ألا فاسقني كاسات راح وغني لي بذكر سليمى والكمان ونغني. فدع عنك ليلى العامرية إنني أغار عليها

على شاطئ الوادي نظرت حمامة، أطالت علي حسرتي وتندمي، خذوا بدمي منها فإني قتيلها، ولا مقصدي إلا تجود وتنعمي، ولا تقتلوها إن ظفرتم بقتلها، ولكن سلوها كيف حل لها دمي، وقولوا لها يا منية النفس إنني قتيل الهوى والعشق لو كنت تعلمي، ولا تحسبوا إني قتلت بصارما، ولكن رمتني من رباها بأسهم، لها حكم لقمان وصورة يوسف ونغمة داود وعفة مريم، ولي حزن يعقوب ووحشة يونس وآلام أيوب وحسرة آدم، ولما تلاقينا وجدت بنانها مخضبة تحكي عصارة عن دمي، فقلت خضبت الكف بعدي أهكذا يكون جزاء المستهام المتيم، فقالت وأبدت في الحشا حرق الجوى مقالة من في القول لم يتبرمي، وعيشك ما هذا خضاب عرفته، فلا تك بالبهتان والزور متهمي، ولكنني لما وجدتك راحلا وقد كنت لي كفي وزندي ومعصمي، بكيت دما يوم النوى فمسحته بكفي فاحمرت بناني من دمي، ولو قبل مبكاها بكيت صبابة لكنت شفيت النفس.

على من زين الحسن وجهها، وليس لها مثل بعرب وأعجم. عراقية الألحاض، مكية الحجة، هلالية العينين، طائية الفم، وممشوطة بالمسك قد فاح نشرها، بثغر كأن الدر فيه منظم. أشارت بطرف العين خيفة أهلها، إشارة محزون ولم تتكلم. فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا.

الشوق حين تغيبين فوق الجبال وتحت البحار، ويرسلني في هبوب الرياح وفي عاصفات الغبار، ويزرعني في السحاب الثقال وراء المدار. وآه لو تبصرين العذاب المكبل

فأخوض الجموع بدونك وأرقص فوق الحراب بدونك، أمثل في مسرح الزيف ألف رواية، وأهذي بألف حكاية، وأرجع عند انسدال المساء فأحلم أني رميت شقائي بليل عيونك ونمت ونام الشقاء. إذا غبت لا شيء لا شيء لا شيء، هذه الحياة بكل شذاها وألحانها، بكل صباها وألوانها وأقزامها والكبار الطغاة، وما دبجته أكف المنى وما سطرته دموع الضنى.

فك جوارحي طوعا بلا أمر ولا استئذان، فأنا الذي أهملته وتركته كنزا للص هواك حين أتاني. فارفق به ما دمت تملك أمره، واحفظه حفظ الصدر للرئتان. وإذا لقيتك فاعطنيه دقائقا ليجدد الحب به شرياني. فإذا قضيت فخذه مني راضيا، سبحان من دونه أحياني. وإذا لقيتك لا تسأل عن حالتي، فملامحي بالشوق خير بياني. للدمع والليل الطويل تركتني، وتقول لي في البعد ما أطناني. عجبا لأمرك كيف عن حالي تسل، أولم تكن في الهجر من أرداني. عجبا لأمر العاشقين لما أرى، لا يكره المجني عليه الجاني. دع عنك ما قد فات واسمع ما يلي، فالعمر مهما طال طول ثاني. داوي المسامع بالكلام وداوني بالوصل، إن فراقنا أعياني. في ليلة قمرية كي أحلف أني رأيت بليلة قمراني، واسمع عيوني كلما لاقيتني.

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: حنانيك إني صديق التوجس بعد انتهاء القصيدة، أفعل ما يفعل القوس حين يودع سهمه. حنانيك إني صديق التوجس بعد انتهاء القصيدة، أفعل ما يفعل القوس حين يودع سهمه. ولا صوت لي غير صوت الغريب الذي يترك المدن المستحيلة في الليل، والفجر يرجعه حين يكشف وهمه. بريء من الطلليات رغم الجمالي في المطلع الجاهلي، وعار عن الانتماء مفتش عن خلل في الهوية، لم ينتبه للدخان المعلق من إرث آدم فوق الجميع، ولم ينتبه أن كل الجهات المتاحة مهبه. حنانيك لم يسمح الوقت لي بالجلوس إليه، نهار وأضيق من أن يحاول فهمي، وليل وأوضح.

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: ايه اخبارك يا حليم؟ انا عرفت انك بتحب.
1: انا حضرتك سمعت
0: ايه؟ انت عايز تخبي عني ولا ايه؟
1: ابدا، اصل الحكاية دي ما كانش حد يعرفها الا يعني مش عارف حضرتك عرفت ازاي.
0: انت بقيت نجم كبير يا حليم واخبارك معروفة، ما تفكرش انك هتقدر تخبي عني حاجة، انت ما بقيتش ملك نفسك.
1: ما هو ده تمن الشهرة.
0: تمن غالي يا حليم.
1: ايوه،
0: بكرة هتحس بالمتاعب اكتر لما تلاقي روحك معزول، مش قادر تعيش بحرية وانطلاق، كل كلمة كل همسة هتبقى محسوبة عليك. فما بالك بقى لما تحب. يبقى خبر مثير لو ان هم نشروه باختصار شديد. حتى
1: ايه نشروه؟ هو الخبر منشور؟
0: انت ما قريتش؟
1: كاتبين ايه؟ فين يا استاذ عبد الوهاب؟ عاوز اشوف.
0: اهو الجملة اهي:
1: المطرب عبد الحليم حافظ يقع في الحب.
0: صدقت كلامي؟
1: والفتاة التي يحبها عبد الحليم ليست من الوسط الفني، إنها فتاة من أسرة كبيرة وانفصلت عن زوجها أخيرا لتتزوج المطرب المشهور.
0: صحيح الكلام ده يا حليم؟
1: اسمح لي يا أستاذ عبد الوهاب،
0: احنا ما تكلمناش في موضوع الشركة.
1: حفوت على حضرتك مرة تانية.
0: اظهر حكاية البنت دي مأثرة عليك شوية يا حليم. انا مش عايز اتدخل في حياتك الشخصية، لكن نصيحتي انك ما تندفعش في عواطفك، حكم عقلك، ما تخليش العاطفة تتغلب على تفكيرك، حب بعقل يا حليم.
1: بعقل؟ هو الحب بيبقى فيه عقل يا أستاذ عبد الوهاب؟

0: 12 يا عبد الحليم. ما عرفش ازاي عرفوا.
1: ما فيش غير الصحفي اللي قابلنا يوم الاستوديو.
0: انت مش قلت لي ان مصطفى امين منع نشر الموضوع؟
1: ايوه منعه في الاخبار، لكن مش بعيد يكون الصحفي سرب الخبر لمجله الكواكب.
0: انا خايفه لا ينشر الصوره او يعمل من الحكايه روايه.
1: طب وخايفه ليه يا ليلى؟ انت مش خلاص بقيتي حره وقلتي لي ان هنعلن حبنا للناس في النور من غير خوف؟
0: عبد الحليم
1: روح،
0: انت مش عارف عيلتي.
1: عيلتك
0: يا حبيبي عبد الحليم، خلاص ما تفكرش في حاجه. احنا تخطينا مرحله الخوف، وصلنا لبر الامان. ما يهمكش حاجه يا حبيبي، انا هفضل معاك حتى لو الدنيا كلها وقفت ضدي.
1: الخوف، لكن يظهر ان القدر مش راضي يصفى لي.
0: حبنا لازم يكون اقوى من كل المشاكل.
1: اقوى من القدر؟
0: القدر ملوش دعوه بينا. فكر في اللحظه الجميله اللي احنا عايشينها دي. وفين الغنوة اللي وعدتني بيها؟ مش انت وعدتني انك هتغني لي؟ انت مش قلت لي انك هتفاجئني بيها؟
1: معقول انسى حاجة وعدتك بيها يا ليلى؟
0: انت بسمعني، يبقى اكيد عملتها.
1: ايوه، بس ما كنتش متصور ان الخطر طلع علينا مرة تانية. كنت بغني الاول حب، اول حب حقيقي في حياتي. اسمعك

0: لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حنعشق تاني افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حنعشق تاني اول مره اول مره
1: تعال يا ليلى قولي
2: نعم يا بابا
1: انا عاوز اسالك سؤال وتصرحيني اوعي تكذبي عليا
2: انا ما تعودتش اكذب على حضرتك ابدا يا بابا
1: قريت المجله دي ما بترديش ليه
2: قولي حضرتك عاوز تسالني في ايه بالظبط
1: الخبر ده بيقول عبد الحليم حافظ يقع في حب فتاة من أسرة كبيرة انفصلت عن زوجها أخيرا لتتزوج المطرب المشهور
2: وإيه اللي خلى حضرتك تفتكر إن أنا ما في بنات كتير من أسرة كبيرة
1: بس انت انفصلت فعلا عن زوجك وبعدين اسطوانات عبد الحليم وأغانيه ليل ونهار بتسمعيها صرحيني يا ليلى
2: نفسي اصرحك واقول لك على كل حاجه لو حضرتك هتفهمني وتقدر موقفي
1: يبقى الكلام ده صحيح
2: بابا انا مش عيله صغيره
1: يعني عاوزه تقولي انك حره تعملي اللي يعجبك
2: ناقشني حضرتك بهدوء وانا مستعده اغير موقفي اذا اقنعتني باني غلطانه
1: طبعا غلطانه يبقى مين عبد الحليم حافظ عشان تتجوزيه قولي لي يبقى مين
2: ولا لحد دلوقتي مفيش كلام عن الجواز لاني ما اقدرش اتجوز محسن يقدر يرجعني لعصمته لان مدة العدة ما انتهتش
1: ونفرض انها انتهت
2: وقتها حبقول لحضرتك وجهة نظري
1: ايا كانت وجهة نظرك دي لازم تفهمي انا لا يمكن احط ايدي في ايد مغنواه
2: يعني ايه مغنواتي حضرتك شايفه داير على القهاوي يشحت بالطبلة ولا داير على الموالد يقول لله ده فنان كبير يا بابا واي اسرة تتشرف بالانتساب له مش مغنواتي زي ما حضرتك بتقول
1: افهم من كده انك متمسكة بيه
2: مش من حقي اقول لحضرتك اه او لا دلوقتي
1: ما هو من غير ما تقولي رأيك واضح بلاش مغنواتي تقدر تقولي لي عبد الحليم حافظ ده من عيلة مين ها اهله مين عيلته اصلها ايه ها
2: عيلته
3: السلام عليكم يا عمي
1: مين
2: محسن
3: بقى كنت عاوزة تسيبيني علشان كده مدام ليلى طب مش كنت تقولي لي على الحقيقة يا شيخة مش كنت تقولي انك بتحبي
2: محسن انت جاي دلوقتي عشان ايه عاوز مني ايه
3: عاوزك ترجعي بيتك يا مدام انا رجعتك لعصمتي ورقة المأذونة اهي

0: عظام زيف.
1: حليم أخوي، حليم حبيبي.
0: زيف يا علي، زيف. كل شيء في الدنيا زيف، وهم، خداع، مفيش حاجة صح أبدا، مفيش حاجة صدق، مفيش حاجة حقيقية.
2: قدر أحمق الخطاب.

0: بتحسي بيه دلوقتي يا حليم؟
1: بحس بان كل شيء جوايا بيقع بيتحطم زي مبنى كبير شامخ بدا ينهار.
0: طب بلاش الكلام الشعري ده دلوقتي، وخلينا نتكلم في الطب والجسم على وجه التحديد. ايه اللي بتحسي بيه؟
1: النزيف، النزيف رجع لي تاني يا دكتور. بنزل كتل دم من بقي وبحس مع النزيف بان بطني بتتقطع زي ما يكون فيها سكاكين عماله تشرح فيها من جوه.
2: علي، فين عبد الحليم يا علي؟
3: اهلا ليلى، تعالي يا حبيبتي.
2: صحيح الكلام المكتوب في الجرايد ده يا علي؟ عبد الحليم عيان وهيسافر لندن يعمل عملية.
3: ايوه صحيح يا ليلى.
2: طب هو فين؟ عاوز اشوفه يا علي. هو فين؟
1: انا هو يا ليلى.
2: عبد الحليم،

0: دار المجد والعذاب
1: في حياة الفنان عبد الحليم حافظ،
0: يكتبها السيد الشربجي، المونتاج سليمان ميرزا، ويخرجها في حلقات مهند الأنصاري.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وموسيقى. أغنية ليالي الأنس في فيينا هي أغنية خالدة، غنتها الأسطورة اسمهان ولحنها شقيقها فريد الأطرش، كلماتها للشاعر الكبير أحمد رامي، وهي إحدى أشهر أغانيها على الإطلاق، وتعتبر الأغنية علامة فارقة في تاريخ الغناء العربي لكونها متجاوزة سياق الحب التقليدي، وتجسد أغنية ليالي الأنس في فيينا حلم الفنان العربي ورؤيته المتقدمة للغرب الأوروبي، وخاصة فيينا عاصمة النمسا التي ترمز للفن والموسيقى والجمال، وتدور حول جمال المدينة والرقص على إيقاع الفالس. ماذا تقول الذاكرة عن هذه الأغنية التي صدحت بها اسمهان ضمن الفيلم الأخير في حياتها غرام وانتقام عام 1944، بطولة اسمهان ويوسف وهبي وأنور وجدي، ومن إخراج يوسف وهبي. وقد عادت اسمهان إلى هذا الفيلم بعد غياب 3 سنوات بعد تمثيلها فيلم انتصار الشباب.

غنت إسمهان هذه الأغنية في فترة الحرب العالمية الثانية، وكتب أحمد رامي الكلمات التي وصف فيها جمال فيينا وأجواءها الموسيقية، ولحنها فريد الأطرش على إيقاع الفالس، وهو ما أضاف إليها سحرا خاصا. وتعتبر الأغنية تحفة فنية استخدمت فيها آلة الجيتار لأول مرة في الموسيقى العربية، وأحدثت تأثيرا كبيرا بجمالها وعذوبتها، وتجاوزت كونها مجرد أغنية فيلم، كما تمثل الأغنية تصورا عربيا للعالم الغربي المتقدم، وشكلت تعبيرا عن إعجاب بعض المثقفين العرب بالحضارة الغربية، وتجسد رغبة في الهروب إلى عالم من الجمال والأحلام. باختصار، ليالي الأنس في فيينا ليست مجرد أغنية، بل هي نافذة على رؤية ثقافية للعالم الغربي في فترة تاريخية معينة، وتجسيد لجمال فيينا. الفنانة دلال أبو آمنة تغني ليالي الأنس في فيينا بمرافقة الموسيقار الفلسطيني الكبير سيمون شاهين وفرقته الموسيقية، خلال عرض تم تقديمه في رام الله عام 2009.

أما الذاكرة المسكوت عنها في هذه الأغنية ليالي الأنس في فيينا أنه لا إسمهان ولا فريد ولا أحمد رامي ذهبوا إلى فيينا ولا يعرفون فيينا. وكانت فيينا وقت غناء الأغنية ضمن حدود ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، بينما كان العالم العربي تحت الاستعمار الفرنسي والإنجليزي، ولم تكن فيينا حينها معروفة من العرب كعواصم أوروبية أخرى مثل لندن وباريس وبرلين.

بعد 60 عاما من رحيل إسمهان المفاجئ والمباغت، فاجأت هيئة السياحة النمساوية المهتمين بصناعة الأفلام بإعلانها أعداد فيلم وثائقي عن المطربة العربية الراحلة إسمهان. فأغنية إسمهان الشهيرة ليالي الأنس في فيينا حسب السياحة النمساوية كان لها أثر كبير في توجيه الأنظار إلى العاصمة النمساوية فيينا التي لم تكن قد دخلت مجال المنافسة على السائح العربي. وقالت مديرة العلاقات الإعلامية في هيئة السياحة في فيينا: لم نقابل حتى الآن زائرا قادما من البلدان العربية لا يعرف أغنية إسمهان الشهيرة ليالي الأنس في فيينا، لذلك فإن الأثر الإيجابي للفن في قطاع السياحة يعد أمرا واضحا. أعدت هذا الفيلم الوثائقي عز الحسن في 70 دقيقة تحت عنوان إسمهان حضور لا يحتمل، بمناسبة فيينا تحتفي بإسمهان بعد 60 سنة على رحيلها. وقالت المخرجة عز الحسن: إن أكثر ما أسرني حول إسمهان هي 60 عاما التي تلت وفاتها، إذ أنها ما زالت حية في ثقافتنا الشعبية وخيالنا الخصب. للإشارة، هناك مسلسل تلفزيوني بارز تناول السيرة الذاتية للفنانة الراحلة إسمهان بعنوان إسمهان، أنتج عام 2008، وهو عمل درامي سوري مصري مشترك من إخراج المخرج التونسي شوقي الماجري وبطولة سلافة وخرجي، ويتناول حياتها منذ ميلادها وحتى وفاتها الغامضة، بما في ذلك الدور السياسي الذي لعبته وعلاقتها مع فريد الأطرش، وقد لاقى نجاحا نقديا وجماهيريا واسعا.

أين؟ تلك المدينة الساحرة والجميلة التي يخترقها النهر الشهير نهر الدانوب، وموطن عظماء الموسيقى الغربية، وفي مقدمتهم موزار وبيتهوفن. غنت لها إسمهان صاحبة الصوت الخالد قبل نحو 82 عام، حيث عاشت تلك الأغنية الطربية الفاخرة التي تذكر بجنة الله على أرضه، حين شدت المطربة العربية والعالمية بصوتها الماسي الذي يأخذ بلب العقول والنفوس والأسماع، قائلة: ليالي الأنس في فيينا نسميها من هوى الجنة، نغم في الجو لهرنا، سمح الطير بكى وغنى، متع شبابك في فيينا دي فيينا

0: من المفاجئ أن نعرف أن معنى كلمة فيينا في أصلها اللاتيني هو الهواء الجميل أو النسيم العليل، ولا نعرف إلى الآن لماذا فيينا في ليالي الأنس في فيينا. نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية
2: ذاكرة أغنية.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

بالغة فما تغني النذر. فتولى عن

خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.

والزجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

عذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر

آخر، فكيف كان عذابي ونذر؟

الحكيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر.

شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

مستمعي الحبيب، تعلم كيف تخلو بنفسك ساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجلس بين يديه بكامل الأدب، استرح تماما، أطلق العنان لروحك ترفرف عاليا، دعها تحلق في ملكوت الله الواسع الفسيح، تتأمل وتتفكر وتشارك الكون التسبيح لله سبحانه وتعالى كأنها تسمع ذلك التسبيح وتتناغم.

المستمع الكريم، قربك من الله تعالى نعيم وراحة، قربك من الله تعالى طريق النور، قربك من المولى جل في علاه موصل إلى الجنة.

أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. اليوم تواصل ظهور الخلايا الرعدية مصحوبة بأمطار مع ارتفاع طفيف في الحرارة. اليوم أيضا حملات نظافة بشاطئ الكازينو وبميناء العطاية بقرقنة وانطلاق فعاليات الدورة 37 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية. الحكومة تستعد لإطلاق تطبيق خدمات على الهاتف الجوال ستتاح للعموم في الأيام المقبلة. في أخبار العالم، وفي ليبيا توقف وحدات الإنتاج بمحطة الزاوية غربية طرابلس إثر انفجار جديد. استشهاد 11 لبنانيا وإصابة آخرين في عدوان صهيوني جنوبي لبنان. والمغرب يحبط محاولة جديدة للهجرة إلى سبتة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الأخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع سماح الرنان وطارق بكور. متابعة طيبة ويومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
0: عشرة ديمة.

0: الستة ودرجة على موجة إذاعة صفاق. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أحلى وأسعد الأيام. صباح الخير وصباح النور لكل مستعملينا، مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا اليوم. صباح سيسر روحكم، إن شاء الله نهاركم زين، سعد روحكم. برشا منكم ماشي للحر اليوم، إن شاء الله الصباح ربي معاكم الناس الكل. إن شاء الله معنا أحمد حاجتايب ومعكم سماحة رنان اليوم في تعويض استثنائي بطبيعة زميلتي سوار الشعري. أحمد صباح النور، أهلا وسهلا بيك.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بيك سماح، ومرحبا بكل مستمعين الأوفياء في إذاعة صفاقس. مرحبا بيك بيناتنا نهير لحد، وهذه صبحية تحدي أكيد فيها مجموعة من الأنشطة اللي باش نحاولوا أنه نواكبوها ونسلطوا عليها الأضواء، وأكيد باش تكون الوجهة بحرية باعتبار وأنه أغلب العائلات تكون عندها وقية نهار لحد باش تعمل تبحبيحة وتفرشيكة. إن شاء الله يكون طقس مواتيهم، وأكيد يستمتعوا بجو الصيف اللي مازال عليه تقريبا نصف شهر حسب التقريب.
0: نعيش في آخر أيام الصيف يا أحمد. دي نعم، يعطيك صحة يا أحمد. بعد شوية أكيد الجولة متاعك باش تكون حاضرة وباش تواكب كل ما هو نشاط اليوم في مدينة صفاقس. أي فقط خليني نذكركم وأنه اليوم هو الأحد 16 أوت 2026، الموافق لثلاثة ربيع الأول 1448 هجري، 79 يوم في فصل الصيف يا أحمد. الشروق لهذا اليوم كان 35 دقيقة. ليم تجري، نعم شيء ما يدوم يا أحمد هكا ولا دونك. بعد شوية إن شاء الله باش نمشيو في البرشة مواكبات كما قلت. اليوم باش يكون عنا حاضر برشة مهرجانات الحقيقة نعيشوا على إيقاعها. فما مهرجان الفستق اللي هو موجود في مدينة قفصة، دونك مهرجان مزيان برشة. أحمد تحب الفستق؟
1: هي أصلا قفصة معروفة بإنتاجها الفستق، هذاك علاش يعني من المادة هذية عملوا مهرجان، وأكيد شكون ما يحبش الفستق يعني
0: هكا ولا يعمل كيف. على كل إن شاء الله يرخص السوم متاعه. وزاد كيف كيف باش يكون عنا جولة في الدويرة، جولة في الدويرة يا أحمد.
1: هذه في الشابة،
0: في الشابة
1: الدويرة.
0: الدويرة ولا الدويرة بعد شوية تو ناخذوا ربما هم اللهجة متاعهم
1: النطق الصحيح متاعها. هي غابة مزيانة وحلوة برشا، وسيختوا أنه ظهر لي اليوم فما حملة نظافة فيها،
0: فما حملة نظافة، وفما زاد الخرجة اللي هي الخرجة السنوية متاعهم لمدينة الدويرة. كيف كيف باش نحكيوا على السكن الجامعي بعد شوية اللي احنا نعيشوا على إيقاع قريبا العودة المدرسية والجامعية، وإن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا في مختلف المستويات. كيف كيف الفلاحة نعيشوا على إيقاع إن شاء الله موسم الأمطار، وامس هبطت وصبت شوية مطر إن شاء الله غيث نافع في كل ولاياتنا التونسية. مرحبا بكم من الناس الكل ملتوى حتى العشرة متاع الصباح. تحية كامل الفريق معكم طارق على الكونسوليت، أحمد وسماحة معكم حتى

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. شهدت مدينة صفاقس ليلة أمس نزول كمية من الغيث النافع، بينما سجل هطول أمطار غزيرة في عدد من معتمديات سيدي بوزيد أدى إلى سيلان العديد من الأودية بالجهة. واليوم يتواصل ظهور الخلايا الرعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية الشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهة الشرقية، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا مع ظهور الشهيل محليا. تنظم جمعية أحباء البيئة بصفاقس حملة نظافة طيلة نهار اليوم بشاطئ الكازينو، كما تنظم جمعية المبادرة والتنمية بالعطاية حملة نظافة بميناء العطاية بقرقنة. تنطلق اليوم فعاليات الدورة 37 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية، وتتوصل إلى غاية 23 من أوت الجاري تحت عنوان أثر يقاوم الزوال. أعلن المجلس الوزاري المضيق الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري، والذي خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، أعلن عن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات التي ستتاح للعموم في الأيام القليلة القادمة، والتي ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية. في أخبار العالم، يتوجه وفد قيادي رفيع المستوى من حركة المقاومة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث عدد من الملفات السياسية والميدانية مع المسؤولين المصريين، وعلى رأسها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومتابعة مستجدة القضية الفلسطينية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 11 شخصا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوبي لبنان. وأخيرا، أحبطت السلطات المغربية محاولة هجرة غير نظامية جديدة نحو جيب سبتة الواقع تحت الإدارة الإسبانية، عقب توقيف عشرات المهاجرين أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء داخل منطقة حرجية مطلة على مدينة الفنيدق الحدودية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة دايمة
3: أحلى صباح.

صباح الخير على موجات إذا سفاق شل صباحكم أحلى صباح. تحية كامل الفريق اللي عام معكم اليوم الصباح. تحية طارق على الكونسوليت أحمد حشتايب سماح رنان معكم. مرحبا بكل مستمعين الكرام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا فتاح يا رزاق يا رب العمل عليك وشد فيك. شل نهاركم زين, نهاركم مبروك كل مستمعين الكرام. سيسر ويحكم تحياتنا لي وموصلكم الصوت إذا تسفاقس بطبيعة نجموا تمشوا للبحر, مشيوا راهو تقص بعد شوية راهو صافي, يعمل ستوستين كيف حوس وتفرهدوا اتمتعوا فيما تبقى بطبيعة من فصل الصيف. بعد شوية باش نعملوا ريفيدو بريس مع أحمد وجولة في أهم العناوين صحف لهذا اليوم. قبل هذي خليني أقولكم على حكمة مزيانة برشا. قالك يا سيدي لو تسألني كيفاش تحب تعيش مرتاح البال في هذا الزمان, نقولك كيف تحط راسك على المخدة وتغمض عينيك في ثواني, نقول لك اطعم الجيعان وروي العطشان واجبر بخاطر الغلبان وخفف على العيان وسامح الغلطان وتجاهل طويل اللسان ورد بالك تتسلف فلوس من عند اي انسان او تتذلل لاي كان. اي نعم اي نعم. ورد بالك تلعن الزمان ورد بالك تجيب سيرة فلان ولا تخوض في عرض علان ورضى بحالك وبلاش عينيك تكون على حال جيران. إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم أحلى وأسعد الأيام.

0: اللي يسأل على الوقت هو سبعة غير بعد مجاتي ذات سفاقس. مرحبا بكل مستمعين الكرام، شان نهاركم زين، نهاركم أحلى وأسعد الأيام. باش نمشي وتوا الريفيو دو بريس وصحافة اليوم مع أحمد.
1: صحافة اليوم، صحافة اليوم،
0: اي احمد، اي اهلا وسهلا بيك، صباح النور مره اخرى احمد.
2: مرحبا بيك سماح مجددا. وقبل ما ندخلوا في الصحافه، دائما هذيك الدخله تكون موجوده كل نهار حد.
0: اي شو قولك، مشي تبحر بعد شويه
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
2: اما دخلتنا اليوم هو من وحي اللحظه باكيد. يعني البارح شهدنا تقلبات جويه في مدينه صفاقس، التقلبات رافقتها زوابع رعديه. اليوم حبينا نحكيه على اسماء ومسميات واوصاف تتسم بالرعد في اللغه العربيه، ومنها الهزيم وهو صوت الرعد او صوته الشديد. ثم الرجس وهو صوت الرعد الثقيل والممتد. أيضا القصف وهو صوت الرعد الشديد والقوي. القعقعة وهو تتابع صوت الرعد. الجلجلة وهو صوت الرعد المتردد في السحاب. الركزمة وهو صوت الرعد المتردد والمنخفض. الأزيز وهو صوت الرعد تسمعه من بعيد. الإرزام وهو صوت الرعد المتواصل. والدوي وهو صوت العالي المتردد للرعد. والطمطم وهو الصوت الثقيل والمبهم. هذه تقريبا مجموعة كبيرة من الأوصاف نلقاوها في اللغة العربية تصف بها الرعد حسب بطبيعة الحال الشدة والقوة متاعه.
0: يعطيك الصحة يا أحمد، الله ينورك. حسين زيد معك.
2: تعرف إيش قالوا؟
0: قالوا يا أحمد،
2: قالوا إذا تكلم الرعد في الليالي افرحوا يا ذراري وحذروا المناجل والمداري.
0: يا عيني يا عيني،
2: هذا يقصدوا بيها طبعا الوقت اللي تبدأ فما يعني الرعود تكثر في الليالي، سواء البيض ولا السود، إذانا بتقريبا
0: موسم فلاحي
2: استبشارا بالخير. يعني
0: بالخير ان شاء الله. يعطيك الصحة يا احمد، ان شاء الله موسم فلاحي قادم يكون كله خير وبركة يا ربي في كل ولاياتنا التونسية. اي احمد، احنا باش نمشيو على ايقاع الرعد هذا ومختلف الاصوات الجميلة، المختلف الاخبار اللي هي بالحق حتى هي فيها تواتر كما الرعد حتى ولا
2: صحيح. ننطلق بالموقع الالكتروني الصباح نيوز، ومن اهم عناوينه متابعة تقدم انجاز مشاريع التحول الرقمية، محور مجلس وزاري مضيق. وبحسب معهد الإحصاء، الاقتصاد الوطني ينمو ب 2.3 خلال الثلاثية الثاني من سنة 2026. ومن أخبار العالم، زلزال أندونيسيا، ارتفاع حصيلة القتلى وتضرر مطرات. إلى الجريدة الورقية الشروق، ومن أهم عناويننا هذا اليوم، أي مدرسة نريد؟ هذا بخصوص بعث المجلس الأعلى للتربية اللي ينطلق في مهامه رسميا بداية من يوم غدوة، ويتزامن ذلك مع احتفال تونس بيوم العلم. المجلس الأعلى للتربية أمام اختبار الإصلاح.
0: نعم، وفما برشا الحقيقة أحمد، برشا أخبار جديدة تخص العودة المدرسية وتخص كل ما هو تعليم، وفما برشا منصات وفما برشا تطور على كل، وحتى مام على بالنسبة لعدد الساعات متاع الدراسة يا أحمد. فما أخبار إن شاء الله تكون أخبار إيجابية، معناها خاطر بالحق حان الوقت باش يتغير المنظومة كاملة.
2: هو مراجعة الزمن المدرسي هي من المطالب اللي ينديو بها عديد من الأولياء وأكيف كيف المربين في نفس الوقت.
0: نعم.
2: نواصل قراءتنا لجريدة الشروق، من يعطل القروض على الشرف؟ هذا سؤال تسأله الجريدة، والتفاصيل تقروها في طيات جريدة الشروق. وفي العالم، المتحدث الرسمي باسم فتح يقول وحشية المستوطنين تتصاعد بحماية الجيش.
0: نعم.
2: وبضوء أخضر أمريكية، جنوب لبنان تحت النار. هذه تقريبا أهم العناوين بالنسبة لصحافة اليوم. ومن أبرز مواعيد يوم 16 أوت 2026، المنح الجامعية غلق باب التقديم للمتحصلين على البكالوريا للتمتع بمنح في المغرب والجزائر، بش يكون ذلك آخر أجل اليوم. في مجال طرقات السيارة، نهاية تمديد عرض الحصول على الشارة الآلية مجانا من شركة تونس للطرقات السيارة، كان بدأت العمل بها يوم 13 أوت بمناسبة العيد الوطني للمرأة.
0: أيوة.
2: في مجال الصناعات التقليدية إسدال الستار على الأيام الترويجية للصناعات التقليدية النسائية بالعاصمة.
0: بالعاصمة.
2: وفي الطقس توقعات باستمرار التقلبات الجوية والنشاط الرعدي في بعض المناطق.
0: يعطيك الصحة يا أحمد، هذه حوصلة وجملة لأخبار مزيانة برشا، وإن شاء الله يا ربي الناس الكل تكون عاملة بون كيف، تكون مستعدة معناها وتكون متفرهدة، خاصة يا أحمد يكملوا ما تبقى من الصيف، معناها يخرجوا ويحوسوا مسيلش. هذيك هي أمس ماهيش غسالة النوادر يا أحمد هكا ولا؟
2: في سفاق السما تكونش غسالة النوادر، مش كما في الساحل اللي لاحظنا أمطار غزيرة خصوصا في منطقة الساحلين والمنستير، و يعني فما عواصف حتى رملية
0: واختلاع
2: للأشجار على مستوى طرقات طريق سيارة
0: رينا الشاهقة يا أحمد، الشاهقة
2: الرملية في الفحص تقريبا. يعني ظواهر جوية
0: مختلفة
2: تنبئ بخريف على بكري المرة هذه
0: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله يعطيك الصحة يا أحمد، تحياتنا بطبيعة لكم كل المستمعين الكرام، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام، بقوا معنا ما تغيروش الموجة. بعد شوية تنمشيوا حالة الطقس بعد أخبار السبعة، أحمد باش تكون عندك جولة في مختلف الأنشطة. دونك ديما النهار لحد عنده الجو سبيسيال متاعه، معناها الناس تستعد هكا ولا يا أحمد؟
2: بالفعل اليوم أكيد فما حملات نظافة متعدة على شواطئنا التونسية. والأكيد وأن سفاق ما هيش مستثنات من حملات النظافة، اليوم شط لي كولينا هذية حملة نظافة تقوم بها جمعية أحباء البيئة
0: بداوا
2: الخمسة متاع الصباح وما زالوا متواصلين للسبعة متاع الليل في ورشات وفي حملة نظافة كاملة بشط الكازينو، إن شاء الله نواكبوها بعد شوية بحول الله.
0: يعطيك الصحة يا أحمد، بعد شوية إذن مع أحمد ومع الجولات الصباحية، بقوا معنا أنتم، إن شاء الله نهاركم أحلى الأيام. تحية طارق على الكونسوليت، تحية سماح، تحية أحمد، مرحبا بكل المستمعين الكرام. سبعة وثلاثة ستة ستة وثلاثة وخمسين دقيقة قريب نوفى الوقت يا أحمد. ستة وثلاثة وخمسين دقيقة أحمد، وقتاش تنطلق أول محطة؟
2: بحول الله بعد الميتيو.
0: بعد الميتيو إن شاء الله. هاي نمشي ونسمع موسيقى، نرجع معاكم بعد السبعة إن شاء الله. هاي

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: صباح الخير. تواصل ظهور الخلايا الرعدية مصحوبة بأمطار مع ارتفاع طفيف منتظر اليوم في الحرارة. اليوم حملة نظافة بشاطئ الكازينو وبميناء العطاية بقرقنة وانطلاق فعاليات الدورة 37 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية. الحكومة تستعد لإطلاق تطبيقات خدمات على الهاتف الجوال ستتاح قريبا للعموم. في العالم، توقف وحدات الإنتاج بمحطة الزاوية غربية طرابلس أثر انفجار جديد، استشهاد 11 لبنانيا وإصابة آخرين في عدوان صهيوني جنوبي لبنان، والمغرب يحبط محاولة جديدة للهجرة إلى سبتة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8. 10 دقايق.

بعد شوي ان شاء الله باش نمشيو مباشره للمعهد الوطني للرصد الجوي قبل هذايا. اليوم احمد باش يواكب هكا زاد كيف بعد الميتيو، ان شاء الله باش نكونوا في حمله نظافه على شواطئنا التونسيه. بالمناسبه الناس الكل اللي ماشيه توا للشواطئ، الناس اللي تسمع فيه ربما فما برشا ناس تلقاهم عاملين هيك الجيتون محليها وعاداتنا وتقاليدنا، فما دونك كل واحد ورايه. الحقيقه فما شكون يقول لك راهو يشوه المشهد الجمالي، لكن اللي يكون منظم نحبهم يكونوا منظمين ومزينين وفي إطار المعقول بالطبيعة، لكن مع خاصة الحرص على نظافة الشواطئ اللي هو الحقيقة سنا رينا الشواطئ متاعنا التونسية للأسف تحزن بأتم معنى الكلمة. منحبش الواحد على الصباح ربما حتى الكلام هذايا، لكن للأسف هذيك هو فما برشا فضلات فما برشا زبلة. يفضلكم اللي يمشي للشاطئ حاجة بسيطة برشا برشا، مشيتوا للبحر هزوا الساشي معاكم، رجعوا كل ما هو فضلات معاكم للدار ولوحوهم وكا تو سامبلومون، معناها حكايه بسيطه برشا. وهكاك تبقى شواطئ نتاعنا ان شاء الله نظيفه، مع العلم زاد وانه رينا برشا مبادرات. الحقيقه نحب تحيه للكبار والصغار، ريناهم على الشواطئ اسنا، فما حتى هيك لاباريل كيما جماعه الهندي، جماعه ما نعرفش نوصل لكم الصوره، اللي تلقط في حاشيكم في الزبله يلمدوا فيها حتى من البحر، انت تعوم بحذاك بباس الماء بحذاك الساشيات، موجودين زاد كيف كيف الفضلات الكل عاد هذاك بدون ذكر الانواع من الفضلات مع على الشاطئ. وجماعة هذوما يلمدوا ويخدموا برشا مجتمع مدني، نحب تحية كبيرة لهم. هذاك علاش مهم جدا وأنه نحافظوا على النظافة، نحافظوا راهو على المشهد الجمالي لنا احنا ولصغيراتنا، وباش الإنسان يعيش مرتاح. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أحلى وأسعد الأيام. نسمعوا موسيقى وبعدين نمشيوا للمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: Météo. وميتيو 37 على موجة إذاعة سويقس. اليوم بالتحديد الناس الكل تستنى في الميتيو معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي صديقنا سرحان الرحالي. سرحان صباح النور. أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور. أهلا وسهلا. مرحبا بكم. مرحبا بولاية سويقس.
0: يعيشك يعيشك. شكرا لك سيدي. هنيكم الروى في كامل تراب الجمهورية وين ما صبت المطر.
1: هذه الكلمة المعتادة الخاصة يعني بسويقسية. مرحبا بهم.
0: يعيشك. الله ينورك.
1: يعيشك. صحيح. يهنيكم الرواة في كل شبر من البلاد. في كميات متفاوتة من الأمطار في الحقيقة. لكن باش نعطي حالة الطقس سنمر بإيجاز نعطيكم أعلى الكميات. كما كان متوقع قلنا لكون الكميات باش تكون متفاوتة وبتتراوح ما بين 20 إلى 40 مليمتر. تحصلنا على الفيجة في حدود 39 مليمتر من ولاية جندوبة. 39 أيضا بالقيروان تحديدا بالوسلاتية. وكمية أيضا هامة بزرمدين من ولاية المنستير في حدود 38. دون أن ننسى ولاد الشامخ يعني من ولاية المادية الكمية كانت فيها 41 مليمتر.
0: ما شاء الله.
1: هذا دون أن ننسى اللي كونوا راي فما كميات أقل 16 كما في المجاز، 18 في تبرسق من ولاية باجة، 14 بسيدي برويس من ولاية سليانة، 17 بشربان أكيد بالمهدية، أماكن أخرى على غرار بمبلة 27، الوردانين 11، 14 بالساحلين، 19 بجمال بني حسين 16، 18 بالفحص من ولاية زغوان، 23 بصد بير مشارقي، 20 بصد ويد الكبير، 26 بعين عسكر من ولاية زغوان. أكيد دون أن ننسى هذا مهم، العامرة 5 مليمترات هي كمية أولية. رأي النجم ندوكم بعد كمية نهائية. الغربة 5، بغرارة 9، منزل شاكر 4، بير علي بن خليفة في حدود المليمتر هي وقرقنا، لكن ليست بالكميات النهائية، هي كميات أولية فقط نحلوا بها الشيء باش بعد نشوفوا القائمة النهائية. نقولوا لكون الحمد لله الأمطار كانت حاضرة كميات متفاوتة، تدرجت من الغرب نحو الجهات الشرقية، تبعناها كما يجب والحمد لله. ثم تساقط محلي للبرد في بعض الجهات من ولاية سليانة. كيف كيف اليوم يتعاود نفس السيناريو نفس الوضعية ولكن بوطأة أقل بكثير من اللي سجلناه يوم أمس. صحيح اليوم في الصباح تكون سحب عامة قليلة، العشية تتشكل وتظهر الخلايا الرعدية المصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، عن القصرين شمال قفصة سيدي بوزيد ممكن توصل حتى إلى جهة القيروان. والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى ما بين 32 و37 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. ما ننساوش عامل مهم جدا كونه تغير اتجاه الرياح، أصبحتنا نتحدث على رياح من القطاع الشمالي، وهذا الاتجاه له دور أساسي في تلطيف الأجواء والتخفيض من درجات الحرارة، اللي في الحقيقة ما يشبش تبعد برشا نهار 30 على توقعات اليوم، لكن بداية من الثلاثاء ستتراجع ستتراجع. الاثنين لنا موعد ايضا مع
0: معناها باش نسكروا الكليماتيزور، معناها باش
1: ان شاء الله نسكروا الكليماتيزور. نهار 30 بدايه الاسبوع المناطق الغربيه للوسط والجنوب معنيه بظهور هذه الخلايا الرعديه وهذه السحب الرعديه اللي تستنسنا بها تعطي كميات متفاوته من الامطار تتجه نحو الجهات الشرقيه. على غرار المستير المهديه صفاقس بما في ذلك الجنوب الشرقي، زاد الجنوب الشرقي صفاقس جابس مدنين شمال ولاية تطاوين، هذوما الأماكن اللي هما باش يكونوا معنيين أساسا بكميات من الأمطار في ظرف زمني وجيز نجم تكون غزيرة، علاوة على تساقط محلي للبرد تتواصل الرياح من القطاع الشمالي. الحمد لله كينا بدينا نحضروا في رواحنا ونتهيأ لتوديع فصل الصيف والأجواء بدأت تتعدل شوية تتحسن شوية باش يعني نحسوا بخريف قادم على مهل، ولكن خريف يتطلب من الحذر والانتباه
0: أكيد
1: في بدايته وحتى في يعني في منتصف.
0: يعطيك الصحة سرحان. شكرا لك. المفيد اليوم ينجموا يمشيوا بحروا على الأقل الصباح. به مش مشكلة تقص الخط على كل. هذه هي أحوال الطقس وإن شاء الله الطقس يكون في دياركم الكل مزيان ويعمل كيف. 7:04 على موجات إذاعة صفاق سي طارق، نمشي نسمع إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم أحلى وأسعد الأيام كل مستمعين الكرام.

حلالك اسعد تحيا للدايم ما تدخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك اسعد تحيا للدايم ما تدخلش

0: إن شاء الله نهاركم زين. وين موجودين توا؟ قمتوا لما زلتوا؟ احنا فايقين مصباح بكرة. الناس الفايقة سلموا علينا، بعثونا لميساج متاعكم، إن شاء الله نهاركم مبروك. قولونا شنو بروغرامكم اليوم، وين ماشيين؟ مشيتوش إلى البحر العشية؟ يمكن باش ترجع نفس التقلبات حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، بطبيعة نفس التقلبات متاع مسمى الحرارة، راهو في ارتفاع طفيف. الرياح من القطاع الشمالي، معناها المستوى اللي نسمة تعمل 66 كيف. امشي وتفرهد وشيخ فما كان الخير إن شاء الله. نمشي لأحمد يا طارق. أحمد أهلا وسهلا بيك يا أحمد.
1: مرحبا بيك، أهلا وسهلا بيك سماح وبكل مستمعين الأوفياء في إذاعة ساقس. هي نسمات بحرية منعشة،
0: صح
1: مباشرة من شط تبرورة، وين حبينا نكون تكون اليوم الصورة، صورة شطوطنا التونسية. واخترت اليوم باش نكون على ضفاف شط سيدي منصور، وبالتحديد شط تبرورة. صحيح ما فماش يعني برشا حركية على هذا الشط، لكن في المقابل نلقى مجموعة من المستعفين اللي بدأوا واختاروا أنه اليوم ينطلقوا صباحهم ويبدأوا صباحهم بالسباحة في هذا الشط، وأيضا بممارسة الحركات الرياضية. وهي فرصة أنه ندعي كل الناس باش يستمتعوا بصباح جديد، صباح لحد من خلال كيف السباحة في طقس مشمس.
0: فما شكون مقيم يا أحمد؟ فما شكون بيت غاديك على الشط؟
1: هو ما شفتش في محل شكون اللي بيت، ولكن شكون من الصباح يجيوا بكري وكيف يقوموا بالاجواء تاعهم.
0: احس الصغار وحس الجو على الصباح ما شاء الله يا احمد.
1: صحيح، فمشكون حتى من المستفيدين اللي توا قاعدين يمارسوا في السباحه، فما الناس الكبار اللي تسبح في الشط. وفي الحقيقه لابد من انه تكون فما يعني لفتة كريمة لهذا الشط على مستوى النظافة وعلى مستوى يعني حماية الشاطئ بالتحديد، لأنه كما نعرف أنه هو وجهة لعديد من المصطفين شاطئ تبرورة، وفرصة أنه كيف في نفس الوقت أنه يستمتعوا بهذا الشاطئ.
0: أيوة.
1: لذلك علاش لابد من أنه تكون فما لفتة خاصة للنظافة والعناية بالشاطئ، خصوصا على مستوى رفع كمية الذريع اللي موجودة هنا، باعتبار أنه حتى النوعية متاع البحر هو بحر صافي حسب ما لاحظت اليوم. دونك فرصة أنه نشجع على السباحة، ولكن في المقابل لابد من أنه العناية أكثر بهذا الشاطئ، خصوصا بالنسبة للمصطفين اللي ما يجموش يتنقلوا إلى
0: صحيح يا أحمد. نعم،
1: فيما الشفار وغيرها من المناطق فهو شاطئ تقريبا متاح ومتوفر لعدد كبير من المتسكنين، ويستمتعوا في نفس الوقت بمنظر البحر. هي فرصة أنه يلقاوا مكان لائق ونظيف وفيها عدد كبير من المرافق والخدمات اللي
0: نعم.
1: ملحة لوكالة تهيئة الشريط الساحلي، وفي نفس الوقت أيضا للبلدية باش تقوم على مستوى يعني الإنارة الكافية، وأيضا تعبيد الطريق المؤدية إلى شاطئ تبرورة.
0: نعم أحمد، زيادة هذا بالإضافة ما ننسيوش حتى المواطن اللي يمشي للبحر باش يتفرهد، معناها ما ينسيوش زيادة يزمو يساهم في نظافة المكان وما يخليش الفضلات الموجودة، أخاطر بالفعل معناها فما راه والصور بالحق توجع القلب كي تمشي تلقى البحر هكيك، معناها في هيك الحالة شيء يوجع القلب. البحر نظيف، الطبيعة راهي محلاها، أما الإنسان هو اللي معناها نقوله احنا هو اللي يفرعسها شوية. الحقيقة معناها للأمانة هذا هو الواقع، هذيك علاش يلزمها تتكاتف كل الجهود معناها بين البلدية بين المؤسسات اللي تقوم بالواجب متاحها وتنظف، وبين المواطن. هكا ولا يا أحمد؟
1: بالفعل هذا مهم جدا، يعني انه تقوم يعني المواطن يعني يحافظ على نظافة المكان. البحر متجدد صحيح، هو روحه بروحه، لكن حتى المواطن عنده درجة
0: عنده دور كبير برشا
1: من خلالها بالنظافة هذه. وهو تو توصلك بعد شوية الصور اللي تبين ربما يعني بعض الكميات من الأوساخ اللي موجودة هنية.
0: نعم.
1: فيه توقع فما سهرات في مشروع تبرورة، وبجانب يعني هذا المشروع فما حتى يعني ميناء خاص بال مرسى يعني مرسى السليني، هذا موجود بجانب يعني بجانب الشط اللي فيه الفنايك وفيه أيضا عدد كبير من الصيادة اللي موجودين هنية. نحب دائما هالصورة هذه المزيانة تكون هي اللي تميز شواطئنا خلال فصل الصيف حتى تكون وجهة للجميع ولكل المستعفين ويحلو فيها المقام.
0: نعم يعطيك الصحة يا أحمد، إن شاء الله نهارك زين، بعد شوية نمشي إن شاء الله هالمحطة أخرى. شكرا لك أحمد، إلى اللقاء بعد شوية إن شاء الله. شكرا، إلى اللقاء. 27 دقيقة على موجات إذاعة صفاقس، بقوا معنا ما تغيروش الموجة، بعد شوية أخبار 7:30 ونرجع لكم بعدها في أحلى صباح.
2: معلوم
3: معلوم
2: الدنيا
3: يوم بيوم
2: نهير شمس ولهبة
3: ونهار شوي غيوم
2: تطلع وتفوت سحابة
3: ووجه الله يدوم

0: صباحكم سعيد. نزول كمية هامة من الأمطار بعدد من الجهات بينها صفاقس ووفاة طفل في سيدي بوزيد جرفته مياه الأودية. اليوم حملات نظافة بشاطئ الكازينو وبميناء العطايا بقرقنة وانطلاق فعاليات الدورة 37 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية. الحكومة تستعد لإطلاق تطبيقات خدمات على الهاتف الجوال ستتاح للعموم في الأيام المقبلة. في العالم وفي ليبيا توقف وحدات الإنتاج بمحطة الزاوية غربية طرابلس إثر انفجار جديد استشهد 11 لبنانيا وإصابة آخرين في عدوان صهيوني جنوبي لبنان. والمغرب يحبط محاولة جديدة للهجرة إلى سبتة. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح فاطمة زلوزي
1: صباح الخير
0: ونسلويتي. شهدت مدينة صفاقس ليلة أمس نزول كميات من الأمطار تعرف بغسالة النوادر، وهو مصطلح فلاحي تونسي قديم يطلق على الأمطار الموسمية الأولى التي تنزل في أواخر الصيف إذانا ببدء الخريف، يستبشر بها الفلاحون لاعتقادهم أنها تغسل الأرض وتنهي حر الصيف الشديد.
1: وفي ولاية سيدي بوزيد سجل هطول أمطار غزيرة في عدد من المعتمديات تسبب في ارتفاع من بالمياه وجريان عدد من الأودية، ما أسفر عن وفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بعد أن جرفته مياه وادي ثماد بالقرب من منطقتي الطوالبية والجريبية.
0: وبالنسبة للوضع الجوي لهذا اليوم، يكون الطقس قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا تتراوح بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيلي محليا والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.
1: وعلى إثر التقلبات الجوية، دعت وزارة الفلاحة البحارة والفلاحين إلى اليقظة ومتابعة النشرات الجوية والتحيينات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وشددت على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المعدات والآليات والمنتجات الفلاحية من الأمطار الغزيرة وتساقط البرد والرياح القوية.
0: وبالعودة إلى أخبار صفاقس، وفي المجال البيئي تنظم جمعية أحباء البيئة بصفاقس حملة نظافة طيلة نهار اليوم لشاطئ الكازينو عبر تمشيط يدوي للشاطئ.
1: وفي نشاط مماثل تنظم جمعية المبادرة والتنمية بالعطايا حملة نظافة بميناء العطايا بجزيرة قرقنة.
0: إلى المحرس التي تحتضن اليوم افتتاح فعاليات الدورة 37 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية لتتواصل إلى غاية 23 من أوت الجاري تحت عنوان أثر يقاوم الزوال.
1: ثقافيا أيضا، أعلنت إدارة مهرجان صفاقس الدولي في بلاغ لها تأجيل عرض مسرحية جعفر القاسمي إلى يوم الجمعة 21 من أوت الجاري، وذلك بسبب العوامل الجوية.
0: وفي جبنيانة، واستعدادا للعودة المدرسية والمساهمة في إنجاحها، أطلقت جمعية التعاون المدرسي بالجهة حملة إعانة تلاميذ أبناء العائلات المعوزة لتجميع التبرعات العينية والمادية لتوزيعها على مستحقيها في كنف الشفافية والاحترام وفق قائمة اسمية للمنتفعين، بهدف مساعدتهم على مجابهة مصاريف العودة المدرسية وإدخال الفرحة في نفوسهم.
1: ظاهرة الكلاب السائبة أضحت ظاهرة تشكل خطرا كبيرا ومستمرا على الصحة العامة والأمن المجتمعي، لكنها تشهد تجاذبا هي الأخرى في الموقف منها. فما هي المقترحات التي يراها المواطن حلا للحد من هذه الظاهرة؟ ريبورتاج زهور الحبيبة.
2: كلاب السايبة ما كناش نراهم قبل، هذوما عندنا مدة توا ولينا، حتى واحد يخرج يصلي في الصباح مع تخاف على روحه يولي فيه وش على عصاية وش على يقولوا مرضى مكلوبين. يسمى حل البلدية ترحل، قبل كانت البلدية تلمدهم وفي بطحة وتقتلهم، عرش أنا ثم حل يسمى حل. إلى متى مش شيء مش يتكاثر، معاش نجم يقف التيار هذا بتاع الكلاب السايبة. ولا لمدون في جمعية، هاد لمدون ثم شي جمعية تلمد الكلاب سايبه
3: كثروا برشا كثروا برشا، حتى اللي عنده صغير تو يخرج ما يتمشى عليه كان في الصباح ولا يخرج يصليوا في الفجر، يعني لازم يعملوا المحل تو سخانه وشمس وصيف ويضروا يضروا
4: ظهر هذه اولاد على عام كامل مش كان في سيزون معينه، لازم بلديه تقوم دورها، جمعيات هذه المحافظه الحيوانات الاليفه تقوم دورها، شوفوا حل تسوى القنص وللتعقيم بعض المشاتل تاع الكلاب، لازم يلقاو حل يحجزوهم في بلاصه عند جمعيات، لازم يلقاو حل، مش معقول لازم تبعث صغيرك باش يقضي تبدا تخاف عليه، راجل كبير واللي مرا كبيره تخرج تقضي خايفه على روحها.
5: ولا نعرف ماشي جمعيه معناتها يلمدوا فيها كلاب ولا حلا فما تلقيح ولا زريقه، يعني ماش كيف ماش معناتها يولدوا يجمعوا حلول معناتها يعني خي معناتها ما تقتلوه معناتها.
6: الاولاد تقوم لهم بمأوى خاص بهم الكلاب السايبه المتشرده باش يحميوهم من القنص، خاطر حاجه مش انسانيه لا حيوان، ومنهم بالوقايه نتاعهم يحميوهم هما ويحميو الاساتذه.
0: إلى قصر الحكومة بالقصبة، حيث أعلن المجلس الوزاري المضيق الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري وخصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، أعلن عن تطبيق الهاتف الجوال، خدمات التي ستتاح للعموم في الأيام المقبلة والتي ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة.
1: المجلس الوزاري استعرض أيضا أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسي الأول من السنة الحالية، ومن بينها مطلب الحصول على شهادة الإقامة عن بعد وتطوير خدمة الخلاص الإلكتروني للأداءات البلدية وطلب تجديد رخصة سياقة وجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية عن بعد.
0: في أخبار العالم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء الليبية مساء أمس خروج عدد من محطات الإنتاج عن الخدمة جراء انفجار وقع بالقرب من محطة كهرباء المدينة، وباشرت الفرق الفنية المختصة أعمالها للوقوف على أسباب الانفجار الذي يتزامن مع موجة هجمات متتالية بطائرات مسيرة مجهولة تستهدف المنشآت الحيوية في المنطقة وخاصة في مدينة الزاوية منذ نحو أسبوع.
1: إلى جنوبي لبنان، حيث صعد الكيان الصهيوني أمس غارته على عدة بلدات وقرى، ما أسفر عن استشهاد 11 شخصا وإصابة 19 آخرين بينهم عائلة كاملة من 7 أفراد. مسؤولون لبنانيون حذروا من تداعيات هذا التصعيد على المسار التفاوضي، فيما قال حزب الله إن الهجمات الإسرائيلية ستقابل بما يناسبها.
0: وفي سوريا، توغلت قوات صهيونية ليلة الماضية في ريف القنيطرة جنوبي البلاد ونفذت حملة دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل في سياق انتهاك

0: 94 شخصا أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء داخل منطقة مطلة على مدينة الفنيدق الحدودية.
1: وأخيرا أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية توقيف دبلوماسيين فرنسيين في موقع اجتماع سري خلال تحقيق يتعلق بالأمن القومي. وقالت الوزارة إن الوثائق والمواد التي عثر عليها في الموقع تشير إلى خطط واسعة تهدف إلى بناء نفوذ في إيران.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. نزول كمية هامة من الأمطار بعدد من الجهات بينها صفاقس، ووفاة طفل في سيدي بوزيد جرفت مياه الأودية. اليوم حملات نظافة بشاطئ الكازينو وبميناء العطاية بقرقنة، وانطلاق فعاليات الدورة 37 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية. والحكومة تستعد لإطلاق تطبيقة خدمات على الهاتف الجوال ستتاح للعموم في الأيام المقبلة. لا.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: ومزيد من الأخبار لكن الرياضية تتابعونها بعد قليل مع مهدي قاسم. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحيات فاطمة زلوزي ونزلوتي. إلى اللقاء ويومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة.
4: ثنية زينة.
5: في بالك اللي الدراجات النارية تمثل أكبر نسبة من حوادث الطرقات في تونس، وعلى خاطر أغلب الدراجين ما يلبسوش الكاسك، الإصابات متاعهم حتى في سرعة مش كبيرة تكون ديما قاتلة أو خطيرة جدا. وهذاك علاش استعمال الكاسك من قبل سائق الدراجة النارية والمرافق اللي معاه داخل وخارج مناطق العمران جباري.

42 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح بالرياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا. أخبارنا الرياضية تبدأ بالبلاغات الرسمية بعد نحكي على مستجدات في الساعات الأخيرة وقعت بالنسبة لكرة قدم التونسية. هيت نبدأ بسيد بلحسن بالسمرة الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة قدم اللي أكد رسميا يوم أمس كون مباراة بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة قدم للموسم الجديد 2026-2027 مش تنطلق إن شاء الله إن كتب لها إنه تنطلق في الموعد متاحة 22-23 أوت. ستدور بتقنية حكم الفيديو المساعد الفار بداية من الجولة الافتتاحية. وأوضح بالسمرة أيضا إنه الجامعة التونسية بعد اجتماع المكتب الجامعي لكرة قدم انظر في تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم واخذ كل كبيرة وصغيرة. مادام نحكي عن إدارة التحكيم نذكر إنه عن الجامعة التونسية لكرة قدم عن تعيينها بصفة رسمية للسيد نيجي جويني في خطة مشرف عام على قطاع التحكيم التونسية بداية من الموسم الرياضي 26-27. نيجي جويني كما نعرفه الليكيب اللي معاه محمد بن حسينة اللي الناس كل تشهد له بالكفاءة وتشهد له بالقيمة. إن شاء الله الأسماء الكل تكون موجودة تعطي بذرة جديدة على مستوى التحكيم التونسي. كانت عندها تجربة سابقة إن شاء الله التجربة تكون فعلة. إن شاء الله نصلحوا الأخطاء متاعنا لأنه التحكيم متاعنا كسوة على أرضية الميدان وعلى أو أمام الفار أحواله تعبة. والتأكيد هذايا الغياب متاعه على الساحة الإفريقية على الساحة العالمية على الساحة العربية يلزمنا برشا حاجات ويلزمنا الردع. راوك يا حكم تفيق به ميحي مع الرياح يلزم تكون قرارات صارمة من جميع الأطراف. حكم يتم الاعتداء عليه زيادة باش نعطي حق التحكيم لأنه الحكم ما هو إلا بشر يصيب ويخطأ لكن الخطأ متاعه فيه وعليه نجم يكون تقديري ونجم يكون فيه خلفيات ولا فيه ديزابيل اون ابسونس. لهنا يلزم قوانين تكون ردعية يلزم قوانين تكون مضبوطة لأنه باش نبدأ واقعين جدا التحكيم هو القلب النابض للمشهد الرياضي. هيت نبدأ والصحيح شنية حويل كرة قدم التونسية. كرة قدم التونسية ما تعجبش في الساعات الأخيرة. الجديد أكد الأستاذ ويسام حتيت محامي الشبيبة القيروانية أنه تلقى صبيحة أمس التسعة متاع الصباح مراسلة رسمية من المحكمة الرياضية الدولية تاس تأكد سلامة كافة معناها تبعوا بالباهي سلامة كافة الإجراءات والتمشي القانوني لملف الشبيبة جي اس كا. وأوضح أنه بناء على

استيفاء ملف الطعن لكافة الشروط التشكيلية والقانونية. قامت التاس بمراسلة الجامعة التونسية لكرة القدم لاستعجال النظر في القضية المتعلقة بالترتيب النهائي للبطولة، مشددا على أن الكرة باتت الآن في ملعب الجامعة للتفاعل الإيجابي وتحديد موقفها الرسمي بدقة قبل بداية الموسم الجديد. يعني منطقيا وحسابيا ما نجمو نبداو في بطولة العام الجديد نهار السبت ولا حد إلا ما نفضلوا الحكاية متاع جيسكا. كنا حكينا وقت اللي أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية، كانوا شيخين مع المنتخب التونسي، قلنا هيك الوريقة الموجودة على مكتب الجامعة التونسية واللي بعثتها التاس واللي قالت أنه خصم نقاط من رصيد السيابي اتخبيت الوريقة، لكن الوريقة فما ولد حليل اللي دخل البيرو خرج الوريقة وانشرها، وكانت ربما بداية فضيحة كروية تهم الجامعة التونسية لكرة القدم وتهم كرة القدم التونسية. وين مشينا الآن؟ لأنه توا يلزم الجامعة تبت رسميا في حكاية الورقة هذية وتبعث للتاس بكامل التفاصيل. هذا ما هوش وحده، الجديد أيضا أنه اسمعوا بالباقي، تلقى الشارع الرياضي صدمة مدوية قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد للبطولة المحترفة 26-27 بعد إعلان إدارة نجم المتلوي في بيان رسمي عبر حسابها التخلي عن خوض المنافسات بسبب الأزمة المالية الخانقة وتوقف الدعم لأكثر من 10 أشهر. واضح جدا النجم المتلوي قالك مانيش لاعب، والجولة الأولى مش كون أمام النادي الفريقي، اسكو مش تولي فما فورفي في البطولة متاعنا. شفتوا الواقع الأليم الكرة قدم التونسية، شفتوا ساعات كلامنا كيكون جراح، لأنه شهرين التالي قلنا يا ولدي راهي الرمانة يلزم تتفرك، يا ولدي يلزمنا نقيم المنتخب التونسي والأداء متاعه كيفاش كان في كاس العالم، يلزمنا نصلح كرة قدم التونسية. البولدونيج ماشية بينا وإحنا قاعدين راقدين، مناش فايقين، مناش حاسين بالواقع التعيس اللي عشته كرة القدم التونسية. مالوروزمون دخلنا في حيط، مالوروزمون نقاط استفهام عديدة، بطولتنا تبدأ ما تبدأش. نجم المتلوي كيفاش يلزم ربما الإحاطة المادية بالفريق هذايا، هل انه عندنا بطوله محترفه بطوله ماهيش محترفه، برشا حاجات بالحق معناها واحد راهو يتاسف كي يحكي على الامور هذايا. حاجه اخرى قبل ما نبدا باخبار الانديه التونسيه لكره القدم، هل انه بالنسبه للرابطه او الجامعه عملنا اطلاله على المسارح؟ المسارح نحكي عليهم الان هم الملاعب اللي مش يحتضنوا بطوله الرابطه المحترفه. جينا شفت البارح تصور في ملعب جرجيس، ما يؤسف له انه وضعيه تعيسه جدا للملعب، بعض الملاعب الاخرى حوالها تعبة. هل انه في الصيف واحنا شيخين البرة وفي البحر وفي المهرجانات تبعنا الملاعب، شفنا عشب الملاعب، شفنا صيانة المدارج، شفنا وشفنا. انا فما بطاقة ورد مش نعطيها اليوم الصباح اخونا حمادي القليل المشرف على ملعب المهيري، لانه صيف كامل واكثر من مرة عمل طلع على ملعب طيب مهيري، فما عينية بالعشب فما عينية بالمدارج، بقية الملاعب الاخرى قاعدة مقيلة قاعدة راقدة تخدم سيونسينيك ولا الخدمة ما فماش على طول. وبعد تشوفوا الصور اللي قاعدين نسوقوا فيها عبر التلفزة التونسية أو عبر قناة الكأس القطرية، فما ملاعب شي حشم انه تقول ملاعب هذية في تونس. شفتوا نقاط الضعف متاعنا وين؟ هذا هو الكلام المحبوش السيدة المسؤولين، ملاعبنا تعبة، العقلية متاعنا تعبة، وأيضا المصداقية متاعنا تعبة. كيف هما ورقة جيك متاس وانت تخبيها على مكتب الجامعة التونسية لكرة قدم، هذي الكل يحطنا أمام بطولة محترفة أو انحرفت على مبدأ الاحتراف. هي تمشي طول الكورة ونحكيه شوية كورة، نبدأ بالسياسيس اللي اليوم الخمسة متاع العشية الكوتش نبيل الكوكي يختتم سلسلة المقابلات الودية اعداد للعد ليوم السبت القادم، لقاء كلاسيكو امام الملعب التونسي على عشب ملعب زويتن او على عشب ملعب باردو بليتو. النادي الصفاقسي اليوم خمسة متاع العشية، نادي حمام لنف خير البارح في الليل انه اللقاء يتلعب بدون حضور جمهور، واكيد نبيل الكوكي اليوم اللمسات الاخيرة ويبدأ ربما يحضر التشكيل الاساسية اللي مش كون حاضرة السبت القادم باذن الله. نذكركم انه سيسيس يوم الخميس الماضي لعب وديا امام الاولمبي البيجي وانتصر هدفين مقابل صفر، ثنائيه كانت بامضاء المهاجم ديارا وايضا الظهير الايمن ريان الدربالي. بقيه الاخبار على سيسيس ماذا بيا ما ندخلش توا في باب الانتداب ولا فما شكون جاي لسيسيس، مساج لبعض الاسماء في هيئة النادي الصفاقسي راهم وقضوا أموركم في الكتمان. احنا ساعات يلوموا علينا يقول لك أك انت تقول فما ملاعبي، لأنه فما بعض الأسماء اللي قاعدة تسرب لبعض وسائل الإعلام انه عنا ملاعبي وغيره وغيره وغيره.
دونك ماذا بيا الاخبار الكل تبقى في عائلة سيسيل، سكر عليها الباب، سكر عليها شباك. ومن الافضل انه نادي صفاقسي، او نعطيكم ميساج السياسه اللي يبدا بها، انه ماذا بيك مع ثلاثه لاربعه من الناس تتعاهدوا مع بعضكم انه ما تخرجوا اسم الملاعب اللي مسحها الورقه كما تعمل بقيه الجمعيه التونسيه. لكن الحس هو اللي يخلي الاخبار موجود في كل وسائل الاعلام. كلامي واضح. نمشي الكرة الطائرة. أعلن نادي صفاقسي أمس رسميا عن تعيين أنور تورغي مدرب لأكابر فرع الكرة الطائرة، ومشي تواصل عقد تورغي مع الفريق إلى غاية جوان 2028. أنور بطبيعة مع النتائج متاعه مع الألقاب العربية والوطنية اللي رفعها مع سيسيس قادر باش يعطي الإضافة. نذكر أيضا أنه تقدم سقيدير ينهي اليوم ويوقع على آخر مقابلاته الودية أمام ترجي الرجيسي اليوم الخمسة متاع العشية على عشب ملعب طيمهيري بصفاقس 5-0. أكيد نتيجة بسيكولوجية مباهية برشا لأبناء الكوتش يوسف بن كحلي اللي كانت أمام القلعة الرياضية، وقبلها انتصار هام أمام أبناء أنيس بوجلبان المنتخب التونسي أقل من 21 سنة مع أداء رائع. أنا مش أقول السنة كان أمام النادي الإفريقي ريمونتادا كانت الإفريقي بعد أسبقية التقدم سقيدير في التسجيل 3-2 الإفريقي، أداء ممتاز كان مع ترجي 3-1. أيضا مع فريق الجزائري اللي يشرف عليه الكوتش نبيل معلول، وقال نبيل معلول انتظروا السنة إقناع وإبداع لتقدم سقيدير. نذكر أول ماتش ليه إن كتب للبطولة أن تنطلق يكون يوم السبت القادم أمام شبيبة العمران. بعض المقابلات الودية اللي تلعبت البارح، الملعب التونسي حقق البارح انتصار على مستقبل المرسى هدفين مقابل هدف. نذكر عمر الترايدي سجل مستقبل المرسى عن طريق ضربة جزاء، الروش فخر الدين بن يوسف ومام تيون يحقوا ثنائية الملعب التونسي. أيضا البارح زوز مقابلات ودية انتهوا بنفس النتيجة 0-0 بين النادي الإفريقي واتحاد العاصمة الجزائري، واللقاء الثاني مواجهة أيضا انتهت بالتعادل بدون أهداف بين النادي البنزرتي ونجم المتلوي. نجم المتلوي لعب البارح لكن رسميا حسب الأوراق حسب المراسلات اللي كانت موجودة الولي قفصة حتى الرابطة الوطنية للجامعة التونسية لكرة قدم، ما فماش مقابلات إلا وقت تتجدى الأمور المادية لفريق نجم المتلوي. أشرف ويلي سوسة سيد سفيان التفوري أمس الأول على جلسة عمل خصصت لمتابعة مخرجات جلسة 27 جوان بمقر الولاية اللي جمعت مختلف مكونات العائلة الموسعة للنجم. النجم بدأ يلقى الآليات متاعه قاع عن جمهوره لأنه لطخات مالية كبيرة برشا فرهدت أبناء النجم الساحلي. النجم أيضا انطلاقا من العكروت المشرف على الهيئة التسييرية أكد أنه تواصل عمل بكل جدية وإخلاص من أجل تجاوز الإشكاليات اللي مر بها النادي، داعي مختلف الأطراف إلى مواصلة الدعم والالتفاف حول مصلحة النجم الساحلي. مادام نحكيه عن الليتوال، نذكر أنه الهيئة التسييرية الحالية للليتوال رغم صعوبة الأمور المادية تمكنت من رفع عقوبة المنع من الانتداب وفق ما جاء في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم. وعلى هذا النجم شعمل أمضى 5 ملاعبية عقود احترافية من صنف النخبة لمدة 5 سنوات. يتعلق الأمر بكل من محمد ياسين الرجب، ريان جارا، أيوب الفجيري، محمد أنس العثماني وأحمد الزرقاتي. البارح تصريح كان مثير للدولي الجزائري يوسف البليلي اللي خرج عن صمته مهاجما رئيس نادي مولدية الجزائر الحاج رجم ومديره الرياضي جمال الدين بالعمري. في تصريح كان لقناة الهداف الجزائرية هاجم يوسف البليلي جمال الدين بالعربي وقال انه نادي مولدية الجزائر رئيس متاعه قال لهم سأفضحكم ان كان لديكم عقد سري مفعول من توقيعي فأخرجوه للعلن. الأمور ما تعجبش بالمرة بين يوسف البليلي اللي رسميا أصبح على ذمة الترجي التونسي وبين وليد بلاده وبين فريق السابق مولدية الجزائر وخاصة مع وكيل أعماله وأيضا مع رئيس مولدية الجزائر، أكيد موضوع للمتابعة في قدم الأيام. وصل للمدافع الدولي التونسي نسيم هنيدي إلى العاصمة الأردنية عمان تمهيدا لإتمام إجراءات انتقاله الرسمية لنادي الرمث الرياضي خلال فترة الانتقالات الحالية. من المقرر أن يخضع المدافع السابق للنجم والسيسيس وأيضا إيك أثينا اليوناني للفحوصات الطبية الروتينية اليوم قبل توقيع العقد رسميا والانضمام لتدريبات الفريق.
البارح اعلن رسميا الامل الرياضي بحمام سوسة ضيف الرابطه المحترفه الاولى عن تركيبه اطاره الفني الجديد بقياده الكوتش يوسف المويهبي، المدرب يوسف المويهبي، مدرب مساعد المدرب اشرف حلاوه، مدرب حراس المرمى بيرم عبود، والمعد البدني هيثم بن عثمان. هيئة مستقبل جيمز تلقت رسميا مراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تأكد رفع عقوبة منع الانتداب الدولي المسلط على الفريق في ملفين عالقين بمستقبل جيمز. الرابطة المحترفة الثانية اللي تبدأ إن شاء الله في شهر سبتمبر أمورها ما تعجبش بالمرة، الواقع أن القوة في صفاقس مع كوكب عقارب، كوكب عقارب مع رئيس سليم بوغرة يحاول بطبيعة تجاوز الأمور المادية صعبة جدا. انتداب أول ناجح وناجح للكوتش وسيم علا لأمر رسميا مع فريق كوكب عقارب، لكن الأمور المالية ما تعجبش، المال قوام الأعمال. نفس الكال نادي محيط قرقنة اللي غدوة ينطلق رسميا التدريبات متاعه بملعب ثمار ستين بيسفقس، لوسيكا يواصل المشوار مع المدرب خالد الويتي لكن انسحاب رئيس نادي محيط قرقنة. رئيس فرع كرة القدم اليوم ندوة صحفية باش يوضح الأمور للمحيط، الأمور ما تعجبش بالمرة داخل نادي محيط قرقنة، برشا ملاعبية غادر المحيط، فراغ كبير على مستوى الرصيد البشري نادي محيط قرقنة، وين ماشيين؟ هل انه هذه بطولة محترفة تحكيوا بالرسمي بجدكم انه عندنا بطولة محترفة ملاعبيه مش خالصين، شكون باش يخلصهم؟ لاعبي راهو الشهريه نتاعو هذاك هو الاحتراف نتاعو، عن اي احتراف نحكيو؟ شفتوا نمشيو ونرجعوا انه كرة قدم التونسية يلزم هيكلة جديدة، يلزم قانون جديد يتعدى على مسنوة بالشعب، نعطيه فيه فاعلية جديدة، رؤية جديدة لكرة القدم التونسية. عن اي احتراف ملاعبية مش خالصين، ملاعبية ما مش عارفين يرجعوا ما يرجعوش، وين ماشي الأمور؟ والله العظيم شيء يهبل في كرة قدم التونسية. في الباسكت صفر فجر الجمعة وفد المنتخب التونسي لكرة السلة إلى تركيا لخوض طرابلس تحضيري استعدادا للنافذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 27. يتخلل الطرابلس هذايا 4 مقابلات ودية ضد كل من قطر، المنتخب الفلسطيني، المنتخب المصري، والمنتخب التركي. ضمت القائمة الأسماء التالية: عمر عبيدة، يوسف ضيف، محمد المنفذ، بليل الجزير، وسام مرناوي، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، ياسين التومي، بالحسن الشيحي، فراس اللحياني، واصف المثنيني، أحمد العديمي، بشير بن يحيى، مختار غيازة، مع غياب فارس العشي بسبب الإصابة. وننهي طبعا بإعلان برشلونة بطل إسبانيا استضافة اسطنبول لكأس السوبر الإسبانية سنة 2027. نعرف انتقال جوهري الآن للأربع أندية من 2021 كانت ماتشوات الكل تطلع لعب في السعودية، وستقام البطولة تعتمد على النظام خروج المغلوب بمشاركة البارسا، ريال مدريد، وصيف البطل ريال سوسيداد الفائز بكأس ملك إسبانيا، ووصيف أتلتيكو مدريد في الفترة من الثاني وحتى السابع من فيفري. شوف في أوروبا في مختلف دول العالم نمشيه على 6 شهور على عام ونعطيك المقابلة وقتاش مش تعب وفي استادو في التوقيت متاحها، وإحنا في تونس مازلنا عاملين وردة، وهيك الوردة كما كنا وإحنا صغار أيامات المراهقة، ولو أنه كرة قدم التونسية تعيش في حالة مراهقة بالوريقة بالوريقة، تحبني ما تحبنيش، زعم البطولة تنطلق الأسبوع هذا ولا الأسبوع اللي بعده واللي مازلت. هذا هو الواقع متاعنا، واقع أليم جدا، يلزمنا برشا حاجات، عقليتنا تتبدل، ملاعبنا تتحسن، المسؤول واللي يعرف كرة، والبلاتوات التلفزية اللي تنطلق الأيام القليلة القادمة ما عادش تحطوا فيها من دب وهب، حطوا فيها الناس اللي عندها دكتوراه في الكرة والناس اللي لعبت كرة، لأنه فما برشا ناس وبرشا محلل رياضيين الشورت بيلبسوه كان في البحر، أما في باقي الأيام خارجين على المسار الرياضي. مهدي قاسم سلم عليكم الناس كل، طارق بكور على مستوى الأخراج الفني، وسميح تواصل معكم الرشوال في رحلة الحب هذا الصباح. سبور نيوز.

0: أصبح.
1: الثامنة صباحا. مد وجزر.
2: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
1: مع الدكتور رضا القلال. جزيرة جربة في قائمة التراث العالمي. جزيرة جربة هي أكبر الجزر التونسية الواقعة في جنوب شرق البلاد وفي خليج جابس تحديدا، وتتبع إداريا ولاية مدنين، فيما تفصلها مسافة حوالي 260 كيلومتر عن صفاقس. تبلغ مساحة الجزيرة حوالي 514 كيلومتر مربع، وتعد جربة بذلك أكبر جزر شمال أفريقيا، حيث يصل طول شواطئها إلى 125 كيلومتر. للجزيرة منفذان، الأول من ناحية منطقة أجيم عبر العبارات التي تأتي من الجرف، والثاني عبر الطريق الروماني من جهة جرجيس، وأطلق التونسيون عليها لقب جزيرة الأحلام، ووضعت جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 2016 نظرا للإرث الحضاري والثقافي الذي تتمتع به الجزيرة. تعرف جربة زحاما كثيفا نسبيا للسياح الداخليين والخارجيين، وتشكل ملتقى العائدين من أهالي الجزيرة المهاجرين والمرتحلين بموجب العمل والدراسة، كما تعيش على وقع تظاهرات ثقافية ومهرجانات ومبادرات بيئية، من أبرزها أسبوع البحر الذي يمتد سنويا من 29 جويلية إلى 5 أوت بمشاركة مهمة لناشطين وخبراء ومهتمين بالبيئة البحرية من مختلف الأصقاع. جزيرة جربة المخزون الطبيعي والتراثي المتفرد والموقع السياحي العجيب ليست بمنأى عن المخاطر ومضاعفات التغير المناخي والاحتباس الحراري.
3: مد وجزر.
2: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
1: مع الدكتور رضا القلال.

0: وإن شاء الله نهاركم فل وورد وياسمين. صباح الأمل والطاقة الإيجابية لكل مستمعينا الكرام. صباح الخير كل واحد يسمع فينا. ذكروا ديما كل صباح هو فرصة جديدة، فرصة باش تبدأوا من جديد، تصلحوا وتتقدموا وتقربوا أكثر لأحلامكم. إن شاء الله نهاركم أحلى وأسعد الأيام. تحيات كامل الفريق لأمن المساحة هذه معاكم، تحيات زملاء معاكم سوفيان اليوم في الستاندار، تحيات يسرى في الإذاعة المرئية، طارق على الكونسوليت، سماحة رنان من نورا الميكرو، تحيات الزملاء في الأخبار، نزهة اليوتي، فاطمة زلوزي، مهدي في أخبار الرياضة. مرحبا بكم ناس كل، هذا هو فريق الصباح اليوم في إذاعة صفاق. سلم عليكم، يقولكم إن شاء الله نهاركم زين. باش نمشيو نرجعوا الأخبار صفاق ونرجعوا لأحمد الحشتايبة معنا، اللي هو بطبيعة أحمد على رأس القائمة، ما ننساوهش أحمد اللي هو يواصل الجولة متاعو، موجود توا، خلينا نكتشفوا مع هالمكان. أحمد أهلا وسهلا بيك من جديد يا أحمد.
1: يا صباح الورد، أهلا وسهلا بك سماح وبكل مستمعين الأوفياء مباشرة من شاطئ الكازينو، حيث تصلكم هذه النسمات البحرية الصيفية المنعشة في طقس صيفي حسب الرصد الجوي، فإنه طقس اليوم هو طقس مشمس، وهذاك علاش الملاذ الوحيد بالنسبة لعدد كبير من المتسكنين والمصطفين. أيوة. هو شاطئ البحر، باش يستمتعوا بالنسمة البحرية، باش يستمتعوا بمختلف الأنشطة البحرية المقدمة، واحنا اخترنا لهم باش نكون اليوم مباشرة من شاطئ الكازينو ليحتضن فعاليات يوم مفتوح خاص بالنظافة، نظافة الشاطئ من تنظيم جمعية أحذاء البيئة بساقس. سعادة جدا باش يكون معنا السيد رياض العفيف عضو الهيئة المديرة بجمعية أحذاء البيئة، اللي خصوا اليوم يوم كامل تقريبا من 5 نتاع الصباح لـ7 نتاع العشية، فما نشاطات متنوعة تشمل بالأساس نظافة الشاطئ وبي وبيك شاطئنا ديما نظيفة. مشاكل في رياضة، أهلا وسهلا،
2: مرحبا بكم وبارك الله فيكم على هذه التغطية العالمية، وما يخفاش علينا إذا تتاخذ ديما الدعم نتاعنا في الأنشطة نتاعنا البيئية بالمختلف الأنشطة، سواء الشط الكازينو أو في الحملات الأخرى اللي نقوم بها احنا ديما على طول العام. بارك الله فيكم، مشكورين كذلك البلدية دعمها لينا، ومشكور الوكيل الوطني لحماية الشريط، وكذلك الأبال، وعدة ما عند مسؤولين عاونونا، عطونا الأقياس، مختلف الأقياس باش نقوموا بوضع فيها معناتها النفايات.
1: أيوة.
2: كما تشوفوا هنا قمنا معناتها الصباح
1: في تعليق
2: النفايات وزينا الخيمة نتاعنا لهنا، وقمنا بالمتطوعين في تنظيف شط الكازينو. عملنا
1: معناتها انطلقوا من الفكرة بالأساس، باعتبار أن الحملات تقريبا تمس كل الشطوط التونسية في الفترة هذه.
2: هي بادرة معناتها من تلقاء أنفسنا، رأينا أن شط الكازينو معناتها ساعات بعض الأحيان نلقى فيه الفضلات، والمواطن ربي يهديه كي يخرج يخلي بعض الفضلات نتاعو في شط الكازينو. فاحنا قلنا علاش لا، ما نعملوش معناتها حملة، احنا لما حال الفترة هذه نقوم بالحملة هذه. في نفس الوقت هناك معناتها حملات أخرى في عدة مناطق معناتها الشرق الساحلي آخر،
1: أي.
2: في المهدية، في سوسة، في الحمامات، يقومون كذلك بعدة معناتها حملات تنظيف.
1: دونك أنتم أخذت زمام المبادرة انطلاقا من شاطئ الكازينو؟
2: لا، احنا مبادرة عندنا مدة كبيرة طرحناها على الهيئة،
1: أي.
2: ومن الأول أوت وقع برمجة اليوم، خدش أقبل عندنا أنشطة أخرى قبل، وقع برمجة اليوم صدفة معناتها لحد هذايا ولحد الجاي في عدة شطوط أخرى معناتها باش يقوموا بالحملات هذه. هنا دعوة معناتها للمواطنين باش يحافظوا على شط الكازينو، النظافة نتاع الكازينو.
1: هو أول حاجة باش يقضوا على الكازينو اليوم، باش يشاركوكم الحملة نتاع النظافة اللي هي متواصلة على امتداد اليوم، وإن شاء الله يعني مختلف الأعمار في رياض نلقوهم صغيرات وكبار هم اللي يساهموا أيضا في النظافة.
2: نعم، مختلف الأعمار، نعم، نشوفوا في الصغيرات كذلك نجمعوا في العنزويك وفي الشط. لهنا دعوة للحفاظ على نظافة الشط، هذا هو الملاذ الوحيد تقريبا من عام الشخصية، فما اللي يقدر يمشي لشفار أو خارج ولاية الساقس. احنا لهنا
1: احنا أدفاء من سونترفيل، يعني فرصة
2: قمنا بحلمة الكازينو منذ 24 جانفي 24، قمنا بعدة حملات تنظيف الشط ودعوة للحماية تحسين الشط. وقع فرش الرمال في جويلية 24، مشكورين الأقل.
1: أيوة.
2: البلدية ميت أصلا، وكذلك مشكورين الفترة هذه عملوا البذور التضوء
1: اي بالامس الاناره بديت يعني هنية يعني تركيز تركيز العامله في انتظار وان الاناره ترى النور عن قريب يعني
2: المراحل ما عاد وشبكه الكهربائيه تحت الارض.
1: ايوه
2: الفتره هذه عملوا البطوات نتاع الضوء ضربت 37 بوتو في انتظار انهم يكملوا يركبوا.
1: اي هو ثم ملاحظات في رياض على مستوى الممر هذايا الخاص بالمترجلين وفي نفس الوقت الممر اللي وصل للبحر بالنسبة لذوي الاحتياجات الخصوصية ماذا بينا يتواصل ويتعامل نعم أكثر بممر آخر يعني
2: نعم نكثروا منه خاطرش شوف معناته صعب يجي إنسان صاحب احتياجات خصوصية معناته يلقى باش يتعدى هذا الشهر.
1: أيوة
2: فهمت ولا كذا يكون صعب بالموتور نتاعه ونجم يتعدى منها نحن تعرفوا توا احنا نشاط الكازينو هذايا معناها المدخل الوحيد للسوق فيها وخاصه في الليل توقع يصير سهريات عائلات تجيب مثلا العشاء نتاعها تتعشى هنا تصير هنا في نشاط القضيان زاد في المنتزه الكورنيش.
1: اما اوكا فرصه باش
2: دعوه للبلديه والمسؤولين انهم يوفروا اقل حاجه تواليت.
1: ايوه تواليت دوره مياه
2: ولا دوش صغير مثلا مثلا يستحم ولا انسان معناتها يفعل حاجه مثلا بيجات صغيره يفعل معناتها الدبوزه ما
1: اقل شيء يعني اي
2: تكون امور منظمه ومرتبه وتابعه لتراخيص البلديه مش تكونش سايبه وعبثيه كما كانوا قبل.
1: ايوه
2: هذا هو معناتها المطلوب.
1: بالنسبه للضريعه اللي نشوفوها يعني باعداد كبيره على مستوى شواطئنا الكل في رياض يعني يقول لك وانه الضريعه ما تلمسوش البلديه يعني مش من
2: اول حاجه يعني حاجه الضريعه ليس اوسخ
1: اي صحي يعني
2: هو صحي الضريعه مهمه فيها انه يحمي تاكل الرمال
1: اي
2: يحمي يعمل حد براج للحر باش ما في حد معين اما اذا كسر اكثر من اللازم
1: واللي يمرق وخير يعني
2: يعمل روائح كريهة
1: معيشة
2: ومعنك الدعوة البلدية مشكورة من حين إلى آخر تقوم عند وقت معين تقوم بمعنك تنظيف الزرية الزرية حاجة أخرى فرد مرة معنك احنا اخترناها احنا الهم نتاعنا الوحيد هو سلامة المواطن في آخر شط الكازينو في الطرف من الأحجار المغذية.
1: أيوة
2: في الأحجار المغذية في الطرف فما كرتاس نتاع باخر حديد
1: ايه اللي سمعنا بيه يعني
2: مردومة في وسط
1: المردومة
2: طب من عام 70 تقريبا مردومة فماك الكرتاس هذه الحديد الأساس الحديد نتاعها قلع 40-50 سنتيم
1: يعني يسبب في خدوش حتى للي يسبحوا غادية في المنطقة هكذا يعني
2: كده ظهر في التراب بحر نازح يظهر أنا كده بحر معبي ما يظهر شو بقى هذيك يعوموا فيها مع العباد والصغار والصغار
1: يعني ليش لونجي يعني
2: لا لا لا يشقوا ما
1: يشقوا
2: الحرب كما فات يشقوا الحرب ما يخطر كبير هذا ما عنده ضرب التحديد والجديد وكذا نحن دعوة للسلطات المحلية اللي تكون عنده مسؤولية أنه ما يعملوا أي حاجة يعملوا له براج يعملوا له مثلا أي حاجة باش يمنع المواطن
1: هو الأسلم وأنه يرفع الكركاس هذوما إن شاء الله يعني
2: وقع المحاولة قبل فرش الرمال حفروا عليها السلطات حيروا عليها منيح وشي نقصوا منها بالشينيمو معناتها قصوا منها طرف غزوه معناتها ولكن عملية صعبة برشا
1: صحيح
2: وأطنان الله معناتها في معناتها غطى في القاع التراب حاجة مستحيلة معناتها
1: على الأقل ينبهوا المستفيدين اللي
2: يعملها بريار حديد معناتها براج حكاية 40-50 متر ومسافر في الطرف باش يمنعوا معناتها المواطنين انهم الاذى معناتها نتاع
1: الحجيجيه. يعطيك الصحة انت في رياض وهي دعوة مفتوحة للجميع باش يواكبوا فعاليات هذه الحملة حملة النظافة.
2: احنا توا مستمعين على توا 8 و4 نتاع الصباح تقريبا. اليوم مفتوح
1: ما شاء الله شمس صيف صيف يعني قايلة
2: احنا هوني مخزن الصباح.
1: اي الغطة حلوة على الصباح بكري على الفجار يقولوا.
0: نعم احمد والله نسمع فيكم وبكل انتباه بيه الحقيقة تحياتنا للرياض وتحياتنا
2: الحر معناته اليوم 9 يوم في الحياة الحر الصباح معبي 5:30 الصباح
1: أكشوف يا سميح في منظر البحر المميز للغاية والهادئ بطبيعة الحال لأنه بحر الكازينو
2: ما فيش موجة عمد الصباح معناته مازال في الصخرة ضد حياتين كذلك معناته الحر مازال في الحياة.
1: أيوة
2: فهمت يضم عشرين من منطقة حرحي منطقة ياس يبدأ في اللمات
1: احنا نشكر سي محمد الرقيق وهو رئيس الجمعية اللي قاعد يوثق بالصوت والصورة كيف كيف الحملة هذه متاع النظافة ومعروف عندكم جمعية أحباء البيئة معروفة بي الفرز الانتقائي للفضلات، وهذا مهم جدا يعني.
2: نعم، الفرز الانتقائي للفضلات من المصدر هو الشعار الأساسي للجمعية. أي معنى دار، أي مؤسسة تحرص باش تجمع النفايد متاعها في المنزل مثل سيد واحد والورق والكاردونة وحدها والفضلات كلها وحدها، ومن بعد ما تخرجوهم وحدهم المفروزين ودعوة الناس لذلك باش يخلطوش الحاوية متاع الفضلات الورق والكردونة والبابس قوارير
1: اي
2: تمشي ماذا بين القوارير
1: هو ان القوارير البلاستيكيه نون ريسيكلابل يعني غير قابله للرسكل. هذا
2: كان لا ترسكل
1: اي انا كي تطيش في الماء يعني تسبب في الاذى حتى للكائنات البحريه يعني.
2: نعم
1: واحنا توا عندنا السلحفات البحريه المهدده بالانقراض واللي هي يعني
2: هي معناتها ضرت بالتلوث البلاستيكي بالبلاستيك برشا معناتها سلاحف بحريه ضرت وانقرضت تبلع معناتها ساشيه معناتها الازرق تحسبه حريقه.
1: نعم
2: تمشي
1: هو اللي باش يجيبوني اليوم راهو باش يستفيد برشا من المعلومات اللي باش تتقدم معاكم انتوما الى جانب اللفتات اللي موضوعه يعني في مدخل الكازينو اللي تبين ربما البلاستيك وتبين كيف عديد التلوث
2: الصحيح. البلاستيك يقعد مئات السنين في التراب ما يتحلش.
1: اذا
2: شوف انت اخر مره في وقعه عملية الفيضانات اللي صارت اخر مره في الساحل
1: اي
2: ظهرت معناتها اشياء عندها كيزين اسماء
1: مردومه
2: اي مردومه حاجه معناتها حليب ولا معناتها بقوله تقديمه طلعت كما هي معناتها تقديمها مردومه.
1: دونك مازال عندكم الفرصه اكيد في شواطئ اخرين بالنسبه لكم
2: يعني احنا تو كازينو ان شاء الله اذا كنا فرصه اخرى ان شاء الله نتعاونوش مع الشفار مثلا
1: علاش لا
2: علاش لا نعمل في اليد توا اللي يسمع فينا توا معناتها مستمعين اللي يجمو تحكوا بينا معناتها نهار كامل اللي يحب يتطوع وشط كبير تشوفوا معناتها اقترب 400 متر معناتها باش نعملوا معناتها حمله معناتها موسعه ان شاء الله
1: انتم يعطيكم الصحه لانه كي جينا نلقاو
2: معناتها ما شاء الله يحبوا الترعيد يحبوا الشط الشط ملح للناس الكل
1: ونحبوا ديما شط نظيف يعني
2: ماذا بينا شط التباروره هذه المغلق بالطابيه هذه ماذا بينا يفتح معناتها للعموم ما فيها باس معناتها باش الناس معناتها تكمل تستغل الشط
1: هذايا
2: الى متى معناتها هذا الشط التباروره معناتها مسكر
1: هو مطلب شعبي للناس الكل تقريبا يعني انه يستغلوا الشط بتاع التباروره
2: في المنطقه في الواقع الشط كله معناتها مسموح للعموم
1: نعم
2: للعموم البحري الناس كل عندها الحق في الشط فهمت في الضوابط القانونيه للمحاله اما ما نعرفش علاش الطابيه هذه مجعوله لهنا فهمتني امور اخرى يمكن مجالها معناتها علاش
1: على كل حال على كل حال احنا نقعدوا توا في شط الكازينو نقوم بحث
0: النقطه
1: هذه احمد ايوه
0: نعم فقط نحب تحياتي مره اخرى للرياض وكامل الفريق يعني نحب نسال الحقيقه رياض معناها مدى مساهمه الناس الموجوده في الشواطئ اليوم في الشاطئ هذيا بالذات خاطر الحمله انطلقت من الصباح بكري دونك الناس الموجودين غادي يساهموا معاكم في الحمله ولا او الحاجه خاطر مهم جدا باش هما ينظفوا الشاطئ
2: نعم من يمش
0: اي
2: الجهه الاخرى
0: اي
2: زعما انت ينظف الجهه نتاعو بعض المتطوعين
0: احنا رينا حتى المقيمين يا رياض معناها مهم جدا وانهم هما يساهموا معاكم اليوم في الحمله هذه والحمله هذه ان شاء الله ما تقفش حد اليوم معناها تتواصل ديما معناها بقيه الايام ونحب بديش يظهر شويه على الاقل النظافه نتاع الشاطئ اليوم
2: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى معناتها ضر برشا جمعنا برشا معناتها كدوس نتاع نشيات
0: اي
2: نفايات نوعين الفضلات العاديه والجبز البلاستيك جمعناهم عندها في اكياس ازرق
0: اي
2: يمشوا له رسكله وفضلات اخرى معناتها المخلطه تمشي للحاويه ننتظروا في كاتب العام بلديه ساقط ان شاء الله هو يسمع فينا
1: يوفر حاويه
2: وصلنا الحاويه العملاقه الكبيره
0: اي
2: باش تحياتي كاتب العام باش معناتها نحطوا فيها الفضلات هذه وان شاء الله مع بعضنا يد واحده من اجل ساقط غدوه اخير ان شاء الله احنا شعارنا حب وشطن تاعنا يكون انظف.
0: انا نحب اليوم المستافين يا رياض الموجودين غاديك الناس اللي قاعده تو على الشط قاعده تعوم، وكما قلت مقيمه خاطر كنا نراو في الصور الحقيقه. تحيه لاحمد اللي ينقل في الاجواء مباشره من شط الكازينو، هذوك هما شاركوهم في الحمله خاطرهم مقيمين غاديك، واكيد باش يكون فما برشا فضلات ان شاء الله يعاونوكم على الاقل اليوم وبقيه الايام بقيه الاقامه نتاعهم باش يلمدوا الفضلات، ما يخليوش الفضلات نتاعهم زاد.
2: ان شاء الله ان شاء الله هذا هو المطلوب، بالوعي الوعي المواطن كيما يجيب المعرفه معناتها الماكله نتاعه
0: اي
2: دلاع بطيخ طن سردينه اي حاجه ما فيها باس يجي مروح، بس الشيء اللي جاء فيه الماكله نتاعه يلمت فيها الفضلات نتاعه كلها في فاشي.
0: نعم
2: في شيء خارج مش حط فانا برشا حاويات ما تكلف حد شيء،
0: ابسط الاشياء معناها
2: اي ما تكلف حد شيء. صحة رياض العزيز على الجولة الممتعة في شاطئ الكازينو مباشرة في إطار حملة النظافة اللي تقوم بها جمعية أحذاء البيئة بساقس، وأكيد الحملة ما زالت متواصلة إلى حدود الساعة السابعة ليلا باش على الأقل نلقاو ديما شطنا مزيان ونستمتع بجمال البحر كما تقصي اليوم سماح. مع التحية ليك رياض،
1: بارك الله فيك مشكورين إن شاء الله سماح بك صحة
0: يعطيك الصحة رياض، شكرا لك
1: إن شاء الله
0: ان شاء الله. شكرا لكم انتم وتحياتنا لكم، ان شاء الله بقيه يوم ممتع لكم اكيد على شاطئ الكازينو مع بقيه المستافين اللي نقول لهم يفضلكم لموا الفضلات وساهموا في حمله النظافه هذه مش كان اليوم على طول الصيف وديما هكا ولا يا احمد؟
2: اكيد على طول الصيف ان شاء الله نكون موجودين هنيه في شاطئ الكازينو اللي هو مكسب لكل الساقسيه اكيد.
0: نعم.
2: حتى لزوار الساقس باش يستمتعوا بهالنسمه البحريه الصافيه والممتعه والمنعشه والفريشكا.
0: يعطيك الصحة يا أحمد، شكرا لك على الجولة المزيانة هذه، أنستنا برشا، إن شاء الله بقية نهار يكون ممتع لك. بعد شوية نعملوا سكوب للمستمعين نقول لهم وين ماشي ولا يا أحمد؟
2: لا نخليه مفاجأة
0: كثير مش ما يتغشش علينا النوري بعد شوية أحمد نخليوها مفاجأة أول ما تلقاو أحمد اليوم باش يكمل بقية الجولات متاعو. شكرا لك أحمد وبقية يوم ممتع لك ولكل المستمعين الكرام. نذكر فقط وأنه في نشاط مماثل زدها تنظم جمعية المبادرة والتنمية بالعطايا حملة نظافة بميناء العطايا بجزيرة قرقنة، وإن شاء الله حملة النظافة هذه تتعمم على كل شواطئنا التونسية. يفضلكم خليه الشط نظيف، خلينا نراو صورة مزيانة لشواطئنا التونسية بالحق خاطر السنة راهو بصفة خاصة معناها الوضع في الشطوط وعلى الشط راهو يقلق شوية ويزعج كيف ترى الفضلات، وراو الناس تعوم مع دبيب الماء ومع الساشيات ومع هذيك الفضلات الكل. يفضلكم خلينا نرجعوا المشهد الطبيعي مزيان ونخليوا البحر المزيان. إن شاء الله يوم ممتع لكم وتبحيرة مزيانة باش نسمعكم بطبيعة على شط بحر الهواء.

0: نذكركم بحالة الطقس اليوم العشية باش تكون نفس الوضعية متاع أمس، لكن توا فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، رياح من القطاع الشمالي، تنجموا تمشيوا للبحر، تبحروا، تعملوا بون كيف. إن شاء الله نهاركم أسعد وأحلى الأيام. تحياتنا لكل مستعملي الطريق اليوم صباح، سيسر رواحكم، إن شاء الله طريق سلامة ليكم. الناس اللي في البحر زادة كما قلنا وكلنا نذكروا، وما تنساوش باش تلمدوا الفضلات متاعكم وتروحوا بها، خليوا الشط مزيان، نمشيوا الجولة في أخبار. من أهم الأخبار اليوم 16 أوت، وأنه الشارة الآلية المجانية، تمديد عرض شركة تونس للطرقات السيارة اللي توفر الشارة هذه بلاش فلوس يا جماعة، في 30 دينار، دونك هي بلاش فلوس مع شحن أولي ب 30 دينار، وتنتهي العرض هذه الصلوحية متاعه اليوم 16 أوت في 10 نقاط بيع، منها سيدي صالح وعقارب. زاد اليوم اختتام الأيام الترويجية للصناعات التقليدية بالعاصمة اللي بديت نهارت لحد 12 أوت، وتختتم اليوم 16 أوت. هذا كان بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية تحت شعار المرأة الحرفية التونسية إبداع وأصالة. أكيد يهدف هذا إلى دعم المبادرة الاقتصادية النسائية، التعريف مشاريع الحرفيات وصاحبات المشاريع ومنتوجاتهم، وتعزيز فرص الترويج والتسويق، مع العلم وأنه زاد كيف حتى منظمة فما ومضى عملتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، معناها تخص تشجيع كل ما هو معناها انتاج بالحرفيات هذوما. هذاك علاش ماذا بينا نشجعوا المنتوج التونسي، نشجعوا الحرفيات، خاصة وأنه سنة حتى في إطار العودة المدرسية فما تشجيع على استهلاك المواد التونسية 100%، واللي هي تخفض بالطبيعة من نسبة المصروف، المصروف بنسبة 30%. كما قلنا تنجموا تدخلوا، نرجع لكم الموقع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اللي هي كما قلت تقترح عليكم ومضة تعريفية بالمنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية اللي يمكن نفاذ إليه. تنجموا تدخلوها على عنوان الإلكتروني www.raidat.store/store.tn. هذه توفر إمكانية الاقتناء زاد الإلكتروني عن بعد لباقة متنوعة من المنتوجات التونسية النسائية في مختلف ولايات الجمهورية في عدة مجالات، على غرار الصناعات التقليدية والفلاحة والتزويق والإكساء وغيرها من المنتوجات القيمة وذات الجودة العالية. وإحنا بطبيعة تحية لكل امرأة تونسية تسمع فينا اليوم الصباح، نعرف ويدات المرأة التونسية محلاها وقديش المرأة التونسية تتقن الحاجة متاحها. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك. تحية لكل امرأة تونسية تسمع فينا اليوم الصباح، اللي تقوم بكري وتمشي وتسهر على راحة العائلة متاحها. به طارق ومضى أشهرية، ومضى أشهرية، ونمشي وبعدها الموسيقى ونرجع معكم في أحلى صباح.
1: إشهار مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: الله نهاركم زين، نصبح عليكم كل مستمعين الكرام ونوصلكم صوت إذاعة صفاقس. أحلى صباح ليكم الناس الكل، إن شاء الله فيه برشة أخبار تفرح القلب، برشة أمل، برشة طاقة إيجابية. اليوم نهار جديد وإن شاء الله كل نهار وأنتم بألف صحة وخير يا ربي. مش نمشي مباشرة احنا على إيقاع الغيث النافع وعلى إيقاع هكا الاستعداد للفصل، إن شاء الله يكون يا ربي فيه برشة بركة، خاصة فصل موسم الخريف يكون مزيان برشة. معنا على الخط الهاتفي سي محمد بن عمر شليقو، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس. سي محمد صباح النور، اهلا وسهلا بك.
1: صباح الفل، تحية بحرية من مستمعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك سي محمد، تحية لك انت، ربي يشدك بالصحة. نعرف الفلاح يا سي محمد بصفة عامة يقوم بكري برشا، يحب هيك طلوع الشمس ويحب هيك الفجر والخدمة ما تجي كان في الصباح وهيك الأجواء المزينة برشا،

0: واللي قاصد ربي يقصد ربي كان على الصباح بكري هكا ولا يا سي محمد؟
1: أنا واحد من الناس اليوم يعني على الساعة الثانية صباحا
0: ما شاء الله
1: كنت نتجول في الميناء الجديد
0: باي
1: ادخلت يعني شفت الشاحنات اللي جايين من جربة من العديد من الأماكن
0: أيه؟
1: هبط الحوت حل المرشي لقرو يعني الرابعة صباحا الحقيقة اليوم ما كانت الكميات ناقصة على خطر العاصفة ونزول الغاية النافعة نتاع أمس العديد من البحارة هي اللي ما خرجتش كانت الكمية نتاع سردينة ناقصة على الأيامات الأخرى
0: إن شاء الله ما تكونش الأسعار غالية سي محمد.
1: لا لا لا الأسعار تباعت من 4 دينار يعني بالطارة هم يبيعوا بالطارة ب40 دينار الطارة
0: أي
1: يعني الكيلو ما يقابلش على 4000 أقل من 4000 اللاتش البريمة البريمة يعني حتى 68 دينار
0: أيوة.
1: أنا أقول في متناول الجميع أصبارس جربة يعني موجود من 5 دينار حتى 10 دينار
0: باي
1: فما سوبر كاليتي نتاع المشوي يعني 7 كعبات 8 كعبات بكيلو
0: هذيك الجمور اللي سميوها سي محمد
1: سيدي جمور
0: أيوة. باي
1: اتباع ب 15 دينار فما الكرشو والكربوع المهيلة
0: أيه.
1: ما عدا القراض هو اللي اليوم بصراحة غالي تباع 65 دينار 65 دينار لأنه غالي فما كمية صغيرة ما خدموش البارح اللمباير وهذا حاجة معروفة فما كمية متاع منهني بلدي زادة فما كلب بحر ومقطعات سبادون هو لو هي الكمية ما جايش بوافرة أما فما باهي ماهوش يعني لبس
0: معناها اللي معمل على هكا شوية حوت مش يغيره سي محمد اليوم صعيب شوية
1: لا مش صعيب فما القراض غالية ما لميلة ولا سبادون سبادون عزمة تاكل
0: أي عزمة تاكل صحيح بالنسبة لميلة
1: مقارنة
0: أي
1: تجي مقارنة بفندي دينار يعني ما هوش غالي يعني
0: هو تو وقت الحوت الأزرق الحقيقة معناه
1: اي سبادون حوت أزرق
0: أي حوت أزرق سبادون أي هاي أي أي
1: خير القوة
0: أي أي
1: زاد حتى المرغة بطاطا كلب بحر زاد
0: أي
1: تاع 4-5 كيلو عزمة تاكل تو
0: بالمرمز
1: أكيد
0: عزمة تاكل أي عيني ونجموا يعملوا بيه زاد برشا حاجات أخرى سي محمد زاد أي أيوة
1: وبعد تنقلت السوق الخضر
0: أي
1: على رزمه والله أنا اليوم تأسفت برشا مع المستوى النظافة تاع السوق
0: نعم
1: ان شاء الله ان شاء الله وعدوني يعني النهار الثلاث قالوا لي يعني الاثنين غدوه اثنين رايحه تكون حمله كبيره وان شاء الله يكون يعني كلامهم عندهم عند وعدهم
0: أي.
1: ان شاء الله نهار الاثنين نهار الثلاث نلقاو امضي اما للامانه الشيء ما يصرش وشيء ماهوش باهي ماهوش باهي سوق كيما صفاقس
0: اي
1: هيك نتاع خضر باش تلقاه في الحاله كيما هذاك ما هوش به
0: نعم سي محمد
1: من ناحيه الخضر والواحد
0: اي
1: موجوده بكثره يعني تجي تو انا من دبي المواطن
0: نعم
1: يتكلم وقت الرخص مش يتكلمش كان وقت الغلاء من دابين يتكلم وقت الرخص وقت الغلاء
0: بزوز اي
1: وقت اللي نجي نلقى اليوم البصل من 700 حتى ل 400 فرنك وبعض منه الكونتيتي رجعت فما الطماطم يعني من 700 حتى ل 1200 الفلفل الاخضر من 1500 حتى ل 700 البطاطا هذاك مسعره ب 2000
0: عاود قولي على الفلفل سي محمد من وقد ايه؟
1: الفلفل من دينار و 500 حتى ل 700 ملي
0: 700 حتى ل 1500 معناها رخص بالقدا واحنا تعرف نعرفوا تو وقت السلطه المشويه ان شاء الله ما يكونش هيك الحار يا سي محمد
1: اه حاجه نقولوها راهو تو في على غرار الاسواق المهديه والمنستير
0: نعم
1: وسوسه راهي اسعار مشتة يعني فما لانتيار نقص احنا احنا هون في صفاقس
0: ربما خاطرها مدن سياحيه يا سي محمد تكون الاسعار فيها مرتفعه شويه. نعم
1: احنا هون في الولايه عندنا نقص كبير لانه العباد كل شده البحورات
0: واحد.
1: اي فما نقص كبير بال...
0: نعم خاطر احنا نعرفوا المصروف نتاع التونسي سي محمد في فصل الصيف
1: للامانه من ناحيه الغلال فما غلاء برشا يعني كي تجي للعنب فما من 5 دينار حتى ل 8 دينار العوينه من 4000 التفاح من 5 ل 6 دينار الغلة بالرسمي غالية مرتفعة الأسعار متاعها لأنه بالطقس متاع الحرارة هذه هي اللي خلت الأسعار طالعة برشا.
0: نعم نعم إن شاء الله المواطن التونسي على كل يعرف هكا يتصرف ويتحكم في الميزانية متاعه باش ينجم يوفر الحقيقة يا سي محمد كل مقتضيات. ونعرفه أنه الجيب التونسي معناها مرهق من مصروفه
1: هو حتى الفلاح راه مواطن.
0: أي نعم أكيد أكيد أكيد
1: مواطن أو كيما المواطن يحب يقري صغار ويتفرهد حتى هو عنده الحق
0: أكيد
1: في الحياة باش يتفرهد.
0: وتحياتنا لكل الفلاحة يا سي محمد راهو صعيب معناها العمل الفلاحي. نعم
1: التكلفة هي اللي ولات باهظة برشا وهذا ما ماهوش تبرير ولا حاجة. وكتشوف انت في الحرارة هذه وكل الضرب وكان يعني قطاع الدواجن قطاع الفلفل والطماطم الرخص هذا متاعه راه مش يجر عليه طوى انت في اكتوبر مش كل سلعة قليلة ومش ترتفع لانه طوى الغلة كل طابت مع بعضها
0: اي ومن بعد كلها تختفي مع بعضها
1: وكلها تختفي مع بعضها ربي يقدر خير وان شاء الله
0: لبيس.
1: احنا من دام كل شيء موجود كل شيء الحمد لله
0: لبيس
1: ان شاء الله يمن علينا بالغيث النافع
0: امين يا رب.
1: وهذاك هو الاهم واهم باش على الاقل توصلنا صابت الزيتون
0: ان شاء الله. يعطيك الصحة يا سي محمد شكرا لك على الجولة الصباحية هذية. كنا في المرشي جملة سوق الخضرة وسوق الحوت. يعطيك الصحة شكرا لك شهر نهارك أسعد لي يا سي محمد. إلى اللقاء
1: يعيشك
0: بقية نهار زين إن شاء الله ليك. نحب تحية اليوم الصباح لصديقنا وخونا الغالي الفنان سي جمال الشابي اللي يقول عنده غنية الشفار نرجع لكم الأجواء البحر من جديد. واليوم نهار أحد نعرفوا برشا منكم تو موجود في البحر برشا منكم توا في ثنية للبحر سيسوا رواحكم إن شاء الله طريق السلامة لكم الناس الكل وخاصة عنا الشفار يا عيني سي جمال كي تغنيت على

0: التاسعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يكون طقس اليوم عامة قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية، فيما تسجل درجة الحرارة ارتفاعا طفيفا تتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. تنظم جمعية أحباء البيئة بصفاقس حملة نظافة طيلة نهار اليوم بشاطئ الكازينو، كما تنظم جمعية المبادرة والتنمية بالعطايا حملة نظافة بميناء العطايا بجزيرة قرقنة. تنطلق اليوم فعالية الدورة 37 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية لتتوصل إلى غاية 23 من الشهر الجاري تحت عنوان أثر يقاوم الزوال. في أخبار العالم، يتوجه وفد قيادي رفيع المستوى من حركة المقاومة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية، يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث عدد من الملفات السياسية والميدانية مع المسؤولين المصريين، وعلى رأسها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومتابعة مستجدات القضية الفلسطينية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 11 شخصا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوبي لبنان. أحبطت السلطات المغربية محاولة هجرة غير نظامية جديدة نحو جيب سبتة الواقع تحت الإدارة الإسبانية، وذلك عقب توقيف عشرات المهاجرين أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء داخل منطقة حرجية مطلة على مدينة الفنيدق الحدودية. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام العاشرة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: احلى صباح
1: وان شاء الله نهاركم احلى صباح. تحياتنا لكم، تحيات كامل فريق لامن مساحه هذه اللي بدينا معاكم سته متاع صباح، معاكم سفيان، يسرى، طارق، احمد وسماح. اهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. باش نمشيو توا المهرجان مزيان برشا الحقيقه في دورته الرابعه اللي هو مهرجان الفستق للاصاله والتراث والترفيه بالزعابتيه. واكثر تفاصيل معانا على الخط الهاتفي رئيس المهرجان سي محمد الهادي زعبوتي. صباح النور، اهلا وسهلا بك سي محمد.
2: صباح الخير سيدتي، مرحبا بك وشكرا لك ولكل المتدخلين ومرحبا بالجمهور الكريم.
1: يعيشك، شكرا لك يا سي محمد. ان شاء الله نهاركم فستق ونهاركم يعمل 66. كيف يا سي محمد؟ اي شنو الجو؟
2: يومك فستق.
1: يعيشك سي محمد. قبل ما نمشيو معاك المهرجان الفستق، للناس اللي تسمع فينا اليوم الصباح نتعرفوا هكا شويه على منطقه الزعابتية سي محمد.
2: نعم، منطقه الزعابتية هي منطقه ريفيه فلاحيه.
1: ايوه،
2: توجد تقع في معتمدي القفه الشماليه.
1: نعم،
2: الذي يعرف الطريق، إذن في طريق تونس ومن قصة، طريق تونس قصة قريبا إذن من مدينة قصة تقريبا 27-28 كيلومتر نجد هو منطقة الزعابتية. منطقة فلاحية أساسا،
1: منطقة فلاحية، ومبين وأنه من أهم الإنتاج الفلاحي والمنتوجات الفلاحية هي الفستق، هكا ولا سي محمد؟
2: أهم منتوج هذه المنطقة هو الفستق.
1: هو الفستق. به أي سيدي، المهرجان هذا في دورته الرابعة بديتوا نهار جمعة 14 أوت ويتواصل اليوم عندكم الختام، هكا ولا سي محمد؟
2: أكيد إن شاء الله إن شاء الله.
1: يعطينا فكرة كيفاش بدا المهرجان والأجواء عندكم؟
2: نعم، المهرجان إذا هذه الدورة الرابعة 14-15-26.
1: أيوة،
2: انطلقت الفعاليات يوم الجمعة بفقرات تنشيطية تبعية مع الشباب والأطفال.
1: نعم،
2: بالتعاون مع الشباب بالشبيبة وبالتعاون مع جمعيات محلية.
1: أيوة،
2: ثم كان الافتتاح الرسمي يوم السبت مساء بالألعاب الفروسية.
1: أيوة،
2: وكانت الألعاب طبعا كما تلاحظون ألعاب جماهيرية كبرى فيها من التشويق ومن الجمالية المشهدية التراثية بجانب كبير. ثم كانت لدينا السهرة التراثية كذلك مع مجموعة هزيج جولاب، امتدت السهرة إلى منتصف الليل البارحة. ثم نواصل اليوم فعاليات المهرجان.
1: أيوة،
2: بندوة في الصباح، بندوة حول الفندق يؤسس هذه الندوة الدكتور المختص في الفندق بالأساس هو محمد غراب.
1: أيوة،
2: قادم من معهد الزيتونة بالفاطس، يحدثنا عن إشكاليات زراعة الفندق، الأمراض والفنيات، ويحدثنا عن بعض الحلول والعلاج الذي يقترحه.
1: نعم، وجميل جميل جدا سي محمد، مثل الندوات هذه العلمية اللي عندها دور كبير الحقيقة في ربما في المحافظة على المنتوج وتحسينه معناها. أيوة، نعم
2: نعم، وهي ندوة علمية، ندوة علمية مختصة فيها مختصين.
1: نعم،
2: إضافة إلى ما دخلت الأستاذ والدكتور محمد، دخل المهندس الخبير عثمان أحمد يحدثنا عن الجانب الثاني وهو الترويج والتسميل.
1: نعم،
2: الذي يعقب الإنتاج.
1: أيه،
2: من جانب مهم كثير ويشغل الفلاح
1: أكيد.
2: إذن كذلك نهتم به، وبعد ذلك تعقب هذه الندوة زيارة ميدانية بعض الضيعات ليتعرف الدكتور والمختصين على هذه الزراعات ومشاكل بعض المشاكل كي يجدوا لها حلول ويقترحوا لها حلولا لمعاينتها.
1: نعم.
2: هذه الصبحية. بعد ذلك لدينا فقرة رياضية ربما لهواة المصيد والرماية.
1: أيوة،
2: في الساعة 11 وفي المساء نعيد الكرة مع الفروسية والمشهد الذي يحبه الزيت ويحبه الجماهير العريضة.
1: نعم،
2: يتواصل حتى المغرب، قبل المغرب بقليل. وفي السهرة نعيد السهرة إلى الفن الشعبي أو الفن الأصيل.
1: أيه،
2: مع الفنانة نجوى عمر المعروفة، ويكون كذلك ذن اختتام المهرجان. ولكن في الأثناء في خلال هذه الفعاليات لدينا دورة قدم مخصصة للشباب انطلقت قبل المهرجان. طبعا الفعاليات تواصل حتى اليوم، ونحن ننتظر بعد قليل ساعة يتم تتويج الفريق الفائز من الفرق الشباب المحيط في هذه المنطقة. وكذلك وذلك تكون المهرجان مكتمل فيه جانب للشباب وجانب للأطفال والكبار، فيه الثقافة وفيه الترفيه والسياحة وفيه كذلك التنمية والاقتصاد وفيه استجابة لمتطلبات وحاجيات الفلاح في هذه والمواطن في هذه المنطقة.
1: بالفعل سي محمد يعطيك صحة، لاحظت من خلال معناها سردك للبرنامج متاع المهرجان وأنه متنوع، يعطيكم الصحة إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير. فقط سؤال مهم برشا عادي سي محمد للناس اللي تسمع فينا، أحسنت يعيشك توا كيف نجي وتوا القفصة، بقديش كيلو الفستق يا سي محمد؟
2: والله طبعا نسيت انه ثم في المهرجان جانب او ركن ترويجي
1: اكيد العرض الفلاح. اي فما بيوع معناها ينعم
2: نعم فما بيوع اذا مدى هذه الايام، هي فرصه للتعريف الحقيقه، ليس هي ليس مساحه تجاريه بالمعنى الحقيقي ولكنها فرصه للترويج والتعريف بهذا المنتوج. الفستق طبعا مازال مش شايع تو الفريق، وأسوامه تنطلق من 13 دينار حتى 18,000 هكذا حتى النوعية، وحتى
1: من قديسي محمد عم تقولي سمحني،
2: من 13 حتى 18،
1: من 16-18,000
2: تقريبا هذا المعدل، هذا المعدل.
1: هذه تو الفستق مازال اخضر، معناها اللي يحب ياخذ ينجم ياخذ ويشيحه وحده في الدار سي محمد،
2: ينجم يستطيع تو في هذه الايام، هي الايام القمه والمجازا الايام الوفره في هذه الايام ان شاء الله.
1: ومازال معناها يعني تو بدا الموسم نتاعه مش يتواصل حد يعني ليش تقريبا
2: حتى بين الاسبوع الاول من سبتمبر تقريبا.
1: حتى الأسبوع الأول من سبتمبر بي. وفما أنواع سي محمد، فما أنواع؟
2: فما أنواع
1: أي؟
2: فما أنواع، فما إذن الماطري هو المعروف، فما الحلبي، فما الإيراني، أما أعرفش كل ذي من نفسه مختص، أما هذا اللي أعرفه فما أنواع إذن متعدة. هذه أهم الأنواع، الماطري الحلبي والإيراني.
1: واضح، يعطيك الصحة يا سي محمد، إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله بالتوفيق ليكم، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير، وإن شاء الله نهارك فستق يا سي محمد.
2: شكرا، مرحبا بك.
1: شكرا،
2: مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا بكم.
1: يعيشك، شكرا ليك، إلى اللقاء. أي طارق، مشو الموسيقى، إن شاء الله نهاركم.

0: 29 دقيقة على موجات إذاعة صفاقس. من جديد أهلا وسهلا بكم الناس الكل يا قمتوا عاتوا اللي ماشي للبحر قام بكري هكا ولا أكيد يلا صحة لكم التبحيرة. ولو أنه فما ناس تسأل على شاطئ الشفارة شنو أحواله كيفاش نهو البحر برشا جاوبوهم قالوا لهم راهو البحر هيج شوية دونك ردوا بالكم وسيسروا ويحكم إذا كان البحر هيج الأكيد يفضلكم ما تعملوش المجازفات ما تدخلوش سيسروا ويحكم وإن شاء الله السلامة للجميع يا ربي باش نمشيو للبحر لكن مش شفار باش نمشيو المدينة مزينة برشا مدينة ساحلية نحبوها برشا نمشيو لها برشا خاصة من صفاقس اللي هي مدينة الشابة وباش نحكيو على خرجة الدويرة وشكون ما يعرفش الغابة المزينة برشا هذاك علاش معانا على الخط الهاتفي سي محمد معانا سامحني سي مكرم البعتي رئيس جمعية أحباء الشابة. سي مكرم صباح النور أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير ليكم ولجميع المستمعين إن شاء الله.
0: يعيشك
1: صحتكم لاباس
0: الحمد لله. سي مكرم شحالكم انتم وش نحويلكم؟
1: والله في خير ونعم الحمد لله
0: الحمد لله. اول حاجه سي مكرم الناس اللي تسمع فينا تو مبرمجه باش تطلع للشابه قول لنا حاله الطقس وحاله البحر كيف هو عندكم؟
1: البحر جميل جدا راكح الاخر بين زيت تسموها نحن في الشاب
0: ما شاء الله حتى احنا نقولوا بين زيت طيب
1: ايه معنا ريحه الموجه ما فماش
0: ما شاء الله ما شاء الله اي جماعه
1: تو بالخارج دونك تعدينا مغادي بريمون شي يعمل كيف
0: ايبي
1: اللي يحب يخلط يوم شيخ اليوم ان شاء الله
0: او كدعوه موجهه مع عند سي مكرم اللي حاب يمشي للشابه راهو البحر يعمل 66 كيف وان شاء الله صحه لكم بالتبحيره مسبقا يعطيك الصحه يعطيك الصحه. اي سي مكرم خرجت انا قلت لك الدويره قلت لي الدويره هكا تنطقوها
1: الدويره هي غابه الدويره هي أي؟ الدويره
0: أي؟
1: دونك هذه خرجه متعوده جمعيه احباء مدينه الشابه تعملها كل سنه
0: نعم
1: نورمالمون نعملها مرتين في الصيف
0: باهي
1: دونك السنه اكتفينا بمره برك خاطر اللي عدت اسباب اخرى مش لازم نذكرها اللي خرجت اليوم كانت خرجة ممتازة اون جوان لوتيل على لاغريابل كيف نقولوا دونك نتمتعوا نعمل شوية سبور المارس أيه. تقريبا فيها 7 كيلومتر دونك نمشيو على البحر على يمينك البحر على يسارك الغابة تتمتع بالبحر
0: يا عيني
1: وخضار للغابة
0: يا عيني
1: وبين سير السيركوي نتاعنا يدخل في وسط الغابة
0: نعم
1: بعد ما نمشيو البحر نعملوا دورة كبيرة في الغابة وبعد تالي نعملوا اون بوز دو رابيتايمون نوفروا فيها الماء في سطح كلوبيرج.
0: سامحني فقط سي مكرم أيه. انتم بديتوا الصباح 5:30 بديتوا هكا
1: الخمسة ونص كملنا تو ديجارة واحنا
0: باهي كملت الدورة اي احكي لي من 5:30 عمل لنا الجولة ايوه هزنا معاك في الجولة
1: عندنا اون كابار ايكولوجي تتبع الجمعية في غابة الدويرة ديما ننطلقوا منها هي نمشيو على البحر على اليمين البحر وعلى اليسار الغابة كيما قلت لك تتمتع بزوقة البحر وخلال الغابة
0: أيوة.
1: نوصلوا حتى المركز التصييف في الغابة
0: نعم
1: غاديك تم سطحة كبيرة نعملوا عليها زون دو رافيتايمون نشربوا الماء موفر ديجا الماء وغاديك موجود
0: تم
1: أنشطة ترفيهية زادة وتنشيط من الأولاد الجمعية
0: يا عيني
1: من بعد تالي نرجعوا للبوان دو ديبار اللي نلقاو فيه أولاد الجمعية حضروا هين بوز كافيه أو فطور شابي فيه الكرموز فيه البسيسة فيه الفطاير فيه الزيت والعسل فيه خبز تابونة
0: أي
1: هاي
0: فطور تقليدي يعمل 66 كيف أي
1: صحة يعطيك الصحة دونك هذه هي ديما نعملوها دو فوا بار موا فيها الرياضة فيها تكتشف الغابة فما برشا ناس تعرف الغابة راهو
0: أي من البعيد نعم
1: ثم ناس شوبية اليوم اكتشفوا في الغابة وكم سي عمرهم ما مشافوا البلاصة هذيك عمرهم مشاوها لها إتيتيها دونك زيد تعرف زاد بغابتنا اللي هي غابة مزيانة وحلوة وهي رئة الشاب معناها فريمون متنفس بين الشوبية
0: أي
1: دونك هذا أون جوان لوتيل على لاغريابل كيما نقولوا دونك نتفرهدوا نعملوا رياضة نمشيو نفطروا فطور تقليدي مزيان
0: أيه.
1: نتحبوا الروح وارواحنا إن شاء الله
0: ومع المحافظة بطبيعة على مكونات الغابة سي مكرم ومع
1: طبعا جمعية بيئية
0: أكيد فوالا وهذيك علاش دعوة لكل الناس
1: ويشاركوا فيها تقريبا اليوم شاركنا تقريبا 160 ولا 170 شخص
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: مش كان شوبية أيه. شخصية واكتشفنا فما شكون من سيديانا وفما شكون من برشا بلايص في الجمهوريه.
0: والله جميل
1: بالاكتيفيتي جاو حضروا وشاخوا وتفرهدوا وعملوا جو.
0: يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة ومحليها مثل الخرجات هذه. بالحق احنا في حاجة باش نعرفوا بكل منطقة وكل شبر في بلادنا وفي تونسنا الجميلة. وبالطبيعة سي مكرم كما قلت انت كما قلت لي احنا جمعية بيئية خاصة يا سي مكرم, وإحنا قاعدين نعيش على إيقاع التغيرات المناخية الكبيرة للأسف الشديد. هذيك علاش مهم جدا في كل مرة نوصلوا لي ميساج أمانكم, حافظوا على البيئة حافظوا على الطبيعة. والله العظيم والله بالحق
1: معنا احنا, احنا, احنا نعمل ديما حملات نظافة ديما متواصلة ديما ديما الغابة وفي الشط. سبحان الله تخدم السناء عمنا ولا عملنا حملة نظافة كبرى في غابة الدويلة زينا دي دي دي تون دو معناها متاع وساخ تنتي السناء وخواه مواويد
0: صحيت. هذا هو اللي انا باش نقوله لك بالحق سي مكرم, شيء اسف امانكم كيف نعملوا حمله نتاع نظافه وكي نحافظوا على اي مكان ونظفوه ما ترجعوش تمسخوه على الاقل اتركوا فوالا. هذا هو المطلوب.
1: وديجا حمله نظافه كي تعملها اعضاء من جمعيه ولا جمعيه ماش نحن مسؤوليتنا النظافه, احنا التحفيز احنا رانا حسسنا انه نحن دي كادر سوبيريور وكل شيء ونجي وننظف ونديروا.
0: حتى المجتمع سي مكرم راهو عنده دور كبير برشا, المجتمع المدني والمواطن معناها يلزم توصل المعلومة, يلزم تولي ثقافة وأنك تحافظ على المكان اللي تمشي له. وحتى كان قيد نعم صحيح نعم أبسط الأشياء معناها نقولوا احنا أضعف الإيمان هذا يا فوالا. على كل سي مكرم يعطيكم صحة صحة
1: لكم صحة صحة وربي يخليكم
0: يعيشك
1: المرجية تجي معنا مدام
0: إن شاء الله. والله أكيد
1: نجيبوك معنا إن شاء الله.
0: أيوة باهي بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك
1: ربي يبارك فيك
0: يا عيشك. تحية من خلالك بتبيع لكل الناس اللي معاك في الجمعية يعطيك صحة. إن شاء الله نهارك أحلى وأسعد. ليام 9:30 على موجات إذاعة صفاقس.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. باش نختموا الاستضافات نتاعنا اليوم بديوان الخدمات الجامعيه، ومعانا على الخط الهاتفي سيد المدير العام لديوان الخدمات الجامعيه بالجنوب سي ذاكر باعي. صباح النور سي ذاكر، اهلا وسهلا بيك.
1: صباح الورد، صباح النور اللي كنت فيه وكافه مستمعي مجتمعات الاداره.
0: يعيشك سي ذاكر، شكرا ليك. اذا بدينا نقربوا من توسكي عوده مدرسيه وجامعيه وغيره، ان شاء الله بنجاح وتوفيق بالطبيعه لكل ابنائنا في مختلف المستويات. على هيك الاساس ديما يلزم التحذيرات على بكري، خاصه وانه نعرفوا الديوان شكرا ليكم على الخدمات اللي قاعدين تقدموا فيها لابنائنا الطلبه. اذا جديد معاكم سكن الجامعي وغيره وبرشا حاجات اخرى، سي ذاكر تفضل.
1: بارك الله فيك. دونك كيما قلت سيادتك تو ان شاء الله احنا تو في اللمسات الاخيره.
0: نعم.
1: للاعداد للعوده الجامعيه. اولا نحب نقول مبروك للناجحين في الامتحان الوطني للحصولات هيئه البكالوريا،
0: باش
1: يلتحقوا بمقعد الجامعه. ولكن الخدمات ما تشملش كان الناجحين في البكالوريا الجديه، تشمل كافه الطلبه.
0: نعم.
1: من خدمات السكن الجامعي للطعام الجامعي بنحو القروض والأنشطة الثقافية والرياضية والإحاءة النفسية والطبية والنفسية.
0: نعم.
1: هو الحقيقة توا الهاجس الكبير كما تعرف توا بعد التوجيه، بعد الإعلان على نتائج الدورة الأولى والنهائية للتوجيه الجامعي، هو السكن الجامعي، وخاصة بالنسبة للطلبة اللي باش ما يزالوا دراسة نتاعهم إن شاء الله بعيد على معناتها المقر السكن نتاعهم.
0: نعم.
1: وإن شاء الله بيخطوا له دونك ديوان الخدمة الجامعية الجنوب باش يبدأ يستقبل المطالب نتاع السكن الجامعي عن بعد عبر المنصة الجديدة بداية من يوم الجمعة 21 موت. دونك إن شاء الله احنا عددنا العدة إن شاء الله في الجنوب الكل، نحكي على الجنوب ده ونحكي لكم بعد على ولاية سافر. دونك إن شاء الله طاقة الاستيعاب باش تكون في حدود 18650 سرير.
0: نعم.
1: يعني فائدة طلبة المؤسسات الجامعية بالجنوب. في الساقس باش تكون في حدود 6500 سرير.
0: بي.
1: وإن شاء الله على العدد هذا نأمن السكن الجامعي لمستحقيه، أي طلبة ذكور سنة أولى وطلبة إناث سنة أولى وسنة ثانية. كما تعرف نصوص قانونية المنظمة للسكن الجامعي.
0: نعم نعم، يعطيكم الصحة.
1: المطالب
0: أيوة.
1: حبيت أن جيت نقول وأنه إن شاء الله تخلي وأنه المطالب الكل عن بعض وزادة كيف وأنه تخول للطالب وأنه يتابع المراحل الملف نتاعو، معناتها مش يعمل مطلب ويقعد يستنى في النتيجة. لا، توي كما المرحلة الأولى اللي هي نتاع دراسة المطلب القبول المبدئي، وبعد القبول النهائي، ومن بعد كيف في الفترة في المرحلة الثالثة باش يقوم بعملية الخلاص كيف عن بعد ويلتحق بالمؤسسة اللي يدرس بها.
0: خرق العادة سي ذكر، تسجيل عن بعد. نعم أيوة
1: بالضبط، هذا هو كله عن بعد إن شاء الله بقدر الله.
0: نعم أي تفضل سي ذكر تفضل. واصل، أنا فقط حبيت نتفاعل معاك بالنسبة للتسجيل عن بعد. الحقيقة اللي نعرفه معناها هون برشا المسافات على الطلبة اللي يسكنوا بعيد، معناها واللي مش يتنقلوا باش هيك المصاريف متاع التنقل وغيره والتعب، نعرفه قديش كان يتعب الحقيقة هكا ولا سي ذكر. نعم
1: بالضبط بالضبط، وكيف زاد يخلي من المعلومة تكون معناتها سلسة ومتاحة للجميع.
0: نعم.
1: عبر التطبيق اللي عدناها ولا عن طريق المنصة. ان شاء الله العودة الجامعية بتكون كما تعرف على مرحلتين، فما عودة جامعية فما مؤسسات ان شاء الله بتبدأ الانطلاق في الدراسة فيها بداية من غرض سبتمبر، يوم الثلاثاء غرض سبتمبر.
0: نعم.
1: يوم المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية وكلية الطب والمعهد العليا للدراسة التكنولوجية. وفي العودة المرحلة الثانية كما نقولوا بقية نتاع المؤسسات إن شاء الله بتكون العودة نتاعها يوم 12 سبتمبر. كيف دونك بالنسبة للطلبة اللي عندهم السكن الجامعي

0: مش يتم قبوله من قبل بيوم او يومين بالنسبه للعوده الاولى والعوده الثانيه. اي 30 31 يا رب 31 اوت و1 سبتمبر بالنسبه للطلبه اللي باش يكون العوده متاحه في 1 سبتمبر.
1: أيه.
0: بالنسبه للبقيه باش يكون يوم 11 و12 سبتمبر ان شاء الله.
1: نعم معناها استعدادات على قدم وساق تقريبا، معناها كنقولوا مازال 15 يوم تفصلهم عن العوده هذيا وباش يلتحقوا وياخذوا السكن نتاعهم هكا، ولا سيذاكر يقدوا امورهم يقدوا شومبر نتاعهم وينطلقوا في حياه جامعيه جديده.
0: بالضبط بالضبط، كما قلت لك الاستعدادات راهو نحن تو في المرحله الاخيره حقيقه، كما تعرف كل فيك نحن نتغلوا فرصه وانه المؤسسه كانت تكون شاغره باش نقوموا باعمال الصيانه.
1: نعم
0: سواء صيانه دوريه ولا صيانه كبرى. وان شاء الله الحمد لله بارك الله فيها وسلطه الاشراف مكنتنا من الدعم المالي واللوجستي باش نقوم بعمليات الصيانه باش تكون ان شاء الله المؤسسه نتاعنا في احلى معناتها وضعية
1: باش تستقبل الطلبة ان شاء الله. طلب ان شاء الله يعطيك الصحة، شكرا لك سي ذاكر، نهارك زين ونهارك احلى الايام. الى اللقاء، شكرا. الى اللقاء، بسلامة بسلامة.

العشر درجين على موجات إذاعة صفاقس. نختم اللقاء متاعنا معكم بجولة من الأخبار. بتبيع عودة الأخبار صفاقس في المجال البيئي. تنظم جمعية أحباء البيئة بصفاقس حملة نظافة نهار كامل في شاطئ الكازينو. يفضلكم نعود نذكركم اللي يمشي للبحر أي بحر في مختلف ولايات الجمهورية، حافظوا على نظافة المكان. كيف كيف نشاط مماثل جمعية المبادرة والتنمية بالعطايا في قرقنا، نظافة بميناء العطايا بالجزيرة. مدينة المحرس اليوم تحتضن فعاليات الدورة 37 لمهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية، تتواصل حتى 23 أوت. برشا أخبار ثقافية أخرى الحقيقة نعرفوا البارح العرض جعفر القاسمي وقع إلغاؤه بالنسبة لمهرجان صفاقس الدولي، وتأجل العرض هذي لنهار 21 أوت. الليلة في سيدي منصور ومهرجان سيدي منصور العريق، وتحية الكل اللي سمعوا فينا في سيدي منصور. الليلة أيمن لسيق في المهرجان هذية، تحية لكم الناس الكل. نعرفوا برشا مصروف الحقيقة وبرشا إيقاع الصيف، معناها إيقاع سريع جدا وبرشا مصروف في الصيف. سيسر رويحكم سيعد رويحكم، إن شاء الله صحة لبدن ليكم، إن شاء الله ديما متميزين ديما عاملين بون كيف مع الصيف اللي بعد شوية. صيف على الكيف مع أحلى فريق، مع النوري الشعري ومع أحمد الحاجتيب وبقية الفريق اللي مش يواصل معاكم المشوار. أنا نحب نوجه تحية لكل زملاء اللي كانوا معانا حاضرين من 6 متاع صباح. تحية سوفيان كان معاكم في الصندال، طارق بكور على الكونسليت، يسرى الغربي في الإذاعة المرئية، وأنا سماح رنان. قلكم سلا نهاركم زين، في لمان وبسلامة.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: أهلا بكم في إطار الارتقاء بالمشهد البيبي فاقس. تنظم جمعية أحب البيئة اليوم حملة نظافة بشاطئ الكازينو، كما تقام اليوم بميناء العطايا بقرقنة حملة مماثلة ببادرة من جمعية المبادرة والتنمية. نبقى في صفاقس، حيث تنطلق اليوم فعالية الدورة 37 لمهرجان المحرص الدولي للفنون التشكيلية لتتواصل إلى غاية 23 من أوت الحالي. تتواصل إلى غاية الأربعاء القادم دورة إعادة التوجيه الجامعي ليكون الإعلان عن نتائجها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل. وحسب مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سيام بوراس، من المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لعدة أسباب، من بينها ما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية والصحية، وتتولى اللجان المختصة دراستها. في العالم، يبحث وفد قيادي رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبه السياسي خليل الحية اليوم في القاهرة مع المسؤولين المصريين عددا من الملفات السياسية والميدانية، أبرزها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومتابعة مستجدات القضية الفلسطينية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 11 شخصا وإصابة آخرين في غارات صهيونية على بلدتي أنصار ودير الزهراني جنوب لبنان. أكد مدير عام ميناء المخاف اليمن التوقف الكامل للنشاط التجاري والملاحي بالميناء إثر تعرضه لقصف مكثف من قبل جماعة الحوثي، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وتسجيل خسائر مادية مباشرة تقدر بنحو 16 مليون دولار. يمكن موجز للقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديما عشرة ديما.
2: إشهار
0: إشهار.
2: فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا. أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل. ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف
2: هو شمس والسرام.
0: صيف عالكيف هي

وسهلا بكم الناس الكل، تحية المستمعين الكرام وين ما هم موجودين. مرحبا بتفاعلكم اللي يخلط للمنوعة عن طريق الاستماع المباشر ولا عن طريق التليفون. الرقم هو على ذمتكم 70 164 280، ولا عن طريق الفيسبوك راديو سفاكسي. خليكم مباشرة في صيف على الكيف. إن شاء الله صيفكم يكون باهي، إن شاء الله صيفكم يكون مزيان، فيه الصحة، فيه الأمان، فيه الخير، إن شاء الله فيه اللمة الباهية، فيه الأجواء الصيفية اللي نحاول أن نعيشوها معاكم من خلال تجويل في مختلف الفضاءات. أهلا وسهلا بالجميع. جو الصيف على الكيف مش يكون فيه اليوم برشا محطات، برشا لقاءات من مختلف الولايات. مش نمشي للمهدية، مش نمشي للمدنين، مش نكون موجود في برشا مواقع خاصة فضاءات شاطئية لأجواء الصيف على الكيف، اللي نتمنى أن تكون الجولة هذه معاكم فيها برشا جديد. فما برشا خدمات مش نحاول نقدمها لكم، معطيات علمية تكون موجودة لكم نواكب أفراحكم، لقاءات وأجواءكم الصيفية على راديو سفاقس يحلو اللقاء. مرحبا باتصالكم، مرحبا بأنكم تكونوا موجودين معنا، وأنا فرحان أنه أيضا نعيش معكم مناسباتكم أفراحكم ولقاءاتكم اللي مش تكون فيها برشا أجواء مزيانة. إن شاء الله على الأجواء العائلية اللي تعيشوها، وخاصة الأجواء الصيفية اللي نواكبوا فيها كل ما يمكن أن المواطن يكون موجود فيها. أهلا وسهلا بكم. النغمة اللي تحبوا تسمعوها اطلبوها، ومرحبا بكم وين ما انتم موجودين. راديو سفيقس والموجة تتبع فيكم. أهلا وسهلا بالجميع.

0: برشا برشا جو، مرحبا بكم الناس الكل على راديو صفيق سيحلوا اللقاء وين ما انتم موجودين. نسلم عليكم ونقول لكم اهلا وسهلا بكم. اجواء الاصطياف مش تكون جوله مميزه الان، باعتبار مش نمشي معاكم الى دره من درر تونس الشاطئيه، مش نمشي الجرجيس وين مش نلقى زميلتنا العزيزه ريم جويره في اجواء الاصطياف وفي اجواء نقل اجواء الناس اللي قاعده تصيف. اهلا وسهلا بك يا ريم، مرحبا.
1: اهلا وسهلا بك نوري، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا، الناس كل اللي تابع في اذاعه الصيقص. نسلم عليهم الكل من جرجيس البيا، جرجيس المزيانه، محلاها محلى اجواء الاصطياف فيها، ونلقاو الشطوط والرمال الذهبيه والنخيل والواحات، ونلقاو زيد الزيتين، ونلقاو الحوت البنين، ونلقاو برشا حاجات مزيانه وبرشا مصطافين يختاروها كوجهه سياحيه. بالحق نقول لهم اللي ما زارش جرجيس يبرمج ويخلط ويجي ويعيش اجواء متميزه. الحقيقه شط ياسر ياسر مزيان، مع معناها حتى كي تبدا فما مع ترييح ولا هكا طقس متبدل شويه، شط جرجيس ديما يبقى صالح للسباحه، ديما يبقى معناها بالحق
0: هو المميز في جرجيس ريم. او المميز انه كما قلت انت معناها يجمع ما بين جمال البحر وجمال الغابه،
1: الجمال والواحات النخيل
0: في صورتين. اي نعم
1: نعم، ونلقاو زيد الرمال الذهبيه والشطوط والبحر المزيان والبحر اللي تجم تعوم فيه وانت مرتاح، ونلقاو ديما معناها العائلات يختاروها كوجهه سياحيه للاصطياف وللاستمتاع، واللي يزورها لازم باش يعاود يرجع لها نوري، بدليل انه بحبنا سي عبد الله من تطاوين اللي هو باش يحكي لنا، قال لنا ملي انا صغير ملي انا صغير يحكي لي
0: مقبيله جرجيس،
1: ملي نجي لجرجيس انا عمري توا 39 سنه، ملي تولدت نعرف روحي نمشي لجرجيس، قلت توا كل عام لازم نعاود نرجع لها.
0: مرحبا بك.
1: وسهلا سي عبد الله، مرحبا بيك على موجات اذاعه الصباح.
0: مرحبا سي عبد الله
2: وكل مستمعينا في ولايه الشرق.
0: ربي يسعد ايامك ومرحبا بك.
2: عيشك بارك الله فيك.
0: حكايتك مع جرجيس حكايه غرام.
2: من الصغار يعني من ولدت بابايا الله يرحمه كل شيء جي فيه من عمري 6 شهور.
0: نعم.
1: اي احكي لنا علاش انت تختار
0: جرجيس
1: من حياه الوالد
0: عليش.
1: الله يرحمه وينعمه، وانتم تختاروا جرجيس وجهه سياحيه وكل عام لازم تزوروها انت والعائله الكل، ما شاء الله ربي يحفظكم.
2: اول حاجه جرجيس عندها بحر هايل برشا، من احسن البحورات في الجمهوريه التونسيه. عندك شط سنيا، شط العدله، احنا تو في حاليا في شط العدله.
0: نعم.
2: سبيسيال نتاع لي فامي، فيه لي ريزيدونس ديريكتوم على البحر.
0: أيوة.
2: مع لي باراسول، فما لي ريستورون، فما كل شيء. جبت اليوم الصباح خلطت انا وامي واخواتي واولادهم ومرات خويا وعائله الكل.
0: العائله الكل يعطيكم الصحه، متجمعين مع بعضكم. هي البرشا انه تعيشوا الجو العائلي، وخاصه اجواء جرجيس الحقيقه تحفل في الصيف، لانه هي مقصد السياح من تونس ومن خارج تونس، ونعرفوا انه ابنائنا في الجاليه يكون عندهم دائما الوقت الكافي باش يتمتعوا بهذا الجمال في صيف يكون مليان خير ومليان لقاءات طيبة، سواء كان مع المقيمين في الخارج سواء كان مع أبنائنا اللي في تونس يحبوا يتمتعوا بهذه الجوهرة والدرة المكنونة. بالحق جرجيس.
2: اي جرجيس حاجة برشا، وعندك لفامي معناه الناس محترمة، وتنجم تعدي السيف حتى العطلة كاملة. عندي أصحاب يجوا من المغرب كل عام، نجيبهم نهار ولا زوز الجرجيس ونهار في جربة.
0: نعم. هو البيئة زاد عنه جرجيس خاصة تقترن بالثروة السمكية الموجودة فيها، والناس تحب عادة في موائدها تتمتع بالحوت اللي موجود في جرجيس.
2: في معروفة بالحوت ومعروفة بالمات شسمه، معروفة
0: بالسمكية
2: ومعروفة بالخل. نعم. معروفة بالبهارات ومعروفة برشا حاجات
0: الحمد لله.
2: كما قلت لك من الوالد من الصغير وكل شيء، جاو الوالد نتاعي معناها عام 50 مولود في جرجيس، وجيب لي كان عام 54 عند البونجري، معناها كنا في شماخ وكل شيء. احنا حكايه قديمه برشا مع جرجيس وكل شيء
0: الحمد لله.
2: نرجع كل عام نرجع لجرجيس وان شاء الله، مازلنا باش نرجع.
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا عبد الله،
1: كل عام بخير يا عبد الله. كيف جدا الصيقص هذا، اهالي الصيقص اختاروا جرجيس وجهة سياحية، ومعنا مدام سميحة، اهلا وسهلا، مرحبا بك على موجات اذاعه الصيقص. انت زوج جيت قبل ولا اول مره؟
3: لا. عسلمة،
0: مرحبا
3: بكم إذاعة صفاقس ومستمعين إذاعة صفاقس.
0: والله
3: أنا أول مرة نزور جرجيس.
0: نعم.
3: ومحلاها قديش عجبتني جرجيس، قديش هي بلاد رايبة كالمة، بحر محلاها، ناسها محلاهم، الإقامة اللي احنا فيها زادة اسمها إقامة جرجيس.
0: إقامة ما غير ما تذكر لها الإقامة ساعات تجم تمشي للجربة، زادة قراب لبعضهم، معناها تجم تمشي للجربة ساعات ولا لا؟
3: أي قريبة، لا قريبة مشينا احنا زادة زرنا جربة الحقيقة.
0: نعم.
3: وحتى جربة ذي أما احنا عجبتنا جرجيس، اكتشفتها أنا جرجيس أول مرة، وأنا من صفاقس بالتأكيد معناها من جزيرة قرقنة.
0: نشرفوا.
3: جاتني هكا عايشك تشبه شوية القرقنة في الخلا في الحرى
0: في الهدوء
3: الغروب.
0: أي وفي الهدوء في جمال الغروب اللي فيها صحيح معناها ممتازة الحقيقة للغاية،
3: ممتازة على الأخر معناها البحر محليه، الجرجيسية محليهم الحقيقة، ناس أكابرية، ناس محليهم ومحافظين، والحمد لله لحق تعديت كونجي تعدى مزيان.
0: قديش عملت غادي كونجي مدام سميح؟
3: والله عملنا 7 أيام من لحد
0: عملت جمعة، معناها ما شاء الله جمعة تعديت لك مزيان على الأخر. هيلة.
3: لا والله مزيان على الأخر معناها الحقيقة.
0: فما اكتظاظ؟ تحس بأنه فما إقبال كبير ولا عادي بالنسبة للمستفيد في جرجيس؟
3: لا فما أمبوتياج وفما اكتظاظ في الليل سيرتو.
0: نعم.
3: يسهروا العباد ويخرجوا على البحر وفي القاوي كما تعرف
0: معناها جو يعمل الكيب بالنسبة لكم. والاصطياف في جرجيس وجهة تشجع عليها برشا ناس باش يمشيوا لها ويكونوا موجودين فيها إن شاء الله.
3: أي أي تشجع العبيد الكل زيدا ياسر بيه يا جرجيس الحقيقة. أنا اكتشفتها أثناء
0: سهريتكم. عادة سهريات عائلية ولا تخرجوا للشط ولا كيفاش عادة بالنسبة لكم سميح؟
3: احنا سهريتنا هما عائلية، حتى كي نخرجوا القهوة ولا حاجة نخرجوا مع بعضنا.
0: نعم.
3: الأغلبية نقعدوا قدام الإقامة زيدا محلاها قاعدة ياسر مزيانة.
0: نعم.
3: بين النخل والبحر ياسر مزيانة، والمهوى موجود وكل شيء مريح الحق.
0: يعطيكم الصحة، احنا توا قاعدين نشاهدوا في البحر مباشرة من جرجيس أجواء تعمل الكيف الحقيقة بالنسبة للناس اللي تحب تعيش معاكم أجواء الاصطياف. مازال البرنامج برغم اللي أوت معناها ساعاتها كفي بعض التقلبات المناخية، ولكن الناس تحب برشا وتمشي في شهر أوت وتكون موجودة في جرجيس. وفما برشا ناس يمشيوا حتى في سبتمبر، أو حتى سبتمبر مازال يعوموا ويحبوا الناس تكون موجودة فيه تبحبي حتى الصيف هكا ولا؟
3: اي صيف حتى في سبتمبر نتصور يجيوا العباد معناها يقعدوا يبقى يصيفوا ويعوموا ومازال البحر معناها.
0: بل بالعكس يزيد يركح الجو في البحر ويبدا شو يعمل الكيف. يعطيك الصحة سميحة، ان شاء الله كل عام وانت بخير ومنورة جرجيس ومرحبا بيك.
1: عايشك نوري. تحب نوصف لك توا الاجواء
0: ماذا بينا نشاهدوا فيها؟ احنا معاك نشاهدوا فيها.
1: نعم. نختم لك بعد شويه بالوصف، اما قبلها نحب نختم مع اصيل جرجيس. خذيت لك انا المصطفين من تطاوين، عائله ما شاء الله عليهم.
0: مرحبا.
1: خذيت لك زيدا من صفاقس.
0: مرحبا بيهم.
1: وتوا باش نختم مع سيانيس فريعه اللي هو اصيل جرجيس اللي هو باش يحكي لنا على جرجيس المزيانه. اهلا وسهلا سيانيس.
4: الو
0: مرحبا سي انيس، انا ركاس عدلي.
4: مرحبا بك.
0: شنو احوالك؟ يا عايشك خويا. والله في خير ونعمه، طالما توانسه لاباس احنا لاباس الحمد لله. جو جرجيس للناس اللي تحب تجي لجرجيس ما تنجم تقول لهم كان راهي جوهره من جواهر تونس، واللي يقصدها راه مش يتمتع بخيراتها ومش يتمتع بالاجواء العائليه المميزه فيها. سي انيس
4: مرحبا بهم واهل جرجيس اهل المضيافين، ومرحبا بالخويان وكله بالتوانسة كله وغير التوانسة.
0: طيب أكثر شط أنت ولد جرجيس، أكثر شط اللي معناه تعتبره أنت فعلا من الشواطئ المميزة جدا في جرجيس شنو هو؟
4: اسمع بالنسبة لجرجيس نعطيك على مصر، هي جرجيس شبه جزيرة.
0: صحيح.
4: أولا اثنين، بالنسبة لجرجيس هي من المدن اللي تريد تلقاها في تونس كاملة اللي تتميز ببحرها.
0: هنا.
4: وتلقى فيها الزيتون، وتلقى فيها النخل، وتلقى فيها مش جبل اما نقوله كما عرفت، تلقى قرابة 5 كيلومتر مرتفعات.
0: هنا.
4: ومن بعد تلقى الشط، وتلقى السكان والشط والنخل والبحر. ما هذه من القليل الموجودة لا في جربة ولا في المدن الأخرى. اثنين، زرديس تتميز من أطول الشواطئ الموجودة في تونس كمعتمدية بالمساحة وكذا، من أطول الشواطئ الموجودة في زرديس. زرديس تتميز ما تعرف الحوت وهذيك منطقة فيها برص من يسمى هي الثانية ولا الثالثة على المساحة تونس كاملة، وتتميز بالحوت بتاعها وبالذوق بتاع الحوت بتاعها. وزرديس
0: شنو هي ابرز الشواطئ اللي يعموا فيها الناس ويحبذوا انهم يعموا في زرديس فيها؟
4: يعوموا الناس عندك خاصه بالنسبه للعائلات، عندهم البارتي بتاع العقله وشط بنانه، وعندك البارتي بتاع شط دنيا، وعندك شط اميره، عندك حتى جربي، عندك الأكثرية، عندك شط ماريتا، معناه تنجم تقول أغلبية الشواطئ بتاع زرديس تلقاها في الصيف معبية، وخاصة مكتار زرديس قرابة 100,000 ساكن، معناه نوصلوا حتى 300,000 ساكن
0: في الصيف. صحيح
4: صحيح، اكتظاظ الاكتظاظ بتاع السيارات والشوارع وكذا، الناس كلها جاية تحط الفرهد ومرحبا بهم. وزرديس أحسن المدن في تونس، معناها تتميز أنها بالطقس بتاعها، معناها تنجم تكون من الطقس اللي ديما يكون منخفض في فصل الصيف، خاصة في طول عشية تبرد بكري. عندك تتميز بال أهلها ربما ما زالت فيهم هذيك الطيبة وال يحبوا بكل الضيوف.
0: وزرجيس هي فعلا درة من دررنا الشاطئية التونسية بالحق، راهو كي تمشي لها مش تزيد تتمتع بها ومش تكتشف ربما جمال ما ينجم يكتشفه كان اللي يزورها ويعيش فيها ويعرفها جيدا، باعتبار انه قد ما تحكي عليها باقي شوية. هذه صورة من بلادي، هذه صورة مميزة من صور شواطئ بلادي اللي احنا نعتز برشا نزوروها ونكونوا موجودين فيها ونعيشوا فيها اجواء الاصطياف. نحب نشكرك سي أنيس، كل التحية والتقدير ليك، وتحية لمستمعينا وين ما هم موجودين اللي مشيوا لجرجيس واللي مازالوا يمشيوا واللي يحبوا يمشيوا، ونقول لهم راهو مش تمشي ومش تلقى أجمل ما يمكن أن يتمتع به المصطاف في الصيف ضمن شواطئ جرجيس. شكرا لي كريم من خلال هذه المداخلة المباشرة من جرجيس حتى نتمكن من أن نعيش معاكم جو الاصطياف، ونتصور جو مميز جدا يعمل الكيف في جرجيس.
5: يعمل الكيف نوري بالحق، راه جو يعمل بون كيف ما شاء الله. انا نشوف البحر قديمي يمتد بيت الزرقة البراقة، عرفتك اللون
0: نشاهده، احنا قاعدين نشاهده فيها
5: مع الشمس، معناه كدوش تعطي فيه تزيد جمال وبهاء مع النخيل مع الأشجار النخيل ذيك الشامخة والبيسقة كيفية شوية مطلة على البحر، ما شاء الله معناه جمال حقيقة أخاذ. ونعرفوا معناها جرجيس وجهة سياحية بامتياز، خاصة أهليها من الخارج معناها مواطنيها الكل يهلوا عليها في الصيف. نعرفوا برشا مواطنيها بالخارج من أهالي جرجيس
0: يختاروها
5: ديما كل صيفية، معناها يرجعوا لبلادهم والوكرهم والأهلهم وناسهم. يا رب إن شاء الله ديما ملمومين في الخير وديما منورين بلادهم التوانسة الكل، وإن شاء الله ديما جرجيس مزيانة بأهلها بناسها بالتوانسة بمواطنينا بالخارج بالأهالي الكل، بك الشطوط المزيانة، بك الحوت البنين اللي عنده نكهة خاصة بالحق في جرجيس، فما نكهة وبنة خاصة للأسماك اللي نلقاوها في جرجيس، كيف ما زيدا نلقاو أهاليها الطيبين والمعطائين الحقيقة واللي ما زالت فيهم الكتيبة والأخلاق الخام، نقول أنا هيك متى أهالي الجنوب اسمح برشا واللي نحييهم برشا.
0: يعطيك صحة ريم، شكرا ليك على الأجواء اللي انقلتين مباشرة من جرجيس مع صورة من صور بلادي الجميلة الأنيقة المزيانة، وكل التحية ليك، تمتع جيدا بالصيف في جرجيس وإن شاء الله كل عام وانت بخير، مع الشكر والتقدير يا ريم. شكرا
5: تحياتي للقاء.

بحرية بحرية تعمل الكيف معاكم انتوما على راديو سفيق السياح للقاء. وينكم انتوما يا توانسة؟ قولوا لي وين صيفتوا، وين تصيفوا، وين موجودين، اجواءكم في الصيف، وخاصة مش نحللكم المجيء الان باش تكون الفرصة متاحة نتحدثوا عن اجواء الاصطياف معاكم انتوما، كيف هي، كيفاش كانت الاجواء هذية، وزيادة كيف كيف للناس السهارة واللي تتابع المهرجانات وتكون موجودة احيانا في مختلف المسارح وتكتشف أجواء المسارح، وللناس اللي يتصفحوا سواء كان في وسائل الإعلام ولا يتعرفوا على مختلف الومضات اللي فيها إضاءة عن أبرز العروض الموجودة في المهرجانات. تقولوا لي شنية أبرز العروض اللي لفتت انتباهكم، شنية أبرز العروض اللي لفتت انتباهكم في المهرجانات السنة صيف 2026؟ فما برشا مهرجانات، فما برشا تظاهرات ثقافية لبرشا ناس يخيروا أنهم يمشيوا زيادة ويبدلوا الجو في مستوى اختيارهم لسهرات صيف 2026. قولوا لي شنية أبرز العروض اللي لفتت انتباهكم، تجم تكون بالسلب كما تجم تكون بالإيجاب، أنتم تعرفوا هذية من خلال اتصالكم عن طريق الرقم 70 164 280 70 164 280. وشكرا لأنكم متفاعلين معنا منذ بداية المنوعة، وأنا سعيد بالتفاعل هذايا، ونقول لكم راكم ديما منورين، وهذه نغمة من النغمات اللي طلبتوها وحبيتوا تسمعوها، نعديوها لكم هدية للناس الكل وخاصة لناس الجنوب اللي يسمعوا فينا، ومرحبا بكم الناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره المستمعين وين ما انتم موجودين، نقولكم مرحبا وخاصه تفاعلكم اللي يخلط بعدد كبير جدا اليوم من التليفونات عن طريق 70 164 280 باش نعيش معاكم اجواء الاصطياف وين ما انتم موجودين واجواء سهراتكم الصيفيه في 2026، وخاصه الناس اللي واكبت، الناس اللي مشيت، الناس اللي تتبع في اجواء المهرجانات وعروض صيف 2026 في مختلف المسارح. شنية أبرز العروض اللي لفتت انتباهكم وشنية الملاحظاتكم في مختلف العروض، خاصة تو تقريبا جل المهرجانات بديت تبوح بأسرارها والبعض منها ربما اختتم والبعض الآخر قريب. كيفاش عشتوها، كيفاش تبعوا فيها، كيفاش تكتشفوا فيها، وخاصة انطباعاتكم، الانطباعاتكم عليها. وأهلا وسهلا بكم عن طريق الرقم 70 164 280 التليفون الأول معنا، نقولوا له مرحبا. عسلامة. يا صباح النور.
1: الو صباح النور،
0: اهلا وسهلا بيك.
1: يعيشك.
0: شكون معك؟
1: منى.
0: منى مرحبا يا منى.
1: وبيك يعيشك،
0: ان شاء الله كل عام وانت بخير. ما عندناش برشا محتفلنا بعيد المرأة، كل عام وانتم منورين
1: ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وحنا حيين بخير.
0: منى الاحتفال راهو بعيد المرأة ماهوش مقترن بنهار برك، راهو يتعدى على كل السنوات وعلى كل الايام، وان شاء الله يا ربي انتم ديما بخير وسلامه وعافيه.
1: يعيشك. ميرسي. يعيشك. يعيشك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
0: يعيشك
1: ان شاء الله المدام كل عام وهي حي بخير.
0: شكرا ليك، مع التحيه ليك. منى قولي الصيف شنو حوالو معك؟
1: والله الحمد لله، الحمد لله ديما واحد يقول الحمد لله، في سخون برشا سناء تعبنا فيه شويه
0: صحيح.
1: والحمد لله كهو ديما نقولوا
0: هو هو, هو الكلمه اللي قلتها هايله برشا، قلت الحمد لله اللي يعطي ربي، معناها حراره مش حراره، الحمد لله على السلامه هذيك الفايده،
1: الحمد لله ديما على صحه الابدان، الحمد لله يا ربي الحمد لله.
0: والطقس يبدو له تقلبات تقريبا ولات مالوفه بالنسبه لنا توانسه في الصيف ولا في الفترات الكل، نعرف أن درجات الحرارة ترتفع، وحتى قاعدين يقولون راهو أنه في الشتاء وفي الخريف راهي مش تكون درجات معناها نسبيا مش تكون مرتفعة تقريبا، أما الحمد لله اللي يعطي ربي. الحمد لله
1: الحمد لله يعطي ربي قابلينه.
0: عادة برنامجك الصيفي مع العائلة ولا تختار ساعات هكا فرصة باش تخرج شوية وتكون موجودة في أجواء شاطئية ولا كيفاش؟
1: والله مع العائلة، أما سنة الحقيقة ما خرجتش، عندي ولدي جاني من فرنسا ما خرجتش.
0: إيه الحمد لله على السلامة.
1: يعيشك. ورجع وجاء لخطر عنده أوراق ورجلها والكل، خطر مهندس.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: يعيشك على الشهادة نتاعو.
0: معناها أنت توا عندك اللمة هذه الكل ما زلت تتلوج بربي مدام منى، ما شاء الله خير وبركة هذيك، كي تبدا العائلة متجمعة وكي تبدا العائلة ملمومة هذيك أحسن حاجة. شنو يا أخي؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: هي شنو المقصود بأنه الإنسان يرفع عن نفسه؟ راهو ساعات ترفع عن نفسك وأنت تبدا موجود في دارك في عائلتك، هذيك أحسن حاجة. اصنع جوك، هذيك صح، ما خيرش من أنك تعيش معاهم.
1: أنا نقول لهم لأصحابي، نقول لهم كل ليلة نعمل كورنيشي، نعمل طاولتي، نعمل
0: كاوتي. كبير مع العائلة.
1: والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: ساعات تتبع سهرات المهرجانات ولا لا والعروض؟
1: المهرجان سيدي منصور.
0: اي
1: عمي ولا مشيت سنة ان شاء الله.
0: سيدي منصور خاطر فما زوز مصطلحات ساعات يتشابهوا، فما المسرح الصيفي وفما مهرجان سيدي منصور اللي قاعد الان فعالياته تدار في ضمن فعاليات جديده، وتحيه كبيره لهم. وين مشيت انا سهريه؟
1: مشيت صابر الرباعي عم ناول اكها وسنا ان شاء الله باش نعاود ندخلو
0: غدوه، معناها غدوه قصيت ولا ما زلت؟
1: ربي سهل. لا ان شاء الله غدوه الحي،
0: ان شاء الله غدوه الحي. يعطيك الصحه. اخترت يعني انك تعيش اجواء التونسيه، معناها تحب تعيش مع جو صابر.
1: جو صابر جو تونسي.
0: الجو التونسي ما يستهويكش العروض الاخرى؟ ما تستهويكش برشا؟
1: لا والله جاتني انفيتاسيون العروض الاخرى ما مشيتش. لا ما نحب الجو التونسي هكاو.
0: وين انفيتاسيون جيتك؟ وين انا عارف؟
1: جيتني المرتضى.
0: اي في جو تونسي حتى هو.
1: اي جو تونسي لكن لا شبابي اكثر.
0: شبابي اكثر حتى انت ما زلت شباب، شبيك يا منى؟
1: ربي سهل.
0: يعيشك. سهل ديما منوره. على شكون تحب تسلم مدام؟
1: نسلم على الناس كل وعلى اصحابي وعلى ولدي خاصة.
0: خاصة ولدك ربي يفضله.
1: إن شاء الله مولدنا مبروك تونس.
0: يا رب إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
1: حيين بخير.
0: آمين إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله الناس كلنا بخير وإن شاء الله الأمة الإسلامية كلها بخير الحمد لله.
0: ولدك مش يكون معاك في المولد ولا؟
1: لا لا لا.
0: أما حضرت له كل شيء الأمور كل حضرتها له على بكري باش يهز معاه.
1: ربي فعلا هز معاه مش نبعث له.
0: وزيد تبعث له ربي يعيشه ويفضله لك أنت وإن شاء الله ديما منورة مدام.
1: يعيشك
0: يعيشك. شكرا لك يا منى. شكرا. نواصل مع تليفون آخر. أهلا وسهلا بي. عسلامة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: والله نورتنا. اسمك على اسمك انت نوري كل حد تنورنا.
0: ربي نور يعيشك. ربي يحفظك وتعيش بارك الله فيك.
2: يعيشك طول عمرك والله كل حد ما يعرفك بالخير عليك وعلى اللي جابك.
0: يرحم ولدك حتى انت بارك الله فيك.
2: يعيشك.
0: شكون الاسم الكريم؟
2: شو باهي معناها انا والله كل حاسيه الحق العشيه وكل ليل هكايا وبيهم مريض وخيهم مريض. يتم دولي وليديتي ما عنديش بنات ما
0: نعرفش عليه. الحمد لله الحمد لله.
2: وتلمدي انا وقنيناتي فليمه من هنا وفليمه من هنا وجو شيء كبير.
0: ما قلتليش على اسمك انت تو.
2: انا اسمي نزيهه.
0: نزيهه الكل وما ادراك. مرحبا بيك يا مدام.
2: يعيشك.
0: من اللمة العائلية هي الكل مع صغيراتك مع أبنائك الحمد لله يا ربي.
2: هو ما يخرج للبحر وليدي متهنين وما عنده معها مشاكل. ما أنا واحدة من الناس بالله وليد مريض وما يخرج وما يقومش.
0: سالة لباس سالة لباس. إيه ما ساعات يتفكروك زيادة حتى أنت تخرج معاهم وتخرج لكلكم وبعضكم ولا ساعات اللوم ديما قلب لوم يقول لك ميسيلش المهم صغاري متفرهدين والعائلة متاعي متفرهد أنا راني متفرهد هكا ولا؟
2: يا سينوري والله إيش نقول لك والله نخرج كل شيء عندي مني مرا مني راجل نام على ورقة ولدي نجري على حقه على خاطر قاعد تو عندي 3 سنين جلوس وما خذينا شيء.
0: اللطف عليه ان شاء الله باللطف عليه ان شاء الله لاباس وربي يحفظك.
2: يكمدوا وليداتي يكمدوا كنيناتي.
0: نعم.
2: ربي يهديهم ويرضيهم.
0: نعم.
2: هو الحق نتاع ربي وربي ان شاء الله يهدي امك محمد صلى الله مولدنا مبروك على
0: امين
2: أمك محمد.
0: امين ان شاء الله يا ربي امين. ان شاء الله مولد سعيد على الجميع وانت ديما بالصحه والسلامه والعافيه وبحليك مدام نزيهه.
2: عمرك 72 يا سي نوري.
0: تبارك الله وما شاء الله ربي يطول في عمرك ويعطيك الصحه والسلامه. بلغ سلامك لشكون؟
2: اي بلغ سلامي لي اختي نورا ربي ان شاء الله يحييها ويفرحها بك الوليد.
0: اي نعم
2: يهديها
0: ان شاء الله.
2: وبلغ سلامي لاخواتي الاربعه البنات والاربعه الاولاد الحمد لله ربي وثنيناتي وشويراتي. اسمع
0: نسمع نسمع نسمع نسمع.
2: ومبلغ سلامي ان شاء الله ربي يحييها ويفرج عليها وتعبيلها ذهبيه ان شاء الله ربي يحييها.
0: اسمعني التونسي يقعد ديما قلبه كبير التونسي بالمحبه هذيه محليه والله هكا انا نسمع فيك توا ونتبع فيك معناها نحس كل الكلمات خارجه من قلبك معناها القلب الكبير. الحمد لله. اي سمعتك سمعت. اي
2: سلامي
0: لشريفه. الله يبارك يسلم عليها ونقول لها يا شريفه يسلموا عليك الناس. وبحلاها الدعوه نتاعك مزيانه برشا وانا هكا علاش هديت لك. امين يا ربي امين. وهكا علاش باش نهدي لك النغمه المزيانه هذه للعزيزه النزيهه الباهيه امي جنه.

0: أجمل أجمل النغمات نهديوها لكل الناس اللي يسمعوا فينا ولأمهاتنا لكل الحياة، ربي منهم يحفظهم وإن شاء الله يطول في أعمارهم، والمتوفيات ربي يرحمهم إن شاء الله. مرحبا بالتليفون اللي معانا، عسلامة.
1: هلو،
0: أهلا وسهلا بيك،
1: نهارك زين.
0: كنزيد نهديها لك النغمة هذه ما قبل ما نعرف اسمك.
1: هدايا.
0: مرحبا مدام هدايا، شو أحوالك؟
1: يعيشك.
0: لاباس عليك،
1: أنسنا في الراديو. يعيشك.
0: عيشك مدام هدى. أيشني أجواء الصيف معاك؟ شنو أحوال الصيف؟
1: الصيف سمح، أنا في قرقنة.
0: يا ما شاء الله على قرقنة، جو قرقنة. وين تحديدا؟ في قرقنة. وين؟
1: في أولاد ينك.
0: في أولاد ينك، تحية كبيرة لأولاد ينك وللقريقنا الكل وللناس اللي تصيف في قرقنة.
1: يعيشك. عيش خويا.
0: في قرقنة تولي عاد جو يعمل الكيف الصيف هيك،
1: لا جو يعمل الكيف،
0: المناسبات العائلية واللمة والأحباب والشواطئ والتفاهيد. الحمد لله في قرقنة ديما آمنة، ديما آمنة.
1: يعيشك.
0: مع العائلة عادة؟
1: أي مع العائلة.
0: المهم تعديت لباس؟
1: لا الحمد لله،
0: الحمد لله
1: حاليا الحمد لله.
0: عشكون تحب تسلم؟ أي
1: سلم على أمي، اليوم عيد ميلادها.
0: كل عام وهي بخير
1: إن شاء الله. كل عام هي حية بخير.
0: كل عام هي بخير.
1: سلم على راجلي محمد اللي يصغر صلى الله. سلم على زهيراتي.
0: نعم.
1: ونهدي غنية، نحب هنا غنية سمحة للوالدة.
0: أي.
1: ونكرمها بعيد المرأة.
0: ودينا احنا بمناسبة عيد الأمهات وعيد المرأة، شو اسم الوالدة؟
1: اسمها هي المصمودي.
0: صلى كل عام وهي وانت بخير، وكل عام المرأة التونسية منورة وبخير. شكرا ليك يا هدى.
1: على اخواتي. يعيشك.
0: شكرا.
1: يعيشك، نهارك جيد.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. شهدت مناطق عدة بصفاقس ليلة أمس نزول كمية من الغيث النافع تراوحت بين مليمتر واحد وتسعة مليمترات، كما سجلت أغلب الجهات خلال الساعات 24 المنقضية نزول كميات متفاوتة من الأمطار بلغ أعلاها 42 مليمترا في هبيرة من ولاية المهدية. أكد مدير المكتبة الجهوية بصفاقس خميس بالأحسن للأخبار نجاح الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب التي تختتم غدا رسميا بمعتمدية منزل شاكر، بعد أن انطلقت يوم 18 من جويليا الماضي متضمنة برنامجا ثقافيا وتنشيطيا متنوعا من ورشات بيئية وعروض فرجوية إلى جانب أنشطة ترفيهية موجهة للأطفال واليافعين. ينطلق ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يوم الجمعة القادم الموافق 21 من أوت في قبول مطالب الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا 2026 للحصول على السكن الجامعي، وكذلك الطالبات المتحصلات على بكالوريا 2025 الراغبات في تجديد السكن بالنسبة للسنة الجامعية الجديدة، وذلك إلى غاية 30 سبتمبر القادم. في العالم، صعد المستوطنون الصهاينة اليوم اعتداءاتهم على الفلسطينيين في عدة قرى بالضفة الغربية المحتلة، مواصلين حصارهم لليوم الثامن على التوالي على قرية قصرة بهدف دفع الفلسطينيين إلى ترك منازلهم والاستيلاء عليها. قال مسؤول أمريكيون أن البيت الأبيض يدرك جيدا أنه سيتجاوز مهلة الاثنين دون تحقيق أهداف مذكرة التفاهم بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز، وأشاروا إلى أن الصراع مع إيران تحول إلى حد كبير إلى حرب اقتصادية. نهاية الموجز، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم في تمام منتصف النهار، دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها شادلية العش حرم الحاج المنجي بن عمر والدة محمد بلبابة فارس سوسن ومروة. تقبلت عازي اليوم أثر صلاة الظهر بجامعة تقوى طريق لفران كيلومتر 7. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له فاضل قاسم زوج سناء بن عبد السلام والد نور وشقيق مجدي وضحى. تقبلت عازي اليوم أثر صلاة العصر بجامع سيد اللخمي. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها رتيبة بنت محمد الغرياني أرملة المرحوم رشيد المكور والدة حمادي فتحي وليد نورة وثريا. تقبلت عازي اليوم أثر صلاة الظهر بجامع الصفا طريق المطار. تغمد الله الجميع بواسع رحمته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: معكم النور الشعري
2: في صيف على الكيف.
1: صيف على الكيف.

0: أهلا وسهلا بكم
1: نوري الشاري
2: في صيف على الكيف.
1: صيف على الكيف.
0: صيف على الكيف. يكون سعيد برشا بتفاعلكم الكبير اللي قاعد يخلط للمروعة. وأنا ديما نقول لكم أهلا وسهلا بكم على راديو صفاقس. يحلو اللقاء مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. تتعرض العين إلى جملة من العوامل المؤثرة في سلامتها، من أشعة الشمس القوية، الحرارة، إلى مياه البحر والمسابح والمكيفات. وقد يؤدي إهمال بعض الاحتياطات البسيطة إلى الإصابة بالجفاف ولا الحساسية ولا الالتهابات وغيرها من المشاكل. لذلك نسلط اليوم في فلاش سونتي الضوء على صحة العين في فصل الصيف، وخاصة سبل الوقاية والعناية بها، مع الدكتورة المختصة في طب وجراحة العيون الدكتورة أميرة تريقي، رئيسة قسم طب العيون وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس. أهلا وسهلا بك دكتورة أميرة. مرحبا.
3: مرحبا بك نوري، مرحبا بكل مستمعي إذاعة صفاقس.
0: يعيشك. أول حاجة، شنو أحوال الصيف معاك؟ لاباس؟
3: والله بك كيناس الكل الصيف.
0: كيناس الكل، كيناس الكل الحمد لله.
3: هو احنا ندخلوا للصيف باش نتفرهدوا باش نعملوا كوبور. اما هكا هاو شويه سخان السنه، يمكن درجات الحراره مرتفعه اكثر. ويعطيكم الصحه اللي طرقتوا الموضوع، على خاطر ثم برشا مضاعفات كثرت على السنوات الفارطة.
0: فما حاجات جديدة. شنية أبرز المشاكل والأمراض اللي ربما تكثر في فصل الصيف؟ شنية أكثر زادة الأعراض اللي تستقبلها عيادات طب العيون في هذه الفترة تحديدا دكتورة؟
3: والله احنا نبدأ بالحاجات اللي هي العادية ولكن ولات بكثرة.
0: نعم.
3: هو الحماية من أشعة الشمس. دي ما نقوله ونعود وراه، ولينا نشوفوا حالات متاع جفاف في القرنية، تهيش في العين. المريض يجي يقولك عيني حمرة تدق بالصيف تتحل ستغا، شيح كبير.
0: انت قلت لي ولينا وكأنه فما حاجات مختلفة عن بقية الفترات السابقة دكتورة. معناها ازدادت الحالات هذه.
3: زادت الحالات هذه زادت فيها. خاطر نقول لك حاجتين، ارتفاع اكثر للحرارة معناها، والصغيرات كذلك العدم نشوفوش برشا حالات جفاف العين الصغار، ولينا نشوفهم بحكم استعمال اللي انت تخرجوا من الشمس تقول له تقعد في الدار، تقول له اقعد في الدار، اما يستعمل الحاسوب ويستعمل الهواتف فيكون يشيح العين. دونك لازم تكون وقاية هامة. انا نحب نأكد على حاجة، راهو الوقاية من الأشعة ما فوق البنفسجية حاجة واجبة، UVA UVB. احنا نقولوا للناس الكل ماذا بينا ناس راهم احنا من 6 7 نتاع الصباح الشمس تبارك الله قويه.
0: نعم.
3: ناس تلبس النظارات الشمسيه الواقيه راهو ناكد عليها بصفه مهوله، وتكون مش نظاره داكنه، راهو مش منظاره داكنه ناخذها من اي بائع نتاع نظارات. لازم تكون مكتوب عليها وقائية ضد اللي جوتها فيولي، دونك اللي هي مكتوب عليها UV 400 ولا 100% anti UV. تكون ماذا بيها يا نوري النظارة مش صغيرة، تكون كبيرة
0: بها
3: فيها من تالي هكا على جنب، نقول احنا بروتيج لاتيرال، خاطر الأشعة الشمس راهي تدخل من الفوق تدخل من الجناب. دونك هذه تكون معناها نظارة طب فام تشريها من عند المختصين اللي
0: واضح.
3: هي
0: غارانتي. نعم. أنت تنصحنا دكتورة باش نلبسوا النظارات الواقية، النظارات اللي مش بالضرورة تكون سوداء اللون ولا داكنة في اللون بتاعها، أما يلزمها تكون طبية. يلزمها تكون طبية معنا ما ناخذهاش من الموجودين المعروض على الطريق، هكاكا معروض على الطريق راهي مش تحمي عينك، راه مش تجمل وجهك برك، انت مش تحمي عينك، انت مش تتقي نفسك من الامراض سواء كان للكبير ولا للصغير.
3: ولا للصغير. والنظارات الداكنه راهي تدور اكثر، خاطر تفتح الفتحه البؤبؤ العين تفتح وتحط الاشعة هذيك اللي جيتها يوصلوا لشبكيه العين ويعملوا حروقات في شبكيه العين. ماذا بينا في ما نستعملوهمش، يعيشكم نبداو معناتها متفطنين لهذا ونختاروا الشكل نتاعها يقي، حتى من احنا راهو بلادنا بلاد شمس، مش لازم هكا صغيرونا ودرا شنو هذيك عايشكم امامكم كبيره وبخوتاج لاتيرال وزيدوا معها مظله يعيشوا
0: مظله هايله هايله المظله نتاعنا المظله ناخذوها
3: بالمظله نتاعي
0: احسن حاجه احسن حاجه المظله والمروحه نتاعنا والقفه نتاعنا تبدا امورها منظمه يعملوا كيف هكا ولا اذا انت دكتوره تاكد على نوعيه اختيار النظارات اللي راهو تعتبر ضروره
3: النوعيه والشكل
0: النوع واللون
3: وما تقولش ولدي صغير ما نعطيش لا لا حتى الصغير لازم القبعه ولازم النظاره الواقيه من الشمس صغارهم يعوموا في البحر اكثر يقعدوا اكثر وقت في الشمس حتى تقول له يجي تحت الباراسول يقول لك لا انا نحب نعوم راهو في الماء ما هو بالعكس في الرمال وفي الماء راهو الانعكاس نتاع الاشعه الشمس يكون اكثر
0: واضح معناها بالليل يسمعوا فينا
3: برد وشيح
0: أي.
3: لا خويا تعوم بالقبعه نتاعك وبالنظاره الشمسيه
0: وانت تحمي روحك وتحمي عينيك وتحمي حتى زادك كيف كيف بالله. البشره نتاعك معناها برشا حاجات مش تكون واقي فيها نفسك الدكتوره تاكد لنا تقول راهو بلي ما تاخذوش هيك النظارات اللي يظهر لكم انهم مزيانين ولكن هما ماهمش طبيين ماهمش قاعدين يقيو في العينين بل بالعكس ينجموا يكون عندهم انعكاس سلبي اذا كان هما ماهمش طبيين راهو نجم يكون عنده من انعكاس سلبي على سلامة العين هكا ولا يا دكتورة
3: هذاك هو
0: به فما حاجة أخرى
3: عنده أنا نكمل لك أنا في النظارات فرد مرة قلت في النظارات الطبية النظارات الطبية لازم تكون النظارة الطبية خاطر النظارة الطبية العادية فيها وقاية طفيفة من الليزيا والليزيا لازم تكون معناها أنكوخ تحمي بطريقة أكثر هو والناس اللي عندهم المصانع نتاع البلور هما زوج مصانع في الساقس ويعطيهم الصحة يعملوا وقت الصيف حاجة نسميوها فوخفي سولير يعملوا يعطيوك نظارة طبية عادية ويعطيوك بلور معناها بلور طبي وبلور الطبي فيه هذيك الوقاية أكثر ويكون غراتوي يعطيوها معناتها نسمي تشجيعا لحمل نظارة طبية ومعها الوقايه
0: معنا عندنا احنا في صفاقس زوز مصانع زوز شركات ما غير ما نذكروا اسمهم قلت لي انت يعطيو مجانا يعطيو مجانا بالنسبه للي يقتني نظاره طبيه يعطيهم ما يقي العين من اشعه الشمس
3: يعطيوها واحده اخرى واقيه
0: بارك الله فيهم
3: حاجه اخرى
0: هنا.
3: بالنسبه للعومين في الماء والبحر ما تعرفك الصغيرات تحل عينك في الماء نعرف نحل
0: الكبير ولا الصغير الكبير ولا الصغير
3: يعيشكم الماء البحر نتاعنا ساعة اولا ما هوش معناها كيما نقولوا خالي من الجرثومات وكل شيء دونك ما هوش اوسي بيور وحاجه اخرى الملح الملوحيه راهي تعمل حموريه للعين وتهيج وتعمل التهابات للعين أما نحب نغذر اللوطة نلبس النظارات اللي متاع هيكم لي ماسك متاع البحر الباهين فهمتني شي إذا تحب تغطس اللوطة وتحل عينك في الماء وتكون منظمة بالكدا بالفونتوز متاعها ومسكر على عينك مليح
0: انت قاعده تقول لنا في معلومه اللي تعتبر ربما مختلفه عن السائد عند الناس يقول لك انا كنعوم ماذا بيا نغسل عيني بالماء البحر راهو ماء البحر مفيد راهو ماء البحر
3: ما يسالش يا خشمك ما يسالش وهبط هما العينين اللي عندك
0: العينين لا العينين حاول تحافظ عليهم واضح
3: واذا انت اذا معناتها تترشى عليك الماء ماذا بينا الناس كيما تهز دبوزه ماء معاها للبحر باش تنظم غذائها الملح تغسل عينيها بمحلول الفيديول ولا حتى ماء معناتها نظيف حتى ماء معدني تغسل به العين باش ما تقعدش هيك الحموريه وهيك يجي من البحر جاي عينيه حمر ملتهبين يعيشكم معناتها نبعدوا على الحكايات هذيا
0: هذا ينطبق زاد كيف كيف على المسبح مياه المسبح ولا دكتوره
3: بالضبط مالا فيهم الكلور والجذي
0: واضح يعني انت تقول راهو ما يلزمناش نعرضوا عينينا برشا للماء بتاع البحر ولا الماء بتاع المسبح لانه ساعات ربما يسبب تهيج وحساسيه بالنسبه الى العين ربما قد يقلق
3: العين الخيرات تشري له الماسك وتختاروا له بالضبط وكي تبيعوا معناها مظمين مريقلين وحتى اللي يلبس نظاره طبيه راهو الماسك نتاع هذوما ينجموا يصيروا بالكوريكسيون معناها موجود وحاجه كيما تشوفوا انتم تبارك الله لي ناجور نتاعنا كلهم ديميو
0: صحيح به
3: اللي عندنا
0: ننبيه نظارات نتاعكم واضح واضح دكتورة علاش ينصح بعدم السباحة بالعدسات اللاصقة
3: يعطيك الصحة أول حاجة العدسات اللي شعبوهم كي تحل عينك في الماء العدسات تتنحى
0: بيه
3: دودوري إذا أنت على التراب وجيه لها تراب يولي حبيبات التراب تجي ما بين القرنية العين والعدسة، أنت العدسة هيك باش هي لافقة على قرنية العين
0: يعني
3: العين الشفافة اللي احنا نشوفها، احنا نقولوا كحلة، كحلة العين هي قدامها غشاء شفاف اسمه القرنية. إذا كده يجي فيها تراب ولا يجي فيها مال بحر يعمل التهابات للعين ونجم يعمل خدوش ويعمل تتزلع وتولي تقول لك أنا ما عارفش نجم نحل عيني مليح. أنا ما ننصحش باش نعمو بالعدسات اللافقة لا في ماء البحر
0: ولا في المسبح.
3: في المسبح هيك أنكور بير على خاطر نجم يكون جراثيم ونجم لا نجم أنا نعوم، نحب نعوم مزيان نجم نظارات شمسية معناتها فيها الواحد الطبي متاعي العدد الطبي متاعي ونقعد بها كي الناس الكل وبعد كي ندخل داري نظم ونغسل عيني ونلبس العدسات اللافقة. وكي نبداو حاملين العدسات اللافقة في الصيف يكون ديما معانا دمعة اصطناعية محمولة معانا كل سويعتين نقطر نغذي العين متاعي
0: في السياق هذا
3: نتاع القرنية متاعنا تنقص بفعل معناها الأم المكيف ولا بفعل الحرارة
0: في السياق هذا. يا دكتورة وانت ذكرت ما يمكن أن نسأله فيه، هل ترى استعمال قطرات ترطيب العين من تلقاء أنفسنا آمن ولا لابد وينبغي استشارة الطبيب؟
3: لا احنا ديما نبجلو استشارة الطبيب خاطر مش الناس الكل يسمحوا لهم باش يلبسوا العدسات اللاصقة، والعدسات اللاصقة ما نجموش نشريوها ماهيش ستاندارد، كل انسان والقياس نتاعو ماهيش روبة هي ودك لاستيك من هوني، لا هذه عندها مقاسات تكون على فيها على حسب القطر نتاع القرنية باش تكون هي موجودة، ما تكونش صغيرة تكبش على القرنية ما تحطش الدمعة تتعدى خطر الأكسجين يجي للقرنية عن طريق الدموع، وإذا تكون العدسة مكبشة والرقم متاحها مش ملائم معناتها الكبر متاحها القطر متاحها غير ملائم تولي تعمل كل فونتو سيما الواحد لابس صباط ضيق عليه
0: واضح
3: وما تكون شويسعة ياسر تقعد تتحرك ياسر وتطيح.
0: شنية النصائح إذن دكتورة في السياق هذا، شنية أبرز النصائح اللي ربما تساعد على المحافظة على رطوبة العين؟
3: والله هو الإنسان يشرب الماء ساعة جيم بار
0: يشرب الماء بلا يشرب الماء كبار وصغار راهو
3: راه العين 90% ماء، القرنية ماء
0: 90% ماء واضح،
3: الزجاجية ماء معناتها احنا خلف النحية والعضلات والصلبة والشبكية اللي هي يسمى تيسيو تابع الدماغ معناها فهمتي الباقي كله ماء، دونك
0: معناها قلة الماء سبب جفاف للعين، والجفاف هذا ربما يأثر على الشبكية
3: يعطيك الصحة هذاك يعمل تقلص للزجاجية العين. وإحنا راهو شفنا سناد كيف ما نقولكش بدون انقطاع نخدمه في الحالات الاستعجالية متاع تقطعات الشبكية، والله فرصة هي باش نقولها الناس ماذا بينا نشربوا الماء بطريقة كويسة باهية، الماء كي ينقص يصير تقلص الزجاجية، الزجاجية هي لاصقة شبكية العين وكي تتقلص تبعد على الشبكية، كي تجعد نجم تعمل تجبد معاها طريف من الشبكية
0: واضح
3: يصير تقطع تقطيعة صغيرة هيك التقطيعة تعمل كل برق قدام العين، وإحنا ديما نفهموا ونقول إذا حسينا ببرق نجي ونعديه بطريقة استعجالية، كان نقينا التقطيعة عملناها لصقناها ولحمناها بأشعة الليزر كيما واحد هكا عنده دبش هكا تقطع في ساعة التقطيعة يرفيها، وإذا احنا ما عملناش أهمية لينها راهو يصير انفصال في الشبكية وتولي بالجراحة.
0: معناها دكتورة أنت
3: الحالات اللي جاونا سنارة أكثر بكثير من الحالات العادية من اللي جات سخانة ما قبل الموسم الصيف الأصلي، احنا راهو بدينا على بكري.
0: الدكتورة أميرة الطريقي رئيسة قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس تقول راهو سجلنا زيادة في حالات استعجالية للتدخل العاجل بالنسبة إلى جراحة العين وخاصة الشبكية جراء الجفاف، وربما الناس ربما تشربش الماء هذا يأثر برشا على الشبكية. بلي ردوا بالكم صغار وكبار دكتورة قلت لي
3: صغار خاصة الناس زيادة اللي عندهم شبكيتهم أرهف من العاديين اللي أي. عندهم يلبسوا نظارات إلا ستة ما فوق إلا ستة يا نوري يبدا شبكيتهم أرهف شوية من الإنسان العادي معرضين أكثر، وإلا عندهم حالات في العائلة عندهم تقطعات شبكية راهو لازموا ينتبهوا باش هما يعملوا ماذا بينا كشوفات قبل مواسم الصيف. وإذا حسوا زبانة قدام العين برس قدام العين بربي عيادة استعجالية للعيون باش ينظف. والناس العادية ماذا بيكم اشربونا الماء باش ما يصيروش هذوما انفصال الزجاجية اللي نجم يدي الانفصال الشبكية.
0: المكيفات دكتورة والجلوس طويلا أمام الشاشات يزيدان من جفاف العين في الصيف؟
3: بالضبط. عن اللي كي تقعد قدام الشاشة وتقعد قدام التليفون تولي ترميشة العين تقص تنقص والترميشة انت على العين يا رب يعمل هنا باش كل مرة الدمعة تغسل القرنية وتعاود تدراتيها وتعاود تغذيها بالدموع. هذاك كي نبدأ مركزين معاش تولي عنا قلة الترميش وتولي العين تشيح أكثر. المكيف كذلك يشيح أكثر وما تنساش راهو لازمك ما تقعدش تنحي لي ميديتي برشا لازم شوية رطوبة في البيت وإلا فما شكون يقول نحطوا حتى كاس ماء ولا صحفة فيها الماء خاطر المكيف يجبد هذاك الماء ويشيح ويولي يجبد حتى من البدن.
0: واضح واضح
3: بيه نعمل نسمع جفاف للعين نعمل روماتيزم أعرض بيه
0: في كل الحالات يزن نبعدوا على الجفاف. واضح مشاركة
3: في كل ما
0: أي المشاركة دكتورة بالنسبة للمناشف ولا مستحضرات التجميل يمكن أنه ينقل العدوى بالنسبة للعين ويشكل خطر على سلامتها؟
3: أي احنا ماذا بينا نبجلو كل واحد خاصة للعين تو لا تقولي حاجة على البو على الجلد نقولك أما والله زينة العين مثلا إذا نقول أنا مسكها ولا أنكري يوم والله ينساش واحد يجيب حتى يحب يمشي زين عند معناتها عند الحليقة نتاعو ولا أي ولا نتاع التجميل وكل يهمش يهز أدواته هو الشخصية بالنسبة للعين خاطر فما ديبتي بارازيت فما حساسية من برودوي البرودوي كل واحد يعرف بدنه يستعمل حاجته من المستحسن معناها اقل مشاكل فهمت سيرتو الحاجات اللي كريول يبدا الداخل وسط العين يزيد بهم الداخل باش العين تظهر مزيانه ودرا شنو ماذا بينا حاجات شخصيه من المستحسن بون لون فوق البوبير فيه وعليه اما اللي ينجم حاجته من المستحسن
0: حاجته. دكتوره اذا كان الشخص شعر باحمرار شديد والا الم والا تشوش في الرؤيه بعد التعرض للشمس والا للسباحه شنو يعمل شنو هي ربما النصائح اللي ممكن نقدموها له لسلامه العين خلال الصيف؟
3: دونك يغسل العين نتاعو بالمحلول نتاع الفيزيول.
0: إذا كان مش متوفر المحلول بتاع الفيزيول يجب بالماء العادي
3: معدني ما معدني خدمة الصبيلة بتاعنا ما نهوش نضيف بصفة مريقلة به معناتها ما نجموش نحطوه في العين بتاعنا لا ندوشوا به إيه ما ننشربوش ما نخصوش به ده واستعملوا ثم الدمعة الاصطناعية الموجودة دمعة الاصطناعية للناس اللي بداوا صغار دمعة اصطناعية عادية تكفي يا نوري أما بالنسبة للناس الأعمار متاحهم تفوت لأربعين سنة ماذا بينا دمعة اصطناعية وفيها لاسيد هيالورونيك ثم برشا أنواع ثم دواء معناه ثم حتى هو يمكن الأسعار تكون مختلفة لكن ثم دواء مصنع في تونس والسعر نتاعو ينجم يكون في القابلية نتاع تونس معناها فهمت
0: دكتورة
3: ده دمعة اصطناعية اللي فيها لاسيد هيالورونيك أنواع كثيرة منهم أنواع تونسية مش غالية برشا للأطفال مستحقش لاسيد هيالورونيك دمعة اصطناعية عادية. وبالنسبة للناس اللي عندهم الأول حساسية نتاعهم راهي تهيج وقت الصيف بالشمس والكليماتيزور وكل شيء يستعملوا الدواء الحساسية نتاعهم وقائي باش ما تبداش هيك الحكة المفرطة على العين اللي هي ماهيش باهية.
0: باه شنو جديد في طب العيون دكتورة خاصة نحن من حين لآخر نشوفوا فما برشا ستوريات وفما برشا دعاية ساعات راهو تجم تستغنى على النظارات الطبية راك تجم تستغنى على اللاصقات راهو توا اللازير مقاس معناها حاجة مهمة برشا قدم جديد في بالنسبة لمعالجة طب العيون معناها خاصة في السنوات الأخيرة فما معناها تقريبا ثورة حقيقية دكتورة في علاج أمراض العيون واستعادة خاصة للبصر شنو هي أبرز هذه التطورات وهل ترى احنا قاعدين نواكب ذلك أم لا دكتورة أميرة الطريقي؟
3: لا هي الحمد لله تونس في الطب بصفة عامة في مستوى معناها عالمي ما توت سبيشاليتي كونفوندو باش نجمو نقولوا الامور معناها على حقيقتها. في طب العيون احنا كنا قبل لما جاتك ثورة نزع النظارات اشعة الليزر كان عندنا معناها عندنا ديليميت عندنا حدود فما أعداد من نجموش تكون الميوبي نتاعو ياسر كبيرة السبعة والستة ساعات الخمسة مع أستيغماتيز مع وجهش قرنية نعملوه ما نعملوهش. توا تطور في أشعات الليزر اللي إنا تخولنا نجمو نزيدو شوية نجمو العباد اللي كنا قبل نقول لهم ما نعملوكمش نجمو نعملولهم بيانسور يقعد ثم ناس امبوسيبل نعملولهم الأشعة هذيك ممنوع عليهم لكن ثم بعض الحالات نجمو نعملو تقوية للقرنية ونجمو نعملو أشعة ليزر مصاحبة لتقوية نجم يكون بعض الحالات اللي كنا قبل ما نجموش نخدموها وننزعوا لهم النظارات بالليزر الجدد ونجموا نعملوها معناها أشعة ليزر ما غير ما نعملوا قصة في القرنية ترانس كورنيان تعطينا فرصة أكثر حتى للقرنية السمك متاحها قليل ثم بعض الحالات نجموا نقوموا بهم. وبالنسبة للناس اللي عندهم النقص كبير برشا وممنوع عليهم ثم عدسات نرميهم في وسط العين كل ورقة صغيرة ونجم حتى لموان 20 وموان 18 ناقصين برشا ويبدأوا مساكن النظارة صغيرة بالكل والعين ضريفة بالكل نجم يعمل عملية جراحية طفيفة مش عملية نركبوا له عدسة في وسط العين من داخل فوق العدسة العادية والنتائج الحق ياسر طيبة. الناس تقول لك
0: هي متاحة في مستشفياتنا العمومية دكتورة؟
3: مش متاحة ما العدسة يشريها المواطن غالية شوية خاطر بيرسوناليزي معناها فلا
0: واضح. المهم أنه طب العيون قاعد يتقدم وقاعد فيها يشهد في تطور إيجابي اللي يفيد برشا العيون وإن شاء الله بالتوفيق والسلامة والصحة والعافية للجميع. حبيت نشكرك دكتورة أميرة تريقي رئيسة قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس على الإفادات اللي تفضلت بتقديمها. نرد بيننا على عينينا شتاء ولا صيف؟ أما في الصيف خاصة تكثر ربما بعض العوامل اللي تجي متأثر على العين والدكتورة تقول لنا راهو انتبهوا سلامة العين مهمة برشا سلامة البصر مهم برشا. دكتورة نعرف اللي النصائح اللي قدمتها مهمة زادة للغاية للناس خاصة بالنسبة لاختيار النظارات الشمسية لازم تكون واقية بشكل طبي. الماء نبعدوا على العوامل المؤثرة بالنسبة لسلامة العين كيما الشاشات اللي نستعملوها بشكل مكثف ومغير ما ننتبهوا كيما قلة الماء لازمنا زادة كيف ننتبهوا له لازمنا نشربوا الماء باش نحافظوا على سلامة العين كيف نعوم ويزمنا نعرف كيفش نقيو عينينا وما نغطسوش برشا بماء البحر اللي ربما ساعات تلقى فيه بعض ما يمكن أنه يعكر صفو العين. هذه الكل من النصائح الوقائية اللي تجم تفيدنا وتخلينا لباس. دكتورة نعرف اللي أنت حريصة على أنكم تقدموا الكثير من القوافل الصحية بالنسبة لتدخلاتكم المباشرة على عين المكان في مختلف ولايات الجمهورية فأما برنامج في هذا السياق قريبا إن شاء الله.
3: إن شاء الله نستفتح في شهر أكتوبر شهر البصر إن شاء الله.
0: نعم.
3: في أكتوبر بإذن الله دونك عن عملية جراحية في القسم مجانية لمرضى طبنا الكشف عليهم في آخر السنة دونك جات الصيف غنم دونك باش نعملوا لهم العمليه من الاول قلنا لهم العمليه تكون في شهر اكتوبر.
0: كيفاش تتم عمليه اختيار الناس اللي مش يقوموا بالاجراءات
3: هذه؟ حضرناهم هذوما سيئ
0: حضرتوهم زيدونا بالله دكتوره زيدونا
3: هذو مشينا لهم للصغيره ديجا عديد وقت الذكر في الصغيره
0: صحيح
3: لكم عليهم
0: صحيح.
3: دونك هذو موعدناهم عملناهم في الصغيره ان شاء الله باش يكون اجراء العمليه نتاعهم في شهر اكتوبر لكن ننطلقوا بالكشف على ضعف النظر مع أصدقائنا والمعامل متاع البلور يعاونونا ويساندونا في دخول المدارس أما ديما نبداو ابتداء من شهر أكتوبر على حسب يتنظموا الأقسام ويتنظموا العباد ودفن من
0: واضح
3: الروحة.
0: واضح
3: شهر
0: واضح.
3: أكتوبر ينطلقوا القوافل على العين سواء على الجراحة سواء على تقصي مرض الكحلي سواء النظارات بالنسبة لتلاميذة المدارس وكهو شاء الله ربي عين الجميع.
0: كثفوا منهم بلي كثفوا منهم دكتورة، رجاء نراه الحملات هذية والتدخلات المباشرة على عين المكان هذية تحسب أولا لرسالة الطبيب باعتبار أنه مهمته النبيلة المهمة الإنسانية في التدخل باش يحمي الناس، هذية تدخل في المبادئ الأساسية لرسالة الطبيب. وثانيا نعتبر أنه الواجب يقتضي أن اليوم نكونوا إلى جانب بعضنا، وخاصة تدخلات راهو ساعات عن تلميذ ولا طالب يحشم باش يقول لك راهو نظري ناقص وما نجمش نشوف ولا كذا، كي تمشي على عين المكان يكون التدخل أحسن وأصوب. فإن شاء الله ربي ثبتكم في هذا البرنامج المميز، ونحب نشكرك أنت شكر خاص دكتورة أميرة الطريقي على التدخلات اللي تقوموا بها من حين لآخر، سواء كان في عملكم الجمعياتي وإلا سواء كان في اجتهاداتكم الفردية باش تكون تدخلاتكم ناجعة وفيها فايدة كبيرة بالنسبة للناس اللي محتاجة أنه يتدخلوا في مستوى الأمراض العيون. شكرا لك دكتورة أميرة، كل التحية والتقدير لك.
3: عايشة كنوري، وشكرا لإذاعة الساقس اللي هي ديما تبع فينا وتشجع فينا، واللفتات والتثقيف الصحي اللي تقوم بإذاعة الساقس هذا معناها له فضل كبير، وناس تسمع وتقولي مدام سمعنا في الراديو وقالوا يعطيكم الصحة واصلوا واصلوا واصلوا واصلوا هذاك شنو هما
0: قلتوا. يعيشك دكتورة هذا واجبنا. يعيشك يعيشك الحمد لله. سلا لبيس للناس الكل، سلا ديما فرهدين. انت وين عمت في الصيف السنة دكتورة؟ فأنا بحر من الشواطئ.
3: شفار تونس العاصمة دونك جمعت كهو خارج
0: معناها جولة لباس تعديت لباس الجولة الشاتئية الحمد لله. سهلة لباس
3: شفار خارق العادة ترتو العومين الصباحة حاجة لا توصف.
0: معناها الصباح وقتش الصباح العومة بتاع الصباح بالنسبة لك؟
3: الصباح هكيكة تبدأ
0: ستة خمسة ونص هيلة هيلة هيلة هيلة
3: العادة وقريب. ونقولوا للناس بربي حافظوا عشرة بربي حافظوا عملنا حملات للتنظيف ما احنا نصفلوني.
0: الحملات كثرت عندك انت دكتورة، حملات لسلامة العين وحملات لنظافة المحيط زاد كيف كيف ربي يحمي الجميع.
3: نتعيض عليها والصغيرات أولادنا الكل
0: الحمد لله الحمد لله
3: الكل بتاع البيئة وبتاع اللاينز والناس الكل الحمد لله.
0: شكرا لك دكتورة،
3: ان شاء الله
0: ديما فيها الخير تونس. مرحبا بالجميع على راديو الشفاق السحل واللقاء.

0: اهلا وسهلا بكم من الناس الكل، تحيه كبيره المستمعين وين ما هم موجودين. نحب نسلم عليهم ونقولهم شكرا لتفاعلكم الكبير معنا. نسلم على زميلتنا العزيزه القديره نجيبه دربيل في تحيه خاصه لاسره اذاعه صفاقس وللمنوعه. نقول لك شكرا المدرسه العريقه نجيبه، ودمتي بخير وبحضور اللافت ومميز دائما في المجال الاعلامي. شكرا كذلك لزميلنا العزيز القدير مدرسة أخرى من مدارس إذاعة صفاقس على الساقة، كل التقدير والتحية ودمت مبدعا. شكرا للإعلامية القديرة المميزة ثريا الميلادي، نحب نسلم عليها، هي نفسها توجهنا في تحية صباحية اليوم. نقول لها شكرا لك على كل كلمات الوفاء ودمت مبدعا. واصلوا معكم اللقاء، أهلا وسهلا بالجميع.
1: معكم النور الشعري
2: في صيف على الكيف.
1: صيف على الكيف،
0: صيف على الكيف باش يخليكم توا في بحر يعمل الكيف، اللي هو المهدية وأجواء المهدية والمصطفين في المهدية، وأنا شاهد فيها مباشرة من خلال لقاء مباشر يجمعنا مع أحمد في تجويل خاص الميكروفون اليوم خصيصا. إذاعة صفاقس تنتقل إلى المهدية باش تعيش أجواء المصطفين، وهو ننقل في الأجواء هذه مباشرة من خلال الشاطئ اللي نشاهده فيه كأبهى ما يكون. الحقيقة يغري أنك تمشي، يغري اللي أنت تعوم فيه، ويبدو أنه العوامل الطبيعية الكل تخلينا نتشجع باش نكونوا موجودين ضمن هذه الجولة الشاطئية البحرية. أهلا وسهلا بك يا أحمد، مرحبا.
3: يصبح وسهلا بك نوري، وتحية لكل مستمعين الأوفياء مباشرة من ولاية المهدية. الأكيد وأنه أجواء صيفية ممتعة تعيشها المهدية هذا اليوم، والمهدية هي زينة البلدان، وكما قالت الأغنية اللي نتها ونتذكر من خلالها المسلسل الشهير، في المهدية حصلت قصة، فيها الأمل فيها الحب فيها الحلم فيها الحلم، من عجب
0: هاي بيه ها ولي تتغني
3: تقدم حينا ثم تخاف، فتبيع الكبش بالبيض تجمع زوجين، في قولها جد والعب، من عجب تمضي لعجب.
0: ظاهر أن الشمس ما أثرت فيك يا أحمد، جملة ظاهر أن الشمس ما أثرت فيك، جملة جملة زيد.
3: أنا في مكان ظليل، وزيدا كما قلت لي أنت يعني تتعدى الاستاج الكل، السباحة في 100 متر ثم هنا في المتر ثم في تقريبا متر ونصف. أنا دخلت للفندق للغارق مع
0: للغوص
3: بالمهدية، صعب جدا باش نكون اليوم في ضيافه حتى نحكيه على ثقافة الغوص وعلى رياضة الغوص عند عديد من المغرمين بالرياضة هذية. معنا صديقنا إلياس سنتي، هو رئيس النادي. أهلا وسهلا بك إلياس.
4: أهلا بك، مرحبا بك في المهدية، ومرحبا بكم في نادينا نادي الغوص بالمهدية.
3: مرحبا بك. طبعا الغوص يستهوي الكثيرين سيليه،
4: بالطبيعة عندنا دو بلوس ان بلوس من العباد اللي معنا انتريسي بالغوص، يجيو نأطروهم نعلموهم يكتشفوا معنا الغوص ابارتير من 8 سنين ينجموا يعملوا الغوص. عندنا السيت بتاعنا اللي نعملوا فيه الغوص اللي هو قدام الكلوب بتاعنا.
3: شو اسمه البحر هذايا؟
4: مثلا البحر هذا اسمه بحر الصابات.
3: الصابات هاي اوكي، مش بعيد على البحر الشط اللي يعموا فيه اغلب المصطفين، يعني تقريبا
0: في الكورنيش
3: بعض الكيلومترات من الكورنيش. هاي
4: كورنيش هاوكي ما تشوفوا فيها، هاوكي غادي الشط يبدا من مسطاله سيت غادي، وعندنا اي لوف مهديه هوني في سبورت باس.
3: هذه المجسم اي لوف مهديه. اي
4: والصحه الشاطئيه اللي تشوفها قدام
3: هذه تو قلت لي انت العمق نتاعو يوصل حتى ل 6 متر هكا.
4: اي العمق نتاعو يوصل حتى 6 متر. نحن قلنا نهبطوا في الدروش هذايا، نجمو ناخذوا على ساقينا الماء يوصلنا لكرشنا، ومن بعد وين نزيدوا نقدموا ونزيد معناها العمق يكبر نوصلوا لك البوله الحمراء هذيك، وين فما العمق 6 متر، وين فما برشا حجر مزيان وبرشا حوت.
3: ايوا صح، نتوش ندخلوا وبش

0: نغوص في الأعماق، شو نجمو نراو في البحر متاع المهدية في الأعماق بالتحديد؟ يعني
1: البحر متاع المهدية في الغرق هذايا غرق 6 أمتار نجمو نشوفو برشا أنواع متاع حوت اللي تعيش قريبة للشط وقريبة للبشر، كيما الشلبة، كيما لوسار، كيما القرنيط، كما لي كاستانيول، كما لي جيغال اللي هو أنا حوتة طويلة ومزيانة برشا برشا. فما برشا برشا برشا.
0: النبوكة موجودة ولا لا؟
1: النبوكة مش لنا.
0: في البورت.
1: النبوكة في البورت في المارشي ولا في البحر الغرق.
0: أيوة مش في هني يعني. طريقة التقنيات التعلم يعني هي تختلف أكيد، يعني فوق لي ديبيتون تبدأوا بالغرق متاع زوز متر ونقولوا احنا ولا أقل شوي يعني.
1: هو نحن ننشطوا تحت الجامعة التونسية لأنشطة الغوص والإنقاذ، يعني عندنا ثم قانون في الغوص كيف في قانون كرة القدم كيف في قانون الرياضات الأخرى. القانون هذا هو يقول لنا نحن الغوص نجمو نعملوا أبطير من 8 سنين بترخيص أبوي وبدونك أفي ميديكال. يقول لك انت لازم
0: تعمل سورتو في الكارديو في برشا حاجات في
1: الكارديو مش برشا، لكن سورتو فماش انسان يبدا عنده مشكله في ودنيه يسمى يشوف معناها متسام، يشوف متسام باش يقول لك انت تنجم تعمل غوص. علاش الودنين؟ خاطر نحن خديناه تحت الماء، البريسيون تاع الماء تكبر، دونك البريسيون تاع الماء هذيك نحسوها اكثر في ودنينا، معناها يسمى ودنينا ما عندناش. اما 99% من الناس ينجموا يعملوا الغوص
0: ده هذايا على الاقل يعني وك طمنتنا يعني. وطريقه الغوص يعني عندكم يونيفورم سبيسيال التنفس كيف كيف اللي تستعملوها في الغوصه؟
1: احنا كي جينا انسان يحب يعمل غوص نرحبوا به، نفهموه شنو الغوص، نعملوا له بريزونطاسيون تاع الماتيريال تاع الغوص، مش متكون كيفاش نتنفسوا وناتور نيسيسير، ويهبط مع مدرب غوص. كل مدرب غوص يهز واحد برك، يهز أكثر واحد.
0: مش يقعد له خاصة به هو يعني.
1: هو اللي هو تسمى الحصة هذه تسمى باتيم دو بلونجي، اللي هي أول غوصة، اللي هي غوصة عليها ناك دونسي يوم مع مدرب غوص اللي يفس بالهواء. هي على فكرة راهو دابوسة فهو عادي سيدونير كومبريمي ماهوش أكسجين، نحن نقولوا دابوسة أكسجين لكن ما فيهاش أكسجين، فهو عادي مبين نفسه فيه ويعطيه دونك ليكيبمون في السيرفاس على سطح الماء، يبدا يجرب يبدا يسانس يتنفس بشوية بشوية في السيرفاس، وبعد يبدا هو يهبط ويمشي يعمل بيه دورة تحت الماء ويعرفوا على الحيوانات تحت الماء، على الأسماك، على الفون إلى كلور تحت الماء ويعمل فيه دورة مزيانة
0: منظر مزيان يعني. وبالي تصير حتى مهرجانات سيلياس هونية يعني بالنسبة للتصوير تحت الماء.
1: يعني صار عامين فيستيفال انترناسيونال في اللي صار عند سيلي في الميديا اللي جاو فيه برشا رجال صوروا وحصلوا على الجوائز هذا، وكان اقرب من الجامعه نتاعنا الجامعه.
0: وبيان سور فما خصوصيات كيما مش نادي الغوص نتاع تبرقه اللي نلقاو فيه الشعب المرجانيه نجم نشوفوها تحت الماء، مش كيما المهديه، مش كيما في ولايه اخرى يعني. كل واحد هو الخصوصيه نتاع البحر اللي نلقاو من خلاله انواع متعدده من الحياه البحريه، كائنات اللي نجم نلقاوها تحت الماء.
1: هي تونس الكل الحقيقه ما شاء الله، انا الغوص على يا دوفير من مرقة
0: سيونس قديش الدوم
1: سيونس الدوم
2: 25 دقيقة تقريبا.
0: هو ما شاء الله كيف سيونس بتاع غوص يشيفني يجري يعني.
2: يعطي الصحة يعطي الصحة سيلياس. هو حتى نشاهد وإحنا في المستفين يا أحمد واضح حتى صغيراتهم مرافقين، وإذا حاجة باية لابد أنهم ينتبهوا كيف يعوموا على الشاطئ يكون آمن أكثر. والطقس مويتي ظل اليوم بالنسبة للسباحة في المهدية لباس، فماش حاجات اللي تقلق؟
1: لا ما فماش حاجات اللي تقلق. طقس كما تشوفوا فيه طقس راكح، موج، جو صيفي بامتياز. ما عندنا ما نقولوا فيها.
2: بالنسبه لنادي
0: اللي خاصه بالغوص
2: نشوفوا في الحاجات هذيك، ما بالنسبه لنادي الغوص ينشط في الصيف اكهو ولا ينشط على امتداد العام سيلياس؟
1: ينشط على امتداد العام بحكم نحن مدرسه تكوين الغواصين، انا دونك نكون الغواصين من المبتدئ لين يولي غواص محترف مدرب غوص. نحن نحن نعمل كل الناس اللي تحب تتعلم الغوص ويتحب تعدي دي نيفو دو بلونج.
2: واضح، معناها بالنسبة للمياه عندها خصوصية المهدية بالنسبة للسباحة فيها والغوص فيها عن بقية شواطئ الموجودة في مختلف ولايات الجمهورية.
1: اي شوف راهو بالنسبة للمهدية معروفة من قديم الزمان بالغوص راهو، علاش؟ خاطر فما دون لو طون فما سفينة يونانية غرقت في بحر المهدية،
0: اي
1: تشبه بحارة مهدية. السفينة هذه اسمها ليباف أنتيك ولا ليباف دو مهدية، كنت نعمل عليها ريشيرش. واللي زوبجي اللي خرجوه من السفينة هذه معبي جناح كامل في متحف باردو في تونس. جاء حتى ال شوفوا
2: به الصوت ماذا بينا يكون أفضل وأحسن. أيوة احنا بطبيعة الحال نحاول ننقل الصوت والصورة من المهدية.
1: الغوص
2: نوعية الصوت أحيانا ساعات تغيب علينا يا أحمد، نظرا لأنه ربما الصوت ما وشي دقيق هيك، علش احنا نحاول ننقله معاكم ونشاهده معاكم في أجواء المهدية، نشاهده في البحر، نشاهده في أجواء المستفين. ولقانا مع سلياس يقول أنه بالحق معناها العوم والغوص في شواطئ المهدية عنده خصوصية نظرا لأهمية هذه الشواطئ ومميزاتها الجغرافية. مؤكد الناس اللي تمشي للشاطر مش تتمتع بها، مش تعيش أجواء مميزة معها. وانا نصور أنه كي تمشيوا المهدية راكم مش تتمتعوا بدرة مكنونة من درر تونس الجميلة، واللي برشا برشا قاعدين يستمتعوا بهذه الشواطئ وبنعمها. إن شاء الله ربي يدوم نعمة، والناس اللي مستافة في المهدية نقول لهم إن شاء الله صيف آمن ويكون سلامة مرافقة للجميع.
0: نعم هذا ما حتى ليزيكيبمون لي بالم اللي هو نشوفوهم
2: نشاهدوا فيهم معك
0: التنفس.
2: نعم
0: الغواصة يغوصوا في البحر، وحسب ما يقول سيلياس وأنه هني يعني ميزة المهدية وكالغوص الأثر التراثي الأثرية من خلال السفينة اللي غرقت سفي لونتون يعني هني. على كل حال يعني هو ما شاء الله يعني ثقافة الغوص متأصلة ومتجذرة بالنسبة للمهدوية وبالنسبة لكل زائر للمهدية اللي يحب يجرب يعني الغوص، فبإمكانه أنه يلتحق بنوادي الغوص المفتوحة هنية. بون الصبات نعرفوا في العالم يعني بداية نوع هي أخرى أو تسمية أخرى بالنسبة للشارع، نحاولوا
2: الأطوار قاعدين نشاهدوا، وإحنا قاعدين نشاهدوا معك أحمد، قاعدين نشاهدوا معك مع الشكر والتحية ليك. تو نرجع لك في محطة أخرى يا أحمد، تو نرجع لك في أجواء أخرى مع أجواء المهدية والشواطئ المميزة في المهدية. بالتوفيق وإن شاء الله ديما منورين، وتحية كبيرة للمستمعين وين ما هم موجودين. نواصل معكم اللقاء على راديو صفاقس في صيف على الكيف.
3: معكم النوري الشعري
4: في صيف على الكيف.
3: صيف على الكيف.

0: تعطس فاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. تنظم جمعية أحباء البيئة بصفاقس إلى حدود 7 PM اليوم حملة نظافة بشاطئ الكازينو بمشاركة متطوعين من مختلف الأعمار بهدف تعزيز وعي رواده بضرورة حماية من التلوث والمحافظة على البيئة البحرية والارتقاء بالمشهد البيئي بالجهة، حسب ما أفادنا المنسق العام للجمعية رياض عفاس. أكد النائب البرلمان عن جهة صفاقس شكر البحري تواصل أشغال تهيئة مكتب بريد بمنطقة الصغار الذي سيكون في حلة جديدة ومجهزا بموزع آلي خلال الأيام القادمة، ما يسهل عملية السحب ويحسن جودة الخدمات البريدية وتقريبها من المتساكنين. كشفت دراسة طبية تونسية حديثة أعدها مجموعة من الأطباء التونسيين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والذي شاكر وكلية الطب صفاقس ونشرت في إحدى المجلات العلمية المعروفة عن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بنسبة 33.7%، ولفتت الدراسة إلى أن هذا الانتشار ينذر بخطر الاستخدام المتواصل للسجائر الإلكترونية، ما يدعو إلى اتخاذ إجراءات وقائية تستهدف المنظومة التربوية والتشريك الأسر للتدخل من أجل الحد من هذه الظاهرة لدى الفئات الهشة. توفي 6 أشخاص وأصيب 31 آخرون اليوم إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية النعامة شمال غرب الجزائر، حسب الحماية المدنية الجزائرية. أعلن جيش الاحتلال عن اغتيال قائد في حزب الله في جنوب لبنان أمس في غارة شنها على منطقة دير الزهراني، في حين طلبت واشنطن توضيحات من تل أبيب بعد التصعيد الأخير في لبنان، حسب ما أكدته وسائل أعلام صهيونية. أكد موقع أكسيوس مواصلة الوسطاء من باكستان وقطر نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لوقف التصعيد دون إحراز تقدم ملموس. تجددت اليوم هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على مدينة المخاب بالصواريخ البالستية والطائرة المسيرة، مع سقوط صاروخين على الأقل في عدة مناطق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: أشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: معكم النوري.

0: معكم النون الشعري
1: في صيف على الكيف.
0: صيف على الكيف.
2: صيف على الكيف، فرحانة معكم برشا بمناسباتكم المزيانة اللي تحتفلوا بها، وخاصة مناسبات الزفاف والعراس. إن شاء الله ربي يكمل فرحكم. كل من يحتفل بمناسبة عزيزة ما نجمو كان نهنيوه ونقولوا له ألف ألف مبروك على المناسبة هذه. إن شاء الله ربي يحفظكم، وديما الميكروفون يتجول في الأفراح والمناسبات المليح مع العائلات اللي عندهم أجواء مزيانة تعمل الكيف، واللي عنده عرس عاد ما نقولكمش جو يعمل الكيف. سيف إن شاء الله يا ربي يعمل الكيف. مش نهني على نغمة خمسة وخميس لمنال عمارة. نحب نهني من الأم ليلى الفريخة ومن الأب محمد بوجلبان، يحبوا يهنيوا أحلى عرسان، أحلى عرسان اللي هما أحمد بوجلبان وسوار الزغل بمناسبة الزفاف. هنيهم ربي يسعدهم إن شاء الله بالرفاء والبنين، ربي يفرحهم دائما بالذرية الطيبة والصالحة. أجمل التحايا للعريس والعروس أحمد بوجلبان وسوار الزغل، تحية تخلط له زيدا كيف كيف من عند أخواته إيمان ونسيبه أحمد المصمودي وهنا ونسيبه بولبيب الجراي، ويقولوا له ألف ألف مبروك يا أحمد بوجلبان، وللأستاذة العزيزة ليلى الفريخة بوجلبان ألف مبروك بزفاف ابنك، إن شاء الله ديما في الأفراح والعقبة للبقية وللي مازال. كيف كيف تحية كبيرة نحب نهديها من عند كل عائلة الرقيق، خاصة عبد الكريم الرقيق والأم لبنى الرقيق. تحب تهني أحلى عروس وأحلى عريس، تحب تهني اسكندر تقول له ألف مبروك يا اسكندر، صلى زواجك غدوة الليلة نزول غدوة العرس. وبالنسبة لشيمة شلبي هي العروسة، ربي هنيها ويسعدها، شال ديما فرحانين. ومدام لبنى الرقيق ليك انتي وللأسرة الكل ألف مبروك، وتهنينا إن شاء الله للعائلة الكل.

0: خمسة وخميس أجواء العرسين والأفراح المليح. تحية تخلط من عند سليم الزغل وسرور البريدعي الأحلى عرسين أحمد بوجلبان وسيوار الزغل، يقولوا لهم ربي هنيكم وربي يسعدكم، وانتم زيادة لكل من يحتفل بمناسبة باهية نقولوا له ربي هني وربي كمل فرحك. نواصل معاكم التليفون ومع المكلمات، نقولوا لهم مرحبا عسلمة يلي معايا.
1: أهلا
0: وسهلا،
1: مرحبا.
0: مرحبا بيك، شكونوا معايا؟ عايشك
1: ناجي عمر منزل حياة وليت مستير.
0: مرحبا يا ناجي ومرحبا بالمستير اخويا، شنو احوالكم؟
1: والله لاباس الحمد لله.
0: وين تحديدا في المستير؟
1: منزل حياة.
0: منزل حياة، ما شاء الله هذيك الاجواء المزينة في منزل حياة، وتعمل الكيف خويا ناجي.
1: منطقة ريفية عاملة
0: له. ماله، وين تعوم عادة سي ناجي؟
1: والله صراحة ما نقدرش عليك، عمري ما عمري.
0: عليه ولد المستير، ولد بحر راك انت.
1: الله
0: ما عندكش بيه غرام، ما عندكش بيه غرام، انا تحب تشوفه وتتفرج في البحر بجوي بحر، اما مكش مغروم بالسباحه فيه.
1: لا والله عمري ما نسيت
0: واش بيه. وشنو هي اكثر بحر تنصح بيه في المستير نمشيو له؟
1: والله ما عارفش، ما عندي حتى فكره.
0: ولد بحر انت، ولد المستير راك سينيش.
1: نورمال ما ولد البحر.
0: اي عاد كيفاش ما تعرفش الشواطئ نتاع المستير؟ جمله
1: جملة
0: غريبة بصراحة، خاطر المستير بجمالها وبحضورها الشاطئي المميز ما تنجم تكون كان قبلة للسياح، ما اختيار بطبيعة الحال، وحنا نحترموه فيك سينيش. كل واحد وجو، كل واحد واختياراته خويا. شنو أحوالك في الصيف عادة؟ كيفاش يكون تفرهيدك؟ كيفاش يكون أجواء الصيف معك؟
1: والله ما أخرج ياسر، ساعات توتي عرس.
0: اي ربي هني
1: وناس بيت
0: بيه انه الانسان معناه يكون في صلة رحم بينه وبين افراد الاسره والعائله، ذيك ابهى ما يكون. الحمد لله يا ربي دوما نعمه. عاش. كنت حاب تسلم سينيش
1: على اذاعه الشك وكل مناسبه اذاعه الشك.
0: يعيشك خويا، يعيشك سينيش، شكرا لك على التحية ومرحبا بيك. نواصل مع تليفون اخر، اهلا وسهلا بيه. عسلامه. نعم
2: عسلامة.
0: مرحبا بيك.
2: يعيشك.
0: شكون معايا؟
2: مريم.
0: مرحبا يا مريم، وينك يا مريم؟
2: صافا الحمد لله.
0: الامور لاباس؟
2: لاباس. انا مرت زميلك مختار شلبي.
0: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بيكم، اهلا وسهلا بيكم، تحيه كبيره ليك ولي.
2: يعيشك. استفزني فازت الانطباعاتكم عن المهرجانات.
0: بيه بيه
2: السهرية التوب السنام، ما فماش أختها زوز وما زوز حاجات. الحاجة التوب اللي ما فماش أختها سهرية سامي يوسف في كارتاش.
0: باه سامي يوسف في كارتاش. باه
2: قبل نقولوا بفلوسي ويرحم والديهم. بالحق بفلوسنا وفريمون سيتي أدوغابل. والثاني اللي لا يعلى عليه
0: باه
2: مهرجان سيدي منصور.
0: مهرجان سيدي منصور، يعني المهرجان العريق الكبير، شيخ المهرجانات يعتبر مهرجان سيدي منصور.
2: بالحق هذاك ما حد يكيفه.
0: اسمعني انت قاعد تقول في كلام راهو بصراحه على غايه كبيره من الاهميه. علاش؟ خاطر خصوصيه مهرجان سيدي منصور انه مازال محافظ على ميزته، مازال محافظ على مبادئ اختياراته للعروض ولفلسفه المهرجان. هو مهرجان قريب للناس، مفتوح للناس، ولكن يحافظ على الخصوصية الموسيقية الحضارية التاريخية الاجتماعية الاقتصادية، وهذا يخلي المهرجان قريب برشا للناس، قريب برشا.
2: تقول مش مقابل بعضه من سامي يوسف تمشي
0: لا علاش علاش، بالعكس التنوع مطلوب.
2: أنا جستمون فيه روعة وفيه سنتيمونتال برشا مهرجان سيدي منصور.
0: صحيح، وانت توا قلت لي مش مقابل بعضه، كيما عرض سامي يوسف حتى هو سنتيمونتال برشا، بالنسبة للمهرجان سيدي منصور هو أيضا من المهرجانات اللي فيها ما يمكن أنه نقرب ليه أكثر، لأنه يعبر عن هوية، يعبر عن بصمة، يعبر عن شخصية.
2: للثقافة المهرجان الوحيد اللي مصباح لليل.
0: أي أي
2: بالحق.
0: مشيت الساعة، خلينا نبدا بمهرجان كارتاج، مشيت لسامي يوسف حضرت فيها.
2: حضرت فيها.
0: يعني. كيفاش كانت الحفلة؟ قل لي كيفاش كان العرض سامي يوسف؟
2: ما عرفتش، في دنيا أخرى، تحس روحك بالحق حفلة مش مستنسين بها في مهرجانات تونس.
0: صحيح صحيح، هو لأول مرة في قرطاج بالنسبة لسامي يوسف، وبالنسبة للعرض عنده طقوسه الخاصة، العرض عنده جماليته، عنده محتويه، عنده مضمون.
2: التونسي التونسي وين ما ثم مهرجان يشطح، ما تقولش سامي يوسف معناها طقوس.
0: هاي هاي نسمع فيك
2: هذه شطح عليها.
0: الله مصلي وسلم على سيدنا محمد.
2: زغريت وجو جو جو
0: صحيح معناها حاجة قعدت في البال في الذاكرة بالنسبة لعرض سامي يوسف. الحقيقة مش متاح برشا أنه يكون موجود في مختلف المهرجانات، وجاء السنة كان في كارتاج.
2: صحيح التونسي وجو التونسي كل أما الرقي معناها
0: الحمد لله حاجة راقية برشا. وبالنسبة لمهرجان سيدي منصور تدعو الناس أنهم يواكبوه في بقية عروضه ومختلف فعالياته. المهرجان اللي يعتبر فعلا من المهرجانات العريقة اسما وتاريخا ومن حيث عدد السنوات، لأنه فعلا يبرز في خصوصية بارزة للناس اللي تحب تعيش مهرجان سيدي منصور في طريق سيدي منصور كيلومتر 12 هكا ولا 11 12. راهو الناس كرم ضيافة، جو يعمل الكيف، عفوي وتلقائي، فيه بحث، فما اجتهاد في مستوى الرؤية، في مستوى الأفكار. تحية كبيرة لهيئة مهرجان سيدي منصور، ونحب نسلم عليهم سلام خاص لأنهم قاعدين يجتهدوا عائلة أسرة مع بعضهم من أجل أنه يكون المهرجان يليق بسمعته وبتاريخه وبرواده. كل التحية ليك مدام، حبيت نشكرك مدام شلبي، وإن شاء الله ديما منورة.
2: يعطيك صحة سلام.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: الله وسلم على سيدنا.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. امين يا رب العالمين. اجواء في صيف على كيف تتواصل معكم. اهلا وسهلا بكم الناس الكل, وتحيه كبيره المستمعين لتفاعلهم الكبير معنا عن طريق الرقم 70 164 280. وانا ديما نكون فرحان لفرحتكم وسعيد لسعادتكم, ونواكب معكم كيف كيف مناسباتكم, وخاصه اللي يبدا القلب عامر بالخير وبالسعاده هكا على الزياده. انا نحب نحيي تحيه خالصه ونقول مرحبا بقدوم إلين في بيت نجل الزميل حافظ كسكيس. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, رزق ابن الزميل حافظ كسكيس وسيم وزوجته أماني القسنطيني بمولودة سمياها على بركة الله إلين. ألف مبروك بالنسبة للوالدين العزيزين وأيضا لزميلنا العزيز حافظ كسكيس. اللهم اجعلها من بنات السعادة وقرة عين لوالديها, وأنبتها نباتا حسنا إن شاء الله الصحة والعافية ترفقها, وبارك لك فيها سي حافظ وجعلها من الصالحات ومن حفظة كتابه الكريم. اللهم احفظها واحفظ أبناء المسلمين بعينك التي لا تنام, واجعلها بارة بوالديها, وارزقها مستقبلا جميلا مليئا بالخير والبركة والسلام.

0: 35 دقيقة بعد النصف النهار على راديو صفيق. سهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم وشكرا لهذا التفاعل المميز من خلال التليفون 70 164 280. أجواء خاصة بالاصطياف نقنيكم إليها إلى جرجيس، ثم مشينا للمهدية وأحمد بزيل في المهدية يتجول، ومن الشاطئ مشينا إلى قلب المدينة بالمهدية، وإما نلقى خصوصية جميلة للسائح اللي يزور المهدية. من الجمش ما يمشيش للسوق التقليدية، ما يجمش ما يمشيش لمثلا سقيفة الكحلة وما يتعرفش على الأجواء المميزة في سقيفة الكحلة وفي المهدية. هك علاش احنا مش نحط الرحال مع أجواء أخرى مميزة في قلب المهدية باش نكتشفوا هذه الأجواء لكل زائر من زوار هذه العريقة دائما المهدية الجميلة. أحمد أهلا وسهلا بكم مجددا.
1: مرحبا بك يا نوريا. المهدية هي زينة البلدان، وهذاك علاش اليوم اخترت أنه نثمن منتوج مهم هو منتوج الصناعات التقليدية. لما تدخل الكحل العرق شو تلك المعروض تكوناتها من أكسسوارات من

0: تقتنية قطعة من هذه المنسوجات تذكار لزيارتك إلى المهدية. ولكن
1: ها المنسج ها المنسج هاني قاعد نسمع في المنسج ونسمع في كل شيء يدل على أنه ما زالت الصناعة حية التقليدية في المهدية.
0: المنسج التقليدي دخلنا إلى محل لمنسج وصناعة الحرير اللي معروفة به ولاية المهدية، معروفة أكثر يعني بالمنسوجات هذه على مستوى المناسبات والأعراس. وهو إلى جانب السيد محمد إسماعيل حتى يعطينا فكرة عن الصنعة التقليدية في المهدية. أهلا وسهلا بك محمد.
2: مرحبا
1: مرحبا مرحبا
0: يعيشك.
2: دعناها مريحة للنفس خلق العادة.
0: عايشك الله يخليك. تو المنسج هي هو منسج تقليدي أبن عن جد.
2: تقليدي أب عن جد موروث شوية محافظة على صنعة باش ما تندر تعيش برا خطر الأكثرية ماشية في الطريق الانضطاع.
0: أي
2: أنت خطر الجيل الجديد ما عادش حب يتعلم.
0: أيوة
2: هذيك المشكلة من هون طول محافظين عليها شوية شوية. أنت أما المشكلة الوحيدة يعني أهم
0: يلزم المحافظة
2: قاعدين نحاول الوسيلة بكل طريقة ويلزم عليها مش كان المؤتمر يحافظ عليها يلزم حتى الدولة تفكر فيها وتحافظ عليها باش ما تنضطرش ملي كانت تنضطر ما عادش تلقى معاها شكون يعطيها لك.
0: صحيح
2: يعني ناس من سنين ومئتين سنة ثم اللي خمم يقول لك ناخذها من عندهم ما هم ما يحبوها زوج نهار ولي مليارات.
0: كنز هي تعتبر كنز صنعة الدين.
2: أشقل مثل الشعب يخلي يوفهم مرج الدين تبقى صنعة
0: الدين.
2: صحيح.
0: لو احنا أمام منسج تقليدي أمام أنت تقوم بالغزل متاع الحرير يعني هذه الخيوط.
2: صحيح الخيوط هذا معناها يكونوا كبائب معناها من المعمل يجيوا من المعمل الأكثرية الهند والصين هم المصدرين للحرير.
0: طريق الحرير هذه نسميه احنا.
2: صحيح احنا هنا نخدموه كم على حسب خدمتنا احنا ونقصه بشوي بشوي باش نركب الجاع الخيط هذيك يعني يعني باش تمشي بالنزق هذا في النور وبعد نبدو بالبداله بالبداله كل بداله يمشي منها خيط شو كتبني ها
0: هذي على المباشر يا نور يعني
1: اي قاعدين نشاهدوا احنا توا
2: يعني هم مباشره من المهديه
1: نشاهدوا معاكم في طريقه النسج الحرير مباشره من المهديه وأجواء من الصناعات التقليدية تخلينا نتشبثوا بهالهوية هذه والبصمة اللي تعبر عن موروثنا المادي. ونتوقع اللي يزور المهدية ويكتشف الأجواء هذه راهو مش يكتشف حاجة ماشي متداولة دائما لأنه ربما الصناعة هذه بدأت تتقلص نسبيا للأسف لأنه تركت المجال لصناعات أخرى. ومع هذا في المهدية مازالوا محافظين عليها واللي يزور المهدية يكتشف أنه بالحق فما صنايع ما تموتش موجودة ومازالت أصيلة.
0: هو توسي محمد شو نخطو بها هذه الحرير يعني شيء أهم الألبسة اللي نجم نستعملوها يعني
2: الملابس اللي موجودة طبعا بالنسبة للصناعة التقليدية خاصة في الجهة متاع المهدية. أول حاجة أنت يعني الحولي متاع العروسة حرير أصل
0: أنت
2: وثم نوع آخر من الحوالة حولي أحمر كل وردية الأحمر إحنا باللغة متاع المهدية
0: وردية
2: الأحمر مش معناها
0: حولي يعني لب
2: اللبس الرئيسي
0: يعني نحسب الصياغة هي الحولي.
2: لا لا لا لا, لا, لا. مو باللغة العربية حولي هو مش حرام
0: أي
2: الناس يقولوا حرام هو باللغة العربية الصحيحة حولي هذاك يتلبس هذاك من بعد ذاك الحزام هذاك ريت وعرض وقداش ولا طبق ويولي حزام ويتحزم به العروس وذي فلارة تغطي به راسها.
0: هذه البنفسجية اللي انت قاعدة تعمل فيها الراس هي لما حالة
2: هذه تغطي به الراس وتولي عاد ما تبعها عاد معناها لبسه برشا كامله خياطيه
0: وظهر لي كل ليله وليلتها يعني عند العروسه يعني سورتو انه على مستوى الملبوس الخروج وحده الحنه كيف كيف الحمام
2: بتبع لوتها لبستها خاصه يعني يقولوا القمجه يعني هيك
0: القمجه واش معروفه
2: والفرمله اما اللبسه الرئيسيه اللي نحكي لك عليها اللي على المنسج هيك يعني ليلة اللي مش كانت تحب تدخل بالعربي متفاهمة هي ورجالها مش تدخل بالعربي فهمت
0: تلبس بالعربي يعني
2: هي تلبس كل شيء عربي
0: أنا
2: محرير إحنا نقوله كشفة محرمة على رأسها كوفية بحق مجة والخلخال المتابع ونداور اللي تشد بهم الخلال بتاع الحرام اللي تلبسه فهمت يعني اللبسة كاملة وجه مجوهرات وغيرها وغيرها تبدأ لبسة كاملة معناها تبدأ جاهزة كان كل شيء من الباهية ما يقارب تقريبا كل بالفلوس اللي تحتوى ثم ما يقارب 40 مليون 50 مليون
3: ما شاء الله
2: لبسة كاملة
3: هي يعني العروسة المكدودة يعني
2: صحيح صحيح اللي كان حياتهم مسوعة ويأخذ كل شيء من الباهية على اللبسه كان وكتب لبستها تم من 40 50
3: وقديش تستغرق النسيج نتاع القطعه الواحده يعني
2: القطعه الواحده هذه تو بالنسبه تسمى اقرب حاجه في الوقت هذه تشد 8 اسابيع اما الحريم نتاع العروسه شهر و10 ايام بس كم فهمت ثم نوع اخر حرير يشد 5 ايام زاد نوع اما اثمن حاجه تشد شهر و10 ايام
3: نعم
2: باش يقمنوه هذا خطريزه بالصوره هذه الصنعه التقليديه تاع ويخدم القلب تبعها زي جهه الجم وجهه
3: اي صحيح الدوير راح نقولوا نتاع المهدي يعني
2: الاقرباء اللي دايرين بالمهدي ياخذوا معنا من هذا والحمد لله
1: حقيقة يعطي الصحة يعطي الصحة على الصنعة هذه وبرافو عليك لأنه بالحق اللي حافظ على المخزون هذه

0: تفضل
1: شكرا ليك ونخليوك تكمل يعني نخرج باش نواصل يعني هالجولة هذه اللي بديتها قبيليك شوية من الفسقية.
0: فرجنا احنا قاعدين نشاهدوا معك مباشرة الآن في الأجواء في السقيفة الكحلة وفي البلاد العربي وفي أجواء مميزة من المهدية، لأنه نزور البحر صحيح، نزور الشاطئ صحيح، ولكن الميكروفون يتجول مع أهالي المهدية كذلك.
1: شمال التستار يعني من المهدية يا نوري.
0: صح عليك أخويا، مبروك عليك، أنت تحبها كيكة. لا لا، مدامك مغروم بالرياض هذيك مبروك عليك، مبروك عليك. صح خير صح.
1: على كل حال هذه النهج الخاص بالصناعات التقليدية من المهدية، وظهر زائر المهدية لابد أنه يقضي من هذه المنسوجات ومن هذه المنتوجات اللي توفر اللي موجودة هنية، حتى يستمتع بتذكار خاص من ولاية المهدية، وبالأخص يعني جماعة الحرير يعني أو منسج الحرير هو الباز، يعني يقول لك الحرير هو المنبع في هذا الصناعة باعتبار الألبسة اللي تلبسها العروسة.
0: قل لنا وين قاعد تتجول أنت يا أحمد توا بالصورة اللي قاعد تنقل لنا فيها صورة مميزة من المهدية، وين تحديدا قاعد تتجول باش نكتشف معاك هذه الأجواء؟
1: نهج الباراليل لنهج السقيفة، وتو باش نخرج بيكم حتى نتعرفوا عن السقيفة الكحلة، هذا المعلم اللي يميز المهدية كيف هنا. كيف وهذه تقريبا لأول مرة بيها يعني نوري، وأنه يكون صوت وصورة الإذاعة تتجول
0: المباشر
1: ولاية الجمهورية على المباشر محلها الجولة هذه المفتوحة اللي نجموا يتابعونها من خلالها مستمعين الأوفياء، يعني قريب صل السقيفة
0: احنا معك
1: مجموعة من السوية قاعدين ايضا يتابعوا يعني او يتسوقوا من اسواق المدينة. فاحنا قلنا يعني دائما الحركة السياحية مش فقط السياحة الخارجية ولكن حتى السياحة الداخلية من او كمان من البحر اللي مش بعيد تقريبا امتار يعني هنية الكورنيش على هذه هي كيف الكحلة حسب ما نشوفوها، وتو باش ندخلوا فيها أو كل عدد جمال يا نوري موجود هنا بكثرة بأحجام مختلفة.
0: لا يعطيهم الصحة، لأنه بالحق راهو الزير كيف يجي الزير كيف يجي ماذا بيه ياخذ حاجة تذكارية من الولاية ولا المكان اللي يمشي له، دلالة على ما يمكن أنه يكون فيه رمزية من خصائص الولاية، سواء كان من حيث المجال الاجتماعي الاقتصادي الحضاري التاريخي. هذه أجواء مباشرة قاعدين نكتشفوا فيها معاكم من خلال صورة مباشرة. بعد ما عشنا أجواء الشواطئ مشينا دخلنا شوية زاد البلد العربي في المهدية ونكتشفوا هذا الترحال مع الحل والحلي وكل ما يمكن أنه يميز جمال المهدية في صيف على الكيف. إن شاء الله يعمل الكيف للناس الكل للمستفيدين الكل، وقاعدين نشاهدوا معاك أحمد في السقيفة الكحلة، الحقيقة مميزة جدا. للناس اللي تحب تدخل وتشوفوا معانا زادة في صفحة راديو سفاكس ينجموا يشاهدوا كل شيء ويتمتعوا كذلك بهذه الأجواء المباشرة اللي تنقلنا لها الصورة والصوت في إذاعة سفاقس في سيف على الكيف. شنو حوالي الزائرين والمستفيدين المهدية كيفاش تراها اليوم حضورها نهار الأحد من حيث زائريها؟ فما حضور عادي ولا مكثف أحمد؟ بيه قاعدين نشاهدوا بالصورة فقط بيه يعطيه صحة. نشكرك أحمد على هذا التجويل الخاص في المدينة العربي، ومازلنا نتواصل معاكم على راديو سفاقس في لقاءات مباشرة. هذايا كوكتيل لسفيان الزيدي يغني لكم هدية لمستمعينا على راديو سفاقس.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. حملة نظافة اليوم بشاطئ الكازينو لتعزيز وعي رواده بضرورة حمايته من التلوث والمحافظة على نظافته. دراسة طبية تكشف انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بصفاقس بنسبة 33.7%. مكتب البريد في منطقة الصغار في حلة جديدة قريبا. تواصل اعتداءات المستوطنين في قرية القصرة بالضفة الغربية، وجيش الاحتلال يكثف عدوانه على بلدات في جنوب لبنان، وحزب الله يتوعد بالرد. في الأحوال الجوية، يكون الطقس اليوم قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية مسحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا تتراوح بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيل محليا. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. هذا وقد شهدت عدة مناطق بصفاقس ليلة أمس نزول كميات من الغيث النافع تراوحت بين مليمتر وتسعة مليمترات، كما سجلت أغلب الجهات خلال 24 الساعة الماضية نزول كميات متفاوتة من الأمطار بلغ أعلاها 42 مليمتر في هبيرة من ولاية المهدية. أمام الأقبال المتزايدة للمصطفين على شاطئ الكازينو المتنفس الأقرب إلى العائلات، تنظم جمعية أحباء البيئة بصفاقس إلى حدود 7 من مساء اليوم حملة نظافة بهذا الشاطئ بمشاركة متطوعين من مختلف الأعمار، بهدف تعزيز وعي رواده بضرورة حمايته من التلوث والمحافظة على البيئة البحرية والارتقاء بالمشهد البيئي بالجهة، حسب ما أفادنا المنسق العام لجمعية أحباء البيئة بصفاقس رياض عفاس.
3: احنا جمعية احباء البيئة بصفاقس ومعانا العديد من المواطنين كبار وصغار، اجتمعنا في شاطئ الكازينو متنفس الوحيد للتقريب الشخصية. بدينا 5 خيمة متواصلة حتى الطبابة العشية، وقينا التفاعل برشا من المواطنين، قمنا بحملة نظافة في شاطئ الكازينو، رفعنا برشا فضلات حتى نهار آخر كيف يجي حد آخر معناته يقعد في المكان يلقاه نظيف. دعوة ملحة للمواطنين كيف يجي للشط باش يتفرهد الساشي اللي يجيب فيه الماكلة نتاعو، يهز فيها الفضلات نتاعو كل معناته ويخلي الفضلات في الحاويات، يقعد الشط ديما معناته نظيف. ونحب نشير للدعوة للسلطات المعنية البلدية والأطفال ضرورة تركيز حاويات كبار البلاستيك خاصة، وكذلك تركيز دورة مياه. تعرفوا العباد آلاف الناس ما تجي تصطاف خاصة في الليل، ماذا بينا معناته يقعد دورة مياه ما فيها باس، بيبات صغيرة فيها معناتها يا حديقة قاعدة بوزة ماء ولا قهوة ولا حاجة، وتكون أمور منظمة. نحب نشكر البلدية قامت بتركيز الأعمدة الإنارة على طول مدخل الكازينو، قربت 37 عمود، إن شاء الله في القريب العاجل يصبح الطريق فيه الإنارة.
2: رغم تكرر الدعوات إلى ضرورة الالتزام بقواعد الجولان وعدم الأفراط في السرعة لتجنب فواجع الطريق وما تخلفه من ضحايا، يعمد بعض الشباب إلى التنقل وبشكل وصف بالاستعراضي في مجموعات على متن دراجات نارية ضخمة في عديد الطرقات بصفاقس، ما يمثل مصدر إزعاج للمواطنين ويهدد سلامة المرء ومستعملي الطريق، وقد يتسبب في حوادث مرورية.
4: الموتورات وليت مشكلة كبيرة في صفاقس بالأخص في الليل،
5: حتى الواحد يكون قد يكون مفجوع أسم ياسر في الليل وسيدي أخوي يخوفوا حتى في الكيس يخوفوا،
4: وليه يشدوا الحزامات عقبة الليالي لا يرعوية، ومثلا راجل كبير لا واحد مريض لا ولاد صغار لا حتى
6: اللي دار على الشارع ياسر حس ياسر، حتى الأعصاب تتوتر والله العظيم من الخوف من الحس.
7: بالنسبة للخطر في النهار أكثر خاصة على تلامذة وصغيرات، خطر بالبهي بالبهي
0: ولا يختار في الليل، خاصه في الليل يسوق ومعناه يخرجوا من بعضهم، وكل ما تعرفش تيجي يكون كربة مستعجل ماشي سبيطار ولا ماشي كلينيك ولا معاش عنده حكايه، يبداو يستغلوا كيس فارغ في الليل. تعرفش قضاء قدر
5: هذه ظاهره موجوده وسيرتو في صفاقس، الواحد يمشي عسقي يخاف على الروح،
0: ما تعرفش على البلا منين يجيك معنا.
4: وما فهمتش انا السلطات فيش تستنى،
6: مش معقول الله لا يقدر، خاصه بحذا ليساي وكان يضرب حد وكان هو يتضرب، يعني اختار على نفسه واختار على المجتمع.
2: كشفت دراسة طبية تونسية حديثة أعدها مجموعة من الأطباء التونسيين بالمستشفيين الجامعيين الحبيب بورقيبة والهادي شاكر وكلية الطب صفاقس، ونشرت في إحدى المجلات العلمية المعروفة، عن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بنسبة 33.7%. الدراسة التي شملت عينة من مجموعة من التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعهد الثانوية بصفاقس خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2024، لفتت إلى أن هذا الانتشار ينذر بخطر الاستخدام المتواصل للسجائر الإلكترونية، ما يدعو إلى اتخاذ إجراءات وقائية تستهدف المنظومة التربوية وتشريك الأسر للتدخل من أجل الحد من هذه الظاهرة لدى الفئة الهشة. أكد النائب البرلمان عن جهة صفاقس شكر البحري تواصل أشغال تهيئة مكتب بريد بمنطقة الصغار الذي سيكون في حلة جديدة ومجهزا بموزع آلي خلال الأيام القادمة، ما يسهل عملية السحب ويحسن جودة الخدمات البريدية وتقريبها من المتساكنين. نبقى في صفاقس، حيث أكد مدير المكتب الجهوي خميس بن الحسين للأخبار نجاح الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب التي تختتم غدا رسميا بعد أن انطلقت يوم 18 من جويلية الماضي، متضمنة على برنامج ثقافي وتنشيطي متنوع بينها الورشات البيئية والرقمية والذكاء الاصطناعي والعروض الفرجوية، إلى جانب أنشطة تربوية وترفيهية موجهة إلى الأطفال واليافعين في مختلف معتمدية الجهة.
7: الدورة 33 لمهرجان مصيف الكتاب السنة هذه كانت دورة ناجحة، درنا مختلف المعتمديات بولاية صفاقس، كان الإقبال كثيف، خدمنا على أساس أنه باش نوصلوا الـ 12,000 زائر مستفيد، الحمد لله العدد تقريبا نوصلوا إن شاء الله. كانت ميزة المهرجان هذا كانت في مناطق مفتوحة، كانت في المنتزهات، في قرقنة كانت في منتزه البيلاد، في منتزه القراطن، في جبنينة كيف، في البحر كانت في المنتزهات الخارجية، بالإضافة إلى معتمدية الأخرى مثلا في سخيرة كثير كانت في مناطق مفتوحة ومناطق خارجية. الميزة في العروض هذه اللي كانت يحضرها الأب ويحضرها الابن، معناها عائلة كانت في حاضرة كل الورشات، الإقبال كان جيد، كان فيه ورشات متنوعة، فيه ورشات للأطفال، فيه ورشات في معرض الكتب، فيها عروض مسرحية. إن شاء الله هذا الاختتام مش يكون في منزل شكل مفروض كل يوم، لكن لأسباب مناخية تأجل إن شاء الله الغدا، غدا إن شاء الله مش يكون الاختتام في عرض أصدقاء الطفولة، هذا بالشراكة مع مهرجان منزل شاكر.
2: ثقافيا أيضا، رواد مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 على موعد هذه الليلة بالمسرح الصيفي سيدي منصور مع عرض الفنان نوردو، كما تنطلق اليوم فعالية الدورة 37 لمهرجان المحرص الدولي للفنون التشكيلية لتتواصل إلى غاية 23 من أوت الحالي. في شان الجامعي، ينطلق ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يوم الجمعة القادم الموافق ل 21 أوت الحالي في قبول مطالب الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة البكالوريا 2026 للحصول على السكن الجامعي، وكذلك الطالبات المتحصلات على بكالوريا 2025 الراغبات في تجديد السكن بالنسبة إلى السنة الجامعية 2026-2027، وذلك إلى غاية يوم 30 سبتمبر القادم، وفق ما أكده لنا مدير ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب ذاكر الربعي.
8: طال ديوان الخدمات الجامعية الجنوب فيما كل سنة تم التعداد نتاعو بخصوص قبول الطلبة. ديوان الخدمات الجامعية الجنوب يوضع لدمة الطلبة 18,650 سرير. الشغل الشاغل نعرف نتاع المواطنين توا كالأولياء هو السكن الجامعي، بما أنه هو المرحلة الأولى من الخدمات اللي نقدموها. قلت لها باش تتم الاستجابة إن شاء الله كافة المطالب اللي نستحق السكن، أي طلبة ذكور سنة أولى وطلبة الإناث الناشئين في البكالوريا والمجددات للسكن الجامعي. الديوان إن شاء الله باش يقوم بفتح المنصة نتاعو الجديدة لقبول المطالب عن بعد يوم الجمعة 21 أوت، وبالتالي وأن الطالب باش يقدم المطلب نتاعو عن بعد وباش يمكن المنصة هذه من متابعة دراسة المطلب نتاعو إلى الحصول على الموافقة للالتحاق بالمبيت اللي باش تكون في دفعتين ان شاء الله. الدفعه الاولى باش تكون في اواخر شهر اوت للطلبه اللي باش يبداو الدراسه نتاعهم يوم 1 سبتمبر، وان شاء الله سنه موفقه للجميع ان شاء الله.
2: نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم وبإجاز، توفي 6 أشخاص وأصيب 31 آخرون اليوم إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية النعامة شمال غربي الجزائر وفق ما أعلنت الحماية المدنية الجزائرية. صعد مستوطنون صهاينة اليوم اعتداءاتهم على الفلسطينيين في قرية قصرة بالضفة الغربية المحتلة مواصلين حصارهم لليوم 8 على التوالي بهدف إجبار المتساكنين على إخلاء منازلهم والاستيلاء عليها. في القاهرة، بحث رئيس المخابرات العامة المصرية اليوم مع وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحي الجهود الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وآليات استكمال تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال قمة شرم الشيخ وخطة ترامب لإنهاء حرب غزة وبدء عملية إعادة الأعمار. زيارة وفد حماس تسبق زيارة منتظرة الأسبوع القادم للمبعوث الأمريكي جاريد كوشنار إلى كل من مصر والأراضي الفلسطينية المحتلة. كثف جيش الاحتلال اليوم اعتداءاته على بلدات في جنوب لبنان حيث تستمر عمليات القصف والتفجير والنسف داخل عدد من المناطق الحدودية، فيما توعد حزب الله بالرد على استمرار عدوان الاحتلال على جنوب لبنان وبعد اغتيال العدو الصهيوني أحد قادته البارزين. نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بشكل قاطع الادعاءات بشأن احتجاز طيارين إيرانيين. أكدت القوات المسلحة الإيرانية أنها لن تتراجع حتى تحقيق الهزيمة الكاملة للأمريكيين والصهاينة. وأعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإيراني إقرار خطة لمكافحة تسلل أجهزة الاستخبارات والحكومات والمؤسسات الأجنبية إلى إيران. قال مسؤولون أمريكيون البيت الأبيض يدرك جيدا أنه سيتجاوز مهلة يوم غد دون تحقيق أهداف مذكرة التفاهم بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز، وأشاروا إلى أن الصراع مع إيران تحول إلى حد كبير إلى حرب اقتصادية. تذكير في الختام بأبرز العناوين، حملة نظافة متواصلة إلى حدود 7 من مساء اليوم بشاطئ الكازينو لتعزيز وعي رواده بضرورة حمايته من التلوث والمحافظة على نظافته. دراسة طبية تكشف انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بصفاقس بنسبة 33.7%. ومكتب البريد في منطقة الصغار في حلة جديدة قريبا.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: نهاية النشرة، أجمل تحية سمير الحسيني وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5. عشرة ديمة ديمة. سبور نيوز سبور نيوز.
9: ثلاثة دقيقة بعد الواحدة بعد الظهر، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في إسبور نيوز، ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا. أكيد فرق الأندية الوطنية المحترفة لكرة القدم الرابطة المحترفة الأولى تستعد كما ينبغي لموسم رياضي ينطلق بإذن الله يوم 22 أوت القادم. وطبعا رغم الوضعية المالية الصعبة لبعض الأندية إلى حد الآن اللي ربما لقات بعض الصعوبات في ربما أنها تأخذ الإجازات متاحة وأنها ربما تقوم بخلاص الديون متاحة في هذه الفترة. نذكر أنه البطولة كما قلت تنطلق بدفعتين الحقيقة يوم السبت 22 والأحد 23 أوت على الساعة 4:30 بعد الظهر. وأهم اللقاءات قمة كلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي ونجمة الساحل الجانب بقية المواجهات الموزعة على مختلف الملاعب. يوم السبت ملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي، ملعب الهادي النيفر ببرد، والأمل الرياضي بحمام سوسة، اتحاد الرياضي المنستير، اتحاد الرياضي بن قردان يستقبل النادي الرياضي لحمام لنف، التقدم الرياضي بسقط الدائرة الشبيبة الرياضية بالعمران، ثم دفعة ثانية من مباريات بشدور يوم الأحد 23 أوت انطلاقا من 4:30 على الظهر، ملعب حمد العقرب بيرادس الترجي الرياضي التونسي نجم الساحلي، ملعب بلدي متلاوي نجم متلاوي النادي الإفريقي، ملعب 15 اكتوبر بنزرت النادي البنزرتي مستقبل مرسى وملعب عبد السلام جازوس ترجي الجرجيسي الاولمبي البيجي في ملعب جرجيس. قلت وضعية صعبة لبعض الأندية التونسية اللي عندها موعد 17 أوت فقط القادم لتسوية وضعيتها المالية سواء مع المزودين أو حتى مع اللاعبين اللي ما تمش خلاصهم في الفترة الفارطة. وسام الطيف عضو المكتب الجامعي لكرة القدم يتحدث عن هذه المسألة.
10: ما زلت فرقهم إلى هذا الآن مثل عندهم مشكلة هذا، لكن عنا ثقة وباللي اتصالات معهم إن شاء الله مش يخلطوا يخلصوا الديون متاعهم كل لونك. هي نعرفوا هذا الديون هذه ماهيش ديون مرتبطة بالموسم السابق، هي ديون مرتبطة بمواسم سابقة، مواسم من 2015 2016 حتى فهم حتى لما قبل. لكن هذه بادرة طيبة إنه الفرق هذه توصل تخلص ديون متاعها، وبالتالي كيفنا دعوا عملية سلاح على مستوى النوادي تبدأ أزيرو، دونك تبدأ الكلوب كل خالصين خاطر من نجموش احنا تخدم انت ولا جي رئيس ويعمل انفستيسمون ويعرف اللي فما ديون ويعرف اللي اللي الوضعية المالية ماهيش واضحة. صحيح من السنة الفارطة والسنة هذه صارت عب كبير للنوادي اللي نشكروه، لكن هذا اللي خلى الأجور حتى متاع اللاعبين قاعدة تطيح. الأجور ولات معقولة، احنا ماذا بينا لاعبين ياخذوا اجور عاليه، لكن هذا ديما مرتبط بالميزانيه نتاع الانديه. ما يلزمناش احنا نعيشوا في فيرتواليتيش، معناتها نخلصوا اكثر من الامكانيات نتاع النوادي اللي مالو رزمو احنا فيها سابقا، وهي اللي خلاتنا توا الفرق هذه تعيش مشاكل كبيره.
9: طبعا ان شاء الله المشاكل هذه تحل في قادم الايام بالنسبه لهذه الفرق، والتحافظ ربما عن ذكر اسم هذه الفرق يكون خير بالنسبه لهذه الفتره بالذات الصعبه بالنسبه لزوج فرق هذوما. على كل اليوم مجموعه مباريات الوديه في طار سردت لاند ترابط المحترف الاولى لكره القدم، اهمها لقاء نادي ارياض الصفاقس ونادي حمام لنف في ملعب حمام لنف بدون حضور الجمهور. في ايضا لقاء الخامسة مساء في ملعب بيسوس النجم الساحلي جتبارة مع اتحاد خنشلة. في الخامسة ونص كما قلت نادي حمام لنف نادي صفاقسي، في ملعب الحديقة أليف النادي الأفريقي جمعية أريانا. وأيضا في إطار تحذيرات فريقين انطلاق المنافسات بطولة رابطة المحترفة الأولى، يستضيف فريق التقدم الذي بساق الدوري اليوم فريق الترجي الرياضي الجريسي في لقاء ودي مباراة تدور بملعب طيب ميري بصفاقس انطلاقا من الخامسة مساء. وعملية بيع التذاكر الخاصة بهذه المباراة تتواصل بشبابيك ملعب طيب ميري إلى غاية موعد انطلاق المباراة، وتم إعداد صنفين اثنين من التذاكر بتسعيرة قدرها 10 دنانير بالنسبة للكراسي الأولى والكراسي الثانية، و20 دينار بالنسبة للمنصة الرئيسية. مادام تحدثنا عن نادي رياض الصفاقسي، السي اس اس يستأنف محادثاته مع نادي الوحدة الإماراتي ولاعب لؤي الدراعي بهدف التعاقد مع متوسط ميدان الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية. جميع الخيارات مطروحة في الحقيقة لحسم الصفقة سواء عبر صيغة الإعارة مدة موسم واحد وهو الاحتمال الأقرب، أو عن طريق الانتقال النهائي، وذلك حسب تصريحات طبعا داخل الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي. مسلسل الدولي الجزائري يوسف البلايدي ليخرج عن صمته، مهاجم رئيس نادي مولدية الجزائر الحاج ريم ومدير الرياضي جمال الدين بالعمري. في تصريح لقناة الهدف الجزائرية هاجم البلايدي جمال الدين بالعمري ورئيس نادي مولدية الجزائر: سأفضحكم إن كان لديكم عقد سري المفعول من توقيعي فاخرجوه للعلن. هذا ما قاله طبعا الجزائري، وقال أنه يعني يوسف البلايلي انتقل لنادي جديد واتحاد دولي لكرة قدم عندما رفع عنه العقوبة اشترط تحديد الفريق اللي باش يلعب فيه في مدة 48 ساعة قبل توقيف العقوبة، وهو ما قام به اللاعب. قال أنه رئيس طبعا الهيئة خاصة بمولدية الجزائر لم يقدم الوثيقة اللازمة لتربط من طرف الفيفا في حين الترجي وقف معه كما ينبغي، وهذه هي القضية طبعا موضوع للمتابعة بالنسبة للاعب الجزائري يوسف البلايلي. تألق تونسي خارج حدود الوطن من خلال الدولي التونسي إلياس سعد اللي حقق انطلاقة مميزة مع نادي ناتشيفيل بعد ما قدم زوج تمريرات حاسمة في الفوز على انتر ميامي رباعية مقابل هدف فجر اليوم في الدوري الامريكي. شارك سعد بفعالية في انتصار فريقه من ظهور الاول، ويقود نادي ناتشيفيل الى تحقيق صدارته في الدوري برصيد 43 نقطة. أكيد نوصل نهاية أخبار رياضة. تحية حمدي على مستوى التأمين الفني، عودة إلى نور الشعري، وصل معكم المشوار الإذاعي المباشر. تحية قسم الرياضة بصوت خارب وشيبة طريق السلام الجمعي، إلى اللقاء.
11: معكم النور الشعري
12: في صيف على الكيف.
11: صيف على الكيف.

0: هذا آدم غني لكم كما غنى في عديد المسارح وما زال يغني في مختلف المسارح في تونس. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في سيف على الكيف اللي يتواصل معكم حتى للساعتين. مرحبا بالجميع، طريق سلامة لمستعمل الطريق، للناس اللي تتنقل ربما للاصطياف للعائلة، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين. ومرحبا بالجميع، نقول توا الحقيقة جولة مش تكون بتاع وقت فطور، برشا ناس برمجة، تمام، فما زادة برشا ناس تحب تبرمج نهار لحد دبارة باهية واللمة الباهية، وما تجم تكون كان كي تبدأ فما حاجة اللي متاعنا احنا متاع تونس. احنا كيف عادة الميدة المتوسطية تعتمد برشا على الثروة السمكية، واحنا ننوع برشا في الأجواء هذية، هكا علاش كيما مشينا للمهدية وزرنا الشواطئ المهدية ودخلنا البلاد العربي في المهدية، حبينا زادة نمشيو ونشوفوا أجواء السوق في المهدية وخاصة الثروة السمكية الموجودة فيها. أحمد أهلا وسهلا بيك، ومستنقلنا بالصوت والصورة الآن لأجواء المهدية وسوق المهدية للسمك. أحمد ماذا بينا الصوت يكون خير من هكاية معك أنت، معنا عادة إذا كان عندك كوبرلور ولا عندك إمكانية باش تحسننا بالنوعية متاع الصوت ماذا بينا يكون خير.
1: ظهري هكا أسفل،
0: يعطيك الصحة، هكا أسفل. شكون تعمل في التليفون؟ شكون تعمل له الاتصال؟
1: هو كوبرلور باش يسمعوني يعني؟
0: لا لا لا، نسمعوا فيك احنا بالكدا اخويا، مرحبا. ايوه،
1: سوق السمك اللي نعرفوه يعني غني في الثروة السمكية هنية في المهدية، وانواع متعددة ومختلفة، ويقول يعني سمك المهدية يقول البنة والجودة نتاع السمك هذية. هي فرصة ان اليوم نتعرفوا عن هذه الانواع، عن تثبت كثير حتى الاسعار بالنسبة لسوق السمك، والمائدة اللي يحببها يعني التونسي هي متكونة بالأساس من أنواع من السمك. معنا صديقنا من سوق الحوت هنية في ولاية المهدية، سي سالم شهيرة فانكو، هكا
2: أهلا
1: وسهلا،
0: مرحبا بك،
1: الحمد لله. ما شاء الله أنواع متعددة ومختلفة من الأسماك نلقاوها متوفرة، ومن الحوت اللي موجود هنية في سوق الحوت.
2: إيه توا عندنا توا الميزة بتاع الشغالي والمناني، وعن اللامبوكا جدا معروفة،
1: اللامبوكا اللي بدأ الصيد متاحها فرتير من 15 أوت، ويقولوا يعني
2: حتى آخر أكتوبر إن شاء الله،
1: حتى آخر أكتوبر
2: يعني. حتى فيه فم الأول وفم الثاني وفم الثالث، فم الثالث يجي تولي الوقت تاع مركز دو 3-4 كيلو الكعبة.
1: أيوه،
2: تعود تبدي في المعياء، إما تخلط تغلات ولا تاع كيلو دو كيلو،
0: نعم،
2: بعدين تولي تاع 5 كيلو 4 كيلو 6 كيلو
0: واضح.
2: وتو زادة كيف كيف زادة عن الخرات زادة وقته عن المناني عن الجبالي، وعن زادة تو شرقود عن الكرشو.
1: نسوى
2: الكرشو، كرشو معنا وقته ياسر.
1: نسويم انت على الانواع هذه اللي سميتهم لها.
2: تو عنا كما يقولوا احنا الجغالي، الجغالي غالي شوية، تو هو المناني خدت
1: تقول الجغالي ودمه غالي،
2: الجغالي ودمه غالي صحيح. غالي شوية تو لي مدى دي خاطر الوطاقة معنا
1: شو هذية 78 دينارة؟
2: 78 دينار
1: كيلو يعني،
2: يمسك 70 و 78 دينار هنقلو خاطر حاليا معنا الوطاقة الصوم بتاعه هما لا شيعوا كجم فماش وثاقة تقاطع حكيت 45-40 ناس كل تاكل بقى
1: المناني على قديش؟
2: مناني كيف كيف زادة
1: يمشي في
2: المناني يمشي كيف كيف 78 لعمادة دي عندك المناني النبض كرخيص المدلفات يمشي بقى 50-60 تولى أنقرو 80 دينار.
1: انتما في المهدية فما أنواع يعني تقولوا مثلا الميل على السلقطة الحوت الازرق على المهجية ولا ليه؟
2: ايه عنا توا عنا تسكمر تهدينا، وعنا كما معروفية توا احنا بالحوت الازرق، معروفية زادة بالحوت السمنة، وزادة معروفية بالاسفاطو، زادة الحوت اكلا معلقة ديك في وصل المادي الاسفاطو ديك عندك الحوت ديك
1: هذيك هي الصنبة متاع الحوت اللي موجودة في المادي،
2: هذيك البوسيف
1: بوسيف
2: هذيك الاسفاطو زادة معروفية في المادي قادر الحوت البحارة يطلعوا الكاليتي والجودة بتاع حياة السمعة حي حي يخموه بالباهي يعني المادي حتى حوص النار ذلك كيف يخموه بالباهي يطلع المعارض تحب عليه في السفلوكة يسموك الباقي يدخل حتى السوق الجروح وتعيش كاليتي مزيانة مزيانة عندك.
1: الحوت هذا شو نجمو نعملو بيه كموائد الأكلة يعني
0: طبعا يميز المطبخ التونسي
2: معرفين بالكشتي والمقرونة
0: نعم
2: وعنا جدتها

0: اليوم
1: الحركيه بيه في السوق اليوم نهار احد كيف هي يا احمد بالنسبه للسوق المهدي؟
0: هي حركيه قليله نوعا ما،
1: اي تو الناس تقريبا شدت ديارها وتفطر يعني وقلو قضيتهم معنا،
0: فما اللي يبحر بكري الصباح وبعدين يشيح بيه ويتلها بيه بالكيف كيف بالسطيرة.
1: أما الأسهم غالية شوية أحمد في السوق نسبيا، ما هيش ذيك اللي معناها في متفاوتة، معناها غالية شوية الحقيقة، ربما يقترن بالإقبال لأنه يعني الإقبال كبير على الأسماك، وبالتالي ربما يخضع لقانون العرض والطلب، والأسعار ربما هي اللي يتحكم فيها هذا القانون أكثر من أي عامل آخر. المهم الخيرات الكل موجودة للناس، كل واحد شنو اللي يحب ياخذ، الموجود كل شيء موجود الحمد لله، وخاصة في أجواء المهدي.
0: شفت الفيديو وشفت العرض متاع الأسماك هذه المتوفرة في تحصول حول الحوت متاع الجغالي، وأيضا
1: ما شاء الله خيرت خيرت
0: ما شاء الله، يعني توزن توزن يعني في حدود 78 دينار الكيلو تقريبا ما شاء الله، يعني هذه
1: هي راهو. شوف اللي يمشي للمهدية ويتمتع بشواطئ المهدية بجمال المهدية وهدوء المهدية، ما ينجمش ما ياكلش من خيرات المهدية المزيانة. ربي بارك ربي بارك أحمد يعطيك الصحة.
0: وتوا باش عرفتكم الصندل اللي هيك الحوتة اللي معكوها أحمد ديما هذيك نصطادوا.
1: تو كيف عرفتها؟ أيوة. تعيش وتعرف يا احمد.
0: على خاطر الملقى وين الـ وين الـ وين اللي يقول لك وين الرونفوا وين الحوت؟
1: اي بيك تعلمت حاجه جديده، هاك تعلمت حاجه جديده على الاقل، انا كنت حاب تتصور معها تصور يا اخي غادي يخط فيك. عرفتك
0: تونا تقابلوا العشيه وين وين الحوت يعني؟
1: اي في الخير ان شاء الله نتقابلوا في الخير باذن الله. شكرا ليك احمد، ان شاء الله جوله طيبه من المهديه مباشره الميكروفون المتجاور اليوم راه واختار المهديه واخترنا زيدك كيف كيف يمشيوا الجرجيس اليوم في بدايه اللقاء مع زميلتنا ريم بن جويره. اهلا وسهلا بالجميع ومرحبا على راديو صفاقس.

0: أجمل الإيقاعات هدية للناس الكل اللي تسمع فينا. شكرا لحمدي في مستوى اختيارات الإخراج الفني للمنوعة اليوم. شكرا ليسرى في المتابعة للإذاعة المرئية والنغمات. مزلنا عليها الإيقاعات هدية حمدي نهديها للناس الكل، ونهديها خاصة المدام زهيرة كمون بمناسبة عيد الزواج السعيد، هي وسنور الدين داوت. كل عام وانتم بخير مدام زهيرة، وربي يحفظكم إن شاء الله بطول العمر، 41 سنة من العشرة، وإن شاء الله ربي يدوم العشرة بالسعادة والهناء. شكرا لكل من يحتفل بمناسبة سعيدة. وناخذ دفعة أخيرة من تليفوناتكم اليوم على راديو صفاقس. مرحبا بالجميع، نواصل مع التليفون. على السلامة، أهلا وسهلا بك.
1: تحية بخير ما حييتم. أنا الذي بصيف على كيف معجبه وأجدته، فلأني مستمعكم والشيء من متاعه لا يستغرب.
0: مرحبا مرحبا سي حمد.
1: أحسب الإبداع منكم ولكنه فقط بحبر يخصب. كرمتموني والكرام أنتم، وفي منوعاتكم أي لحن يطرب. باقة الزهور شكوري لكم، ومتعتي التي بتدخل ترغب. فحياك الله يا إذاعتي بصوت النور إرسالك أعذب محمد الانتبه.
0: مرحبا يا سي حمادي، انا سعيد باتصالك واهلا وسهلا بك.
1: اصيلك جميل دكتور النور، اصيل الحب والامل لكل من اخذ الورقه والقلم وراح يعبر عن المراه الام. وتحيه عيديه الى كل امراه تونسيه مكرمه اليوم على هذه الموجه الاثيريه، ودامت عشرتنا قويه صباح وعشيه. اخوي النور
0: يا اخويا، المراه وقد من حيوها باقي شويه، سواء كان في عيد المراه ولا في غير عيد المراه، في كل ايامات المراه جديره بكل الاحترام والمحبه والتقدير، وما نجم نكونوا لها كان كل الموده.
1: هكا علاش خويا النوري بقت كل الياسمين اليوم الى نساء تونس القرن 21 محتفين بعيدهن 70 في بحر هذا الاسبوع، تاريخ صدور مجله الاحوال الشخصيه في 13 اوت 1956. واحتفاء خويا النوري كل سنه بهذا التاريخ المجيد دليل على ما تحقق لها من انجازات واعده ومكاسب جد هامه اهلتها بتقمص عديد المناصب، وهو اعتزاز بان تكون اليوم في مقدمه القوى الوطنيه الحيه المعززه للمشروع الحضاري، وفخر للبعد الاستراتيجي الذي تكتسيه مشاركة المرأة في مختلف فضاءات الحياة العامة والمدنية. أخويا النوري
0: يا أخويا الكريم،
1: جنبا لجمع الرجال متحدية بذلك ما يسمى بالمجتمع الذكوري. أخويا النوري
0: شوف،
1: هذا ما بواها بأن تكون شريكة معه في شتى المجالات. أنا قل هنيئة لك سيدتي بعيدك، وأقولها صراحة عظيمة، أنت أما وأخت وزوجة، نحن لك ما دمت في إطار اللياقة والأخلاق والصيانة، وإلى الأمام نبني معا مستقبل أجيال. ما تنساش وخيتي كان راهو حاجة واحدة، وراهو أقرب طريق إلى قلب الرجل هي المعدة.
0: وأقرب طريقة إلى قلب الرجل هي القيم النبيلة والقيم السمحة والأصالة والعشرة الطيبة.
1: لا لا لا، قديمة زهرة يانية
0: في زهرة يانية لا هي زهرة يانية هي كذلك هي كذلك هي والكلام اللي قلت أنت فيها هي جديرة فيه. يعطيك صحة. قل الصيف السنة كيفاش كان معاك؟
1: بخير يا أخويا نوري، راهو نساء بلادي نساء ونصف
0: نساء ونصف. وتحية كبيرة اليوم يا أخويا، وتحية كبيرة لكل المجتمع ولكل المستمعين وين ما هم موجودين.
1: نوري بالله هنا اسمح لي بفتح زاوية ثقافية أقف فيها على بعض مهرجاناتنا الصيفية. صحيح وأننا انتشينا بصارت فنية، لأن العروض خويا النوري لم تكن في مستوى هذه السنة في تطلعات وانتظارات أحبها صغر، ممكن الأسلامية ممكن من النمطية التي وقعت فيها جل المهرجانات، والتي تستدعي من عديد السائرين عليها نظرة عميقة وبعد استراتيجي ودراسة استشرافية لتجنب الملل والتكرار لشتى العروض في جل المهرجانات. وأنا خويا النوري باللي عندي ملاحظة عربية سوق وفي هذا المجال.
0: نعم.
1: مهرجان سقس الدولي مهرجان عريق بلغ مرحلة النضج، بلوغ الدورة 46، يلغي السهرات في دورة واحدة، هذه نقطة استفهام وتعجب وبدون تعليق. خويا النوري
0: ربما نجد الإجابة الدقيقة من عند هيئة المهرجان، وتكون إن شاء الله الإجابة هذه في قادم الأيام واضحة بالنسبة للأذهان.
1: شكرا يا نوري، وأنا الديديكاس اللي تعودت نختم به خويا نوري هالمرة ما يكون كان الشكر العميق وامتنان وتقدير الدكتور هشام اليانجي رئيس جمعية مهرجان سقي الدين للثقافة والفنون، كافة أعضائه بما فيهم العبد لله بما بذلوه من جهد قصد نجاح هذه الدورة الثامنة التي أوفت تقريبا بعودي على جميع المستويات، تنظيم محكم، سهرات متعددة، أطباق شهية، أفضل تقريبا جميع الأذواق، طرب أصيل، فن شعبي تراثي، فن رابع، تكريم لفريق القدم، مش مزاخر يا أخويا النوري. أنا أقول لك وقوفها بلا الجهة
0: مع
1: المديرة مع التشجيعات محلية وجهوية ومن سلطة الإشراف. نقول هنيئا لأبناء دي ضاحية بهذا المكسب العظيم، فنحافظ عليه جميعا، وأكيد أن المسؤولية أخويا نوري كبرت ولابد أن نحافظ على هذا المستوى. لم يكن طموحنا مستقبلا أكبر باستقطاب فنانين عرب لملاء، وعلم أخويا نوري وأن سنة 2019 استقبلنا عرض بالي من روسيا وفرقة ملوف من ليبيا الشقيقة. احنا راه ديما نعيش خويا نوري على امل تحقيق ثقافة امتياز اللي اردنا ان نغرسها في الجوار حتى نحافظ دوما على المشهد الثقافي داخل ربوع شقيق حب والنماء شقيق الداية كشبر من هذا الوطن العزيز. وكل عام ورجالنا بخير خويا نوري.
0: مرحبا بك، يعطيك الصحة، شالا ديما منور سي عمادي، وانا سعيد باني نصافحك ديما وانت ديما في تدخلاتك وكون عندك حضور مميز في مستوى المضمون اللي تقدم فيه. تحية كبيرة ليك، شالا الصيف يكون مزيان ليك انت، وتحية لكل القائمين على الشأن الثقافي. بعد شوية مش تكونوا مع زميلتنا حنين بن جماعة في أجواء مميزة مع برد القائلة اليوم. حنين شفت بدلت الصبيح ولا العشية، معناها تبارك الله عليك حنينة، من هلا حد ما تجيبش تكون مش موجودة، لازم ما تكون موجودة. مرحبا بيك، شكرا حمدي لحول، شكرا يسرى الغربي، شكرا لكل الناس اللي كانوا معنا اليوم في صيف على الكيف منورين. ونختم بالنغمة هذه هدية لكم الناس الكل مع تحيات نور الشاري.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. كشفت دراسة طبية تونسية حديثة أعدها مجموعة من الأطباء التونسيين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس والهادي شاكر وكلية الطب بالمدينة، ونشرت في أحدى المجلات العلمية المعروفة، عن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بصفاقس بنسبة 33.7%. تنظم جمعية أحباء البيئة بصفاقس إلى حدود 7 من مساء اليوم حملة نظافة بشاطئ الكازينو بمشاركة متطوعين من مختلف الأعمار، وذلك بهدف تعزيز وعي رواده بضرورة حمايته من التلوث، حسب ما أفادنا المنسق العام لجمعية أحباء البيئة بصفاقس رياض عفاس. أكد مدير المكتبة الجهوية خميس بالأحسان للأخبار نجاح الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب التي تختتم غدا رسميا بمعتمدية منزل شاكر، متضمنة برنامجا ثقافيا وتنشيطيا متنوعا موجها إلى الأطفال واليافعين في مختلف معتمدية صفاقس. في العالم، دعا بابا الفاتيكان ليو 14 اليوم لإنهاء أعمال العنف المتكررة ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ودعا المجتمع الدولي بصورة عاجلة لتعزيز حل الدولتين من أجل سلام عادل ودائم. نقل التلفزيون الإيراني عن القائد العام للجيش أن أي قوة إيرانية تتمكن من أسر أو قتل معتد أمريكي ستحصل على مكافأة قدرها 30,000 دولار من الشعب الإيراني. أفادت وسائل إعلام يمنية اليوم بتجدد هجمات أنصار الله الحوثيين على مدينة المخا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مع سقوط صاروخين على الأقل أحدهما في شارع رئيسي في المدينة. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في تمام الثالثة. دمتم بخير.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: برد القائلة، برد القائلة.
2: برد القايلة،
4: برد القايلة.
5: أهلا وسهلا.
2: أنغام، إهداءات ومسابقات.

ساعتين وخمسة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل اللي اخترتوا الاستماع لمواجهة إذاعة صفاقس برد القايلة. اي نعم بردوا معنا القايلة، والحقيقة الأجواء اليوم نوعا ما هكا صيفية، تحسها خريفية شوية بعد المطيرة اللي صبت. يهنيكم الرواية، يهنيكم الخير، خريفنا بدر إن شاء الله يا ربي. هذه نقولوها ويعرفوها المصطلح هذية في كل أوساطنا الفلاحية في كل ولايات الجمهورية، إن شاء الله يا ربي بالخير وبالرزق الوفير الكل فلاحتنا. ونقول لكم مرحبا بيكم من توا حتى الأربع ونص متاع العشية مع المسابقات، الهدئات، المصافحات، واللقاءات المباشرة والأغاني لبنينة التونسية والشرقية وحتى الغربية، وخاصة خاصة هيك المسابقات وال150 دينار اللي في انتظار الفائز متاعها. بعد شوية نستقبلوا المكالمات، أما زيدا نستقبلوا هدئاتكم على شكون تحب، يمكن تعيط حد، يمكن تحب تهني شكون بزواج، خاصة أمس عرايس البارح اللهم صلي على النبي، معناتها مع زخات المطرح نقولوا العروسة سعدة كبير، معناتها جاية بالغيث النافع العميم. فيا ربي إن شاء الله كل السعد وكل أيام الزينة لكل مستمعاتنا ومستمعينا، ومرحبا بكم بكل مكالماتكم وعايداتكم اهدئاتكم وحتى تشاركوا معنا في المسابقة. وإن شاء الله واحد منكم مش يبتسم له الحظ ويكون من الفايزين. صحيح هي مش 150 في الأخير يخوه، ظهر لي 112 ولا حاجة كي من هكا، لكن مع العودة المدرسية يا ناعمة في آخر هالصيفية بيه الواحد خرجة هكا، يلا تفرهيدة تفرهيدة اتعين حتى القليل لكن اتعين. مرحبا بكم أغلى مستمعين. فيصل المرزوقي يقول لكم مرحبا بكم، أنا استقبلناه وقاعد معنا بأنيمل الذهبية. زميلنا كذلك حمدي لحوة اللي ودعناه، يا طيبة يا حمدي ليك أنت وزميلنا النور الشعري. يسرى زيدة قريبا ودعوها، يسرى الغربي في الإذاعة المرئية، ومش يبقى معنا فريد عبد الجواد هو وفيصل اللي أمنوا لكم الحصة هذه. وهذه حنين بن شمع استثنائيا اليوم في برد القايلة. تحيتي لزميلتي ريم، ريم بعصيدة اللي تستمتع بعطلة سنوية، هي المفروض تكون معاكم في الوقيت هذية. هني اليوم ينجيتكم إن شاء الله يا ربي، نقضيه مع بعضنا وقيت أحلو. حصة جديدة بتاريخ لحد 16 أوت الموافق لثلاثة ربيع الأول، 79 يوم في فصل الصيف يا جماعة. ريت علاش يقولوا الصيف ضيف، شو مازيل في الصيف 11 يوم، يا ربي تمامها بخير إن شاء الله. يلا ليك يا فيصل المصدح حتى تسمعنا زعما شرساف الأخير، يا حبيبي يا غيبينا، يا عيني يا عيني. فريد الأطرش يطربكم يا حبيبي يا غيبي.

0: أنسكم حنان بن جماعة.
1: مرحبا بكم الناس الكل. الساعتين وستاشن دقيقة هذه إشارة التوقيت. يا حبيبي يا غايبين، إن شاء الله غايب عليكم كان الشر، إن شاء الله هذا هو. وأكيد حبيبنا ومستمعينا ديما في الاستماع لينا وين ما هم موجودين، يمكن البعض منهم مازال في المنازل متاحهم، البعض الآخر في سياراتهم، البعض في أماكن العمل متاحهم. نقول لكم ربي يعينكم، ربي يشدكم بالصحة والعافية. البعض الآخر مازال يكمل في قضيته، صبحية تحد والعائلة نعرف توا في الوقيت هذايا كل واحد وشني اختياراته. ثم اللي عنده قاعد يحضر الخطبة، الاخر يحضر العقد قيران، البعض الاخر عنده وليدة في الايام القليلة القادمة ويقضي في قضية صغير صغرون، البعض الاخر عنده عرس وربي يتمم بالخير لكل اسرنا التونسية وكل اسرة وكل عائلة وشنية اللمة اللي تحضر له. وثم اللي بدأ يحضر للعودة المدرسية، وثم شكون قاعد يحضر للمولد وما ادراك ما المولد. كل قدير وقدر وكل انسان حسب. وفثم البعض الآخر اللي اختار البحر وتبح بيحة ويقول لك يا خويا أيام الصيف أيام معدودة، مدام الصيف مازال موجود والصيف ضيف، أنا نستمتع بالبحر الأخر نهار من الصيفية، وحتى كان بدأ الخريف نزيد نكمل نستمتع بالبحر وبلمة الشط ولمة العائلة. إن شاء الله يا ربي لوقات الزينة لكل مستمعينا اللي قاصدين البحر، نقول إن شاء الله تبح بيحة وعومة بنينة بعد شوية، واللي قاعدين توا يفطروا في فطورهم نقول لهم صحة وإن شاء الله بالشفاء، وإن شاء الله ديما من المؤمنين في الخير أنتم وعائلاتكم وأنتم وحبيبكم وناسكم. أكيد في الوقت هذايا برشا ناس تسهل وتقول لك زعما طقس العشية كيفاش مش يكون. أي سيدي، الطقس عامة قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر قليل الاضطراب إلى متموج، الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى ما بين 32 و37 درجة، والدرجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 37 و41 درجة ببقية الجهات. شوية ظهور للشيلي محليا، هذا هو اللي حسيناه برشا ناس يحسوا فيه في الوقيت هذايا، ويقولك بالحق والله قاعدين نحسوا بشوية هكا شيلي قاعدين في الوقيت هذايا. أما لبس وين يتسمى الحمد لله، اليوم الطقس راهو معتدل، معتدل بأتم معنى الكلمة، لأنه الحرارة اللي نحسوها على أقصى تقدير 40 درجة. يا ربي لك الحمد، الحمد لله. فما شوية رويح في الطقس، صحيح صيف وهذا عادي، لكن فما شوية رويح وتبدلت بعد مطيرة البارح. مرة أخرى يهنيكم الروى، يلا مواصلين معكم المشوار. بعد شوية نبدأ بالاستضافات أما زادة الغاني والمسابقات، خليكم معنا وما تبعدوش لبعيد. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، انتوما هما مستمعينا اللي نحبكم تكونوا معنا ديما في الاستماع. يلا ليك المزدح يا فيصل.

عيني على احمد سعد، قال كان راهو اللي مقلق اللي ما واش متفرد هذاك راهو على روحه، احنا نحب الناس الرايقه فقط لا اكثر ولا اقل. اذا مقلق وما انتش في حالك يا خويا، نومه هنيه واستمتع بقيلوله وبدل المود بعد شويه. اما الناس الرايقه خليهم في الاستماع، بقاو معنا مع الموسيقى البنينه، مع الاغاني الطربيه، الاغاني الخفيفه، الاغاني زيد الغربيه، الكل مشتقاوها اليوم في حصتنا، ومع الاستضافات الناس الحلوه، هذم هما الناس اللي مش يكونوا معنا في الوقت هذية من برد القايلة.

القايلة برد القايلة برد القايلة برد القايلة برد القايلة برد القايلة برد القايلة برد القايلة أهلا وسهلا أنغام إهداءات وموسيقات

0: يا عيني على أجواءنا، هذم هما الناس الحلوة مستمعينا ومستمعاتنا وضيوفنا اللي يحضروا معنا وينورونا في حصتنا، وزيدا أنتم اللي مشتركوا معنا بعد شوية في مسابقاتنا. هذك علاش نقول لكم عشنو تطلبونا زميلنا فريد عبد الجواد في انتظار مكالماتكم الهاتفية. أكيد الانطلاقة مش نحكيه على معرض الحرفيات، اي هذه انطلقت من امس متواصله حتى لنهار 18 اوت على ايقاع مهرجان تنيور الشاحية. اشنية الحكاية؟ يلا خلينا نعرفوا اكثر في هالدورة، الدورة 24 لمهرجان تنيور بالشاحية. الثقافة ثم الثقافة ثم الثقافة، لكن جزء من الثقافة هو تراثنا اللي لازمنا نحافظوا عليه، تراثنا اللي فيه برشة تفاصيل ما لازمهاش تنتثر، وإنما لازم نعديوها من جيل لجيل حتى نحافظوا عليها وتبقى زيادة هذية للأجيال القادمة. سعيدة جدا تكون معنا سيدة منال الذويب، منال المذيوب عفوا، ديما ما فهمتش علاش ديما نقولها ديما منال الذويب، منال المذيوب العيادي. منولة أهلا وسهلا ومرحبا بك ونورتنا يا منال. اهلا وسهلا.
1: مرحبا مديوب عيادي، فورماتريس وادمينة جروب حلمة وغرام.
0: يا عيني عليك، يا مرحبا كل مجموعة حلمة وغرام اللي عندهم حلمة مع الفنون التقليدية والحرف التقليدية، ويعطيكم ألف صحة على المجهود اللي قاعدين تقوموا به من أجل إنكم ترسخوا برشة تقاليد وبرشة عادات في الجيل، في الشباب، في الناشئة، في نقولوا احنا فيك المراهقين محليهم ربي يفضلهم ويخليهم ويعرفوا لو سافوار فير متاع جداتنا، ياخذوهم جيل ورا جيل، مش هكا منال؟
1: أكيد، هم أصلا جدتنا جات سيني حنوتوا ولاو يحبوا يعلموا ويحبوا يجدوا، ياسر جدات وأمهات ولاو يحبوا يعلموا صغار، رجعنا لعادة التعليم ولاو يحبوا يجدوا زي حتى هم يتعلموا من الصغار، خاطر إذا احنا باش ناخدوا مثلا الكروشيه بالطريقة الزرنية وجيستنات ممكن حتى حد ما ياخذوا، أما تولي جيلي السيكين ياسر حويس
0: اللي خلي
1: نحافظوا على التراث متاعنا أكيد مش يتواصل
0: ويجم يكون أحلى وأحلى وأجمل ويرجع لنا. تذكر فرش الكروشيه قبل
1: ايه تو رجعوا له
0: يا حسره، لو كان معناتها
1: هذا كان الاصطناعي وتجم انت تتوقع القطعه كيفاش مش تكون ومن قبل ما تخدمها، مش كيما قبل اخدم فتق اخدم عاود، لو تجم القطعه نتاعك تتوقعها كيفاش باش تكون من الاول
0: بالضبط، وتختار قبل كنت تختار وما تعرفش عليها كيفاش مش تجيك، تقول سعدي نصيبي معناتها سعدي تو لا تو تعرفها بالذكاء الاصطناعي تقول لك حسب التقريب كيفاش مش تكون حاجه حلوه، راه التقدم ديما باهره وديما ناخذوا
1: احسن حاجه ان نستثمروا، معناها مش كان السلبيات نقولوا راهو يشغل في صغارنا، لا لا راهو الذكاء الاصطناعي بالعكس نجموا نستغلوها في حوايج مفيده،
0: والعطل الصيفيه نجموا نستثمروها زاده في اشياء مفيده، هذا هو اللي ديما نقولوه للاولياء، راهي العطله الصيفيه ماهيش كان بحر ونومين والساعه البيولوجيه نتاعنا تتقلب ونوليو عقاب الليل نسهروا ونقوموا الصباح بكري وغيرها، هذا الكل راهو نجموا نتجاوزوه. هذا ظهر لي من هنا جاء التفكير في معرض الحرفيات، مش هكا؟
1: اي معرض الحرفيات في مهرجان تنيور، مهرجان تنيور دورته 24، مهرجان عريق، مهرجان عنده خصوصيه مزيانه، فيه كرنفال الشارع، فيه العائلة الكل تلقاها من الشاحية من الصغير للكبير، النساء الكبار والرجال الكبار تلقاه يجي يقعد على الكرسي ويقعد يتفرج على العروض، يجي يشوف المعرض. عندنا توا الجروب نتاع حلمة وغرام في الدورات الأخيرة التحق بالمهرجان، ولا معناتها مشيت الشارع ولا المعرض نتاع الحرفيات
0: اللي هو فقرة قارة في الساحة الثقافية.
1: نعرف سنة يمتد من 15 ل 24، المهرجان يمتد من 15 ل 24، المعرض من 15 ل 18
0: كهو. أيوة بالضبط، باش نكونوا واضحين راهو كان المعرض مدة 4 أيام فقط،
1: المعرض وتنشيط الساحة مع بعض،
0: وتنشيط الساحة في نفس الوقت.
1: أي
0: حلو وجميل. أمس كيفاش كان الكرنفال؟
1: أمس كان نهار مزيان برشا، ورغم اللي تم كريت المطر
0: ما شاء الله
1: العباد بالعكس ما سلموش فرحانين وعاملين جو. الكرنفال انطلق من قدام مدرسة الإصلاح حتى لنوصل لساحة الثقافة.
0: أيوة.
1: بالدومة العملاقة والحضرة،
0: اللهم صل على
1: النبي، كانت شيخة وعاملة جو، ورغم اللي عطلوا الكريب وكل الكريب عاملين جو يصوروا يعني، وبالحق ثم حركية وحاجة مزيانة في الشاحية يبدأوا يستنوا فيها كل عام.
0: يا عيني تحية الأهل الشيحية الكل جوهم مهرجان هذية يعيشوها بكل الحقيقة. فما لحمة مزيانة وفما لمة مزيانة والناس تقبل على المهرجان
1: من الإنسان البسيط للصغير للكبير للأمن الناس الكل تلقاهم في المهرجان. بالنسبة احنا لنا مهرجان الشيحية يضم العائلة كاملة
0: محلي.
1: والفئات الكل والمستويات الكل والأعمار الكل
0: محلي وهذا هو اللي نحبوه. هذا هو صلب المهرجان انه الناس كل تنفتح على بعضها الناس كل تعرف معناتها تكون مهتمة بالمهرجان لأنه عرس ثقافي معناتها فيه أوجه مختلفة للثقافة من المسرح للغناء للللل وفيها زادها وفي مهرجان التنيور فما معرض الحرفيات اللي يكون موجود. معرض الحرفيات هذا كل نهار ثم ورشة.
1: معرض الحرفيات يمتد من 15 ل 18 من 6 متاع العشية احنا نكون موجودين من 5 لكن كهو شمس وقايلة يعني ما زالوا العباد مقايلين كما قلت انت بدهم يدخل بعضها في الصيف. احنا من 6 نصف الليل نكون موجودين في ساحة الثقافة.
0: حلو.
1: كل يوم 6 متاع العشية عنا ورشة حية. امس لا على خاطر الافتتاح وبرشة ضيوف جاونا وعنا برشة عروض اليوم بالتزامن مع العروض باش يكونوا عنا الورشات الحية.
0: اليوم أول ورشة.
1: اليوم عنا أول ورشة.
0: يا عيني.
1: أول ورشة عنا 6 متاع العشية. صناعة القهوة ببن نواية التمر.
0: يا عيني.
1: حرفية لطيفة الكريزي اللي هي مختصة في منتجات التمر في عامة. ورشة مزيانة برشة.
0: هذه ورشة لصنع القهوة من نواية التمر. مش من.
1: وخدمنا إحنا أول ما خدمنا عليها في معرض الأكل الصحية. والقينا اللي هي ياسر ناس يجيوا يتشكاوا يحبوا ينقصوا من القهوه ومن الكافيين. ووقت النصيحه انه خاطر معرض الاكل الصحيه تلقى فيه طب وتلقى فيه ياسر ناس يعني
0: مختصين في التغذيه
1: اي ناس ورويد المعرض انه تجم مثلا انت حتى ولو ما نجمتش تنحي القهوه تجم تنقص مثلا عاوز مغرفتين بن ومغرفه بن ومغرفه قهوه نواه التمر وبشوي بشوي لين تنقص من الكافيين ولين تجم تنحي.
0: يا عيني
1: الورشه كانت
0: هذه للناس اللي تشرب برشا قهوه وفرصه
1: كلنا الكل شكون يشرب قهوه
0: والله شكون يشربش برشا قهوه صح
1: اي هو الورشه حلوه مزيانه الحقيقه هي تعمل مراحل الكل قدامنا
0: هذه
1: قبلنا القهوه زاده قدامنا
0: يا عيني تترشفوا معناتها القهوه
1: يعني نجو نغزر هذيك القهوه كيفاش تفيد كاينك يعني بالحق هنا قهوه عاديه وتجي نفس اللون الطعمة مش كيف لكن ثم حاجة عرفت هذيك القهوة اللي تفيد قدامك ونفس المراحل يعني تجم انت على الأول تخلط قهوة
0: شوية هكا وشوية هكا
1: بشوية تنقص.
0: أي خلينا نستقبله الحرفية لطيفة الكريزي خليها هي تحكي لنا على هالورشة هذي اللي مش تكون اليوم العشية إن شاء الله انطلاقة من 6 متاع العشية إلى لطيفة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك ونورتنا سيدة لطيفة.
2: نعم أهلا وسهلا.
0: إيه مرحبا بك يا للا زارتنا البركة.
2: الله يعيشك بارك الله فيك.
0: الله يحفظك ويخليك. أيتو وش نحكي قهوة نواية التمر هذه يا للا هل هي عادة قديمة عند التويسة هل هي عند جديتنا معروفة قبل ولا شني الحكاية بالضبط ولا هذه اختراع لطيفة ولا شني الحكاية؟
2: والله هي ما هيش اختراعي الحق تعربي معناها هي من قبل موجودة من جدودنا معناها موجودة. أما زي اندخرت شوية يحبوا رجعوها يعني باش تبقى ديما موجودة معنا باش ما يندخرش التراث
0: هذية. هنا يا لطيفة يالترى العادة هذية موجودة خاصة في المناطق اللي فيها التمر كما منعشنا كما توزر كما جيبس كما
2: هي من قبلي
0: هذاك علاش انا راني قاعدة نبحث على الاشياء خطر الانسان ابن البيئة متاعه خطر نعرف اللي في صفاقس قبل كانوا يعملوها القهوة بالحمص والشعير ويتبلوها بالتيبل وغيره لكن مشيوا للشمال نقاو فما شوش الورد زادة يدخلوها واحنا هنا عندنا قشور البرتقان في الشمال الشرقي يزيدوا فيها القشور البرتقان بحكم من مناطق البرتقان ويزيدوا زادة شوش الورد معناتها كل منطقة وكيفاش تنكه في الخليج تقام يعملوا الهيل في القهوة متاحهم احنا منعملوش مش من عاداتنا انه نعملوا الهيل لكن تقول لي انت قهوة من نواة التمر فاكيد هذه من قبل اللي جايتنا من الواحة من واحات التمر وما ادراك ما التمر والتراث اللي عنده الدقلة
2: وما
0: أدرك ما الدقلة هانا متفقين أنا حبيت نعرف هذية من مكان ينطق التمر بتشمر ولا من بلاصة أخرى فقط لا أكثر ولا أقل
2: والله هي في الأصل يعني بلاصة يلزم يكون فيها التمر يعني. أما من دفرة موجودة يعني موجودة في برشا مناطق أما الأكثرية إلا البلاصة اللي فيها التمر كما جابس كما قبلي والتوزر مثلا. الأكثرية هم الأكثرية للجنوب.
0: الجنوب معناته أنت واخذتها عن أمك عن جديتك عند لطيفة نتصور هكا.
2: والله لقيتها عند جدودنا قلت يلا
0: هذه فرصتنا نشوفه. يلا نجربوها يلا نجربوها
2: يا أخي. هاي مشت
0: اللهم صل على النبي اللهم ربي يزيد ويبارك إن شاء الله يا ربي ربي يزيد ويبارك والله.
2: كما برشا ما زالوا ما يعرفوهاش وبرشا يحسبوها اللي هي فيها الكافيين لكن هي خالية من الكافيين ما فيهاش هي صحية. ثم برشا ناس مثلا يتمنع عليهم الكافيين ما ينجموش يبقوا بلاش يستعملوا القهوة هذه. صحيح هي راهي ماهيش كيما القهوة الأخرى
0: أما عندها مذاق خاص
2: يعني كيفاش
0: عندها مذاق خاص
2: عندها مذاق خاص
0: بالضبط هذا واش نحب معناتها عندها مذاق خاص ماهيش كيما القهوة اللي بالكافيين. أما هي لا. هي لو ممتازة جدا خاطر فما ناس
1: هي صحيح لازم يقلعوا على الكافيين لكن عندهم طقوس تطيب القهوة وهذيك
0: بالضبط
1: تطيب ونفس تفيد يعني أنت كي تنظر إذا أنت مريتش اللي هي بنواية التمر كي تشوفها وهي تطيب قدامك ما تجيش لبالك اللي هي ما هيش قهوتنا العادية بالكافيين.
0: أنا نعرفها راني أنا متذوقتها ونعرفها
1: أنا بعثك الفيديو مزيان للكيفاش اليوم الورشة نتاعنا
0: كيفاش الورشة إن شاء الله بإذن الله. يعطيكم ألف صحة. مالا حاضرة يا لطيفة الورشة العشية
1: إن شاء الله.
0: الناس اللي تحب تتعلم تجم تكون في الستة متاع العشية
1: إن شاء الله. مرحبا بيهم اللي يحب يتعلم اللي يحب يكتشف اللي يحب يذوق يحب ياخذ فكرة. مرحبا بالناس
0: الكل مرحبا بالناس الكل
1: وتلقاو زيد البن نتاعنا ويت التمر موجود عند لطيفة
0: موجود عند لطيفة زيادة نفس الشيء أيه. يا عيني يا عيني معناتها أنت خير واختار تحب تجي ترى تحب تجي تذوق تجي تحب ترى تعمل دورة في معرض الحرفيات
2: وتقتل
0: إذا شوفوا ذوق وحصل تذوق تحصل
2: كما يقول أحضر الطيب بس تراها كش الطيب وذوق خذ فكرة وبرا إشري.
0: يا لطيفة فيها حرفة معينة طبخة
2: اي صحيح طريقه التحنيط نتاع النواه النواه برشا ناس يحسبوها الا كي تتحرق وهي لا تولي محروقه الكعبه نتاع النواه تولي مره تولي فيها ريحه الاحتياط ريحه الحرقان ريحه حاجه محروقه
0: تولي مقاش فيها تفقد المذيق نتاعها البني
2: اي كيف تطيب كتيب زي ما تبقى من برا من برا النوايا كيف تسخن تبقى من برا نفس اللون ما تبدلش لونها من داخل كيف تكسر كعبه تلقاها كحله كحله نصلي عني بي تقول كيما تولي طريه زاد الكعبه
0: هذه فيها حرفه هذه فيها حرفه هذه فيها حرفه كبيره
2: محروقه من برا
0: واضح فهمتك توا يا لطيفه معناتها ريت كيما احنا الحمص كي نعرجوه للبسيسه ولا غيره ما لازمش تولي ملونه برشا خاطر باش ما تجينيش البسيسه غامقه ياسر
2: ما تجيش غامقه
0: لكن في نفس الوقت تقاها طيبه وبنينه من داخل لكن في نفس الوقت تقاها بنينه وما فيهاش الريحه الخايبه نتاعها نقولوا احنا تتنحى من الريحه الخايبه تبدا بنينه ومحليها وصفرك المحبوب اللهم صل على النبي هذه نفس الشيء اللهم صل على النبي.
2: ثم برشا برشا برشا ماكينات اللي يروحوا يخافوا منها يقول لك لا ما نروحوش فيه على خاطر النوا العجم يكسر لي الماكينه
0: يقول لك كيسح
2: هو لا كيف يسخن يولي طري على الاخر يطرى
0: سبحان يطرى الله
2: كيما هو كيما كعبه البن بالضبط
0: سبحان الله معناتها هي وكعبه البن كي يتعرجوا يوليوا محليها مرطب
2: يولوا رطبين الزوز يولوا يتكسروا معناها ما تبقاش كاسحه
0: ما تقعدش كاسحه
2: زاد ما خلوهاش هكاك مفوشه زاد تم اللي مثلا يقول لك انا الريحه نتاعتها مثلا هيك ولا هي بالعكس وريتني كيف تبدي تحمسي فيه تكملي ريحه القهوه
0: ما شاء الله
2: كانك تحمسي بالقهوه
0: واضح
2: ونزيدوا نسخنوا نزيدوا حنين نفوحها شويه هيل شويه نتاع قطور نتاع لين شويه نتاع تابل
0: اللهم صل على وانت خير واختار اللي تحب
2: خير واختار باش تحب
0: وهذه تقول لي منال تو نبعث لك الفيديو ليه

0: مش نصنعه بالفيلدو شيت تخيط الخيشة وبالأخت يا البلاستيك اللي انت يشوهم ولا بالكيشين زي ديك البلاستيك والكرتون نتاع القهاوي
1: اي كالجتابة
0: شوية هكا فزيت قفة صغرونة شابو صغرون
1: اي خلينا زيدة يعني أصيص في الحكاية
0: زيدة ما يبدش يلوح ولي بالعكس هو حتى هو يستعنى ويجي لوالديه رأوه تعرف احنا كأولياء مش ممكن صغيرك يقول لك لا ما طيش يما هيت اللمة دويت ما يصيرش وما نلوش بالحق احنا مرات نقول كما احنا نربيه صغارنا في فترة معينة تجي فترة معينة الوليه وصغارنا يربيونا كل قدامك كلمة انت تكون ما تستعنيش تولي تستعني لها
1: واضح وهيك علاش احنا ديما في بعض يعني الاحيان نقولوا لازمنا يكون عندنا هيك الرفليكس
0: تحب وتحب تصلح من تصرفاتك باش صغيرك قاعد يوصل لك بلاهي الكبيرة
1: صح صح صح جميل الكلام وفي بعض الاحيان احنا كوالدين زاد حتى نكونوا عندنا اخطاء كي نبداو نربيو في صغارنا نبداو نتثبتوا اكثر من افعال نتاعنا شنو قاعدين نقولوا شنو قاعدين بربي هذه خذوها بعين الاعتبار شنو تقولوا من كلام كيفاش تتصرفوا قدام صغاركم راهم وعاء اللي انتم قاعدين تقوموا به راهو فقط بعدين مش يرجع لكم شنو قدمتوا اللي قدمتوه مش تلقاوه وراهو صدقا معناتها وهذه هذه بشهادة المربين والمؤطرات وغيره ديما يقول لك راهو الصغير كي جينا نعرفوها في العائلة كيفاش الأجواء متاع عائلته كيفاش عايشين في عائلته ثم عائلة متزنة ولا عائلة مش متزنة وفما كلام يتقال فما كلام ما يتقالش الكل راهو الصغير يتعلم كله في بداية في معناتها بدرجة أولى من داخل الأسرة متاعه أنت غدوة مش تحكي لهم على الرزق لا
0: ماني عندنا زاد ورشة التطريز الشرفية ياسمين العليبي
1: يا عيني تطريز تطريز شنو هو
0: ورشتي تطرز على القرقيف
1: على القرقيف يا عيني
0: الفنية نتاعنا وهي بنية راهي صغيرة هيش امرأة كبيرة ولا زمنية
1: محلى زينها
0: برودوي مزيان برشا
1: محلى زينها ياسمينة
0: تخدم في السيكان وتخدم في اللي شابو والفازات
1: حلو
0: تخيط الخيط هذيك الخيط نتاع المكرمي تخيط فيه بماكينة وتخدم في دي في حوايج مزيانين هكا لي سونديلي والسيكان وعندها برودوي مزيان وتلقاها في الباج نتاعنا
1: برافو
0: وهي غدوة اقترحت انها تعمل ورشة تطريز
1: حلو جميل جميل يا ياسمين برافو محليه ريت الشباب راهو يجم تكون حتى تعلمتها الحرفه هذه يا اما عن جدتها ولا خلال العطله الصيفيه انت منال بحكم قربك ليها وقتاش تعلمتها خذيتها على جدتها
0: اول مره وانا فرحانه عندنا 17 عارض اكثر من اشترهم اول مره يعرضوا معنا خاطر الكونسيبت نتاعنا احنا الباج والجروب احنا في الاخر ما احناش جمعيه احنا نعرفوا بالحرفيين ونهبطوا لهم في الباج والباج فيها يعني نسبة متابعة قوية سمحة احنا نعملوا في برودوي مزيان وحتى ما احناش احنا مشاركين نمشي ونصوروا والكونسيبت ان الكل نبرتجيو نفس المعرض ولا ولا الورشة ولا اي برودوي مزيان نبرتجيوها كاين والحرفيين يعمل في سبونسور البرودوي متاحهم وحدة
1: واضح انك فقط نقولوا احنا تاخو بيد الحرفي بالضبط تاخو بيد الحرفي باش شكون يعينوا
0: انا حكيت لك قبل مده 5 سنين تالي حبيت ندخل الدومين كنا قبل نخدموا في ديارنا كي تحب تدخل سوق الشغل بالهذوما الحوايج جدد بمواقع التواصل الاجتماعي وبالمعارض وبال تولي ما تعرفش روحك منين مش تبدا وقتها في الوقت هيك انا واختي خاطر عملنا الباج والجروب وقتها كانت حلنا برشا صعوبات احنا بعد وقفنا شويه على سقينا قلنا هيك الصعوبات علاش ما نحاولوش نسهلوه
1: نذللوها الجدد زيد الحرفيين الجدد اللي يدخلوا في المجال
0: اللي صاروا بحكم انه احنا دي فورماتريس يعني تقول هذيك انا بطبيعتي عندي ناس نعلم فيه علاش نعلمه ونخليه حاير وضايع
1: واضح
0: هذيك هي الفكره
1: منين هيك منين جيت بالضبط بالضبط بالضبط ان شاء الله كل التوفيق
0: مش ما احناش في كل حاجه موجودين لكن نحاولوا ندعموا ونحاولوا نبارتاجيو
1: اكيد
0: نحاولوا نعاونوا باللي نقدروا بامكانياتنا البسيطه
1: اكيد اكيد هي ماخذت بالخاطر هي انك تساند شاب ولا شابة انهم يقفوا على ساقيهم انك تعطيهم تاخو بيده
0: فما برشا نساء في الخمسين وفي الستين تقول لك انا ما لقيتش روحي ما عاد ربي صغاري ولا قاعد ديما نخدم توا يا ما خذيت روتريت يا اما صغارها كبروا تقول لك انا قلقت انا كنت
1: حب حاجة بين يدي
0: انا كنت نخدم في خدمة توفيلي في عمري نحب نعمل في حاجة جديدة نحب نفرح بالحاجة اللي نحضر فيها
1: حلو
0: احنا هذيك هو يعني
1: اوكي ماني قلتك مش كان الصغار حتى الكبار
0: اعمار الكل وبالعكس ريت
1: العمر دي ما نتعلمو فيه.
0: ريت تلقاهم محليهم مخهم مركز يدهم ما تقوله وقتهم تلقاهم يحبوش.

0: وقتا، وهما اكثر وحيد يخدموا خدمتهم وملتزمين ومنظمين.
1: يا عيني يا عيني يا عيني، يا الجو المزيان والله العظيم يا سيدي ريتو. هلا يا جماعه، مش كان الشباب راه حتى الكبار عندك ما تقول، لانه عندهم الخبره وعندهم الحنكه نتاع السنوات.
0: وانا راني كونت طب، كونت مهندسين، يعني
1: ما شاء الله
0: لي فورماسيون
1: ما شاء الله.
0: يجيو راهم يقلقوا، راهم ماهيش الحياه نتاع
1: حكايه غرام غرام
0: يجري. اي
1: حكايه غرام، راهي هي غرام وحلم، راهو انسان عن قاه يمشي في مجال وعنده غرام في حكاية معينة أخرى، يحب يعيش التجربة هذيك، يحب بالملموس يعيشها. فعليش لا، مديم حاجة ما تضر حتى حد وما تقلق حتى حد، وبالعكس أنا تفرحني وتسعدني، فأنا نمشي فيه المجال هذي. أنا معاهم الحقيقة، كي حاجة تفرحك وتسعدك كمل فيها للآخر. باهي لله، غدوة إن شاء الله ورشة في الرسكلة معاك منيل، وورشة للتطريز مع الحرفية ياسمين عليبي نهار 18 أوت إن شاء الله.
0: 18 نرجعوا للمكتب
1: المنية
0: نتاعنا المبسوط
1: الساقسي. يا عيني
0: مدام نبيلة تريكي،
1: أي
0: مبسوط الشاقسي. ياسر عبيد هما سمى اللي مازال محافظ على العادة ويعمل مبسوط، وسمى لا. وإحنا بما أنه أكثر رواد الساحة شباب الكشافة، تلقاهم حرفيات ولا نساء تخدم وما عندهمش وقت. كيف الحاجة تعمل قدامك تشهيك أنك تمشي تعودها وتعملها راهو
1: في الدار والله. ايه عيني، هو المبسوط يبدا فيه شويه سينوش شويه حبه حلاوه وشويه اللهم صلي عن نبي جلجلي شاهينهم شاهينهم الليله. لا ما مش يستنيو نهار 18 اللي يعرف يعمل المبسوط مش يبدا من غد من اليوم.
0: اللي يحب يجي رايت نبيلة تعمل في المبسوط في الساحه، يعني ريت احنا 17 عارض. الحقيقه الساحه تساع حتى اكثر من 50 عارض، وامس اول مره سيد مكرم العايدي مندوب الصناعة التقليدية يزور مهرجان تنيور ويزور ساحة الثقافة، وعجبته الساحة وقال نجم ونعمله فيها معارض كبيرة وأكبر من هكا.
1: صح،
0: ولبى الدعوة، هو إنسان ناشط وفرحنا.
1: تحية له من القلب.
0: منصب مندوب الصناعة التقليدية في الساقس، وحكينا في حوايج أخرى إنه علاش ما يكونش المعرض أكبر وأشمل. الحقيقة إحنا هيك حد إمكانيات
1: ويتكرر برشا مرات، علاش لا ما يكونش.
0: تقترح علينا جمعية عريقة كمهرجان تنيور، إحنا نفضلوا إن ما نكسروش في العارضين باش ما يقعدش نفس البرودوي يتعود، لكن كي تبدأ مشرف عليه المندوبية ويبدأ يعني كله حاجة تكون رسمية ومن تنظيم مندوبية الصناعة التقليدية، راهو تجم تضم حتى 50 عارض، وتجم أقل وتجم أكثر، وتجم تكون حاجة تجلب يعني بالحق هذوما العادات نتاعنا والصناعة التقليدية، تجم تكون يعني منتوج يجيب سياح أكثر من يعني. إذا احنا نقولوا الساقس نقولوا ديما الساقس صناعية صناعية، لا الساقس راهي أكثر
1: معروفة بالحرف
0: بالحق. الحرفيين نتاعها يتقنوا، انا تو كي نعلم التليله المهدويه يجوني من المهديه باش يتعلموا التليله نتاعها، ما عندي انا. لان احنا الساقسيه معروفين باتقان الحاجه، معروفين بالحق يعني
1: بمحبتنا للحرف. احنا بالنسبه يعني لنا في
0: ثقافه ناس في الثقافه ونعملوا فيها معارض كبار ونعملوا فيها ورشات حيه، وتولي يعني تولي الشراكه بين مندوبيه الصناعه التقليديه ومندوبيه الثقافه ومندوبيه السياحه، ارى هيك الحدث هيك ليفين ماما كبرها.
1: يا عيني يا عيني يا عيني، يا سيدي هكا اذا تحبوا معليكم الستة متاع العشيه غدو اليوم وغدوه وبعد غدوه فيها ورشات وفيها معرض.
0: أيه؟
1: المعرض يمتد على امتداد 4 ايام، تجمو تمشيوا الغديك لساحه الثقافه معروفه في الشيحيه، ساحه الثقافه اول واحد تقولوا معروفة بالقداب القداب القداب القداب
0: معروفة بحذا البوسطة وحذا المستوطة.
1: أيوة ما نزيدوش نقربوا بحويج أخرى. واضح واضح يا منيل، يعطيك ألف صحة يا منيل. منيل المذيوب حلمة وغرامة وش هكا، والحلمة تكبر أكيد، والحلمة تكبر.
0: وإنا عارضة من عارضي روش تلقوني غادي،
1: وحرفيه مش تقدم لكم زياده ورشه غدوه ان شاء الله باذن الله. حبيت زياده نشكر
0: في الورشات نتاعنا، مش تلقاو التنشيط الساحه
1: الساحه مش تلقاو فما جو
0: هما يوميا، مش تمتد من 6 ل 9 عندنا ورش عندنا عروض يوميا.
1: ممتاز.
0: تلقاوهم في الباج نتاعنا، في باج حلمه وغرام، وفي باج مهرجان تنيور بالشيحيه. وبالنسبه لليوم عندنا زوز عروض، عندنا مفاتيح العباد 7:30، وعندنا انطلاقا من الساعة 9 سهرة الأفلام القصيرة بالشراكة مع مهرجان بانوراما الدولي للأفلام القصيرة.
1: حلو حلو حلو جميل.
0: وعندنا راهو برنامج مزيان، عندنا نهار الالعاب الشعبيه، عندنا كل نهار حاجه،
1: كل نهار حاجه. ادخلوا
0: الشحيه مش تخرج منها،
1: مش تبقى في الشحيه، معناتها هنيئا لاهل الشحيه، تقول لي ميت يدي صح عليهم،
0: هنيئا للسيقس الكل الحقيقة.
1: للسيقس الكل
0: النشاط الحقيقة عندنا برشا أنشطة في السيقس،
1: ممتاز.
0: العباد استنست كما قلت أنت بالتليفون وبالدار وبالكليماتيزور ولا هو بذيك هو، أما إحنا كيف نعرف وكيف نهبط والعباد تشجع وتجي.
1: أنا اللي عجبني زيادة أنه على إيقاع المهرجان ريت تحترموا العروض هذه اللي مش تكون في الـ في الـ في نقولوا إحنا اللي مش تكون في المهرجان، وخليوا السهرات بعدين. السهرة تبدأ من نهار 19 وتعرض النوبة، 20 ما يضحكنيش عرض مسرحي معروف زدا ياسين الصالحي، 21 ريان يوسف مش يكون موجود ضيف المهرجان، 22 تنيور تغني، 23 زوار الحضرة مع مرشد بوليلة، و24 سهرة الاختتام مع حسن الناجي. فجميل، معناتها المهرجان حاول انه يكون متكامل، هذا هو الجميل. وانه رعاو كذلك المعرض الحرفيات، ورعاو زاد التنشيط اللي مش يكون على ايقاع هالمعرض الحرفيات اللي يمتد من 15 حتى 18 اوت 2026، واللي يبدا من 6 متاع العشيه حتى للنص الليل. ورشات تدريبيه وعروض جميله مش تكون موجوده.
0: لك حاجه بخليفك، اسمع بيت يجيبوا كراسي بالذمه، يجيبوا كراسي من ديارهم ويجيوا يسهروا. صدقني تقول في الكورنيش، تقول في بلاصه، راهو بالحق. يعني انا نقول من الشاحيه بلاد في وسط بلاد، محلي ومحلى أهلها ومحلى ناسها ومحلى جيرانها، راهو مش كان الشاحية، راهو
1: الساقية وقرمدة،
0: أما خاصة أنا عندك قرمدة لفران الساقية كما قلت، أما راهو مثنية الكل،
1: مثنية الكل.
0: ريت العبيد العادة من مثنية تروح للبلاد، احنا الصورة تتعكس من البلاد يجيوا للشاحية،
1: يجيوا للشاحية. يلا ملا العشوية ان شاء الله اليوم في الشاحية انطلاقا، تبدأ من 5:30
0: إن شاء الله،
1: والسهرية هاكم الستة تخرج وتمشي وتستمتعوا بوقت مزيان في الشاحية. ان شاء الله متابعة طيبة، ان شاء الله كل التوفيق ليكم. منال نورتنا برشا، يعطيك ألف صحة، حبيت نوجه لك تحية انت والسيدة والحرفية اللطيفة الكريزي. شكرا لكم الاثنين اللطيفة، ربي فضلك ويخليك، وان شاء الله موفقة اليوم يعيشك، ومن خلالك تحية لكل أهلينا في قبلي.
0: شكرا،
1: راكم منورينا. هاي بعد شوية، بعد شوية تون عديلك يعيشك يا مني.
0: بالحق نشكر الحرفيين على الثقة اللي قاعدة تعطي لنا، والحمد لله بالمصداقية الاسم هذا حفرناه وتعبنا عليه، أما الحمد لله مو سهل. إنه
1: الثقة أهم حاجة،
0: يعني احنا في الاخر اصحاب، كلنا واثقين في بعضنا وكلنا مع بعضنا وكلنا يد واحده، والمجهود اللي باش تلقاه مش مجهودي انا، راهو مجهودنا الكل مع بعضنا.
1: الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله ديما ملمومين في الخير، هذا هو اللي نقولوه مره اخرى. دوره 24 لمهرجان تنيور الشحيه ان شاء الله مكلل بالنجاح في مختلف الفعاليات. ما تنسوش اليوم من 6 متاع العشيه تجمو تكونوا في ساحه الثقافه، وتكونوا غاديك حاضرين وتستمتعوا بالورشه، ورشه القهوه من نواه التمر، قهوة صحية 100%. احنا توزيدة وقيت اخر الاخبار، مش نمر لتقديم اخر الاخبار، بعدين تو نسمع اغاني مزيانة ونمشي وزيدة لقبلي بالغنية اليوم، ناخذوا اغنية من قبلي، تحية لطيفة اللي كنت معنا واللي مش تأمن الورشة اليوم لعشية، خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد.

0: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. كشفت دراسة طبية تونسية حديثة أعدها مجموعة من الأطباء التونسيين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة والهادي شاكر وكلية الطب صفاقس عن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بنسبة 33.7%. أعلن مدير الأشغال الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمقاولة المكلفة بإنجاز مشروع بناء خزان الماء سعة 10,000 متر كوب بمنطقة المردينة في معتمدية مساكن من ولاية سوسة أن انطلاق الأشغال ستكون بداية من الأسبوع المقبل وبمدة تعاقدية على امتداد 16 شهراً. يعقد غدا المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية، وكان قد تم الإعلان عن تعيين وزير التربية الأسبق محمد علي البغدير بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولايات الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى تسجيل مطالبهم عن بعد بداية من يوم الخميس القادم 20 أوت الجاري. في العالم، كشف مستشفى ليبي عن استقبال 15 حالة لدغة عقرب في يوم واحد مؤكدا أن جميع الحالات بخير وفي حالة مستقرة. ذكرت السلطات الاندونيسية أن فرق الإنقاذ في شرق اندونيسيا انتشلت 6 جثث أخرى اليوم بعد زلزال بقوة 7.7 درجة وقع أمس، مما رفع حصيلة القتلى إلى 53 وتسبب الزلزال في نزوح الألف. شهدت الحدود بين بلجيكا وألمانيا خلال الساعات الماضية تصاعدا خطيرا لحرائق الغابات، مما دفع السلطات في البلدين إلى اتخاذ إجراءات شاملة الدعوات للإخلاء. ختم هذا المعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديما
2: على موجاتنا.

0: أنسكم حنان بن جماعة.
1: يا عيني يا عيني سمحة خجالة هكا غنى بالقسم بوغنى هنا غم الجميلة الله يرحمه وينعمه. هذه من أغاني الجنوب الجميلة رقراق جاني دون سمحة خجالة لرزة وبير المنزلة وجبالة. الكلمات صعيبة شوية معروفة عند أهل الجنوب ويتتغزل على ما أظن هكا كيما نعرفها أنا بالجمل وجو الصحراء وبر الصحراء محليها من الأغاني الجميلة وفنان ملتزم الله يرحمه وينعمه ويجعل مأويه الجنة. قدم بارشة للساحة الفنية الموسيقية وخلى بصمته الخاصة بطبع وجمال أهل الجنوب. ما زلنا مواصلين معاكم المشوار أكيد بعد شوية مش نمشيه للمسابقات وأجواء المسابقات وهذاك علاش نقول لكم الناس الكل مرحبا بكم اللي تنورونا تتفاعلوا معنا وتحبوا تكونوا معنا كما هند عبيد اللي بعثت لنا بتحية وقالت قيلولة ممتعة مع أحلى حنم. فمش قيلولة معايا راه يودي هي قيلولة جميلة ما بيش تمشي القيلولة هذية لا ما فمش قيلولة اليوم مش تقعد معايا وأكيد بعد شوي مش مشيوا المسابقات. ثم برشا ناس راهو ما عندهمش النظام القيلولة في نظام النوم متاعهم يقولك لا نرقد بكري في الليل ونقوم الصباح بكري ونعدي نهار كامل ونفيق وبعدين كيجي الليل هذاك وقتها نستمتع بالنوم متاع. أما قيلولة هذي ما نحبش نعيش القيلولة ولا وانو ديما نقولوا راهو القيلولة ما تفوتش أربع ساعة ربيع ساعة كو مش رايب سويع معنية القيلولة ما تفوتش ربع ساعة هذاك علش تسمت قيلولة وهي ما بين الظهر والعصر. وإذا عملناها بعد العصر إذا رقدنا بعد العصر تولي عيلولة لأنها تكون مسببة بعيد الشر عليكم للعلة. وفما الحيلولة وهي النوم بعد صلاة الفجر وهي تسمى الحيلولة والتي تحول بين الإنسان ورزقه وهذه من مفردات من العربية الفصحى. ما واش إذا سؤالنا الأسئلة بعد شوية أما توا وقيت باش نسمعوا النغم هذية. مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معاكم المشوار مخرجنا راه يدللكم ما نقول لكم شغاني إيه اللهم صلي على النبي يلا سمعنا مخرجنا

0: برد القايلة، برد القايلة.
1: برد القايلة،
0: برد القايلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام اهدئت مسابقات.

0: 3:25 دقيقة، هذه إشارة التوقيت للناس اللي تسأل على التوقيت. مرحبا بكم الناس الكل، وقيت زادة باش نمشيو للمكالمات الهاتفية والمسابقات. وجائزتنا كما قلنا لكم 150 دينار، جائزة مقترحة من إذاعة صفاقس كالعادة. نقولوا راهم تخش 150 أقل فما أدائت، والبقية يكونوا للربح اللي مش يربح معنا اليوم واللي مش يبتسم له الحظ. أسئلتنا سهلة مهلة، هو سؤال وفما سؤال تعويض زيادة، إذا ما قيتش لي جبق ما مفميش احتمالات. واضح؟ مش نسألوا على الدورة الجديدة لمهرجان التنيور الشيحية زعم السنة 2026، قديش الدورة؟ سهل مهل ما أسألش منه. يلا خلينا نستقبل المكالمة الأولانية. يا مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا معنا.
1: ألو عسيمة،
0: مرحبا بيك، كنسنا.
1: ربي
0: يفضل. شكرا معنا.
1: أمين مرويني من صفاقس.
0: أمين مروين من صفاقس، مرحبا بيك يا أمين.
1: يعيشك،
0: ربي يفضلك. يعيشكم، أنسى بوجودكم، أنسى بكم أنتم المستمعين لو في إذاعة صفاقس، ربي يحفظكم ويخليكم. أي أميني، احنا أسهل منا ما فماش لا كارتويت ولا قديش الرقم ولا حتى شيء. هذيك ريم بوعصيده هاكي غابت وانا مش نعمل اللي في الفضاء نتاعها. انا مش نسهلها عليكم برشا برشا برشا برشا. يا سيدي احنا مانا على ايقاع المهرجانات وجو المهرجانات، سهل برشا والمعلومه قلتها منذ قليل، اللي هو مهرجان التنيور الشيحيه زعما قديش الدوره السنه 2026 دورت قديش مهرجان التنيور الشيحيه؟
1: دوره 24.
0: الدورة 24 هي للا قاعدة تتبع
1: تتبع جبري
0: نصر وتاخو في كل شيء. سمعت شي زيادة المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس قديش الدورة سنة؟ لا ما زلت ما سمعتش عليه، ولو انه هو الانطلاقة بالنسبة اليوم مش تبدأ بالورشات متاع الأطفال، وغدوة عندهم إن شاء الله بإذن الله الافتتاح الرسمي للمهرجان اللي من 16 حتى 23 أوت، فعاليات كبيرة برشا مش تعيش على إيقاعها المحرس. أما الدورة قديش إذا مش خليوها بعد شوية بلكشي، فما شكون يعطينا زيادة الإجابة الصحيحة وهو زيادة يدخل في القرعة. أي ميني، على شكون تحب تسلم عزيزتي؟
1: نسلم على صغيراتي وعلى ماما، نسلم على بنت خالي إن شاء الله عرسها في الصيف.
0: يا عيني،
1: ربي يكمل فرحة إن شاء الله.
0: أمين.
1: وسلم عليكم الكل وداخل ماما في بيع الكل.
0: يا هاي شكل الله، هذه لازمنا نعدي ولا عروستنا تشبه القمر. نهنيها بفرحة العمر. يا عيني،
1: ربي يكمل فرحة إن شاء الله مريومة.
0: أمين يا ربي، أمين، ألف مبروك يا مريومة، ربي يكمل فرحك إن شاء الله. هاي بنت خالك معناتها تسمى أنت؟
1: بنت خالتي.
0: بنت خالتك، بنت خليلة، هاي تبعث لك في التحية وتقول لك الله يزين عليك وإن شاء الله ديما فرحانين يا ربي. اسمع اسمع اسمع يا أماني، هذا مخرجنا وش مش يدلكم.

0: مبروك مبروك يا مريوم ويا صاحبة القلب الباهي. آهي بنت خالتك أميني اللي قلبها أحلى من العسل، تهنيك وتقول لك ربي يكمل فرحك. إن شاء الله ديما فرحانين يا أميني، ربي يعطيكم ما تتمنيوا إن شاء الله. أميل جاب ربي ذكرتني، بنقولش الرابحة معانا كذا وين غلط الاسم. أيوة هي أميل، هي به وضحنا رب ضارة النفي عريتك عودت الاسم. هاي به رزمة، والله والله الحمد لله الحمد لله يا ليلة. إن شاء الله بقيت أمسية طيبة ليك أنت وكل العائلة، ربي فضلك ويخليك أميل، نورتنا. بعد أميل شكون معانا؟ نمشي المكلمة الثانية. ألو أنت في المباشر.
1: ألو عسيمة،
0: شكون معانا؟ هلا وسهلا
1: وبيك يعيشك يا حالي.
0: يعيشك ربي يخليك.
1: معك وئام جديدين.
0: وئام
1: جديدين
0: جديدين
1: جديدين
0: باش يبدا جديدين جديدين جديدين ولا يهمك لباس. ها حتى انا كان نقول لك حنان بن جماعه تقول لي كيفاش نكتبها، تحب لك وقيت باش تكتب عادي لباس. نوسعوا بالنا على بعضنا كم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ايوه ايه مش تعمل في الدنيا؟
1: انا نجحت بكالوريا.
0: يا عيني يا عيني، انت مش مبروك يا حبيبه، انت عاد سنه الفرحه بكلها. الحمد لله احلى صيفه هذه صيفه 2016 بالنسبه لي لك، مش هكا؟
1: حليك يا عيسى.
0: ان شاء الله ديما موافقه يا وئام، وان شاء الله تكون خذيت الشعبه اللي تحب عليها، وربي يوفقك وينجحك في حياتك الكل ان شاء الله يا ربي.
1: الله يسعدك الصحه
0: الدنيا. يخليك يخليك. اي وئام، سؤالنا سهل برشا، مهرجان تنيور قديش الدوره صيف 2016؟
1: دوره ان شاء الله 24.
0: سجلنا الاجابه يا وئام. والمحرس سمعتش بيه ولا مازلت؟
1: المحرس والله حسب التقريب هكا حسب 38 دوره.
0: قول انت 38
1: ولا
0: زعما؟
1: ان شاء الله خير
0: ان شاء الله والله العظيم. هنعطينا اجابه وان شاء الله
1: هنعطينا اجابه
0: والباقي على ربي. يا عيني عليك يا وئام منورتنا. ايوه وئام، على شكون تحب تسلم عزيزتي؟
1: انا نحب نسلم على خليلة حنان.
0: اي مش انا بطبيعه الحق.
1: لا
0: ايوه مش من تختي
1: ان شاء الله تحتفل بزواجها الجمعه الجايه لحد الجاي.
0: يا عيني يا عيني يا عيني، مش تعرس معناتها؟
1: طيب ولا صحيتك
0: مش تعرس، ربي يهنيها. بربي يا فيصل، عروستنا تشبه القمر والله، عندنا مده ما سمعناهاش، راهي حلوه زيدا. واذا عندك اغنيه اي اما قبل يا وئام، اسمع اسمع خالتك اسمها حنان. اي الحنان اللي هي مقبله على الزواج يا حنان، اسمع هذه ليك. لا هذه الوئام، هذه الوئام، هذه نجيح البكالوريا يا وئام. ريت نفرحوا بيك، ريت مخرجنا يفرح بيك. ايه
1: لا نعرف
0: بهيشي.

0: محليها الأغنية عروستنا تشبه القمر، وهذه خلت وئام اللي هي حنين مش تحتفل بزواجها إن شاء الله في الأيام القادمة، إن شاء الله بدو بتمام وإن شاء الله ربي يهنيها وربي يسعدها. وأنا مش نزيد نسمع السيدة عليا وهي تغني، ويا وئام سمعنيك أغنية ليك أنت، وتبارك الله ما شاء الله على بناتنا ناجحين ومتألقين وفرحانين زادة بالزفاف، وإن شاء الله العقبة فرحتك أنت زادة زيد. سمعنا من عليا يعيشك يا وئام، فرحانة توا؟
1: فرحانة الله يشدك.
0: الله يخليك
1: والعاملين معك
0: يعيشك يا وئام، نورتنا. اسمع اسمع
1: الله يفتح عليك.

0: يا عيني أهلك وخلينك نثرولك ورد وفل هكا للعرايس نثرولهم الورد والفل وربي يهني وربي يسعد كل المقبلين على الزواج وخاصة حنين خلت وئامة باش نكونوا واضحين ويا وئام إن شاء الله النجاح وتألق ليك في كل مسيرتك على الأغاني هذه والموسيقى البنينة زادة زمين علي المرزوقي هاول تحق بينا بعد في الخمسة ميش يبدأ معاكم عشوية مزيانة فيها برشا إيقاعات واستضافات وجو كبير خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد راهو يوم الأحد مش حتقدر تغير على إذاعة صفيقس لا بيس مش تبقاو معنا اليوم خاطر من فضاء الفضاء تبارك الله ما شاء الله الأغاني والاستضافات واللقاءات والقبول الحسن والابتسامة والمود الجميل هكا نقولوا أيوة هذا هو إن شاء الله المزاج يكون عال العال هذا هو اللي نحبوه لكل مستمعينا والمستمعاتنا المكلمة الثالثة زعما شكون معنا بعد وئام شكون
1: ألو
0: يا مرحبا
1: ألو عسامة
0: أهلا وسهلا ومرحبا بيك شكون معنا
1: عايشك مدام عفيف بن حمودة جراية
0: عفيف بن حمودة يا مرحبا يا عفيف نورتنا
1: عايشك وبيك عايشك
0: يا ربي لك الحمد أي عفيف شو عاملة
1: والله الحمد لله متبعوا فيك
0: متبعوا فيك هذا هو اللي بيه المفيد تبعوا إذاعة أيوة. صفيقس ولا يمك أي أيوة. عفيف سؤالنا الساهل ماهل ما فماش أسهل منه فما مهرجان إيمس افتتح فعالياته هو مهرجان تنيور الشيحية الدورة قديش
1: برنسيب الدورة
0: 24 هذه هي كيما الجماعة ولا تعرفها ولا سمعتنا
1: والله أنا عارف عندي فكرة
0: يا عيني يا عيني انا مش قلت هذه مش قولي انا بنت الشحية راني بايشي كمهرجين لا
1: لا لا بعيدة انا بحديكم فريق منزل شاكر
0: واضح يا مرحبا
1: عايزك
0: زارتنا البركة يا للا الله يحفظك ويخليك
1: عايزك
0: اي عفيف على شكون تحب تسلم
1: والله نحب نسلم على لفامي صغيراتي ورجلي نحب ان شاء الله عندي زوز غادي ان شاء الله الرونتري باك ان شاء الله يا ربي ينجحهم
0: امين يا رب العالمين
1: يعطيهم الوقت الطيب ان شاء الله
0: امين يا رب
1: عايشك
0: قلبي على قلبك يا عفيف
1: ها
0: نعم قلبي على قلبك
1: عايشك والله ربي يستر
0: في الهوى سوا ان شاء الله عم جي
1: ان شاء الله وانت زاد ربي يفرحك
0: امين يا ربي
1: باللي عندك
0: يعيشك يا عفيف ربي يفرحنا الناس الكل ان شاء الله يا ربي
1: امين يا ربي
0: امين يا ربي
1: ونسلم على الوالده والوالد زيدا
0: هيكم تيجي الراس ربي يفضلهم ويحييهم
1: عايشك وربي ان شاء الله يشدهم بالصحه
0: امين
1: كاو سلم على اخواتي زيدا اخويا معز زيدا هبط من المانيا باش يرجع ربي معه وربي يحفظه ان شاء الله
0: زارتكم البركه بي انسكم
1: عايزك الله
0: يا عيني ما الحافله في درب حموده ليميت الفارته
1: وي هما كانوا في قليبيا
0: يا عيني
1: ورجعوا
0: صحه ان شاء الله دي ان شاء الله ديما منورين وان شاء الله ديما فرحانين وعفيف تحب تسلم على كل عائله بن حموده والجرايه الكل قالتكم جمليه الناس الكل زعما فيصل مش يودك زعما حضر لك حاجه ولا لا قلي مش نسمع حاجه اسمع

0: يا عيني يا عيني، هذا توزيع جديد، غدا ألقاك، مش هكا يا فيصل؟ يا عيني اخويا، راهو فيصل يعطيكم معناتها مقاطع موسيقية ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله عليه، ربي يحفظه ويخليه. يا فيصل المكيل من ربع بعد عفيف، شكون معانا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام، يا مرحبا.
1: السلام،
0: شنو احوالك انت؟ لاباس عليك؟
1: الحمد لله يا رب. شنو احوالك انت؟
0: الحمد لله يا رب لك الحمد.
1: يحييكم الكل ان شاء الله. نحب نحيي كافه مستمعي ومتابعي راديو فاقس والتقنيين والعمله واللي نسمع في اصواتهم الجميله وديما يونسونا في كل قايله.
0: يعيشك يا رب يخليك. التحيه المزيانه من شكون؟
1: من سحر كسكس باسم الشهرة، معنى سحر كسكس أنا في بطاقة سيهب.
0: سيهب، وهو كذلك. إلا لا، يعني أنت في العائلة تقولك الأغلبية سحر.
1: سحر صحيح طيب.
0: لكن في بطاقة تعريف سيهب اسمك.
1: صحيح بالضبط،
0: هو هذا هذه يدللوها يعيطولها يا سحر. يا أخويا مين قدك؟ ها يا سحرورة يا عيني. أيوه. يا عيني، ما اللي عائلة كسكس يا سيدي، يا مدللتك مدللتك. أيوه. يا لا تستاهل كل خير راهو.
1: يعني
0: ربي يحفظك، صوتك محليه والموجة الإيجابية اللي أعطيتها لنا محليها سحرة.
1: يعني
0: يا سحر، هيا نمشيو المهرجين تنيور. الدورة قديش أثناء صيف تلفي؟
1: الدورة يا سيدي 24 واللي هي تبدأ من 15 حتكشي ل 24 وتلفين 26.
0: يا عيني يا عيني، ما تقوليش بنت تنيور أنت.
1: لا لا لا لا
0: لا بنت جرمدة. يا عيني على بنت جرمدة، بهيش عاد منورة جرمدة منورة.
1: إيه؟
0: آه، عندي القلب اللي يحبه جرمدة، خاطر إيه؟ بين جرمدة ولفران. عندي القلب اللي يحبه جرمدة. أي لله، ربي يحفظك ويخليك سحرة. على شكون تحب تسلم؟
1: والله يحب نسلم على كافة أفراد الأسرة، عائلة زوجي ولا عائلتنا نحن. كيف كيف كما قلت كافة المستمعين ومتابعين راديو فاقس، ونحب تحية خاصة للمرأة لما حال عيد المرأة توصل بثلاثيات، ونحب نقول لهم دمتن متألقات وشامخات ومستقلات
0: وجميلات ومتألقات وأنيقات وكل هيك الكل كلام الجميل. هو رأول النجاح والتألق قبل برشة تفاصيل أخرى، لأنه الجمال جمال الروح نسبي، وفما برشة أشياء نسبية في الحياة، لكن إنها تكون هي امرأة بألف، هذيك هي اللي نبحث عليها. المرأة اللي بسم الله ما شاء الله عليها تكون محليها متألقة في حياتها، في عملها، في تفاصيل يومها، تكون متألقة وأنيقة، وهذيك هو الأنيقة. راهو الأنيقة يجب يكون في كلمة
1: المرأة
0: وخاصة هذيك السطر تحت ثلاثة سطور، راهو لأنه البعض يقول لك هي نصف المجتمع، لكن هي في حقيقة الأمر هي المجتمع، لأنه هي النواة الأولى للمجتمع. صحيح،
1: هي شمعة المجتمع، هي شمعة التي تضيء المجتمع. صح، اللي بلا بها مفهمش مجتمع.
0: صح صح،
1: هي
0: صح
1: اللي تداوي، هي اللي تساعد، هي الحنينة، هي القلب الباهي، هي اللي تربي.
0: صحيح صحيح صحيح،
1: تحية خاصة لكافة النساء. والله
0: والله
1: بينا كان سي فيصل يعدينا النساء. النساء الله الله يعيش النساء.
0: تقول انت ولا نعد؟ مش يعدي لك حاجه اخرى احلى؟ مش يعدي لك حاجه اخرى ما احلى للنساء؟ ما شنو تو احنا ثنائيه نتكامل في بناء الوطن، احنا واحنا والرجال. اي سي فيصل، شمش تود النساء يا خويا؟ اي خلينا نسمع قبل، شمش سمعنا قبل، خلينا نسمع ونستمتعوا.

0: يا عيني يا عيني على موسيقتنا التونسية وطبوعنا التونسية، هيك النفس الجميل متاع طبل. اللهم صلي على النبي، حاجة مزينة برشا. يا معزك، شكرا لك يا فيصل من القلب على النغم الجميل هذية. يا عيني يا معزك، هكا قال على المرأة التونسية ربي فضلها يا ريحة أمي. هي الحقيقة الأغنية وكأنها تتغنى بالأخت أمل، أختي موجودة في كل مكان في كل تفاصيل الحياة. العشرة الطيبة هاي هي أهم شيء بين الناس. ربي فضلك ويخليك يا فيصل، وهو سحر دللناك بغنية حلوة برشا صنديدة الرؤوف ماهر. بعد سحر زعما شكون معنا؟ أهلا وسهلا، يا مرحبا. أهلا وسهلا، أنت في المباشر، شكون معنا؟
1: معك منى.
0: منى شكونة؟
1: منى بالرمضان.
0: بالرمضان، مرحبا بك يا منى. شنو يا منى، كنت تغني مع الغنية ولا شنو حكايتك؟
1: هاي خلق قسم نغني مع الغنية.
0: تكمل في الغنية وحدك يا منى، في الكواليس. هاي منى، ربي يحفظ لك العائلة الكل. لي للي مهرجان تنيور الشيحية، قديش الدورة متاعو سنة؟
1: الدورة متاعو 24.
0: واضح، سجلنا الإجابة. مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية، تعرفش قديش سنة الدورة؟ هو اليوم الانطلاقة الفعلية من خلال ورشات الأطفال، تسجيل ورشات الأطفال، وغدوة الانطلاقة الرسمية للمهرجان. سمعتش بيه ولا مازلت؟
1: والله لا. الحق متعرضي ما سمعتش بيه.
0: واضح، تبع فيا من اللي بديت الحصة، قلت المعلومة شديناها وأنا قدمناها لك. واضح هكا هكا يا منى صار ولا لا؟ وينك يا منى؟
1: نسمع فيك.

0: بفضلك ويخليك يا ربي.
1: يعيشك يعيشك.
0: واحنا بدورنا نسلموا على عائلة برمضان الكل.
1: يعيشك ونسلم على عائلة برمضان وعائلة المكور.
0: وعائلة المكور حاضر يا لله. هذا وصلت لهم التحية العائلة الكل يكون من يعرف منى برمضان. أي منى
1: يعيشك
0: ربي فضلك يعيشك ويخليك واسمع شمش نودوك.
1: يعيشك.

0: يا فيصل منى يا منى الزمن الجميل والأغنية الموجهة للطفل الأغنية المصرية مع محمد ثروت وما أدراك ما محمد ثروت أغنية صراحة حلوة ظهر لي تو رجعت منى برمضان لصغرها وطفولتها كي كانت تتغنى الأغنية هذية محليها الأغنية عندنا مديدة ما سمعناهاش يعطيك ألف صحة بعد منى زعما شكون معنا في المكالمة السادسة أهلا وسهلا ومرحبا يا مرحبا وأخيرا صوت رجالي معنا يا مرحبا زارتنا البركة قلنا تو كيفاش راهو الرجال الكل مقيلين ولا شني الحكاية يا خويا لين تقيل لين يا خويا مش لازم
1: لو حلينا من القايله انت
0: بردوا معانا القايله لو حليكم القايله
1: والله
0: الله يحفظك
1: معلومه عندما في تعويض لأخت سميحة برنامج
0: اي
1: وجابت برنامج معنا كاملة
0: اي
1: تعويض هي
0: اي هي هي هي هو من المفروض أختنا السوار اي
1: صحيح جابت دورة متاع الشيحية
0: اي
1: دورة متاع دورة صبغات يتيني
0: اي دورة الفنون انت مرجل الفنون التشكيليه بالمحرس اي
1: بالمحرس دوره
0: اي
1: جبت حاجه اخرى حصيد على غابه الدويه
0: اي
1: جبت على الفسح اللي في قصه
0: اي
1: وقتلت النواجه
0: واضح واضح احنا هذا اللي نحبوه راهو رجع الصدى نتاع برامجنا والمعلومات اللي نقدموها انها ترجع لنا الحمد لله الحمد لله
1: رجعنا نتاع الصحيه 24 بحول الله وماشي انا بينا سكن الصحيه
0: انت ماشي للعشيه نتاع العشيه مش تمشي للورشات باهي واللي عطانا اللي جابه هذه الشافيه والضافيه ويحب الاذاعه بالقدا شو اسمه وش لقبه
1: علي جراي
0: علي الجراية نورتنا برشا يس علي
1: باركريزي بلي ومش ناخد من عند القهوة هي روبات متاع
0: نواية التمر
1: نواية التمر
0: صح أي خوي
1: وماشي من المزيو
0: يا عيني يا عيني يا صح الخوي مش تعمل دورة في الشحية اليوم وجو كبير وجو كبير في الشحية ربي فضلك وخليك سعلية انت أصيل الشحية ولا لا
1: يا
0: سيدي الشهيد يا عيني يحكي على منطقته بيشي فرحان وقال لك وماشي ومواقع
1: تحت البوسطه
0: بحض البوسطه جيرين انت جيرين بلا
1: حاجه اخرى
0: بلا انت لا لا ما تقولش حاجه اخرى بلا انت انت كل عشيه معناتها الجو غاديك مزيان بحذاك
1: يا حول الله
0: صحه صحه صحه ان شاء الله ديما منورين وفرحانين ان شاء الله ان شاء الله بحول الله يعيشك يا سعلي امين امين ربي فضلك ويخليك نورتنا نورتنا أي سعلي قبل ما تودعنا كما أنت وديتنا بالكلام المزيين والكلام المزيين أي سيدي هذه غنيتك أي ندلوك حتى

0: جدع على مبدأك يا عيني عليك يا سعلي، هذا هو صاحب القلب الكبير والمزيد محلي الأغنية وقت تقول جدع. سعلي هذوما ذهلي كلهم فيك الصفات هذوما اللي غني عليهم يا سيدي، قالك صاحب القلب الكبير سعلي وإنسان جدع كما يقولوا في مصر، معناتها صاحب مروءة. شكون كيفك يا سعلي؟ شكون كيفك يا سعلي؟
1: ربي يبارك
0: فيك. ريت سي فيصل اللي يتغنى عليك ولا؟
1: الله يبارك له سي فيصل.
0: ربي فضلك يخليك.
1: الله يبارك لك.
0: يعيش.
1: مازالك مبسوط انت نبيلة تريجي.
0: والله العظيم مازال الموسم. عدتي توش تو تفهمنا انت امورك واضحة 5 على 5 يا خويا، منك منك للمهرجان غاديك. صحة صحة صحة سي علي، ان شاء الله ديما من المؤمنين في الخير يا ربي. يعيشك يعيشك يعيشك بارك الله فيك. بعد سي علي زعما شكون معنا؟ اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: يا مرحبا ومساء الخير مساء الفل.
0: يعيشك يمسك بكل خير.
2: حالك خايتي انس تبيع امشي فيصل وخويا سالم هكا اليوم ولا خويا؟
0: لا خويا فريد اليوم.
2: فريد خويا فريد اساميهم الزوز ما نفرقش بيناتهم، اسامه نعرفهم الاولاد الاثنين نضيع على سامي فيسع. لبيت خايتي انس
0: الحمد لله. يعيشك ربي فضلك ويخليك. هالتحيه من شكون توصلنا؟
2: سعاد هالرابي. سعاد هالرابي
0: يا مرحبا يا سعاد نورتنا.
2: عايشك يا غالي ربي فضلك.
0: ربي فضلك ويخليك. يعيشك
2: الله يخليك. عاد اليوم نا من يوم سعيد ميلادي طلبت حنونة مثلية. اليوم عيد ميلادي عيد المرأة نهار 13 ونهار 15 عيد ميلادي.
0: يا عيني يا عيني
2: فرحوني انتم
0: نفرحوك ما لما نفرحوكش.
2: ساق نجعك ساق هذه نحبها.
0: تحب غنية ساق نجعك ساق الصليحة؟
2: اي صالحه من الاصيل من الاعماق.
0: هذه الغنيه اللي تحبها، هذا النغم اللي تحبه يا فيصل. ساق نجعك ساق. اما قبلها حتى نفرحوا بك عاد انت وبعيد ميلادك وعقبال ال100 سنه بالهنا وان شاء الله ديما فرحانه وان شاء الله ديما
2: سفرين فوق منها مخطاف هكا يهز هزين سفرين
0: شيمنا فيهم الارقام قديش؟ شيمنا فيهم الارقام قديش؟ احنا نحبك احنا نقولوا لك ربي يبارك في عمرك ان شاء الله. اسمع اسمع هذه الاغنيه ليك في عيد ميلادك.
2: ربي فضلك يا حنونه.
0: يعيشك يا باهي انت فضلنا اخونا فيصل اللي دللنا ويودنا بالاغاني المزينه. ملاش نور.

0: سيغ نجعك سيغ
1: عايشكم ليا راكم ونستي صدقني راديوني ما يسكتش كان مع داكي مات ولد خويا قعد
0: الله يرحمه وينعمه
1: 20 يوم ما حليتهوش بعد حل وما نسكتهوش الراديو على اذاعه
0: سيغ ما تسكتش الراديو اللي نتسكت فيه يا سعاد نسمعوك
1: سيغ ماش والقيلوله ما سماش
0: نسمعوك سيغ نجعك سيغ ونزيدو نسالوك السؤال وممكن تكون معنا من الفايزين ونزيدو نسمعوك اغنيه اخرى حلوه للعيد ميلاد شكون كيفك يعطيني الاجابه باش بعدين نفرح بيك بالعيد ميلاد قداش مهرجان تنيور
1: اي الشيحية 24 دورته 24 خاطر ما مشيت نصلي نسمع فيكم الساعتين نحن صلاتنا هنا سمعت اخطفت خط على الطاير وزيت من المستمعين الحق يا رب
0: الحق الحق الحق الحق اخطفت المعلومة
1: مشيت نصلي صلاتنا نحن
0: ربي ثبت ربي ثبت ربي ثبت يا للا ونورتنا برشا يا سعاد
1: اي انا ونختي دا كان كتبوا كتب لينا الزهر نحب مثلا كان يسهر واحد بالحفله والدخول للحفله أي. عندي ولد اختي خليه يدخل غادي تعطيها مشير اشكال
0: لا لا ما عنديش حفله اليوم احنا 150 دينار
1: ما يشيرش
0: ايه فلوس فلوس بهي الفلوس يا سعاد
1: يا بنتي نعم عنيك من الفلوس وجوهكم خير من الفلوس يا بنتي
0: والله
1: نشارك معاكم والله
0: محلى زينك محلى زينك محلى زينك يا سعاد انت في كل الاحوال مش تدخل في القرعه اما زيدة انا مش نزيد ندلك بخلاف سيق نجع سيق انا نقول لك ربي يطول في عمرك وان شاء الله ديما فرحانة
1: ورضيت الوالدين
0: يرضيت ربي يفضل هيلك هيك تاجر الراس هذيك باب من ابواب الجنة يا سعاد حل بالك عليه حل عينك اليمين وعينك وعينك اليسار على الوالد البيا ايوه اي للا ما ديما كنتي
1: دار السلامة سالم عمره 105 وميمتي 99 سنة ما شاء الله
0: ربي يحفظها ربي يحفظها
1: هاني مسكينة كبيرة شوي الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله ربي كبرنا في طاعته ان شاء الله
1: ربي كبرنا في طاعته
0: امين امين يا رب العالمين
1: ناجحين تحيه لبنيتي وليداتها ونسيبي واخوتي وعائلتي وعائله يوسف بن خماله والخميليه
0: كامله وليد حفوس كاملين جمليه
1: حبوني كل الناس كل تحب
0: اي يسمع ما لا يسمع احنا كيفاش اي يسمع اسمع اغنيتك

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. سجلت 24 ساعة الماضية هطول كمية تامة من الأمطار بلغ أقصاها 42 ملم بهبيرة و41 ملم بولد الشامخ من ولاية المهدية و39 ملم بكل من محطة الفايجة من ولاية جندوبة والوسلتية من ولاية القيروان. بمناسبة اقتراب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، دعا الطبيب المختص في الصحة الواحدة وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني اليوم المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم الأفلاتوكسين. ذكرت وزارة التربية اليوم أنه بإمكان الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026 سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي. وأوضحت أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية وذلك عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. حددت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية رزنامة الأجال الجبائية الخاصة بالشهر الجاري، وبينت أن غدا يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. في العالم، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 8 أشخاص اليوم إثر هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين أعلن جيش الاحتلال استهداف قائد سرية بحركة حماس في هجوم في خان يونس وقائد بالجهاد الإسلامي في انصرار. يلتقي المبعوث الأمريكي جاريد كوشنير قيادة حركة حماس في العاصمة المصرية القاهرة بحضور مسؤولين قطريين ومصريين وأتراك قبل توجهه إلى تل أبيب للقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. أعلن القائد والعام للجيش الإيراني تخصيص مكافأة قدرها 30,000 دولار لأي قوة إيرانية تتمكن من أسر أو قتل من وصفه بمعتد أمريكي في وقت صعدت فيه القوات المسلحة الإيرانية لهجتها تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل. ختم هذا المعرض الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة،
3: عشرة ديمة.
0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: برد القائلة، برد القائلة.
6: برد القائلة،
5: برد القائلة.
7: أهلا وسهلا.
6: أنغام إهداءات ومسابقات.

0: حنان بن جماعة.
1: يا طيب هكا غنيت نغام هالنغمة الجميلة نهديوها لكل الناس الطيبين اللي يسمعوا فينا في الوقيت هذية، كل الناس اللي يسمعوا فينا أكيد بالنغم هذية، ونكون وصلنا للقاءنا الختام اللقاء متاعنا. ما زلت أغنية أخرى مش نسمعوها لكم، لكن مش نكتفيه بالقدر من المكالمات الهاتفية. معذر المكالمات ما استقبلناهاش خاطر الرقم بسم الله ما شاء الله، ربي يحفظكم. حبيت نوجه تحية لزميلي فريد عبد الجواد، نقول له الله يشدك بالصحة والعافية. هو بالفعل احنا سألنا على مهرجان تنيور، مهرجان تنيور مش بدا معناتها يوم أمس في فعاليته للدورة 24 كما قال مستمعنا، ويعطيها ألف صحة، وإن نفرح راه كنلقى المستمعين اللي يتبعوا ويسمعوا كل التفاصيل حول المهرجانات وحول كل التفاصيل اللي نقدموها بصفة عامة معناتها للناس كل. فهذه حاجة تفرحنا انه مستمعنا راهو يتبع، ما هوش ياخذ المعلومة ويرميها عرض الحائط، لا وانما يتبع ويبقى يتبع في شنو مبرمج، شنو موجود في الفضائيات اللي نحكيوا عليها. ف تحية لهم من الأعمق. بالفعل مهرجان تنيور الشيحية الدورة 24 كانت الانطلاقة أمس، مش يتواصل حتى نهار 24 أوت. تبارك الله ما شاء الله، تظاهرات ورشات وكما قلنا في بداية حصتنا واستضافتنا المني المذيوب، وقلنا لكم اللي فما ورشات اليوم العشية، فما ورشة حول القهوة للناس اللي تحب تكون موجودة وتكون حاضرة، ففرصة بالنسبة لها أنها تواكب الورشة هذية، ورشة قهوة غدو، ورشة رسكلة وورشة للتطريز الحرفي، ونهار 18 أوت ورشة في إعداد المبسوط الصفاقسي، برشة جو، فما تنشيط زيدة. فهذه دعوة للناس أنه يكون مواكبين للنشاط. وفما زيدة سؤال آخر سألته حول مهرجان الفنون التشكيلية بالمحرس، وفما مستمعين أعطوني إجابة صحيحة لي 37 للمهرجان الدول الفنون التشكيلية، ولو أنه إذا إضافي حبيت نقدمه كسؤال إضافي. أنا نقول الإجابة كل صحيحة، واحد فقط مش يبتسم له الحق، فيصل تو ما يعرفش أن هي المكالمة الأولى من الثانية من الثالثة من الرابعة الخامسة. يا فيصل أعطيني عدد من 1 حتى 7. رقم 2 ويام زقيدان. هذه اللي نجحت في البكالوريا، ألف مبروك يا ويام، عندك جائزة قيمتها 150 دينار من أهداء إذاعة صفاقس. ألف مبروك ويام زقيدان، تجي من نهار الثلاثاء تجي ولا تكلموكم بطبيعة الحالة، أنت ونأخذ الرقم متاعك والإذاعة تكلمك وتجي تأخذ الوصلة متاعك، تجيك حوالي 112 دينار حاجك منك بيه مع العودة الجامعية. إن شاء الله بنجاح وبالتألق ليك يا ويام، وربي كمل فرحكم خالتك حنين. مانيش ناسي التفاصيل متاع مستمعينا. هكا نكون وصلنا لختام لقانا، بعد شوية منوعة يوم بيوم مع أغاني شبابية جميلة جدا، بعد يكون معاكم علي المرزوقي في العشوية في استوديو الصيف. خليكم معنا ما تبعدوش البعيد، برشا استضافات برشا لقاءات مع علي المرزوقي. هذه حنين بن جماعة، وصلنا لختام اللقاء. أجمل تحيات فيصل المرزوقي، فريد عبد الجواد، وهذه حنين بن جماعة. تتمنى لكم ديما لوقات طيبة ورايقة على موجة إذاعة صفاقس. نلاقيكم غدوة الليل في نغم في حياتي.

0: مفرد القائلة.
1: برد القائلة،
0: برد القائلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام إهداءات ومسابقات.

0: وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم
0: يوم بيوم.

ترسلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقولك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. تواصل أشغال تهيئة مكتب البريد بمنطقة الصغار الذي سيكون في حلة جديدة ومجهزا بموزع آلي خلال الأيام القادمة، ما يسهل عملية سحب الأموال ويحسن جودة الخدمات البريدية وتقريبها من المتساكنين، وفق ما أفاد به للأخبار النائب بالبرلمان عن جهة صفاقس شكري البحرية. بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني يدعو المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية، تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بسموم الأفلاتوكسين. وزارة الفلاحة تعلن انطلاق موسم صيد اللمبوكة منذ يوم أمس على أن يمتد إلى 31 من ديسمبر القادم، مشيرة إلى إمكانية التمديد في الموسم بقرار من وزير الفلاحة إلى 31 من جانفي 2027 في حالة تعدد التقلبات الجوية. تسجيل وتراجع حاد في صابة التين الشوكي للسنة الحالية، حيث انخفض الإنتاج من حوالي 250 ألف طن خلال الموسم المنقضى إلى ما يقارب 100 ألف طن حاليا بسبب الانتشار الواسع للحشرة القرمزية، ودعوات عاجلة لإنقاذ ما تبقى من الغراسات بحوض زلفان من ولاية القصرين باعتبارها مورد رزق عدد هام من العائلات وثروة وطنية مهددة بالاندثار. في أخبار العالم، إصابة 8 أشخاص اليوم إثر هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين يعلن الجيش الصهيوني استهداف قائد سرية بحركة حماس في هجوم في خان يونس وقائد بالجهاد الإسلامي في النصيرات. القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتم يؤكد بدء تنفيذ قرار طرد القوات الأمريكية من الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، وذلك عقب التصريح الأخير للرئيس الأمريكي حول إعلان رغبته في ضم مضيق هرمز للولايات المتحدة ثم تراجع عنها. سوريا تعلن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي بشأن مصير القاعدتين العسكريتين في حميمين وطرطوس عقب عام ونصف من المفاوضات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: شكرا أمل الجندوبي، يعطيك الصحة، ربي يبارك فيك. نوال الطهري وأمل معنا في قسم الأخبار. فاخر عبد القادر زميلنا من الملعب الطيب المهيري وودية النادي ساقيت الدير وترجي جرجيس، الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بدات في القيروان، مهرجانات المحرس والشيحية، أزقوقو استعداد العائلات، عريسنا عريس صيف 2026 وين علي المرزوقي وفيصل معنا، وربي يبارك فيك أمل، ويجي الوقت طيب ونتلقاه إن شاء الله. شكرا لك.
4: شكرا لك.
5: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
6: تعامل الكيف.
7: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
6: ستوديو صيف.

0: ستوديو صيف.
1: ستوديو صيف.
0: إليسا والحفلة اللي كانت ممتازة جدا في مهرجان قرطاج الدولي بدليل الناس الأذواق تختلف، حبوها ناس، ناس ما يمشوا لهاش، ولكن اللي جاوا الألاف اللي جاوا حضروا حفلة مزيانة برشا. وإليسا عندها يعني اسم بين الناس، وفاخر عبد القادر، فاخر عبد القادر بحماسته وبلطفه وبأخلاقه، ومشى للطيب المهيري، وفي الطيب المهيري ثم ودية تجمع بين ساقيت الدائر وبين ترجي الجرجيسي، وفاخر غديكا بالشنواك ومعاه العشية فعالية هذه الودية. فاخر مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك علي، تحية لك ولكل مستمعي دعا السبق في مكانه، تحية كذلك لضيوف الكرام ولكل العاملين بدعا السبق، تحية خاصة لخونا فيصل.
0: أي أي ربي فضلك
2: يا عجل. بالفعل احنا الان في طيب مين يعني تدور مقابلة تقدم رياضي لساقيت الدير وترجي الجرجيسي، غلبوا تقريبا في 5 دقائق لعب من عمر الشوط الاول، وما زالت النتيجة تعادل سلبي 0-0. نعرفوا اللي تحضيرات على قدم وساق لجميع الفرق في الرابطة الاولى، نعرفوا البطولة تنطلق يوم 22 أوت 2026 اللي باش يحتضن ملعب طيب ميريا المقابلة الأولى لنادي التقدم الذي بساقيت الدير أمام شبيبة العمران، كذلك فريق عاصمة الجنوب الجزائر الصفاقسي اللي باش يكون ضيف على باردو، أين سيلاقي هناك الملعب التونسي. كنت حدثت على جملة من التحضيرات خاصة للترجي الجرجيسي كذلك للتقدم الذي بساقيت الدير. خلينا نبدأ بالضيوف. الترجي الجرجيسي اللي كان تقريبا رجع للتمارين منذ يوم 7 جويلية 2026، كان خاض مقابلة ودية أمام الملعب السوسي، أنا فاز بهدفين 0-2، كذلك مقابلة ودية أخرى في أمام حمام أمل حمام سوسة واللي قاد فيها الهزيمة بهدفين 0-2، كذلك مقابلة ودية ثالثة أمام اتحاد خنشا الجزائري اللي تعرض فيها كذلك الهزيمة بهدفين 0-2. كذلك نعرف اللي ترجي الجرجيسي عنده مشاركة إفريقية إلى جانب النادي الصفاقسي، وكانت القرعة قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية اللي وضعته أمام نادي ديامبارس السنغالي، وباش تكون مقابلة الذهاب على أرضية ملعب جرجيس ثم مقابلة الإياب في السنغال. نمشيو للتقدم الرياضي بساقيت الدير اللي كان دخل منذ 18 جويلية 2026 في تربص بعين درام دام إلى حد يوم 26 جويلية، كان كذلك اختار أنه اللعب أمام الفرق الكبيرة المعروفة في البطولة التونسية. كانت مقابلة الأولى أمام النادي الإفريقي وهزم فيها بهدفين 0-0، كذلك خاض مقابلة ودية ثانية أمام الترجي الرياضي التونسي انقاد فيها كذلك الهزيمة ب3-3 وهزيمة ثالثة أمام شباب الوزداد الجزائري بهدف 0-0. التحضيرات اللي كانت كلها لمعرفة اللاعبين، كنت بحكي مع الإطار الفني قالوا لي تقريبا ثم 3 لاعبين موجودين حاليا تم انتدابهم من إفريقيا، وفي القادم الأيام التحاق لاعبين 2 من السنغال أو نيجيريا لتعزيز صفوف نادي التقدم الرياضي بساقيت الدير.
0: باهي، قداش عندها تو المقابله؟ 4 ساعة 13 دقيقه
2: حاليا نلعبوا في دقيقه 9 من عمر الشوط الاول، ما زالت النتيجه تعادل سلبي 0-0.
0: باهي شويه ونرجع لك بحول الله بقدره ربي.
2: متفقين عليه.
0: شكرا فاخر عبد القادر. الليله نوردو في مهرجان صفاقس الدولي.

0: الصيف معانا يعمل الكيف.
1: يعمل الكيف.
2: يعمل الكيف واللي تشوفوه توا على باج الإذاعة يعمل الكيف. نمشي أنا وياكم الباج الإذاعة باش نلقاو صور جميلة جات من لوزة من سونيا العلوي أختنا الفاضلة ومن أمين العلوي خونا الفاضل على أجيال تلاقات في فوج الكشافة. تشوف الرجل الكبير تشوف وليد صغير تشوف بنية تشوف أجوار المدرسة اللي قرأوا في المدرسة الكل يهيئوا فيها من تو استعدادا للعودة المدرسية بإشراف فوج الكشافة اللوزة ربي يبارك فيهم. وباش تلقاو على باج الإذاعة المنشور الخاص بالبرنامج العزيز عليك اللي تحب تهنيه في فرحه. لا يقطع الفرح يا ربي من كل عائلة. الأفراح في الصيف أعراس تهورات وغيرها، ثم عزيز عليك ولا عزيز عليك عرسها فرحها، ادخل باج الإذاعة فرصة مزيانة اليوم العشية نحب نعيش معاكم لحظة فرحة إن شاء الله ربي يفرحكم جميعا. ادخلوا باج الإذاعة واكتب لي الاسم تو بعد احنا نعديه وهنشوف. طلع على الأسماء على الأول. منصف الزيني تقول يهني الناس الكل، أيضا فاطمة جراتي مساء النور للناس الكل. نقول لكم على أيوة هادي أبو عصيدة تقول لي أشرف السماوي والدختي قيس دمق بزواجه على فدوى مروة، إن شاء الله يكون اللقب بنت أختي ريم دمق زواجها على أشرف السماوي، وكذلك ولد أختي قيس دمق زواجه على فدوى. ربي هنيكم الكل. اللي عنده شكون في العائلة فرح قريب ولا بعيد ادخل باج الإذاعة واكتب لي الاسم، كما أنا توا بالتليفون باش نتصل بخونا قائد فوج اللوزة أمين علوي. نشيط جدا والفوج نشيط واللي عملوه شوفوا ادخلوا توا باج الإذاعة وتلقوا تصور مزيان الحقيقة مزيانة من الرجل الكبير حتى الوليد الصغير والبنية الصغرونة وكلهم مع بعضهم هك العشب وهك أصلح التواول والزينة والطبيض وليد شد العلم محلاه ومزينه. سيدي أمين مرحبا بيك، كنسنا برشا.
3: أهلا بيك سيد علي وأهلا بمستمعيه.
2: ربي يفضل. والله أنا عجبتني تصاور هذاك، علاش عملناها مع زميلتنا عايشة بيار زادت حيك وبادرت أنه تنشرهم على الباج متاع الإذاعة باش يكون صورة جميلة للأفواج الأخرى وللناس الأخرين في مدارس أخرى وجهات أخرى. ربي يبارك فيكم إن شاء الله.
3: شكرا جزيلا سيد علي، بالعكس هذا واجبنا كفوج اللوزة كشاف تنسية توجه بلادنا تجاه المدرسة الابتدائية باللوزة اللي بسم الله ما شاء الله مدرسة مرت عليها أجيال ومفماش واحد تقريبا في اللوزة متعمى مرش بها.
2: أي.
3: مدرسة إن شاء الله في 5 نوفمبر باش تكون عمرها 88 سنة.
2: بارك الله. 88
3: سنة.
2: لا مصلي عن النبي. في نوفمبر الجاية
3: نهار 5 نوفمبر تولي عمرها 88 سنة.
2: يعني اللي قرأ فيها فك الوقت يدخلوا 5 سنين ولا 6 سنين، يعني سنة عمره 91 عام
3: أكيد
2: ولا أزيد شنو 91 هو 88 وزيدهم 5 سنين يقولوا 5 ولا 6 سنين يعني 93 عام ولا أزيد شوي. لا نصلي عن بي. هل يمات الحملة هذه؟ يا
3: يمات قاعدين نقوموا بها بالنسبة لفوج اللوزة بصفة دورية في المدرسة قاعدين نقوم حتى بأشغال الصيانة. مشكور مدير المدرسة الابتدائية باللوزة تحملنا الأبواب وقاعد يعاون والله احنا على ذكر الحفر وهو قاعد يقوم بالحملة معناها بيده يبيض ويدهن بيده كامل.
2: بالله ايش اسمه؟
3: البحري العبدلي.
2: ربي يبارك فيه سيدي البحري ومثال المربي الفاضل.
3: بالحق مشكورين.
2: هاي قل لي تو اكبر واحد شارك في الـ في الـ في الحمله قداش نشوف في ولو انه احنا ما بعثتهاش انا التصويره. لا موجود اكبر المشاركين قداش عمره؟
3: القائد مروان العلوي 75 سنه.
2: 75 اصغر المشاركات ولا المشاركين؟
3: اصغر المشاركين عمره
2: 6 سنين. لا نصلي على النبي. لا نصلي على النبي. يعني 75 و6 سنين.
3: أيوة.
2: انهار واحد ولا حملة متواصلة؟
3: لا حملة متواصلة. حمرة متوسطة كل مرة قاعدين نخدمه بشوية بشوية بش نحاول نزل فيها أشغال المدرسة. بعد نقوم كل مرة بال
2: مش دهينة
3: لا صراحة ما كعنا كتركيب شبابك حديد قاعدة مكلفين بش يركبوا شبابك حديد في القاعات معينة وتنظيف القاعات وندخل الطاولة خاطر تم شكون لمزدد الناس بالطوعة بارك الله وفيها قاعدة تنزل مشكورين حق فرصة سيد علي. حب نشكر أهالي اللوزة اللي قاعدين يدعموا في مدرستهم وواقفين معاها وإن شاء الله يزيد يدعموها لاستقبال التلامذة في أحسن الظروف.
2: حبينا نحييكم حبينا نقدموا صورة مزيانة الكشفيين والناس الكل تحبوا تاخذوا صورة مزيانة ادخلوا باج الإذاعة وتشوفوا تصاور. شكرا لك يا قايد ربي يفضلك.
3: تم سامحني سيد علي أنا ممكن قد ما قمنا بحملات تطوعية وحملات نظافة وعدة أنشطة جلبت انتباهي أكل وليد الصغير اللي هو هذا علم
2: هاو موجود على الباج
3: بكل عفوية وبكل تجرد وبكل ما حتى كخذينا التصوير أخذيناها عفوية هكا تلقائية ما اللي صور شافه لقط تصويرها وهبطها.
2: القايدة سونيا العلوي هي صاحبة الصور
3: أكيد.
2: شكرا لك قايدة مين علوي. شكرا لك تحياتي اللي يسمعوا فينا غادي اللوزة المزيانة.

0: استديو الصيف ويزين اليوم فخر عبد القادر بمواكبة ودية مستقبل ساقية الدائر وترجي جرجيس. فخر
1: تحية ليك ونسمع فيك علي.
0: تفضل.
1: من ملعب الطيب الميري، انت كلمتني الهدف الجال، الهدف الاول لصالح تقدم ساقيه الدائر عن طريق محمد علي العملي في الدقيقه 31 من عمر الشوط الاول. ضيف مش عارفين اكثر فكره على السيد منير ملاك رئيس جمعية التقدم الرياضي لساقية الدائر، شاطينا أكثر فكرة على التحضيرات، على الجاهزية الفنية والبدنية كذلك للجمعية.
2: مرحبا بك، مرحبا بمستمعي ومشاهدي إذاعة ساقية.
0: اسمع فيك يا فاخر، تفضل.
1: منير، انت تعطينا اكثر تفاصيل على بدايه التحضيرات للتقدم، وخاصه الانتدابات اللي استنوا فيها برشا الجماهير. نعرف السنه زاد فما حاجه باهيه وعرس كروي كبير في عاصمه الجنوب، الساقس اللي هي الدربي اللي عندنا برشا تقريبا من الثمانينات اذا كان نتذكر، مع انه الدربي في الساقس عنده دربي ما بين نادي تقدم ساقس الدائر ونادي رياضي الساقس.
2: والله الحمد لله يا ربي، هذا بعد تعرف واحنا تو عندنا 5 أو 6 سنين نتعداو من قسم لقسم، والحمد لله يا ربي صنعنا روحنا معنا في الوطني. ان شاء الله الدربي قريب بتاع الساقس ان شاء الله في الجوله الخامسه على العشب الطيب الميري. تعرف واحنا سنا معنا حافظنا على العمدة بتاع الفريق نساتير، نقولوا احنا شدينا الوليدات نتاعنا وزدنا دعمنا بخمسة لاعبين معناتها محليين، وتوا برومو عندنا 3 لاعبين اجانب اللي هما تو زوز على الواحد ملعب قاعدين معناتها يلعبوا ظهير ايسر واكسيال، وان شاء الله قدرة ربي عندنا زوز لاعبين اخرين ان شاء الله يوصلوا ان شاء الله الاسبوع هذا نختبرهم. وتعرف اللاعبين الاجانب معناها اللي قاعدين موجودين تو رانا ما نقدروش باش نجيبهم لاعب معناها كونفيرمي 100%. تعرف تبارك الله الفلوس اللي قاعدين يدفعوا في اللاعبين الاجانب اللي هما معناتها معروفين وقيمه معناتها ثابته، هاكم شفتوا الفرق معناتها ما عدا الاسبيرونس ولا الافريقي هذوكم هما اللي جابوهم لاعبين، ما احنا تو ولا اللاعبين يجيو نشوفوا احنا الفيديوهات نتستيو وان شاء الله معناها نلقاهم يعطيو خير من اللي عندنا معنا ما حشناش بيه. والحمد لله ربي معنا كما قلت لكم بدينا التحضيرات مبكر قدام برشا جمعيات اخرين، عملنا تربص في عين دراهم وكان ناجح بيتم معنا الكلمة والحمد لله. ومن بعد زدنا استجاخر في تونس، لعبنا ضد فرق معناها الاسبيرونس وكليب افريكا وشباب والزداد الجزائري والايفانتيان، والحمد لله يا ربي معناتها ما تهمناش النتائج بقدر ما يهمنا احنا تكوين الفريق والاندماج نتاع اللاعبين الجدد مع اللي عندنا معناتها موجودين. والحمد لله تحضيرات تعدات بها، حاولنا باش نوفروا سبل النجاح الكل معناها اللاعبين اللي يطلبهم الكوتش ان شاء الله، وما زلنا نجمو نزيدو ندعمو معناتها الفريق اذا كان جاتنا فرص ولا لقينا معناها ملاعبيه اللي نجمو يعطيو خير من اللي عندنا. بالرغم نزيدو ناكد ديما نقول راه الحمد لله يا ربي الوليدات اللي طلعنا بهم راهم هيلين معناتها وليدات ملاعبيه باهين، شفتوا عملناه الحمد لله عملنا نتائج ايجابيه، لعبنا حتى مع فرق كيما بهجه كيما العمران وفي معناتها في الكوب والحمد لله مشات نتائج معناتها باهي، وان شاء الله السنه يا ربي قدرت لله ان شاء الله هم احنا نقولوا ان شاء الله نضمنوا البقاء وعلاش لا نتكلاسوا في وسط معناتها الترتيب. اكرم شفتوا تو بدايه المقابله هذه انا رابحين واحد بلاش، ثم اللعب ثم خطه تكتيكيه محكمه يعطي صحة الكوتش والاطار الفني الكل، والحمد لله ان شاء الله نتمداو على الشيء هذاك وان شاء الله بدايه موسم تعرفوا مش نلعب اول مقابله هنا في ساقس ان شاء الله لون تام يبدا باهي معناها وربي ان شاء الله يوفقنا.
1: شكرا سيموني، كان معنا رئيس جمعيه التقدم الرياضي لساقيه الدائر.
0: شكرا فاخر، تو نرجع لك ان شاء الله. يعني التقدم متقدم
1: بهدف مقابل 0 عن طريق محمد علي العمري في الدقيقه 31 من عمر الشوط الاول.
0: شكرا تو نرجع ان شاء الله بحول الله.

0: استوديو صيف.
1: استوديو صيف.
0: أعز الحبايب اللي يسمعوا فينا تو في كل بقعة تبارك الله، يسمعوا فينا حتى في المهدية، في جيبس، في سيدي بوزيد، إشارات جي عبر الخاص. ربي يبارك فيكم. وعز الحبايب، ما ثماش عائلة ما عشتش الفرح، حتى مش في عائلتك، في العائلات المجاورة أو القريبة. أدخل باج الإذاعة العزيز عليك اللي فرحت له السنة، حضرت فرحه، ربما الوقت ما سمحش، هاي فرصة باش تهنيه في الإذاعة، خلينا نسميه، ونعيشوا أحلى لحظات. في الشحية حاجة مزيانة، أمس الافتتاح كان صور جميلة، وكانوا دمى عملاقة وحضروا

0: سمية وفي إن تصور نفس ال نفس السلوك اللي يعمل فيه في كيم كونغ اللي هو الشخصية بتاع الفيلم
1: المعروف. يعني أنت في نهاية الأمر مواطن من مواطني الشحية، شاب من شبابها، تحس أنه ثم حركة يعني إلى حد ما، ثم صورة جديدة، ثم ناس فرحت، ثم عائلات جات وتو تكبر، ثم حرفيين، يعني ثم حركة جديدة هكا ولا؟
0: أكيد، هو كل عام نحاولوا أن نعملوا حاجة جديدة، كل عام نحاولوا أن ندخلوا الفرحة والبهجة على قلوب المتسكنين متاع الشاحية.
1: أي هذا كهو
0: وتكون معتك كما قولوا عرس بتم على الكلمة المهرجان.
1: الليلة شنو عندنا سيغاسين؟
0: اليوم إن شاء الله يبدأ الساحة الثقافة بتواصل المعرض متاع الحرفيات.
1: أي.
0: والستة عندنا ورشة لاستخراج البن من نواة التمر.
1: أي.
0: السبعة ونص عرض مسرحية مفاتيح العبر بالشراكة مع دار الفنان.
1: أي.
0: وعندنا بعد في التسعة عرض متاع أفلام قصيرة بالشراكة مع مهرجان بانوراما الدولي للفيلم القصير.
1: نحكي وديما على ساحة الثقافة.
0: أي، ما زلنا نحكي على ساحة الثقافة والحضور المجاني والعروض المفتوحة معتها بكل رأو بليش.
1: سهرات الليل وقتاش تبدأ سي غسان؟
0: يبدأ إن شاء الله نهار 19،
1: يعني نهار الأربعاء.
0: يبدأ السهرات إن شاء الله مع عرض الافتتاح اللي مش يكون النوبة، عرض النوبة باي وليد الشريف.
1: اي حلو، هذا اول يعني اول حفله ليت الخميس.
0: اي هذه اول سهره نهار 19 في الليل.
1: باه، بعد الحضره شنو عندنا بعد النوبه؟
0: بعد يتواصل البرنامج عندنا نهار 20 مسرحيه ما يضحكنيش ياسين الصالحي.
1: اي
0: نهار 21
1: ريان يوسف
0: ان شاء الله مش يكون مع ريان يوسف.
1: اي
0: 22 تنير تغني. 22 صارت الحضره مع مرشد بوليده بالشراكه مع وداديت وعوان موظفي بديت الشحيه.
1: اي
0: و24 صارت الاختتام مع الفنان احسن ناشي.
1: حلو، ساحه الثقافه تتواصل غدوه زاد الاثنين والثلاث.
0: اي ان شاء الله ساحه الثقافه تكمل نهار 18 زاد غدوه 17.
1: اي
0: وبعد غدوه 18 وعنا بالشراكة مع دار شيف الشقيق نسيت، عنا ندوة إذاعة الويب ورشات التعليق الصوتي اللي مش يصيروا
1: نهار الثلاث.
0: أي وعنا برنامج انطلق اليوم، برنامج تكويني تدريبي اسمه المؤثرين والشبان.
1: حضروا برشا ناس ولا حضروا شباب ولا مازال ينجموا يلتحقوا غدوة اللي محضرش اليوم مثلا؟
0: أي ينجموا نسقوا مع القائمين على البرنامج ونجموا. احنا اليوم حضروا في حدود العشرين.
1: به هو اليوم غدوة وبعد غدوة
0: وبعد غدوتين أربع أيام
1: التكوين في انتم خصتوا المؤثرين الشبان،
0: التكوين في صناعة المحتوى، كيفاش تحول صناعة المحتوى الى عملية منتجة وخلينا نقولوا حرفة أو مهنة تجمة تكون مصدر مصادر الدخل وتكون بطبيعة مؤثرة وتمشي في اتجاه أنك تقدم حاجة نافعة للعباد.
1: حلو، نهار الثلاث قلت لي عندكم حاجة مزيانة، هذه تهم عائلات الكبار شوية اللي حنوا للألعاب الشعبية هكا ولا لا؟
0: أي نهار 18 عندنا يوم الألعاب الشعبية.
1: أي
0: مزيان. نعم
1: مزيانة الفكرة.
0: أكيد هي الفكرة أنه في تواصل مش لعباد الكبار شوية إذا حتى الصغار وفي إطار محافظة على الموروث بتاعنا وإعادة إحياء وإيصاله للأجيال اللي ما خلطتش عليه.
1: قيس بن بشير المنشط المعروف ربي يبارك فيه، يحبه برشا شباب، وين مشى يخلي الأثر الطيب هذاك، علاش استضفناه في بعض الدقائق. قيس مرحبا بك، كنسنا برشا.
2: أهلا بيك سعلي، مرحبا بيك ومرحبا بإذاعة شخص وأخوة هيئة مهرجان الشحية.
1: أي
2: وإن شاء الله باش يكون عندنا موعد مع الشباب والأطفال في مهرجان سمح برشا اللي هو الألعاب الشعبية. نحاول من خلاله نعرفه بالمخزون الثقافي.

0: تراثي للألعاب هذه، وثم جو تنشيطي كذلك وبعض الألعاب معناها التنشيطية، وبرشا جو معناها الفرجة مضمونة، وإن شاء الله يكون الإقبال كثيف خاصة من الأطفال ويعملوا جو ترهيدة مع بعضهم من 6 متاع العشية حتى 7:30.
1: هذا هو جيت مش نسلك على الوقت، يعني من وقتاش؟ من 6 متاع العشية؟
0: أنا في الساحة نهار ثلاث من 6 متاع العشية ل 7:30 عندنا مهرجان الألعاب الشعبية، إن شاء الله باش يكون معناها فرجة حلوة برشا. أيه. وبرشا مفاجآت وبرشا معناها. أيه
1: سويعة ونص شوية عاد، سويعة ونص شوية سي قيس.
0: ساعة ونص. خاطر ملتزمين الثمانية عندهم برنامج هي المهرجان، فهمت؟ برنامج هاي.
1: أما أنت حبوك راهو مش كان في الشاحية، وين مشيت؟
0: بالطبيعة. احنا كشاحية بلادنا فهمت، وعندي فيها ذكرى حلوة معناها خدمت فيها 10 سنين.
1: بركل
0: في دار شباب الشحير من 2010 ل 2019.
1: أي.
0: والحمد لله ربي معناها ثم خلينا كنا السمعة الباهية، وخلينا كنا
1: الحمد لله الحمد لله
0: الطيب.
1: الحمد لله. ايش عندك تضيف غسان؟
2: كيف كيما كل مرة نحب نجدد الدعوة باش الناس تجي وتحضر وتواكب المهرجان، مش شحية من أهل الشحية ولا حتى مش من الشحية، مرحبا بكم الناس الكل. ونجدد شكري طبعا لهيئة المهرجان وكل الداعمين والمساهمين اللي ساهموا في إنجاح الدورة 24 لمهرجان تنوير بالشحية.
1: أي أنا اللي لاحظته يا غسان ما هو شعاركم العائلات، جات العائلات إلى حد ما، جات العائلات
2: أكيد. أي البارحة في الافتتاح شفنا برشا الحقيقة، ثم برشا عائلات اللي بالبو بالأم بالصغير كلهم قاعدين ويتفرجوا. يمكن البارح شوية
1: أي مطر وري طقس،
2: أي المطر شوية وكملنا معناتها كملنا في برنامجنا الحقيقة. والعباد قعدت معناتها الحاجة اللي يمكن معناتها تفرح وتثلج الصدر معناتها.
1: ما الناس تحب تتفرهد راهو ذاك علاش راهو.
2: اي
1: تحب تشوف صورة جديدة، تحب يخرج شوية، سبحان الله. يعني الواحد قداش من الدار والساحة مزيانة وباهي باهي. الليلة تو تعرف شنو في الزويد الليلة؟ مهرجان التراث والأصالة في الزويد. الشابعي مات، شابعي مات. أنا متنوعة في كل جهة. شكرا غسان المذيوب.
2: شكرا.
1: شكرا قيس بن بشير المنشط المحبوب، شكرا لي.
0: عايزك ربي يفضلك.
1: تفضل إلى اللقاء. شكرا. نبقى مع ريان يوسف وأمين الحبيب في غناية مزيانة برشا. ريان يوسف بتلقاه نهار الجمعة في الشحية بقدرة ربي. الأخبار وهنا رجعين.

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا
1: استوديو الصيف

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية ونستهلها بالعناوين. دراسة طبية تكشف انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بمدينة صفاقس بنسبة 33.7%. غدانا الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. دعوات إلى اليقظة عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة واقتنائها من الفضاءات المراقبة مع حلول موعد المولد النبوي الشريف. وفي العالم، إسرائيل تعلن استهداف قائدين بحماس والجهاد في غزة، ووسطاء المفاوضات الأمريكية الإيرانية يواصلون نقل الرسائل دون جدوى. إلى التفاصيل، ونشير بداية إلى استقرار في العوامل الجوية وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. ووفق ما أفاد به عشية اليوم للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد، فإن ما يميز الأسبوع المقبل هو تشكل الخلايا الرعدية بعد الظهر، وستكون الحرارة في المعدلات العادية، ولن تشهد البلاد موجة حر جديدة.
3: خلايا رعدية تنشط بجهة القصرين، إمكانية واردة لتتفرع هذه الخلايا الرعدية لجهة شرقية، لكن أقل من يوم الأمس اللي شدنا فيه معناتها خلايا رعدية نشطة وعطت كميات هامة من الأمطار، وخاصة بجهة الساحل حتى بجهة صفاقس. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى تقريبا دون تغيير، يتواصل الوضع الجوي بالنسبة لبداية الأسبوع القادم في استقرار عموما ما عدا تشكلات الخلايا الرعدية اللي تتكون آخر النهار بطبيعة الحال بالمناطق الغربية، ثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية. هذا انت تقريبا صفة انت نصف الثاني من شهر أوت. بالنسبة للبحر عامة نجم نقوله قليل اضطراب إلى غاية تقريبا منتصف الأسبوع القادم. اللي بش يميز أكثر الأسبوع القادم هو تذبذب في درجات الحرارة. درجة الحرارة تقريبا في المستويات العادية، ما ترتفعش برشا، معناتها الارتفاع بش يكون طفيف. تقريبا يوم الثلاثاء ممكن انخفاض تقريبا يشمل أغلب مناطق البلاد، ويوم الأربعاء والخميس ارتفاع طفيف، تبقى ديما في المعدلات العادية. ممكن آخر الأسبوع ترتفع شوية لتتجاوز بقليل المعدلات العادية، وما نحكيوش بطبيعة الحال على موجة حر منتظرة في بلادنا إن شاء الله.
2: في علاقة بالنشاط البحري، أكدت وزارة الفلاحة اليوم أن الصيد المنظم والمسؤول يضمن جودة واستدامة موسم صيد اللمبوكة الذي انطلق أمس ويمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2026، وأشارت إلى إمكانية التمديد في الموسم بقرار من وزير الفلاحة إلى غاية 31 جون 2027 في حالة تعدد التقلبات الجوية. استهلاكيا، وبمناسبة اقتراب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، دعا الطبيب المختص في الصحة الواحدة وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني اليوم المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة والامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية، تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين، وخاصة خطر التلوث بسموم الأفلاتوكسين. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي شدد بدوره في تصريح اليوم للأخبار على ضرورة اقتناء مادة زقوق من الفضاءات المنظمة والمراقبة، وذلك تفاديا لأي تعقيدات صحية.
4: إن شاء الله مبروك على تونس الكل. في الإطار هذا ندعو المستهلك إلى اقتناء مادة الزقوق من الفضاءات المنظمة. علاش؟ خاطر تعرف اللي الزقوق بناخذوه سناء هو راهو تم جنيه وعملوه، وبالتالي في الفترة نتاع العام هذيك طريقة الخزن ما نعرفوش طريقة الخزن نتاعها، وبالتالي ناخذ من الفضاءات المنظمة لتفيد جميع الإشكاليات الصحية، وبالتالي يكون على الأقل منتوج ناخذوه سليم صحيا. وعلى ذلك نبعد كل البعد على الفضاءات العشوائية والموازية لخاطر ما نعرفوش طريقة الخزن نتاعها. إن شاء الله أموركم مبروك.
2: في شأن تربوي، يعقد غدا المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية، وكان قد تم الإعلان عن تعيين وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. في سياق متصل، ذكرت وزارة التربية اليوم بأنه بإمكان الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026 بإمكانهم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي. وأوضحت وزارة التربية أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. في شأن جامعي، ينطلق ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يوم الجمعة القادم الموافق للحادي والعشرين من أوت الحالي في قبول مطالب الطلب الجدد المحرزين على شهادة البكالوريا 2026 للحصول على السكن الجامعي، وكذلك الطالبات المتحصلات على بكالوريا 2025 الراغبات في تجديد السكن بالنسبة للسنة الجامعية 2026-2027، وذلك إلى غاية يوم 30 من سبتمبر القادم، وفق ما أكده للأخبار مدير ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب ذاكر أرباعي.
0: طال ديوان خدمات جامعية الجنوب كما كل سنة تم التعداد نتاعو بخصوص قبول الطلبة. ديوان خدمات جامعية الجنوب يوضع لدمة الطلبة 18650 سرير. الشغل الشاغل نعرف نتاع المواطنين نتاعو الأولياء هو السكن الجامعي، بما أنه هو المرحلة الأولى من الخدمات اللي نقدموها. قلت لي باش تتم الاستجابة إن شاء الله كافة المطالب اللي نستحق السكن، أي طلبة ذكور سنة أولى وطلبة الإناث الناشئين في البكالوريا والمجددات للسكن الجامعي. الديوان إن شاء الله باش يقوم بفتح المنصة نتاعو الجديدة لقبول المطالب عن بعد يوم مع 21 أوت، وبالتالي الطالب باش يقدم المطلب نتاعو عن بعد وباش يمكن المنصة هذه من متابعة دراسة المطلب نتاعو إلى الحصول على الموافقة للالتحاق بالمبيت اللي باش تكون في دفعتين ان شاء الله. الدفعه الاولى باش تكون في اواخر شهر اوت للطلبه اللي باش يداوي دراسه نتاعهم يوم 1 سبتمبر، وان شاء الله سنه موفقه للجميع ان شاء الله.
2: جهويا، كشفت دراسة طبية تونسية حديثة أعدها مجموعة من الأطباء التونسيين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والهادي شاكر وكلية الطب صفاقس، ونشرت في إحدى المجلات العلمية المعروفة، عن انتشار استهلاك السجائر الإلكترونية في صفوف المراهقين بنسبة 33.7% بمدينة صفاقس. ولفت معدو الدراسة لأن الهدف من هذه الدراسة التي شملت عينة من مجموعة من التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بمدينة صفاقس خلال الفترة الممتدة من سبتمبر إلى غاية أكتوبر 2024 هو الوقوف على الانتشار الواسع للسجارة الإلكترونية في أوساط المراهقين في السنوات الأخيرة، والتي أصبحت تمثل مشكل صحة عمومية بسبب الانعكاس السلبي على الصحة الجسدية وإبراز أسباب هذا الانتشار. نبقى في صفاقس. إذا كد النائب البرلمان شكري البحري تواصل أشغال تهيئة مكتب بريد بمنطقة الصغار الذي سيكون في حلة جديدة ومجهزا بموزع آلي خلال الأيام القادمة، ما سيسهل من عمليات السحب ويحسن جودة الخدمات وتقريبها من المتساكنين. في موضوع آخر، حددت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية رزنامة الأجال الجبائية الخاصة بالشهر الجاري، وبينت أن غدا يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 8 أشخاص اليوم إثر هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين أعلن جيش العدو استهداف قائد سري بحركة حماس في هجوم في خان يونس وقائد آخر بالجهاد الإسلامي في نصيرات. يلتقي المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر قيادة حركة حماس في العاصمة المصرية القاهرة بحضور مسؤولين قطريين ومصريين وأتراك قبل توجهه إلى تل أبيب للقاء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. هذا اللقاء يأتي في وقت يتصاعد فيه الخلاف بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعدما أعلن الاحتلال رفضه خطة النقاط 15 التي أقرها مجلس السلام وربط أي انسحاب من القطاع بنزع سلاح حماس بشكل حقيقي. قال موقع أكسيوس نقلا عن مصادر إقليمية أن وسطاء المفاوضات الأمريكية الإيرانية يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم. أعلن القائد العام للجيش الإيراني تخصيص مكافأة قدرها 30,000 دولار لأي قوة إيرانية تتمكن من أسر أو قتل من وصفه بمعتد أمريكي في وقت صعدت فيه القوات المسلحة الإيرانية لهجتها تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل. نقطة نهاية هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، تقبلوا تحية من الجندوبي وأنا ولا طهري، وتتابعون بعد الفاصل الأخبار الرياضية مع وليد الشاهد. إلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
5: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة.
1: سبور نيوز. سبور نيوز.
7: 11 دقيقة بعد السادسة، شكرا نويل. موعد جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية، والبداية بتحذيرات الأندية. نادي صفاقس ليواصل تحذيراته لانطلاقة الموسم الكروي الجديد بعد ما تحاول العاصمة في تربص مغلق ثاني. يختتم اليوم هذا التربص بمواجهة ودية دور الآن في الملعب البلدي بحمام الأنف أمام نادي حمل الأنف، 2-1 لسي سي اس أمام حمام الأنف. ريان الدربيلي ومؤمن الرحماني سجلوا ثنائية نادي صفاقس، وهيثم الحمدي سجل هدف نادي حمل الأنف. مباراة الدور دون حضور الجماهير، نبيل كوكي اختار انه يبدا بالتشكيله التاليه: عبد السلام الحلاوي، علي معلول، مونديكو، حمزه المثلوثي، هشام بكار، الدربيلي، حسامدو، غيث الصغير، موتيبا، مؤمن الرحماني، وقبولي. هذه تشكيله نادي صفاقسي، وتعود الان في شوطها الثاني. اذا 2-1 للسي اس اس امام نادي حمام الانف. واحنا نحكيه على السي اس اس، الوحدة الإماراتي يوافق على انتقال لؤي طراعي، ذكروا في شكل إعارة مع أحقية الشراء في انتظار الحسم في بعض التفاصيل المالية التي ما زالت عالقة. من أخبار السي اس اس إلى فريق تقدم ساقية الدائرة اللي يجري الآن مباراة ودية في ملعب الطيب المهيري، ويمشي نلقاو زميلنا فاخر عبد القادر مباشرة من الملعب. فاخر مرحبا بك.
8: تمام سمعتي
7: فاخر، الصوت مش قاعد يوصلنا جيدا، اذا كان ثم امكانيه تغير المكان حتى انه نسمع معاك طبعا التفاصيل الخاصه بهذه مباراه تقدم ساقيه الدائره ترجي جيز. فاخر رجعت من جديد، تفضل فاخر.
8: اسمع فيك وليد، الصوت واضح هكا صافا.
7: تفضل تفضل اي فاخر.
8: لك تحيه ليك ولكل مستمعي ومستمعي اذاعه فاخر، وخاصه تحيه لجماهير ساقيه الدائره تحولوا باعداد محترمه لملعب الطيب الميري لمشاهده مقابله تقدم ساقيه الدائره والترجي الرجيجيسي اللي حاليا وصلنا فيها الى 50 دقيقه لعب، والتقدم للتقدم بهدف مقابل صفر، هدف محمد اللي لعمليه دقيقه من عمر الشوط الاول.
7: ده كان في توقيت الان فاخر
8: لعبوا في دقيقه 50 من عمر الشوط الثاني، نتيجه تقدم فقط الدير بهدف مقابل صفر امام ترجي الرجيجيسي.
7: شكرا محمد علي العمري، سجل الهدف الوحيد حتى الان في المباراه لتقدم ساقيه الدين. شرب بعد شويه تابعوا بقيه تفاصيل هذا اللقاء مع زميلنا علي المرزوقي اللي وصل معكم المشوار على موجتنا. واحنا نحكيوا على ترجي جيس، نذكروا الهيئة المديرة أعلنت على إلغاء الجلسة العامة الانتخابية اللي كان من المقرر عقدها يوم 19 أوت، وهذا كان لعدم ورود أي قائمة مترشحة خلال الأجال المحددة، وبالتالي سيعاد فتح باب الترشحات لعضوية الهيئة المديرة، وتم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر على الساعة منتصف النهار كآخر أجل لقبول الترشحات، وسيكون الموعد الجديد للجلسة العامة الانتخابية يوم الاثنين 7 سبتمبر القادم. مباراة ودية دور الآن أيضا النجم الساحلي مع اتحاد خنشا الجزائري، وفي الحديقة آل إفريقي وجه جمعية أريانا. في كرة اليد، نادي ساقيت الزيت رسميا تأجيل الجلسة العامة الانتخابية اللي كان مبرمجة مساء غد الاثنين إلى موعد لاحق، وتعود أسباب التأجيل لاستكمال ملف ترشح القائمة الوحيدة برئاسة السيد خليل بن مبروك. خارج تونس في الشامبيونشيب موسم حنبع المجبري مع بيرنلي بدا اليوم بمواجهه قويه ضد وستهام. المباراه انتهت بالتعادل 2-2. حنبع كان اساسي حتى دقيقه 57. ارسنال ومانشستر سيتي اعطوا ضربه البدايه الرسميه للموسم الجديد في انجلترا بمباراه الدرع الخيريه. ارسنال يفوز بالمباراه ويحقق اول القابه هذا الموسم 3-0 مع اسرع هدف كان من نصيب الايطالي ريكاردو كالافيوري بعد تقريبا 23 ثانيه فقط من انطلاقه المباراه. 3-0 إذن لأرسنال مع مانشستر سيتي. وفي فرنسا تروفي دي شامبيون اليوم 8 غير بالونس مع باريس سان جيرمان. في الليغا راسينغ سانتاندير تعادل مع فياريال 2-2 وتنطلق الآن مباراة إسبانيول مع ليفانتي. ونختم بالوديات نتيجة عريضة منذ قليل لبرشلونة أمام في بار السويس 5-2. شريط الأهداف أدايمي ثم المصري حمزة عبد الكريم. لامين يامال سجل هدف وثنائية للبلجيكي بيسيو. وريال مدريد اليوم أيضا منذ قليل فاز أمام شالكا 3-0. مبابي وينو ويسان وكارلوس إسبي سجلوا أهداف ريال مدريد في هذه المباراة. هكذا نكون وصلنا إلى أخبار الرياضة. نتذكر إذن تقدم ساقط الدائر مباراة ودي الآن في ملعب الميمهري نتقدم 1-0 على ترجي جرجيس. وشوط أول بين النادي الصفاقسي ونادي حمل الأنف ينتهي بتقدم CSS 2-1. نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية. فيصل المرزوقي تحية لي وعلي وصل معكم مشوار على موجاتنا مع أجمل تحيات وليد الشهد.
9: سبور نيوز. سبور نيوز. الصيف على موجاتنا نسمع تعمل الكيف.
10: تعمل الكيف.
11: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: كثيرة. اللهم صلي على سيدنا محمد، اللهم صلي على سيدنا محمد. وريحة المولد لا يقطع الفرحة من كل دار، رغم برشا ناس والعائلة التونسية وبرشا عائلات وعدد كبير في مدن وفي جهات ربطين الاحتفالات بزقوق، وهو والله يتخذها بمنظر بسيط. الله لا يقطع الفرحة من كل عائلة، هي مناسبة سعيدة، صلاة على رسول الله. بدأت الاحتفالات في المولد النبوي بالمولد النبوي الشريف في القيروان من أمس بالصلاة المليونية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش تعمل جهات وخاصة القيروان، القيروان المزيانة اللي تزيد تزدان أكثر وتذاء أكثر وتبان أكثر في المولد النبوي الشريف. معناتها ما نهربوش من حكاية الزقوق بشكل أو بآخر. أنا ضد أنه هك اللهفة وهك يربط المناسبة بالزقوق. يروا ألاف العائلات تربينا في عائلات تحتفل بالمولد بالعصيدة البيضة وبشوية زيت وبالعسل ولباس وتمشي الأمور، المهم مناسبة تصلي فيها على رسول الله وتاخذ فيها شحنة، يعني شحنة إيمانية كبيرة وتتقرب أكثر لله وتصلي أكثر على رسول الله. هذه هي الغاية. أما يعني نربط بالزقوق وإذا كان ما ثماش زقوق وما ثماش احتفال، لا، ما مش هذا المعنى الصحيح، ولا عمره كان المعنى الصحيح، ولا عمره حتى كان يعني يؤدي دور الاحتفال أو الاحتفال يؤدي دوره الإيماني المطلوب. المهم احنا ما نشبش نبعدوا على نبض الناس وحياة الناس، ولكن قبل في من صافح أخونا الناشط الجمعيات في المجال الفلاحي كمال العدواني اللي يكون معنا كل أسبوع وكل مرة يتحدث على سابق ويتحدث على غلة ويتحدث يتابع، هي الركن اسمه مواسم، يتابع معنا المواسم اللي في تونس. أما مش نقول لكم الكلام اللي لازم يتقال ورددوه وسائل الإعلام، ووقت اللي يتصلوا بيوسف حمدوني الدكتور الطبيب المختص في الصحة وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية، الرجل يعني في مجال السلامة الغذائية، راهو يعني كلام موزون وعلميا صحيح، ودعاء المواطنين باش الحذر عند اقتنام مادة الزقوق والفواكه الجافة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والامتناع كليا عن التزود بهذه المواد، يعني يقصد الزقوق والمكملات، بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية. علاش؟ ثم مخاطر صحية مرتبطة بسوء التخزين، ما تعرفش عليها وين تخزنت، وثم خطر التلوث بسموم الأفلاتوكسين، وثم حكايات احنا نتجنبوها لو كان ناخذ الزقوق والمكملات متاعه من نقاط بيع معترف بها معروفة بجودتها ومعروفة بشروط تخزينها ومعروفة بناسها زادة. خونا كمال مرحبا بيك، كنسنا برشا.
1: مرحبا بيك سيد علي، مرحبا بكافة المستمعين. اليوم باش نتحدثوا مع مستمعين الكرام وكلوا لهم مساء النور والبركة والروايح الزمنية. أيام قليلة تفصلنا على ذكر مولد النبوي الشريف اللي هو يوم 3/25 أوت. بالمناسبة يرجع الحديث السنوي اللي ميغيبش عن كل لسان، هي بوز زقوقو. طبعا الحديث معناه في الشارع التونسي الأيام الكل يدور على سلطان السهرة نسموه مادة زقوقو، زعما كيفاش عامل الصاف السناء، الأسعار في الأسواق كداش وصلت، هذا كله حاولنا أن نحوصهم في بعض الدقائق في مداخلة صغيرة.
0: بارك الله فيك.
1: لو كنا نحكيه عن الحجم، السناء هو الانتاج السناء أضعف انتاج مدة 25 سنة، هو 80 طن، واستهلاكنا السنوي في حدود 135 طن، يعني فما نقص قرابة 55 طن. الكلام هذا ما يخوفش، بالعكس نطمنوا السادة المستمعين وما يتفجعوش، على خاطر فما مخزون السناء قرابة 172 طن.
0: هاي به به
1: معناه فما فائض في السوق موجود بالنسبة لمادة الزقوق. لو كان نشوف
0: هو علاش، سامحني علاش قل على خاطر الحرائق مثلا؟
1: اي فما الحرائق وفما التغيرات المناخيه وفما نقص اليد العام لزادة. راهو سيد علي هو الزقوق وجي في غله مخروطة هكا تشوف هذيك ما تتحل وتنحي منها الكعبة الزقوق الا كي توصل درجه الحراره 60 درجه
0: يعني بعد هما يمر على الحراره يعني كيش يعملوا لهم
1: يلزم من الكعبة تخرج إلا في درجة الحرارة 60 درجة يا تبقى في الشجرة وقت طويل وإلا ينحو يحطوه في الفور وكي توصل لدرجة الحرارة ينحو الغلة هذيك. الانتاج في تونس وين موجود؟ السليانة هي معناها نقوله اللي تتربى على عرش الانتاج هذه معناها من منطقة منجة معناها بالقذاء بالقذاء وهي تنتج قرابة 50% من الصابة وبقية الصابة تتوزع بين غابات الكاف وجندوبة والقصرين وباجة إلى آخره وين تمشي الصابة هذه بكل وش هي الأسعار؟
0: إيه وين تمشي؟
1: بيه إحنا في الصفاقس من نجوش.
0: إيه
1: من السفر طن في الصفاقس.
0: هي مرتبطة بالجبال مثلاً؟
1: هي طبعاً نرجع لها شوية تاريخياً. هي موجودة في حوض البحر الأبيض المتوسط. وعندها مناخ معناها اللي تنجم تكون موجودة فيه.
0: أيوة.
1: المناخ هذايا معناها اللي تنجم تكون الشجرة هذية معناها موجودة هو موجود خاصة في إسبانيا.
0: أي.
1: وهي تحتل المرتبة الأولى في الإنتاج.
0: أي.
1: جي بعد إسبانيا الجزائر.
0: أي.
1: ثم تونس المرتبة الثالثة. والمغرب المرتبة الرابعة وإيطاليا واليونان يتقاسموا المرتبة الخامسة.
0: أي.
1: لكن فما ميزة تونسية فريدة في العالم كامل.
0: الطقس يعني؟
1: لا هي أن الدولة الوحيدة في العالم اللي حولت الحبوب الغابية هذه إلى صناعة غذائية واستهلاكية شعبية وضخمة. معناها أنت توا تدور العالم كامل العصير تزقوق وما تلقاه إلا في تونس.
0: أي. وربما في الياغورت راه موجود في بلدان اخرى.
1: لا تو خلينا نحكيو كيفاش معناها العاده جات وبعد شنو وقع معناها مع الواحد. بالرغم الاسبانيا هي اكبر غابه موجوده في اسبانيا ولكن الدول الاخرين يستعملوها عاده للحطب ولا يستعملوها ضد الانجراف. معناها هكا علاش معناها مش ما فماش العصيدة إلا في تونس. وكيف جات في تونس سيد علي؟ هي لو كان نرجع شوية للتاريخ
0: عام ما جاء
1: يعطيك الصحة هذا عام 1864
0: ما لقاو ما يأكلوا عملوا العصيدة مشات تكاك
1: عام البي يسموه ووقت اللي صورة متاع لي بن غذام وبعد قام على الصورة مضاعفتك الضرائب وضربة المجاعة في أهالي الجبال الشمال الغربي وفقدوا القمح والشعير اضطروا جمع زقوق. معناها هذه كيفاه جات معناها العملية وراهو بالرغم قبل ذلك كانوا يستعملوا زقوق وحبات زقوق ويحطوهم في براد التاي يعطي نكهة للتاي.
0: شفت كيف
1: معناها قبل العصيدة كانوا يستعملوا معناها في التاي. نشوفوا توا وين تمشي الصابة هذية معناها 135 و130 طن اللي نسألكم في تونس وين يمشيوا؟
0: أي وين
1: أكبر معناها ولاية تستقطب الإنتاج هي بنزرت
0: عليها
1: هي وحدها أكثر تاخذ من 70 طن لأن غاديك فما معامل متاع تحويل.
0: فهمت.
1: وتتعليب الزقوق ثم تجي بعدها الصفاقس واللي هي أكبر سوق للزقوق
0: في تونس.
1: في تونس
0: لأن أنا كنت تصورها تونس العاصمة ولا لا؟
1: لا لا أكبر سوق هو في الصفاقس وفما سبب علاش في الصفاقس على خاطر في الصفاقس موجود معها الفستق واللوز وكل الزين الفاكهة اللي نعملوها في العصيدة الواحد. بالنسبة للأسعار الأسعار هو اللي موجودة توا حاليا في السوق ما بين 48 و50 دينار للكيلو.
0: تحكي على تحكي على تونس كامله ولا صفاقس؟
1: لا لا لا لا نحكي على توا السعر هذا 48 50 دينار للكيلو هو في الولايات القريبه للانتاج ولا ولايات الانتاج.
0: اه معناتها مش تزيد الحكايه وقت الجيل الصفاقس صغير
1: ولا مش تزيد الحكايه تولي من 52 ل 56 في الولايات البعيده وتونس الكبرى وهذا طبيعي بسبب المصاريف والوساطة إلى آخره. أصيت زقوقه مهيش موش زقوقه وحده معناها معها مكونات أخرين كما اللوز كما الفستق كما الفارينة لأن زقوقه مهيش كلها زقوقه
0: أي صحيح.
1: وهنا حسب معناها منظمة إرشاد المستهلك كل في التحضير ارتل زقوقه مع الفاكهة والزينة نأخذ اللوز بفراء وفصدق إلى آخره تنجم توصل لـ 140 دينار إجمالا.
0: معناتها الكيلو معناتها كيلو في حدود 280 ولا 280
1: 280 وهذه 140 يعملوا لك معناها ما بين 30 ولا 40 صحفة عز جوجو انت وكبر الصحفه وقداش حطيت في فارينا الى اخره
0: معناها
1: لو كان اي كل واحد كيف معناها لو كان ناخذوا سعر الصحفه مش تروح بين 5000 و 12 دينار
0: لو حايده
1: لو حايد
0: الصحفه انا راهو كلام وعلى التطبيق راهو ننصحوا انه حذر عسيدتك باللي يقدر عليك ربي لانه
1: صحيح هو هنا فما شكون اللي يمشي للعصيدة التونسية العادية
0: ما هو تعرش علاش بعد 20 يوم باش يدخلوا الصغار للقراية
1: فما تكلفة
0: سيصير هو
1: اي فما تكلفة كيف كيف زاد انا لو كان نحكيه على الانتاج نقص
0: اي
1: اثناء الاسعار زادت
0: اي
1: والاستهلاك زاد
0: اي
1: على خاطر الاستهلاك زاد في بنسبة 22% سي علي لأنه ما عادش نستعملوا العصيدة في المولد بركة العصيدة دخلت في الصناعات الغذائية كما اليغورت المثلجات القطو معناها دخلت في ياسر حوايج جديدة لكن الحمد لله لو كان فما نقطة هو أنه المخازن سيليانا خاصة اللي ضخت في السوق 172 طن اللي هو ما راهم بقاوا من السنوات اللي تعديت
0: أي ما هو أنت حديثك يجيبني السيوسف الحمدوني الدكتور اللي حذر من أنه ما ناخذوش زقوقه ولا المكملات الأخرى من فضاءات ما تعرفش تخز
1: أكيد أي. لا أكيد راهو هو راهو يلزم كل ما نستهلكوه ناخذوه من المحلات اللي معترف بها والمحلات اللي
0: معروفة في وسط العائلات
1: ناخذ على الرقابة
0: للرقابة صحيح صحيح
1: للرقابة ما ناش نحكي على السوق
0: وما نبذروش زيادة وما نبذروش لأنه جايك صغار وقراية ومصاريف أخرى وهيلمان كبير وإحنا جوا
1: فما فما اللي عمل حسبة أخرى سيد علي قال لك تتكلف لي صحفة معناها ما بين 2500 و 4000 علاش اعمل هكا لانه خذي معناها تستعمل البفرة وتستعمل اللوز الابيض وتستعمل الجريزلان فما جماعة تتاخذ العجين هذاك جاهز
0: جاهز شوف الاصل في الشيء هو ذكر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: دعانا باش ما نبذروش وباش نستحفظوا وباش نعرفوا كيفاش نعدوا حياتنا وفي جانب اخر من خلالك انت الناس اللي تبيع بربي ما تحتكروش الاسوان راي مناسبه سعيده ومناسبه فيها ذكر رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: ويعني ونقربوا فيها الى الله ومناسبه ايمانيه كبيره ما نتصورش إذا واحد من الباعة باش تحلاله المولد وهو زاد في الأسوان يهديك ربي.
1: لا أكيد. يعني أكيد دعوة دعوة دعوة من خلال ذات الساقص معناها أنه تكون معناها الأسعار مقبولة على خاطر طول لا سيد انت زقوقو من المجاعة تحولنا إلى الفخامة معناها وقت اللي نشوفه معناها الميتة معناها متاع بعض وخيالنا تتوانسة معناها تتكلف بصراحة تتكلف رغم هيش الناس كلها قادرة أن تستعمل نفس الشيء.
0: يا سيدي ربي يبارك فيك إن شاء الله مولد سعيد ليك واللي يسمع فينا الكل. شكرا
1: للمستمعين. شكرا
0: يفضلك إلى اللقاء. شكرا
1: سلام.

0: الله نصلي على سيدنا محمد. محلاش مصلات على رسول الله. إن شاء الله يجي المولد وإحنا في خير الخير، وبعد تجي القراية وهكا وهكا. الناس ما تبذروش وبرا بلتا، وكنا نسمع أنه الرطل يتكلف 140 ولا 150، لا مش حلو، نحتفلوا ولكن ما نبذروش. باش نمشيو للجرمدة، ثابت الدريدي زميلنا العزيز الملحق العالمي للمهرجان باش يعطينا فكرة على سهرة الليلة. ثابت مرحبا بك، كنسنا برشا.
1: أهلا بك خويا علي، مرحبا بك ومرحبا بالمتابعين ذات ثابت.
0: ربي يبارك فيك على علاقتك الجيدة
1: بالعامل معك هذا المساء.
0: ربي يبارك فيك على حسن التواصل مع الإذاعات ومع الإعلام. قل لي الليلة شنو ثم، شنو عنا؟
1: شكرا لك علي على إتاحة هذه الفرصة. بالنسبة لليلة إن شاء الله عنا حفل الفنانة الرقيقة إيه دغنوش،
0: أي صوت
1: اللي
0: جميل
1: الليلة، ضيف على ركح لأول مرة
0: أي.
1: على ركح مهرجان جرمدة
0: أي،
1: وإن شاء الله إحنا في انتظار إن شاء الله جمهور يشكر حاضر الليلة.
0: من وقت إيش يجي العائلات والناس اللي يحبوا الصوت التونسي المزيان الحلو إيه دغنوش تو بعد تسمعوها تو بعد تسمع؟
1: أكيد أكيد. إيه دغنوش هي فنانة شابة وكانت تألقت في برنامج The Voice
0: أي.
1: سنة 2018
0: أي.
1: وقاعدة تسير بخطان ثابتة في المسيرة الفنية متاعها
0: ومدروسة
1: أكيد أكيد. وأكبر دليل على ذلك أني عطلت مهرجان قرطاج وشامت يعني حتى في
0: أبداو يقصوا يعني. ولا تساكر ولا
1: أكيد يا أخوي علي تساكر بتاع مهرجان جرمدة متوفرين يعني في عديد نقاط البيع اللي أعلننا عليهم يعني في السابق
0: أي.
1: وبالأساس أمام مقر المهرجان
0: أي.
1: أمام يعني الركح نتاع مهرجان جرمدة يعني أي. موجود نقطة بيع تذاكر
0: أي.
1: وقنا في انتظار الجماهير
0: وقتاش تبدأ الحفلة؟
1: إن شاء الله الحفلة كالعادة العروض جميع العروض تبدأ بداء من الساعة 10
0: باهي إن شاء الله. السهرية تتعدى بزيادة،
1: سهرية البارحة خويا علي نظرا للظروف المناخية وقعد تأخيرة شوية، لكن الحمد لله
0: الحمد لله الحمد
1: لله فنان الحضرة مرشد بوليلة
0: الحمد لله. أكيد وأنت صحفي وتابع تقدم سقيت الدائر في ودية رائعة مع ترجي جرجيس زميلنا فاخر عبد القادر في الطيب المهيري في الدقائق الأخيرة من المقابلة. شكرا يا ثابت، ربي يبارك فيك
1: الفرصة وبارك الله فيك مرة أخرى.
0: شكرا فاخر فاخر فاخر فاخر فاخر وين يا فاخر يا عبد القادر، تسمع فيها ولا فاخر؟ في يواكب اللقاء الودي اللي يجمع بين تقدم سقيت الدائر والترجي الجرجيسي في ملعب الطيب المهيري، وكان معانا عشوية كاملة. فاخر تسمع فينا؟ باه نسمع آية دغنوج وتنرجع الفاخر.

0: هذه هي دغنوج اللي باش تكون الليلة في مهرجان جرمدا. اللي يحبوا الصوت التونسي واللون التونسي والجو التونسي المدروس الشبابي الجديد الحلو المزيان. فاخر عبد القادر في ملعب الطيب المهيري. سيدي فاخر اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا بك مره اخرى، تحيه ليك ولكل مستمعي العشاق اينما كانوا. حاليا نلعب في دقيقه 93 من عمر المباراه، ما زال التقدم بفائده تقدم ساقط الدائر بهدف مقابل صفر امام ترجي الجيسي. في هذه الليله يعلن الحكم من نهايه المباراه بفوز تقدم ساقط الدائر على ترجي الجيسي بهدف مقابل صفر.
0: اي شكون سجل الهدف؟
1: الهدف كان في الشوط الاول في الدقيقه 31 عن طريق محمد علي العمري.
0: الجمهور حضر برشا،
1: الجماهير حضور محترم. كان نجم ناخذ معايا الكوتش ولا
0: تفضل تفضل تفضل
1: على المباشر.
0: تفضل تفضل
1: هاك معايا.
0: تفضل سيدي. احنا ايوه
1: هاك معايا.
0: اي هاني معك ملاوين انا، هلا وفيصل مش وحدي، فيصل وسامه معانا، كنا معك وليسمعوا معك وجمهور التقدم معك. فرحانين برشا باللي عملوا التقدم سقيت الدائر و باه هو
1: نسمع
0: فيك
1: بجنبي الكوتش تقدم سقيت الدائر باش يعطينا اكثر فكره على التحضيرات ولا ما قبلت اليوم، خاصه اليوم اخر مقابله في سلسله التحضيرات. مرحبا بكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. هو كيف نقولوا اخر يوم في التحضيرات نتاعنا، الاسبوع الجاي هو اسبوع اول المباراه. الحمد لله معناتها البرنامج حطيناه من اول يوم تمارين معناتها من النسق ومن الاستاجيات هي وفرت لنا ما يمكن. اليوم كانت اخر مباراه في البرنامج حطيناه، كانت على الملعب التيمهيري على ارضنا. معناتها الاسبوع الجاي ان شاء الله نبداو الشامبيون الجوله الاولى على الارض نتاعنا. الحمد لله لعبنا ضد منافس محترم جدا، كانت مباراه محترمه. الهدف نتاعها نشوفوا معناتها تحضيرنا البدني والتكتيكي معناتها ونقربوا شويه معناتها للتشكيله والطرق اللي بيصنعوا فيها في اول مباريات. الحمد لله كانت مباراه باهيه، خرجنا بدون اصابات احنا والمنافس نتاعنا. معناتها نشكرهم على المباراه اللي عملناها، وكيف كيف معناتها لما تفوز معناتها تاخذ ثلاث نقاط في اسبوع قبل البطوله، معناتها احنا فريق قادم الدرجه الثانيه، معناتها يعطينا شويه ثقه وشويه معناتها كيف ما نقولوا حماس، باش ندخلوا ان شاء الله الاسبوع الجاي معناتها في كامل الجاهزيه نتاعنا ان شاء الله.
1: كل شكل حاجه يستناها الجماهير وخاصه جماهير ساقط الدائر هي الانتدابات الجديده، كتعطينا اكثر فكره عن الانتدابات الجديده لفريق تقدم ساقط الدائر.
2: والله شوفوا الامانه معناتها كخيار استراتيجي عملنا ان نحافظوا على معناتها عدد كبير من اللاعبين، حافظنا على 16-17 لاعب معناتها من الديفيزيون 2، وهذا كانت خيار معناتها عملت عليه الهيئه المديره من اللي هي في الدرجه الثالثه. معناتها اللاعبين اللي تعبوا عملوا استحقاق الصعود وضحاوا معناتها السنه اللي فاتت معناتها نعطيهم ميريت انهم يبداوا الموسم. عملنا انتدابات موجهه معناتها بحكم اني كمدرب موجود في النادي من 10 اشهر. معناتها انتدبنا معناتها 4-5 لاعبين معناتها في مراكز اخترناهم. كيف الاجانب طوع عنا اجنبي بره وحيد معناتها ظهير ايسر سنغالي فوق السن، واثنين لاعبين الاخرين معناتها من معناتها اعمارهم صغيره. ان شاء الله في القريب العاجل معناتها الاسبوع هذا معناتها يلتحقوا اثنين لاعبين اخرين نيجيريين معناتها في مراكز اخرى، ومنفتحين ما دام المركات ومازال محلول. معناتها نشوفوا المركز ولا اللاعب اللي نشوفوا فيه الاهلي انه يكون موجود في المجموعه نتاعنا، معناتها ان شاء الله يكون موجود.
1: شكرا كرش، تحية ليك ولكل اعضاء فريق تقدم ساقط الدائر. فعليا تقريبا أوفى بكل ما لدي الكوتش. معي زميلي كان زميلي يسمح الوقت
0: فنت.
1: معي زميلنا أحمد البهلول. أحمد مرحبا بك.
3: مرحبا بك، تحية ليك.
1: زميلنا مكلف بالإعلام لتقدم ساقط الدائر.
3: شكرا ليك وكل متابعين إذاعة ساقط. مباراة تطبيقية اليوم كما شفتوا التقدم ساقط الدائر، إن شاء الله الوديات قبل الرسميات لتقدم ساقط الدائر. مباراة ممتازة قدم فيها الفريق شوط أول ممتاز، شوط ثاني كذلك ممتاز، طبق تعليمات المدرب المتميز يوسف بن كحلة، وإن شاء الله إن شاء الله معناها الفريق يكون جاهز لأول مباراة إن شاء الله أمام شبيبة العمران
0: يا أحمد
3: القادم هنا في ملعب الطيب المهيري.
0: يا أحمد
1: ويا معك
0: أحمد البهلول، تسمع فيها ولا؟
3: نسمع فيك.
0: أنت أحمد محمد البهلول، تسمع فيها ولا؟ لا انا مانيش نسمعك اللي حاجتي بها انا ما سمعتهاش. انت احمد محمد البهلول؟
3: احمد البهلول.
0: نعم انت ولد زميلنا اللي تعلمنا عليه. والله يا احمد بكل محبه نقولها، انا صغير نسمع في محمد البهلول يقرا في الاخبار، ونسمع في محمد البهلول يقدم في صباح النور، في صباح النور وانا صغير رحمه الله عليه، وهو خلى احمد وخلى النبات وخلى ثبات. ربي يبارك فيك يا احمد. شكرا لك يا فاخر، يعطيك صحه، ربي يفضلك فاخر عبد القادر. شكرا لكم الناس الكل بالتقدم الدائم للتقدم. وسبعة دقائق يا فيصل الأذانة، سبعة وسبعة به الأذان، نصلي عن النبي قبل الأذان والأذان وغنوة وهنا رجعين نحن.

0: أرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: 7:18 المشوار يتواصل بحول الله حتى 8:30 في استوديو السيف. وكبنا المولد النبوي الشريف، انطلاقة الاحتفالات، زقوقو ودية تقدم سقيت الدير وترجي جرجيس، مشينا المهرجان قرمدة، مشينا لأكثر من بقعة، أو باش نمشيو للشحية. والحقيقة باش نرجعوا له، علاش؟ لأنه ثم ندوة مزيانة برشا يحبوها الشباب، شباب ناشط في إذاعات الواب اللي موجودة في دور الشباب في مناطق أخرى. فكر المهرجان في أنه يكون عنده خلاف سهرات الليل تنشيط الشوارع أكثر من تنشيط الشوارع. الكوتي العلمي إن شئنا أو الجانب الندوات، ندوة راديو الواب أكيد أكيد باش يتابعوها برشا المهتمين النشطين، أولا في لراديو هذوما، وثانيا زاد باش ينشطوها باش يواكبوها الشباب، ولو أنه ما ينشطش في لكن يتمنى أنه ينشط، يتمنى أنه يقدم، يتمنى أنه يعني يسمعوه الناس. الجمعية أو فكرت في أخونا وزميلنا هو أستاذ مربي فاضل، ربي بارك فيه، درس أجيال وأطر أجيال، وأيضا مرة من هنا من إذاعة صفاقس وكان عنده برامج والناس مازالت تحبه، وربي بارك فيه على الثبات وعلى الرؤية الواضحة وعلى دماثة الخلق. أخونا وزميلنا الأستاذ الفاضل رياض الشعري. سيدي رياض مرحبا بك، نسنا برشا.
1: مرحبا بك صديقي علي، وشكرا لإذاعة صفاقس التي هي الحقيقة شريك رسمي لمهرجان تنيور في دورته 24.
0: ربي فضلك، راهو مهرجان كيف يفك يعني الإعجاب. شوف استضفنا قيس بن بشير تحدث على يوم الألعاب الشعبية، هاي باش يواكبوه برشا ناس المهتمين بالذاكرة. كيما توا رجعنا لك في ندوة راديو الواء، باش النجم نقولوا نعرفوا انه الشباب برشا مغرومين بالتنشيط بالتقديم، شنو اللي باش يكون في الندوة هذه؟
1: اي شكرا، يعني اردت ان اضع يعني ندوة في اطارها،
0: اي
1: وهو خصوصية من خصوصيات مهرجان تنيور.
0: اي
1: يعني هذه المهرجانات التي ليس لها تمويل كافي أو من حجم مهرجانات كبرى،
0: أي.
1: لكنه يحاول أن يصنع نفسه خصوصية،
0: أي.
1: وهذه السنة من خصوصيات مهرجان تنيور ومسألة التكوين. هناك ورشات لصناعة المحتوى،
0: أي.
1: وهناك ورشة للتكوين في الحرف في معرض الحرفيات،
0: أي.
1: وأيضا كما ذكرت البعد التثقيفي وخاصة التكوين التكويني في ندوة إذاعات الواب وورشة التعليق الصوتي.
0: وقتاش هذه؟ باش احنا سبقنا بشوية بنهارين تقريبا، هي نهار الثلاثاء.
1: اي بالضبط. تكون يوم الثلاثاء 18 اوت.
0: اي.
1: وفي دار الشباب على الساعة 4 مساء يتمتد 3 ساعات.
0: اي.
1: الساعة 4 مساء إلى 7 مساء. بدار الشباب سقيف الزيت، و بالشراكة أيضا مع راديو ماجنتا وهو راديو ويب مميز بسقيف الزيت.
0: به، وكيفاش استقطاب الشباب؟ يعني فتحتوا مجال الانخراط أو مجال باش يقيدوا صفحة ولا يجيكم غادي ولا كيفاش؟
1: بالنسبة لاستقطاب الشباب المجال مفتوح طبعا لكل الشباب، وفي صفحة المهرجان هناك إشارة لذلك ودعوة لحضور هذه الندوة والتعليق الصوتي. وأردت أن أشير إلى أن هناك بابين. الباب الأول هو ندوة إذاعات الواب تمتد ساعة واحدة من 4 مساء إلى 5، تعقبها ورشة في التعليق يعني الصوتي، وتنتهي بمسابقة في التعليق الصوتي. الفائز منها سيكرم بتمكينه من تنشيط إحدى سهرات المهرجان من 19 أوت إلى 24 أوت.
0: حلو، أي فكرة مزيانة، يعني تكون له حافز كبير وبداية طريق سمحة،
1: خاصة المهرجان يراهن على الشباب. افتتاح المهرجان نشطة من يعني منشطة بإذاعة ويب ماجنتا، مريم بوعزيز، وكانت تنشيط مميزة.
0: أي به توا يعني نفسح لك المجال أكثر. راديو ندوة راديو الواب، شنو اللي باش يصير فيها الندوة تحديدا؟ يعني
1: هذه الندوة ستجمع المنشغلين بإذاعة الواد سواء منهم يعني نقصد مديري إذاعة الواد والمنشطين بها وما يقع تدرسه هو ما يلي يعني واقع هذه الإذاعات التحديات والآفاق. وسننتهي في نهاية الندوة إلى جملة من التوصيات حول آفاق تطوير هذه الإذاعات ترفع إلى الجهات المتخصصة عسى أن يكون لهذه الندوة أثر.
0: باهي أستاذ، أنت في نهاية الأمر إعلامي ومربي، وكيف تسمع الإذاعات هذه أنت كمتلقي؟ إلى أي مدى أدت دورها الإذاعات هذه باعتبار أنها تستقطب برشا وحتى عندها برشا مستمعين؟
1: هو بالضبط هذا هو موضوع الندوة، يعني كيف هذه الإذاعات هي لها ميزات. أولها أنها تجسم التزاوج بين السمعي والبصري.
0: هي.
1: حتى الإذاعات العمومية يعني قايمونها إذاعة الشق.
0: أي بدينا في الرحلة.
1: حتى المنحة يعني البصري والسمعي. أي
0: أي. أي.
1: أي. والتقليدي والإعلام الجديد.
0: أي.
1: تستقطب عدد كبير من الشباب. لكن الإشكال كيف يمكن أن نحول هذه الإذاعات من الموقع الهامشي إلى الموقع المركزي؟ خاصة هناك تحديات ثلاث تقريبا، هي أولا مسألة التمويل، ثانيا الديمومة لأن بعض إذاعات الواب تقريبا
0: انقرضت
1: الإذاعة الجامعية رادوس وإذاعة أيضا إذاعة البلدية، إذاعة واب بلدية كانت هناك تجربة رائدة في ساقف لكنها سرعان ما يعني. والسؤال لماذا تنقرض؟ لماذا لا تستمر هذه البرامج؟ والإشكالية الثالثة هي مسألة التكوين. لأن أغلب المشتغلين في هذه الإذاعات ليسوا من المتخصصين الأكاديميين.
0: صحيح.
1: ويحتاجون وهم أيضا يعبرون عن رغبتهم في تلقي التكوين، فكيف يمكن أن نمدهم بهذا التكوين؟
0: حلو. إذن الموعد نهار الثلاث قلت لي ساعتين،
1: لا الساعة الرابعة،
0: الساعة الرابعة،
1: الساعة الرابعة،
0: كل ساعتين الدنيا سخونة.
1: سخونة.
0: باهي الأربعاء في دار الشباب
1: ساقيت
0: الزيت. أستاذنا رياض الشعري شكرا لك، يجي الوقت الطيب ونتلقاو سيدي الباهي.
1: شعري ننتظر حضورك وحضور يعني المنشطين والعاملين بإذاعة الساقس وسائر وسائل الإعلام، يشرفنا حضورك.
0: ربي يبارك فيك وليك وللي يسمعوا فينا وللي ينشطوا في يغني آدم وتغني أصالة. شكرا لك، في الأمان.
1: شكرا لكم.

0: السبعة وستة وثلاثين دقيقة باش نمشيو للحنشة سيدي حسن بالحاج فنون ورقمنا. كيما ندوة مهرجان الشحية حول إذاعات الويب قلنا من توا لأنه ثم شباب مهتم زيدا باش يقيد وباش يمشي يشارك زيدا الناس والخستان الشباب والمهتمين لازمهم يعرفوا من تو أنه نهار 22 و23 وثم فنون ورقمنا في سيدي حسن بالحاج بالتعاون مع دار الثقافة بالحنشة. أنا هنا نتحدث على جمعية سيد حسن بالحاج المستقبل كتبها العام الأستاذ وليد الطبيب الوجه الثقافي المعروف اللي نعرفوه مدير دار الثقافة فندق الحدادين نعرفوه ناشط وربي يبارك فيه ومتعاون مع إذاعة صفاقس. احنا زادة لازمنا نكونوا على عين المكانة معه في سيد حسن بالحاج. أستاذ وليد مرحبا بك نسنا برشا.
1: مرحبا بك سيد علي
0: وحاجة مزيانة وحاجة مزيانة
1: تحية ليك ولذاعة صفاقس وكافة العاملين معاك.
0: ربي فضلك إن شاء الله. محلاها محلاها تصويرتك والشعار متاع أو لفيش متاع فنون ورقمنا. توا أحكي لي على التظاهرة وشكون المهتمين وشنو اللي بيش يصير فيها.
1: إن شاء الله موعدنا يومي 22 و23 و24 أوت
0: أي
1: في مقام الولي صالح سيد حسن بالحاج. تظاهرة فنون ورقمنا بالشراكة بين دار الثقافة الحنشة جمعية سيد حسن بالحاج المستقبل
0: أي.
1: مشكورة مدير دار الثقافة الزميلة ريم معقر
0: أي.
1: والأعوان واللي تارات معها في دار الثقافة وكذلك المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس اللي مدعمة هذا النشاط متبنيته.
0: نعم
1: النشاط مش يكون متنوع
0: أي
1: مثل الأطفال الشباب ومختلف الشرائح
0: اي
1: خاصه على مستوى الورشات
0: اي
1: ثم ورشات موجهه للاطفال واليافعين
0: اي
1: الخزف الفني السيراميك مع استاذنا موجيوالي
0: اي
1: كذلك القصه الرقميه
0: اي
1: مع مرفت عبد الكافي وفي توظيف التكنولوجيات الحديثه خاصه معناها نحكيه على معلم تاريخي واثري ومقام ديني اللي هو مقام الولي صالح سيد حسن بالحاج
0: اي
1: كذلك ثم الكروشيه مع شهد الفخفاخ والكورال مع الموسيقي المتطوع دائما عادل محجوبي.
0: اي محلاه فنان ومتطوع ويحبوه الناس ويحبوه الصغار وكل تو النشاط وين باش يكون بالضبط؟
1: بس النشاط اللي مش انطلق هو تقريبا قبل اللوباندو مع الجداريات زوج جداريات مش يكون مع الفنان غراب
0: مختار غراب
1: مختار غراب
0: ايوه
1: الجداريات مش يكونوا مستلهمين من تراث المحلي نتاع سيد حسن بالحاج والحنشه مش يخدمنا زوج جداريات ان شاء الله في مقر الجمعيه جمعيه سيد حسن بالحاج المستقبل وفي مقر نادي الشباب الريفي لسيد حسن بالحاج والورشات الاخرين ينطلقوا لو 22 ولو 23 بمقام الولي الصالح سيد حسن بالحاج. مش يكون كذلك الاختتام نهار 24 مش نعرضوا للناس الانتاجات نتاع الورشات هذه مش يكون ثم زاد بروجيكسيون يحوصل الخدمه الكل والاختتام مش يكون مع عرض الحضره عشاق المديح لسليم بن عبد الله اللي يتزامن مع ليله المولد ان شاء الله مبروك علينا وعلى الناس الكل.
0: ختامها مسك يعني
1: ختامها مسك مش تكون في القبة.
0: أيوة أول مرة
1: عرض روحاني والموسيقى الصوفية اللي تتزامن مع المقام وتتزامن مع الحدث اللي هو إن شاء الله ليلة المولد النبوي الشريف.
0: به حلو برش أول مرة تصير في سيد حسن بالحاج
1: أول مرة الاكتيفيتي هذه
0: أي
1: هو فرصة زادة باش نعرفه بالجمعية متاعنا.
0: هذا كسؤالي أنا أعرفني شوية بـ بـ بـ بالمستقبل
1: به المستقبل تقريبا فيها تروازاكس اللي نخدم عليهم
0: أي.
1: فيها الجانب التنموي
0: أي.
1: الجانب الثقافي والتراثي
0: أي.
1: والجانب الاجتماعي
0: أي.
1: لهنا نحب نحيي كافة منخرطي وداعمي الجمعية سواء في سيد حسن بالحاج في سوسة في صفاقس وابناء وبنات سيد حسن بالحاج اللي في الخارج الحق يجينا منهم برشا ستيا ماتريال اي مورال قالوا لنا اخدموا احنا معاكم. نوجه لهم تحيه الناس كلها هذوما.
0: عندكم مقر سي وليد ولا لا؟
1: بيانتو تم الافتتاح نتاعو ان شاء الله
0: في غادي يعني بحذا القبه ولا لا نعرف سيدي حسن اما وين يعني بالضبط؟
1: وين اللي يعرف على الطريق الرابط بين سيدي حسن وسيدي علوان.
0: هذا هو به. هذا اول نشاط للجمعيه ولا سبقتها انشطه اخرى؟
1: هو الحقيقه الجمعيه تاسست سنه 19 عملت شويه انشطه قبل
0: اي
1: بقينا احنا نسمع وخذينا الروليف على المؤثرين
0: اي
1: بارك الله فيهم اللي حافظوا على الجمعيه ويعطيهم الصحه اللي قدموه. احنا خذينا صار جلسه عامه انتخابيه نهار 24 جوان معناها من 24 جوان لليوم تقريبا هذه اول اكتيفيتي يخدموها فيها الجانب الثقافي
0: اي
1: منفتحين على المحيط نتاعنا سواء دار الشباب سيد حسن سواء دار الثقافه مشكوره تم امضاء اتفاقيه شراكه وعندنا برنامج اخر وعندنا انشطه اخرى ذات صبغه اجتماعيه تنعنى عليها في الابان ويكون معك انت تدخل في علاقه بالعوده المدرسيه.
0: تحياتنا اللي يسمعوا فينا في سيدي حسن المزيانة. شكرا لك وليد الطبيب
1: وعيشك سيد علي. ومناسبة هي انه ابناء سيد حسن بالحاج نعرفوا خاصة ثم برشا معناه بحكم العمل والارتباطات العائلية موجودين في الصحت وفي سوسة في الحاج قاسم في تونس في راس الجبل انهم يكونوا متواجدين معنا سواء لصغيراتهم ان يواكبوا الورشات والا خاصة انه يحضروا معنا سهرة الاختتام اللي هي عرض الحضرة
0: اللي هي ليلة المولد اللي هي ليلة المولد
1: ان شاء الله ليلة المولد نهار 24 في الليل.
0: شكرا لك يفضلك الى اللقاء.
1: شكرا.
0: الليله الشاب عماد في الزويت. الشاب عماد في الزويت باش نسمعوا الشاب عماد ونسمعوا شيرين. شيرين هي لولا باين نسمعوا شيرين اللجمي وبعد نسمعوا الشاب عماد وبعد نشوفوا حسام بن رمضان بربي يا انور. نشوفوا حسام بن رمضان اللي باش يكون في ايوه باش يكون في المهرجان الصيفي بالعوابد نهار 22 اوت. كوكتيل نوصلوا به حتى للثمانية وهنا راجعين.

بعد أغنية على بلد المحبوب وديني، لحن رياض لأم كلثوم النوم يداعب عيون حبيبي، كلمات أحمد رامي، والتي أعجبت بها أم كلثوم وقدمتها في حفلها الشهير على مسرح قاعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وظل رياض يمد أم كلثوم بألحانه وروائعه، حيث وجد في صوت أم كلثوم ظلته المنشودة، فبقدراتها الصوتية غير المحدودة غنت ألحانه فأطربت وأبدعت، ليقدم لها نحو 90 لحن إلى جانب تميزه في تلحين القصيدة العربية. ولذلك آثرته السيدة أم كلثوم من بين سائر ملحنيها بلقب العبقري.

رحل رياض الصنباطي عن هذه الدنيا سنة 1981، وهو من مواليد 1906، وهو واحد من أهم الملحنين في تاريخ مصر. كان والده مقرئاً، تعود الغناء في الأفراح والأعياد الدينية في القرى والبلدات الريفية المجاورة، واكتشف موهبة طفله حين بلغ 9 من عمره، إذ تفتحت أذن الفتى الصغير على أبيه وهو يعزف على العود ويغني الغناء الأصيل. فلما بلغ 9 ضبطه والده عند جارهم النجار يضرب على العود ويغني بصوته أغنية لسيد درويش، فطرب لصوته وقرر أن يصطحبه معه للغناء في الأفراح.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية يوم غدا الاثنين 17 من أوت الحالي بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. أفادت وزارة التربية اليوم بأنه بإمكان الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026 بإمكانهم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي وذلك عبر الشبكة التربوية edunet.ir. أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن يوم الغد يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. في العالم أكدت حركة حماس الموافقة على خريطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب مثمنة دوره في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ والوصول إلى خريطة الطريق. نقلت وكالة فارس عن القائد العام للجيش الإيراني قوله إن مضيق هرمز ورقة الضغط لن تعود أبدا إلى وضعها السابق وهي تشكل أحد الشروط الضرورية لإنهاء الحرب وفق تعبيره. نقلت إحدى القنوات الصهيونية عن مسؤول صهيوني قوله إن جيش الاحتلال الصهيوني يستعد لاحتمال التصعيد في لبنان إثر الأحداث في مرتفعات علي الطهر. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية اليوم عن أضرار كبيرة في منازل تعرضت لقصف مدفعي شنه الحوثيون في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: تخلى القصف، طلع الصباح، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
4: كافح الفساد خليها تنضاف.

حبر الكلمات برنامج يفتح أبواب الحوار مع الكتاب والمفكرين وصناع الثقافة.

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار، أهلا وسهلا. تحياتنا لكل من يستمع إلينا أينما كان، في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة الإنترنت. عدد جديد من حبر الكلمات سهرتنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل. هذا المساء نحتفي برائدة من رائدات تونس المناضلة الكبيرة بشيرة بن مراد، وكتاب بشيرة بن مراد رائدة الحركة النسوية بتونس، كتاب تنسيق وجمع النصوص الدكتورة صدق السلامي. قام بتقديم هذا الكتاب المؤرخ والدكتور عادل بن يوسف. شارك في هذا الكتاب الدكاترة والأساتذة هاجر خنفيرة، إشراق مزينة، عادل بن يوسف، ألفة بودية، فاطمة القشوري، سونيا حمدي، فوزي السباعي، وعثمان البرغومي. الفريق ضيوفنا هذا المساء في حبر الكلمات صارت متصلة كما ذكرت حدود منتصف الليل. ستكون معنا المخرجة الكبيرة سلمى بكر، الإعلامي والصحفي القدير قيس بن براد، الدكتورة والباحثة ومنسقة هذا الكتاب واللي ساهمت في إنجاز هذا الكتاب الدكتورة صدق السلامي، الدكتور والمؤرخ عادل بن يوسف، والشاعرة المتألقة أستاذة الأدب الإنجليزي والمتألقة دائما عليا غربال. ستتحفنا هذا المساء بقصائد تحية للمرأة التونسية. الفريق العامل معنا هذا المساء على المستوى الهندسة والإخراج الإذاعي أنور بوجلبان، في الإخراج المرئي لهذه السهرية، سهرية حبر الكلمات، الدكتور عبد المنعم جمل. ابقوا معنا. أولى هدينا هذا المساء فايز أحمد، كروان الشرق، تغني أنا قلبي ليك ميال، ونعود لاستقبال ضيوفنا.

0: كانت هذه فايزة أحمد. أنا قلبي ليك ميال هديتنا المستمعين الكرام أينما كانوا. أرحب بضيوفي في الاستوديو، سعيد هذا المساء استقبال الدكتورة صدق سلامي، وتهنينا بهذا الإصدار الجديد وهذا الكتاب الهام جدا.
1: شكرا، مساء الخير، مساء النور جميعا، مرحبا بكم. بما أبدأ،
0: نعم.
1: بشيرة بن مراد مولودة 11 أوت 1913، معناتها كأننا اليوم نحتفي
0: بعيد ميلادها.
1: بعيد ميلادها دون أنه برمج لذلك فعلا. مولودة 1913، توفيت 1993. بشيرة بن مراد لمن لا يعرفها هي ابنة الشيخ الحنفي محمد الصالح بن مراد المشهور بكتابه الحداد على امرأة الحداد ردا على الطاهر الحداد.
0: تفاصيل كثيرة عن بشيرة بن مراد، ورحب بضيوفي قبل ذلك، ورحب بالدكتورة عليا غربال أستاذة الأدب الإنجليزي، الديوان الثالث قريبا سيكون في الأسواق. مرحبا وأهلا وسهلا بك بعد أيام من احتفالنا بعيد المرأة.
2: مساء الأنوار، مساء الوفاء لمن جعلوا من الكلمة ذاكرة ومن الثقافة جسرا إلى الوعي. أبدأ بتحية امتنان وتقدير لك سي فيصل على هذه الدعوة الكريمة في برنامجك الراقي حبر الكلمات، وعلى إتاحة هذه الفرصة للمشاركة في الاحتفاء بكتاب يستعيد ذاكرة رائدة الحركة النسوية في تونس بشيرة بن مراد التي تركت في مسيرة التونسيات أثرا لا يخبو. تحية إكبار وإجلال لكل ضيوفك الكرام الليلة، المخرجة التونسية القديرة سلمى بكار التي أعتبرها فخرا لتونس ونموذجا راقيا للمرأة التونسية الناجحة والمتألقة. تحية للزميلتين العزيزتين ألفة بودية وصدق السلامي والدكتور عادل بن يوسف والإعلامي القدير قيس بن مراد، وتحية لكل أوفياء البرنامج. أرجو أن تكون سهرتنا ممتعة ثرية ومفيدة، ويكون للكلمة الليلة ما يكفي من الضوء كي تنصف ذاكرة امرأة أسهمت في كتابة فصل مضيء من تاريخ المرأة التونسية.
0: كما ذكرت المخرجة القديرة الكبيرة المتميزة صاحبت تاريخ كامل في السينما التونسية، صورة جميلة جدا للمرأة التونسية في الشاشة الكبيرة. سعيد جدا نستقبل هذا المساء المخرجة الكبيرة، اعتبرها مخرجة من طراز عالمي، سلمى بكار. مساء الخير،
3: هي حلوة وإن شاء الله بس تكون موجودة معنا لبشيرة كما نسميها، اللي هي مرأة مش تستاهل حصة، مش تستاهل شريط عشر مبكار، تستاهل كتب وكتب وبرشة أشرطة. وأنا طوى موجودة في حمامات، وكنت مستدعية من مجموعة متاع جمعيات هوني ثقافية،
0: نعم.
3: اللي عديوا شريطي فاطمة 75 اللي أنا صورته في 75، واللي فيه يظهر لي تصور، كي نقول تصور معناها إيماج متحركة، فهمت، متاع السيدة بشيرة وصوتها، وتحكي على المسيرة متاعها الكل، وعلى علاقتها بالحركة الوطنية وبالسياسة وبقضايا المرأة وحرية تونس والاستقلال والحاجات اللي كانوا حياتها كاملة وهي تضحي من أجلها. هي بالمجد امرأة عظيمة عظيمة برشا، وانا سعيدة برشا اللي الحظ أسعدني وأني قربت لها ونجمت نصورها ونجمت نحكي معها ونعرفها بالكتاب.
0: نعم، كذلك سعيد جدا هذا المساء باستقبال صحفي كبير وعالمي كبير على مدى سنوات طويلة جدا، وهو كذلك من عائلة المناظرة الكبيرة بشيرة بن مراد، الأستاذ قيس بن مراد. مساء الخير.
4: مساء النور فيصل، مساء الخير، مساء الخير ليك ولكافة المستمعين، ومرحبا بك ومرحبا بكافة الضيوف المشاركين في الحصة هذه.
0: بشيرة بن مراد لازالت حية تنبض بيننا
4: بطبيعة الحال. شوف احنا الحمد لله معناتها بشيرة بن مراد دخلت في الذاكرة الوطنية. بشيرة بن مراد غيبت لسنوات من التاريخ متاع الحركة النسائية التونسية، ومن بعد الحمد لله تم رد الاعتبار لها، وثم برشا أفلام وكتب اللي أرخت مسيرتها كمؤسسة أول منظمة نسائية تونسية عام 36 اتحاد النسائي الإسلامي التونسي، وكانت رائدة في الحركة النسائية.
0: نعم، كذلك سعيد هذا المساء باستقبال الكاتبة والمؤرخة والباحثة الجامعية الأكاديمية الدكتورة ألفة بودية. مساء الخير.
5: مساء النور. مساء النور يعيشك سي فيصل، مرحبا بضيوفك الكرام وعلى رأسهم بالطبيعة معناتها السينمائية الرائعة، معناتها شو يقول الفنانة العظيمة سما بكار، يعطيكم الصحة فريمون، معناتها هذا تكريم للمرأة التونسية كل، معناتها نساء التونسيات الكل، مش كاش بشيرة بن مراد.
0: كذلك نهنيكم على هذا العمل اللي أعطى اعتبار لبشيرة بن مراد، هذه المناظرة التونسية كما ذكر زميلنا قيس بن مراد غيبت في فترة ما من تاريخ تونس. كلمة عن هذا الكتاب وهذه المساهمة دكتورة ألفة.
5: أكيد هو من نجمه كان نسمنه المبادرة هذه، ويعطيها الصحة صديقتي صدق السلامي. نعم. والمجهود الذي قام به زاد كذلك زميلنا وأستاذنا عادل بن يوسف من أجل معناتها التقييم هالنصوص هذه الكل وجمعها، اللي هي لم تكن معناتها بالشيء اليسير، معناتها الحقيقة طلب منا جهد كبير، هو عمل مضني، وكنا معناتها هذه في البدء دي بدء كان معناتها عمل في 2000 وتقريبا
1: 2019
5: 2020 جوستمون معناتها قبل الكوفيد بشوية، ولكن
0: كانت هناك حصة إذاعية مباشرة. نعم
5: معناتها هو كما قلت لك، معناتها هو راهو اكثر من انه احتفاء بشيرة بن مراد اللي تقعد بطبيعه الحال علم من اعلام الحركه النسائيه او النسويه في تونس، وكذلك الحركه الوطنيه راهو ما نجموش نعزلوهم على بعضهم، وكذلك مسيره المراه التونسيه في حد ذاتها طيله عقود وعقود كثيره، وصلت للاستقلال ومن بعد الاستقلال صحيح في مرحلة معينة من تاريخ تونس وقع إقصاء ربما بعض أو تغييب بعض الوجوه وبعض الفاعلات والفاعلين كذلك في مختلف الحقول، معناتها السياسية النسوية النقابية إلى غير ذلك، ولكن التاريخ لا يكتب على المقص، معناتها وتكون دائما هناك فرصة لإعادة ربما إعادة كتابة التاريخ، أو خلينا نقوله معناتها إثراء هذه الكتابة التاريخية. اليوم نحتفيه معناتها مش كنشي كما قلت لك بشيرة بن مراد، وكذلك
0: هي المرأة التونسية. نعم نعم أي. دكتورة صدق السلامي، هذا الكتاب من الحجم الكبير 374 صفحة تقريبا، كتاب مهم جدا، نخبة من الأكاديميين والبحاثة أنجزوا هذا العمل، أعتقد جهد سنوات.
1: فعلا فعلا البداية كانت كما قالت زميلتي ألفة هي ندوة أنجزناها في المكتبة الجهوية بصفاقس قبل 5 أيام فقط من إعلان الحجر الصحي في تونس، 7 مارس
0: وقبل المزدحم،
1: 12 مارس بدأ الحجر الصحي. كنا فريق عمل متميز اللي هم الموجودين هنا.
0: نعم.
1: تخلفت فقط عنا زميلتنا وصديقتنا وفاء دريسي،
0: تحية للأستاذة دكتورة وفاء دريسي.
1: نعم. ومن خلالها نحب نحيي مدام مليكة شعبان اللي كانت أمينة المكتبة الجهوية بصفاقس، ربي يشفيها. نعم. إن شاء الله. ونحيي السيدة الدو القايد اللي كانت مرافقتنا في العمل، ونهارته جات وقدمت شهادة باعتبارها كانت قريبة جدا من بشيرة بن مراد، وكانت تتردد عليها في مدينة حمام لنف.
0: نعم.
1: ومدينة حمام لنف عندها علاقة كبيرة ببشيرة بن مراد، وأرجو أن أتحدث عن هذه المدينة.
0: أنت ذكرتي السيدة القايد الدو، تحية الإعلامية الكبيرة السيدة الدو القايد الدو، وهي من الإعلاميات اللي مؤسسين إذاعة صفاقس، وهي كانت أجرت حوارات مع بشيرة بن مراد وصديقة مقربة لها
1: فعلا
0: بشكل كبير جدا، تحية
1: تحتفظ بأرشيف لبشيرة بن مراد،
0: وكذلك سي منصف بن مراد
1: طبعا
0: ساهم في الوثائق
1: شهادة شفوية. لا لا. نعم. شهادة شفوية الإسلامية. نعم. وحضرت أيضا كريمته شيراز بن مراد، حابين اليوم تكون معنا في استوديو، خاصة أنها تشتغل على المغيب في السينما التونسية.
0: معنا قيس سيحدث عندي معنا قيس بن مراد سيحدث
1: عندي. هي عندها تجربة أخرى. المهم كانت المقاربات مختلفة. نعم. في من خلال المقالات هذه، وحديثنا لم يكن عن بشيرة بن مراد مفردة. نعم. إنما حديث عن بشيرة بن مراد في إطارها العائلي، بدينا بالأصل والفصل مقال سونيا حمدي، وتو نتحدث على عائلة بالخوجة وعائلة بن مراد. ثم مقارنات بين مسيرة توحيدة بالشيخ. نعم. عندها علاقة كبيرة ببشيرة بن مراد، ومن لا يعرف اليوم توحيدة بالشيخ الموجودة في الورقة النقدية ذات 10 دنانير.
0: نعم.
1: هناك مقارنة بين حبيب المنشاري، وهذا عمل. نعم. صديقتي ألفة كان عمل متميز، وكان بيناتنا صراعات ونزاعات ومناقشات أحيانا بالساعات بالهاتف أو بوسائل التواصل المتعددة. حبيب المنشاري وبشيرة بن مراد، كثر من النساء كنا حول بشيرة بن مراد، منهم توحيدة بالشيخ، منهم حسيبة غيلب، منهم راضية الحداد اللي من بعد ستكون رئيسة الاتحاد النسائي القومي التونسي اللي أسسه بورقيبة، وقضى على الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي اللي أسسته بشيرة بن مراد. بشيرة بن مراد استطاعت الخروج من الفضاء الخاص المنزل إلى الفضاء العام، إلى الشارع، إلى الساحات. نعم. إلى المظاهرات، إلى تقديم المحاضرات قد أمام مجموعة من الرجال. وسي عادل بن يوسف كانت مداخلته حول محاضرة قدمتها بشيرة بن مراد في جمعية الإخاء القيرواني.
0: نعم.
1: مرفوقة بابن خالتها وزوج أختها قمر اللي هو القاضي والشيخ محمود شمام، ومعاهم الشيخ المختار بن محمود اللي هو والد. نعم. المفتي الحالي البلاد التونسية هشام بن محمود. وكان أيضا صهرة بيناتهم مصاهرة، لأنه أختها تزوجت من عائلة بن محمود.
0: نعم.
1: تحدثنا أيضا عن الأفلام، منهم فيلم أنجز بمناسبة مئوية بشيرة بن مراد، وكان الإنجاز هذا في نابل، الفيلم لحفصة حريقة.
0: نعم.
1: وللأسف وفاة دريسي تحثت على مجموعة الوثائق الإعلامية والأفلام، ومن بينهم فيلم فاطمة 75 للأسف لأسباب توجعنا أنه وفاء مرضت لم تستطع تقديم العمل. وهكذا كان العمل تقريبا يحاول متابعة بشيرة بن مراد والمحيط الذي عملت فيه. للإشارة أيضا، بشيرة بن مراد أسست فروعا للاتحاد النسائي الإسلامي التونسي، اللي من أهم أهدافه الأساسية كانت جمع التبرعات. نعم. لطلبة شمال إفريقيا، أبناء تونس الذين يدرسون خارج البلاد التونسية خاصة في أوروبا وفرنسا تحديدا، وعدد كبير من إطارات تونس الاستقلال. وأعلام الحركة الوطنية كانت بشيرة بن مراد هي التي تجمع لهم التبرعات ليواصلوا الدراسة، ولذلك توحيدة بالشيخ سميتها أم الطلبة وسميتها أم التونسيين في وقت استقبلتها في أفريل 1936 تكريما لها، سميتها بالصفة هذه قبل بورقيبة. بشيرة بن مراد لم تكن فقط ترسل هذه التبرعات إلى الطلبة التونسيين، ثم طلبة مغاربة من الجزائر ومن المغرب وحتى من لبنان.
0: نعم.
1: وثم رسائل عثرنا عليها في جريدة الحرية، الجريدة الناطقة باسم الحزب الدستوري،
0: تجمع دستوري
1: دبقى. لا لا لا، الحزب الدستوري وقت الاستعمار،
0: وقت الاستعمار. يختلف الأمر.
1: لا يختلف الأمر طبعا.
0: نعود إلى المخرجة الكبيرة سلمى بكار. سلمى، بعد هذا الحديث من الدكتورة صدق السلامي عن بشيرة بن مراد، هذه الرائدة التونسية، هذه المرأة التونسية التي مثلت تونس كمثلت المرأة التونسية كأحسن مثال للنضال والكفاح.
3: والله أنا وقت كتبت سيناريو متاع فاطمة 75 ما.
0: نعم.
3: كنتش، ورغم اللي أنا بنت حمام لنف، ما كنتش نعرف لبشيرة بالقدي والمسيرة متاعها. رغم قربي من صديقي منصف بن مراد واللي
0: نعم. أنا تحية لسي منصف بن مراد نعم.
3: ودار بن مراد كيف عامة عندها مزيتهم أنا من ننتهيز خاطرك مزيت دار الشيخ بن مراد ممكن أنا راني عمري ما وليت مخرجة خاطر فك الدار هذيك في الطاقة الثالث كان الشيخ يسمح لنا باش نعملوا استوديو وصال دو سينما ونتفرجوا في الأفلام ونقصوها ونتعلموا كيفاش يصوروا كل معناتها خطواتي الأولى في السينما عملتهم في دار بن مراد وزيد توا جبدتوا انتوما على مدام شكون يا ربي نسيت الطبيبة الأولانية
1: توحيدة بالشيخ
0: توحيدة بالشيخ
3: توحيدة ولا بشيرة تعرف الزوز الديار كانوا مقابلين بعضهم في الشط بتاع حمام النفوذ حتى لتوا موجودين هما زوز الديار دونك سي سيغرا معرفوا بعضهم اللي هما صغار وشابات وكل شيء
0: نعم.
3: انا وقت اللي كتبت السيناريو حطيت انترفيو افيك دي ميليتون فيمينيست تونيزيان ما حطيتش بالضبط البشيرة وقت اللي انا بديت نصور معها كان عندي في التخطيط متاع السيناريو خواز انترفيو بوسيب كي بديت نتعرف على بشيرة وقربت لها وانا وجليلة بنت عمي اللي هي مثلت الدور متاع فاطمة واللي هي تمشي تبحث في الشريط تل ما ابهرت بالشخصية متاحة وبالتاريخ وبالنضال متاحة اللي قررت باش ما نعملش انترفيو اخرى وناخذ الانترفيو الطويلة متاع البشيرة باش ما نضيعش منها برشا حاجات نقسمها على ثلاثة مراحل المرحلة الاولى وقت اللي كونت الاتحاد النساء المسلمات والمرحلة الثانية علاقة الجمعية بالحركة الوطنية وبالحزب وبالمناضلين التوانسة اللي كانوا وفي الاخر بالكل هي حاجة فلسفية هزيت بشوية البشيرة باش قالتها على علاقة الإنسان مع الحكم وعليش البشيرة معناتها استبعدوها بعد الاستقلال شنو كان السبب في هذا اللي الناس اللي تمارس الحكم وقت اللي يشدوا الحكم ما يحبوش يتفكروا العبيد اللي يعاونوهم باش يخلطوا ذاك الحكم وذيك اللي صار للأبشيرة خطر ما فميش حتى سبب حتى وكان خلقه الاتحاد اليونيفتي معناتها كانوا ينجموا يخليوا الأبشيرة في بقعتها معناتها بالنسبة ويقرأوا لها حسابها ويكرموها وكل وقت اللي نعرفوا احنا جماعة حمام نفلي الأبشيرة مع الأسف وفات حياتها في ظروف مادية صعيبة برشا
0: نعم
3: وأنا كنت شاهد على هذا وجمعت حمام لهم في الكل إلا في الأخر بالكل دونك المرأة هذه أنا كان لها تأثير كبير عليا شخصيتها قوية ياسر وأما عندها في نفس الوقت في العمر اللي أنا عرفتها هي في آخر المسيرة تحياتها مكتوب كان عندها برشا رصانة وبرشا
0: هدوء
3: بالعربي بكوت ساجات
0: حكمة. حكمة.
3: الكلمة هذيك الحاكمة وقت اللي هي تقول أنا برشا ناس كيف يسألوني كيفاش يا بشيرة بعد هالتضحيات الكل وبعد المجهود وكل كيفاش سلمت في الحركة أنا سؤال هذا كيف نسأل روحي نقول هكا الدنيا يا بشيرة واحد يحسد وواحد يزرع والآخر يحسد والكلمة هذيك هي اللي تثبت باش الفيلم فاطمة 75 تصلت عليه الرقابة على 30 سنة وقتها المسؤول في وزارة الإعلام يقول لي اغذر اغذر قديش عندها حقد في صوت أفتا تقول كلام كناكا حتى تقصد فينا نقول له بديتو راهي امرأة كبيرة راهي وليت ميمة راهي مشيت حجت وحطيت لهم تصور الكل نبين لهم قديش المرأة هذه وصلت في عمرها
0: ظلمت ياسر
3: قادرة باش تخلق مسافة ما بينها هي والحكم وهي والمزية زعما هي عملت حاجة ما تستناش في حتى شيء من حتى حد هي عملتها بالقناعة متاحة وبكل عمر اللي هي كانت سابر ذلك عملت هذك الكل وكانت مقتنعة بهذا
0: نعم قيس بن مراد أكيد أن كصحافي كإعلامي تعتز ببشيرة كامرأة تونسية مناضلة كبيرة من طراز كبير جدا وكذلك كعمة وأنت قريب من العائلة. لو تحكينا عن بشيرة بن مراد العمة الجزء من الأسرة وكذلك بشيرة بن مراد هذه المرأة العظيمة.
4: يعطيك صحة فيصل الساعة. حبيت نشكر صديقتنا وأختنا سلمى على خاطر في حديثها ثم حقائق تاريخية تولي كانت تذكر فيه فعلا. أولا لاسانسور على الفيلم تاع فاطمة 75 مجرد منعوا معناتها مجرد منع ظهور معناتها بشيرة بن مراد وهذا معناتها من الحقائق التاريخية اللي حتى إعلاميا ومؤلمة جدا أنه شريط سينمائي بالقيمة هذيك قاعد تشوف قداش من عام وهذه حقيقة تاريخية أعطيها الصحة. الحقيقة الثانية اللي كانت تذكر فيها سلمى زادة اللي فما مظلمة تاريخية تسلطت على الشيخ محمد صالح بن مراد اللي هو والد بشيرة بن مراد واللي اتهموه في أوقات كثيرة اللي هو شيخ رجعي محافظ ومتزمت ومتشدد خصوصا بعد الكتاب اللي جادل فيه طاهر الحداد اللي هو بعد ما كتب مرأتنا في الشريعة والمجتمع وشيخ محمد صالح بن مراد جاوبه بكتاب معناتها الحداد على مرأة الحداد. شيخ بن مراد كان متفتح وسلمى كانت شاهدة على ذلك وسينياست أماتور متحملين في هم أول سينياست أماتور في تونس تقريب نعم. سلمى تكونت فيه وانطلق العمل متاعه في دار بن مراد وكذلك خو سلمى في رضا بكار الله يرحمه زيدا كان من المؤسسين متاع سينياست أماتور مع عمي منصف بن مراد. شيخ محمد صالح بن مراد كان متفتح والدليل أنه بناته قرأوا والدليل أنه بنته بشيرة بن مراد عمرها 23 سنة وقت اللي كونت الجهاد النسائي الإسلامي التونسي وحتى كان ما مشيوش عمتي بشيرة كانت تحلم أنه تقرأ وتمشي وكانت صارت موقف ما معروف أنه عمها وقت اللي حب تمشي في المكتب معناتها منحها عمها وما نجمش يكسر شيخ محمد صالح بن مراد كلمة عمه جاب المعلمين للدار وقرأت عمتي بشيرة وولد معناتها قرأت العربية وقرأت الفرنسية وولد تكتب عندها مقالات برشا مقالات خاصة في مجال شمس الإسلام وتعلمت البيانو وتعلمت الموسيقى وتعلمت معناتها كان متفتح وسابق عصره والدليل أنه بنيته الكل تقريبا حتى واحدة منهم كانوا صحيح مدينات لكن ما كانوش متحجبات معناتها وهذه حقيقة أخرى من حقائق تاريخية اللي سلمى حكيت عليها ويعطيها الصحة. دونك عمتي بشيرة نشأت في بيئة صحيحة ارستقراطية من الأول كانوا في تونس كانوا في العاصمة وفي وصيف سيدي بوسعيدون بعد وقت الحرب بطبيعة الحال حاملين في كامبيون فيل وفيرت اللي فيها البي دونك مدينة آمنة انتقلت عائلة بن مراد في فيلة في نيك الحاملينف وهوني بدأت معناتها أكثر النشاط نتاعها معناتها السياسي وقربها من عائلة البي ومعناتها حتى في وقت من الأوقات إحدى بنات البي هي عملتها رئيسة شرفية لاتحاد النساء الإسلامي التونسي معناتها باش كانت عندهم وكان عندهم نشاط كبير وقبيله زاد الدكتوره صدق تحدثت على بعض الرموز نتاع الحركه الوطنيه اللي معناتها جمع تبرعات اللي هي اهم نشاط بداوا به هو كان جمع تبرعات ورسالوا لطلبتنا في فرنسا والطلبه المغاربيين زاد وحبيت نسمي هنا بعض العباد اللي كانوا يتمتعوا منهم في معناتها ربي يرحمهم جلولي فارس مونجي سليم السيد الدريس الحبيب بورقيبه بطبيعه الحال باهي لدغم احمد بن ميلاد صلاح الدين بوشوشه مونجي بالي محمد بن حسين صادق المقدم شادلي القليبي الهادي نويره سي الباجي قايد سبسي ربي يرحمهم الكل دونك هذم الكل كانوا توصل لهم المساعدات المادية ماكل التبرعات والتبرعات انطلقت في حفلات معناتها خيرية هما أول حفلة عملوها معناتها في دار الفوراتي في دار الفوراتي نجح الحفل معناتها من الأول عملوا حفل رجالي باش لموا فيه الفلوس لكن هما نسى جات الفكرة لعمتي بشيرة والمجموعة نسى هذه باش نظموا حفل خيري لجماعة التبرعات اللي طلب شمال أفريقيا اللي يدرسوا في فرنسا وقتها ونساء جيت بالعشرات وبالمئات معناتها فما نساء حط المسوغ نتاعها وتباغ وبهذاك الفكرة اللي كانت الفكرة الأولية بعدها تأسس الاتحاد النسائي. بطبيعة الحال جانب الإنساني يمكن احنا في العائلة نقولوا اللي عندي بشيرة ما كانت عندها زهر في حياتها الخاصة. هي تزوجت من سي طاهر زهير ولكن للأسف ما جابتش منه أولاد. وبعد صار زي لقطة شفناها في الفيلم والكل تأثروا بها انه عندي بشيرة بعد ما مات زوجها اكتشفت اللي هو كان عنده زوجة اخرى في الهنشير معناتها وجايب منها خمسة صغار ورباتهم هي وولدت. ومعروفة القصة كانت وحيدة من شيخ تقول لي ربي يرحمها تقول لي بشيرة أم التونسيين الكل. وحتى ثم أغاني وثم وقت اللي تكون الاتحاد النسائي هي كانت معها.
0: نعم. باش نسمو بعد قليل أغنية من الأغاني عن بشيرة مع تطور فيجو كبير مع
4: يمكن هذيك هي محلها كلمة في فمي نقول بشيرة أمي.
0: نعم.
4: هذيك هي
0: سيدة نعمة رحمه الله. ألفة بودية بشيرة بن مراز شخصية وطنية عظيمة جدا ظلمت في فترة ما. تاريخ من خلال هذه هذا البرنامج من خلال هذا الإصدار الجديد هذا الكتاب من خلال هذه الدراسات عن بشيرة بن مراد من خلال هذه الأفلام التي ونتمنى إن شاء الله يكون هناك مسلسل كبير جدا عن هذه الشخصية الوطنية تستحق كل ذلك وأكثر. وبالنسبة لي كمؤرخة وكباحث عن هذه الشخصية التونسية
5: والله هي معناتها بشيرة بن مراد ما تنجم تكون كان شخصية محورية في تاريخ تونس المعاصر. داير أنا نمشي نوصل بيك قبل ما نرجع للثلاثينات الظرفية التي أسست فيها هذا الاتحاد الإسلامي. هو نقول اللي كونه مثلا في الخمسينات وقت اللي بدأت تتكثف عملية يعني الحركة الوطنية في حبيته ومطالب الاستقلال وغيره خاصة في بداية منذ بداية الخمسينات معناتها بشيرة بن مراد كانت معناتها يعني الصورة النسائية أو الوجه النسائي الوحيد اللي موجود مع القيادات الوطنية.
0: نعم.
5: يعني نقصد بالقيادات الوطنية السياسية والنقابية معناتها إلى جانب شكون إلى جانب الحبيب بورقيبة إلى جانب صلاح بن يوسف إلى جانب فرحات حشيد
0: الصف الأول من المناضلين الكبار
1: وعلي البلهوان
5: محمد لا بشوية كان نحكي على الزعامات السياسية.
0: نعم.
5: محمد أمين بيه.
0: نعم.
5: يعني بالرجوع مثلا إلى جريدة الحرية اللي معناتها أشارت لها قبيلة صديقتي صدق.
0: نعم.
5: أنه كونه في الجريدة هذيك نشوفه الخمسة أنا نقول خمسة قيادات سياسية نسائية ونقابية وكانت معناتها بشيرة بن مراد تجم تقول اللي هي معناتها كانت النموذج النسائي الحاضر بقوة إلى جانب هذه القيادات الرجالية. يعني هذا مهم جدا ومؤشر كذلك على أهمية المكانة التي تبوأتها في ذلك الزمن. معناتها هذه أمور مش سهلة على كل حال ولكن هذا الكل كان عنده معناتها قبل معناتها عنده كيفاش يقولوا عنده إرهاصات عنده كذلك معناتها يعني ديباز معناها مش هكاك معناتها ما كانتش الأمور معناتها يقولوا لكن عنده تاريخ كبير من الثلاثينات وخاصة منذ ظهور الحركة النسوية التونسية في بدايتها وتشكلت خاصة منذ 1924 هكا معناها مع نخبة من النساء المتعلمات آنذاك وعلى رأسهم بطبيعة الحال من نوبية الورتاني أو الورتتاني اللي هي أول امرأة تونسية قامت بتقديم معناها محاضرة في جمعية الترقي معناتها ليسوخ اللي كانت تابعة للتجمع الاشتراكي الفرنساوي.
0: نعم. في أي سنة تقريبا؟
5: نعم.
0: في أي سنة كان ذلك؟
5: في 1924 بالتحديد.
0: نعم.
5: يعني وقت اللي تم إلغاء الخلافة العثمانية وقامت الثورة أو الانقلاب التركي هما في الفترة هذيك يقولوا الانقلاب التركي.
0: نعم.
5: مع مصطفى كمال أتاتورك.
0: نعم.
5: هي الحقيقة هذه رأي مثل صدمة كبيرة في العالم الإسلامي في العالم العربي الإسلامي في الشرق بصفة عامة ولكن اللي معناتها مخضت عليها أشياء إيجابية هي سلبية، ولكن مخضت عليها أشياء إيجابية، ومنها أنه ثم حركة تحديثية وحدثية في الشرق ولا سيما في تركيا مع مصطفى كمال أتاتورك، وهذيك اللي أعطت الدفعة الكبير لتأسيس الحركات النسوية في الشرق، في مصر مع هدى الشعراوي، فهمت، في سوريا، في بعض البلدان في الشرق الأخرى ماهيش عربية كما الهند وباكستان وغيرها
0: إسلامية، نعم
5: أي ظهرت الحركات هذه. فبالتالي وجدنا في التاريخ متاعنا وجدنا أرضية جديدة لتتمكن المرأة من التعبير فيها عن مطالبها، والمطالب الأساسية كانت آنذاك هي التحرر من العادات والتقاليد، التحرر من معناتها الإكراهات، من معناتها الاحتجاب، يعني حبت على الظهور الاجتماعي، حبت تتعلم، تمشي للمدرسة، تعمل العمل، تخرج، تولي معناها جزء من الفضاء العام. كما قال تفضل معناتها تفضلوا الجماعة وقالوا اللي كونوا بشيرة بن مراد في الثلاثينات لم تكن محتجبة، مع أنها تنتمي إلى بيت معناها محافظ،
0: يعني ولا
5: كرهنا أبوها بعدين مش يولي شيخ محمد صالح بن مراد، مش يولي شيخ الإسلام الحنفي. ونحن نعرف أيضا أنه معناها هذه معناها كمان معناتها الحنفية هي المذهب الثاني
0: أو بعد
5: الإمبراطورية العثمانية، ودخلوه البيت يعني دخلوه العثمانيين وقت اللي جاءوا، ومعناتها وفما المالكي لجانب المذهب المالكي هناك المذهب بطبيعة الحال الحنفي. مش حبي تقول من هذا الكل انه كونه ثم معناها أرضية كاملة معناتها تبنيت عليها من بعدين، معناها خطر علاش؟ خطر في انتظار وصولنا الى الثلاثينات هناك مراحل اخرى، ايضا هناك مرحلة انا نسميها حبيب المنشاري اللي هي ثاني امرأة تونسية ألقت أيضا محاضرة وبدون خام، بدون معناتها النقاب، وكانت معناتها يعني على النمط الأوروبي وكذا، وخذت مساحة من الوقت تكلمت بالفرنسية وأمام جمهور معناها رجالي خاصة ذكوري، فهمت، فما بطبيعة الحال هناك نساء أخريات كان معناتها من الجاليات الأوروبية، فهمت، ولا سيما من الاشتراكيات كانت معناتها فما حضور نسائي ونسوي مهم، ولكن بالنسبة للمرأة التونسية هذا معناتها استثناء. مع طبيعة الحال الاحتدام الصراع بعد صدور كتاب الطاهر الحداد وإقامة الحداد على امرأة الحداد، ورد خطأ والكفر والبدع التي حواها كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع، فهمت، اللي ألفوا بطبيعة الحال طاهر الحداد، معناها وليت المسألة بين أخذ ورد، وظهرت العديد من التجاذبات بين معناتها قوى تقدمية تسعى إلى الجذب معناتها الدفع إلى الأمام، وهناك قوى أخرى معناها محافظة نوعا ما وأرادت معناتها الجذب إلى الوراء. يعني شو معناها؟ يعني ستقع تسوية، لا محالة ستقع تسوية أولى، فهمت، في انتظار أنه كونه نظم العملية هذه متاع المطالب هذه العديدة التي لدت بها بعض النساء التونسيات المتعلمات، واللي كانت معناتها معناها بين الظفرين سافرات، وكانوا معناتها يخدموا على الرحمة. حبيبة منشاري كانت تخدم معناتها سكرتير في محكمة تونس، والأخرى كانت معلمة وغيره، معناها هذوما كانوا معناتها نساء مثقفات متعلمات معناتها عندهم مطالب، ويمثلوا ربما نخبة من النساء هذه معناتها من نعم. يقولوا أرستقراطية بقدر ما نجموا يقولوا اللي هما كونهم نساء كانت عندهم طموحات، انه كانت معناتها المهم حلحلة الوضع نعم. وذهاب نحو المطالبة بالحقوق الاجتماعية والمدنية نعم. ونوع من المساواة والظهور الاجتماعي خاصة.
0: نعم، هنا كان كنا نساء تونس دكتورة ألفا بودية، ونسمع صوت علي غربال، تحية شعرية لروح بشيرة بن مراد، هذه المرأة التونسية، المرأة التونسية عموما رائدة الحركة النسوية بتونس. ماذا تقول الدكتورة علي غربال؟
6: أنا
0: شعرا.
6: نساء بلادي، نساء من زمن التعب، نساء من زمن التعب، في الأعين حكايا.

0: من كوكب الكبرياء، نساء من كوكب الكبرياء، بألف شجيرة بيلسان في بستان السماء، وألف دمعة شهيدة في أعين الشهب، ونصف أحزان الكون في سرداب القلب. الشمس تشرق من ثغورهن، من ثورتهن على أفول الوعود، وموت الورود على قبور الخلود، وسكون الطوفان بعد الصخب. نساء يراودن ثيران الزمان عن الغضب، يغرينها بحناء بلون العنب، وجراح تنزف من الندب نساء لا تنسى، نساء لا تنسى ولا تنسى، لا تقبر في ذاكرة اليوم الأمس، لا تكسر على صخر الصبر الفأس، ولا تنثر غير الأمل على التراب. نساء يغزلن أكفانهن مرارا، ويخبئن في جيوبهن أسرارا، وينتظرن ملكا واحدا يهديهن أزهارا، ويعدهن بحياة أعجب من العجب. ألف شكر.
1: كل الشكر دكتورة عالية غربيل، رائعة جدا هذه القصيدة، بعد هذه الرائعة الشعرية إلى رائعة تونسية، أغنية جميلة جدا غنتها مطربة تونس الأولى السيدة نعمة، محلا كلمة في مفهومي، وهي كتبها الهدي العبيدي
2: وتلحين خميس ترنان.
1: خميس ترنان وما أدراك شيخ الملحنين التونسي.
2: وفي الأصل هي أغنية أو أنشودة الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي، نظمتها فتيات هذا الاتحاد، وأهديناها إلى الأم بشيرة بن مراد دون أن تحمل في رحمها أبناء. تقول الكلمات محلاها كلمة في فمي، كيف نقول بشيرة أمي، محلاها كلمة بشيرة راهي فيها معاني كثيرة، خير وعمل وشهرة كبيرة، ربي يحفظها للخضرة، تجمعنا وتنصح بحنانة، حبها كيف تبدأ معانا، ديما تضحك كيف ترانا، ربي يحفظها للخضرة. وتحولت الكلمات مع السيدة نعمة،
1: وهي أم التونسيين بشيرة بن مراد. نسمع محلى كلمة في فمي السيدة نعمة، بعد قليل كذلك هناك نشرة الساعة العاشرة مع زميل نعمان معلول، ونعود مع الساعة العاشرة وعشر دقائق لمواصلة الحوار مع ضيوفنا هذا المساء في حبر الكلمات.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالخيل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. متمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: غدا الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. 17 منوتة خرج ليدع التصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين. في العالم الاثنين انقضاء مهلة تفاهم إسلام أباد وسط تعطل المفاوضات الإيرانية الأمريكية. نستهل النشرة بالوضع الجوي. توقع المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد أن يتميز الطقس الأسبوع المقبل بتشكل للخلايا الرعدية بعد الظهر، وستكون الحرارة في المعدلات العادية.
2: خلايا رعدية تنشط بجهة القصرين، إمكانية واردة لتتفرع هذه الخلايا الرعدية لجهة شرقية، لكن أقل من يوم الأمس اللي شدنا فيه معناتها خلايا رعدية نشطة وعطت كميات هامة من الأمطار وخاصة بجهة الساحل حتى بجهة صفاقس. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى تقريبا دون تغيير، يتواصل الوضع الجوي بالنسبة لبداية الأسبوع القادم في استقرار عموما ما عدا تشكلات الخلايا الرعدية اللي تتكون آخر النهار بتبعة الحال بالمناطق الغربية ثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية. هذا انت تقريبا صفة انت نصف الثاني من شهر أوت. بالنسبة للبحر عامة نجم نقوله قليل اضطراب إلى غاية تقريبا منتصف الأسبوع القادم. اللي بشي يميز أكثر الأسبوع القادم هو تذبذب في درجات الحرارة. درجة الحرارة تقريبا في المستويات العادية، ما ترتفعش برشا، معناتها الارتفاع بيكون طفيف. تقريبا يوم الثلاثاء ممكن انخفاض تقريبا يشمل أغلب مناطق البلاد، ويوم الأربعاء والخميس ارتفاع طفيف تبقى ديما في المعدلات العادية. ممكن آخر الأسبوع ترتفع شوية لتتجاوز بقليل المعدلات العادية، وما نحكيوش بطبيعة الحال على موجة حر منتظرة في بلادنا إن شاء الله.
1: جهويا أكد نائب البرلمان عن جهة صفاقس شكري البحري أكد تواصل أشغال تهيئة مكتب بريد بمنطقة الصغار الذي سيكون في حلة جديدة ومجهزا بموزع آلي خلال الأيام القادمة، ما يسهل وفق تعبيره عمليات السحب ويحسن جودة الخدمات وتقريبها من المتساكنين. في الشأن التربوي، يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية يوم غد الاثنين 17 منوت الحالي بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، ويتولى المجلس رسم سياسات شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتشغيل في تونس، وتتمثل أبرز مهامه في إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى وتقديم القراءة النقدية والمشورة التوجيهية للخطط الحكومية الشاملة في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاقي التشغيل. ويقوم المجلس بصياغة الرؤى الاستراتيجية لإصلاح المناهج التربوية والزمن المدرسي والجامعي لضمان جودة التعليم فضلا عن إعداد التقارير السنوية. في سياق متصل، أفادت وزارة التربية اليوم بأنه بإمكان الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026، بإمكانهم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي. وأوضحت الوزارة أن عملية سحب الاستدعاءات تتم باعتماد رقم بطاقة التعريف الوطنية، وذلك عبر الشبكة التربوية edunet.in. في الشأن الجامعي، ينطلق ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يوم الجمعة القادم الموافق للحادي والعشرين من أوت الحالي في قبول مطالب الطلبة الجدد المحرزين على شهادة البكالوريا 2026 للحصول على السكن الجامعي، وكذلك الطالبات المتحصلات على بكالوريا 2025 الرغبات في تجديد السكن بالنسبة للسنة الجامعية 2026-2027، وذلك إلى غاية يوم 30 من سبتمبر القادم، وفق ما أكده مدير ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب ذاكر أربعي.
3: طال ديوان الخدمات الجامعية الجنوب كما كل سنة تم التعداد نتاعو بخصوص قبول الطلبة. ديوان الخدمات الجامعية الجنوب يوضع لدى الطلبة 18,650 سرير، الشغل الشاغل نعرف نتاع المواطنين تاع الاولياء هو السكن الجامعي بما انه هو المرحله الاولى من الخدمات اللي نقدموها. قلت لي باش تتم الاستجابه ان شاء الله كافة المطالب اللي نستحق السكن، اي طلبه ذكور سنه اولى وطلبه الاناث الناشئين في البكالوريا والمجددات للسكن الجامعي. الديوان ان شاء الله باش يقوم بفتح المنصه نتاعو الجديده لقبول المطالب عن بعد يوم 21 اوت، وبالتالي ونطالب باش يقدم المطلب نتاعو عن بعد باش يمكن المنصه هذه من متابعه دراسه المطلب نتاعو الى الحصول على الموافقه للالتحاق بالمبيت اللي باش تكون في دفعتين ان شاء الله. الدفعه الاولى باش تكون في اواخر شهر اوت للطلبه اللي باش يداوي الدراسه نتاعهم يوم 1 سبتمبر، وان شاء الله سنه موفقه للجميع ان شاء الله.
1: أعلنت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية أن يوم غد الاثنين 17 من أوت الحالي يمثل آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. استهلاكيا وبمناسبة اقتراب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، دعا الطبيب المختص في الصحة وعلم السموميات والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف حمدوني، دعا المواطنين اليوم إلى توخي الحذر عند اقتناء مادة الزقوق والفواكه الجافة، ودعاهم أيضا إلى الامتناع عن التزود بهذه المواد من نقاط البيع العشوائية تفاديا للمخاطر الصحية المرتبطة بسوء التخزين وخاصة خطر التلوث بالسموم الأفلاتوكسين. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي شدد بدوره في تصريح للأخبار على ضرورة اقتناء مادة زقوق من الفضاءات المنظمة والمراقبة، وذلك تفاديا لأي تعقيدات صحية. إلى أخبار العالم، والبداية بالشأن الفلسطيني. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصول شهيدين و14 جريحا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية جراء استمرار العدوان الصهيوني. في الأثناء أكدت حركة حماس الموافقة على خريطة الطريق للمرحلة الثانية من خطط الرئيس الأمريكي ترامب، مثمنة دوره في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ والوصول إلى خريطة الطريق. هذا وقال مصدر دبلوماسي مبعوثين للرئيس الأمريكي اجتمع اليوم في القاهرة مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك في مسعى للمضي قدما في إطار الخطة التي طرحتها واشنطن بشأن غزة. وأضاف أن قيادات بحركة حماس شاركت في بعض الاجتماعات التي جرت بين الوسطاء وبين مبعوث ترامب وصهره كوشنر ومبعوث مجلس السلام ملادينوف. ومن المقرر أن يلتقي كوشنر وملادينوف غدا برئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو، الذي يعتبر أحدث خريطة الطريق طرحها ترامب بشأن غزة غير مقبولة. في الملف الإيراني، يقف المشهد الإيراني الأمريكي على اعتاب مفترق طرق مفصلي مع حلول 17 من أوت وانقضاء مهلة 60 يوما المحددة في مذكرة التفاهم غدا. في الأثناء قال رئيس البرلمان الإيراني إنه يجب أن تصل بلاده إلى مستوى من الردع بحيث تتجنب الوقوع في دوامة الحرب ثم السلام ثم استئناف الحرب. إلى ذلك، نقلت وكالة فارس عن القائد العام للجيش الإيراني قوله إن مضيق هرمز ورقة ضغط لن تعود أبدا إلى وضعها السابق، وهي وفق تعبيره تشكل أحد الشروط الضرورية لإنهاء الحرب. نقلت إحدى القنوات الصهيونية عن مصدر صهيوني قوله إن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال التصعيد في لبنان إثر الأحداث في مرتفعات علي الطهر. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية اليوم عن أضرار كبيرة في منازل تعرضت لقصف مدفعي شنه الحوثيون في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. غدا الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. 17 منوت خرج لإيداع التصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين. وفي العالم الاثنين انقضاء مهلة تفاهم إسلام أباد وسط تعطل المفاوضات الإيرانية الأمريكية. شكرا لكم على المتابعة، سارة طيبة.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn
4: إذاعة صفاقس.
5: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديما.
6: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الأحداث القانوني. السجل الوطني لشركة الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
7: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
7: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

وطن الحزن، لأن الحب في بلادي يعيش في المنفى، لأن الحب في بلادي يعيش في المنفى، والبلابل على أسقف الليل تغرد الخوف. قررت أن أكتب على ورق العنب وأشهد على وجع القلب والحرفة. لأن السفن في بلادي لا تعود إلى الميناء، والأسماك تسبح ضد تيار الفرح، والبحر بقايا دموع النساء، والبحر بقايا دموع النساء. قررت أن أشرب البحر وأبني في وتيني مرافئ الرجاء. لأن الطفولة في بلادي لا تعرف الربيع، وأفواه الأحلام ثاغرة وجائعة، تلتهم بنهم الصبر والضريع. قررت أن أقيم الولائم وأزرع سنابل الأمل وأشبع الغد رضيعاً.

0: الصمت وجرح مضمد بالحناء، لا أملك إلا الاحتفاء بالموت، والسماء لا تمطر على بلادي ولا تسمع رغم دوي صوت ندائي. سأبقى في غربتي كراهبة العذراء، تحتضر بالضجر في محراب الوقت، في زمان لا يبشر كل الأنبياء كل العقماء بالأنبياء، ولا يحرر الأوطان بأقلام ودفاتر الشعراء. شكرا.
1: كل الشكر دكتورة عليا غربيل. كانت هذه تحية من الشاعرة إلى نساء تونس وإلى روح بشيرة بالمراد. نعود إلى ضيوفنا الكرام في حبر الكلمات، معنا المخرج الكبير سلمى بكار، كذلك معنا العالم القدير قيس بالمراد، ودكتورة ألفة بودية، ودكتورة صدق السلامي، وكذلك يلتحق معنا الدكتور والمؤرخ عادل بن يوسف. مرحبا، مساء الخير. مساء الخير أستاذ عادل. انقطع الخط مع الدكتور عادل بن يوسف. أعود إلى الأستاذة سلمى بكار ليتواصل الحديث عن الرائدة من رواد تونس بشيرة بالمراد. مرحبا مجددا الأستاذة سلمى بكار المخرجة القديرة.
2: يعيشك بارك الله فيك. والله لا عاد نعرف شنو نقول، خاطر الانقطاع هذا قفلي الفكره شنو كنت نقول. انا بون حبيت سورتو نحكي على المظلمه اللي عاشتها البشيره، واللي هي انموذج بالنسبه لتاريخ بلادنا وتاريخ برشا بلدان في علاقه الانسان مع الحكم ومع السلطة، معناتها خاطر ماهوش معقول اللي حد يقيمة البصيرة معناتها يبعدوها على الساحة المعروفة وعلى التاريخ وكل. ولكن الحمد لله نعرفوا زيادة اللي راهي الذاكرة الجماعية بأي طريقة، بالصورة بالسينما بالخرافة زيادة ديما تنتصر، وفي الاخر لازم كل حد ياخذ حقه، واللي قام بهالدور باهي بالنسبة للمجموعة اللي عايش فيها كما اللي عملت البشيرة معناتها لازم نهار من نهارات تشيط. والحاجة الاخرى زيدة اللي هنا نحب نقولها، اللي في الاول تنجم تظهر من تناقضات الحياة، اللي بو لبشيرة الشيخ بن مراد هو اللي كتب ضد كتاب طاهر الحداد، اللي هو كان معناتها أفكار ثورية بالنسبة للوقت هذيك. وانا سألتها حتى كان مش موجود في الفيلم، قلت لها كما معناتها كيفاش الشيخ بن مراد كتب كتاب كما هذا، وكيفاش اسمح لك اللي كنت بنته باش ما تلبسش السفتاري، باش تقرر زواج متاعك، باش حتى بعض كما تحكي هي في البيت متاعي تقول والدي هدوه بالعزل، قالوا له معناتها قلها تسلم في الحركة، قال لي ما نحكمش فيها، هي حرة تعمل اللي تحب. فكل الفترة هذيك معناتها سنوات ما بين سنوات 30 و 40 حاجة كبيرة ياسر، بس حد اللي راجل وبو يقول كلام كيما هذا على بنته بكل احترام وبكل ثقة في الاختيار متاحة. احنا حتى لطاو مازلنا مخلط ناس الهاكا، فما مازلوا فما أبواتي خاينوا دورهم بس أولادهم وبناتهم سختو يختاروا في بقعتهم مصيرهم. دونك الحاجة اللي تظهر التناقضات في موقف الشيخ بن مراد هي البشيرة كانت فسرها تقول لي راهو سيدي كما هي كانت تعيط له، راهو مش خذا موقف ضد المبادئ اللي يحكي عليهم طاهر الحداد، هو على ليميتي نجم يكون موافق مع طه الحداد، أما اعتبر اللي ما يقترحه طه الحداد في الفترة هذيك معناتها ينجم يجي ضد الإيدنتيتي التونسيان اللي كانوا يبحثوا عليها واللي تكون حولها النظام النضال الوطني الكل، ومعناتها يحب ديما نفرض احنا الهوية متاعنا التونسية ضد المستعمر الفرنسي. هذيك كانت التفكير متاع الشيخ، واللي حتى بورقيبة راهو كان في الوقت هذيك موافق الشيخ بن مراد، وكان ماهوش موافق طاهر الحداد. دونك هذيا من الحاجات الهامة. والحاجة الأخرى عرش كون مقبلة قال فما أفلام، أنا ما نعرفش اللي فما أفلام، في بالي فما في الموية أنا اللي هو بالمجد جسد أعطاها الكلمة بالمجد، أما نعرف اللي فما بعد ناس لازم نقول بالاسم شكون اللي حبوا يسترجعوا تاريخ البشيرة وهما يستملكوه. علاش؟ على أساس وأنه الجمعية تاعها كانت اسمها جمعية النساء المسلمات، قالك بما أنهم مسلمات دونك تبعين الحزب الفلاني، ما أنا مسلمين وإحنا اللي نمثلوا الإسلام في البلاد. ونعرف اللي العبيد هذوما عملوا كل المستحيل باش يفرضوا هالفكرة هذية، ومعناتها لا ريكوبيراسيون اللي هو ماهوش صحيح، على خاطر البشيرة كانت امرأة متثقفة ومتفتحة وعمرها ما لبست الخمار، وحتى للآخر حتى كيف كما انسى الكبار توينسا الكل حطت فولارة صغيرة بيضة على راسها وعلى كتافها، دونك ما عندها حتى علاقة بالسياسة، معناتها استعمال الدين للسياسة. أوه فما صارت كومون متاع فيلم اللي أنا الحمد لله ما نعرفش عليها كانت تعمل ولا ما تعملش، وماذا بيا ما نراهش، خاطر أنا يظهر لي كانت تعمل هذية معناتها ستين فالسيفيكاسيون دلستوى، خاطر تولي تحمل البشيرة مواقف سياسية ودينية ما عندها حتى علاقة معه. كانت امرأة تقية تصلي وتصوم ومثل ما بها وبنت شيخ، ولكن ما كان عندها حتى علاقة مع النزعة السياسية الدينية اللي عشناها بعد الثورة. هذين نحب ديما نوضحه خاطر معناتها هام باش الناس ما يمشيوش لبعيد في الأفكار متاعهم وما يخليوش عباد أخرين تأثر.
1: الدكتورة صدق السلامي كيف ترد؟
3: هي مسألة فعلا شائكة. محمد صالح بن مراد أول وأهم وأشهر رد وأطول رد على طاهر الحداد، وطاهر الحداد للأسف حين أصدر كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع، وكان في الأصل مجموعة من المقالات صدرت في الصحف، لما أصدر الكتاب هجمات متواصلة على كتابه، تقريبا 5 كتب في الرد على الحداد، البر المدني والشيخ النيفر والشيخ محمد صالح بن مراد، وسحب شهادته من جامع الزيتونة وعلى رأس الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، سيل كبير من الردود الصحفية، وحتى دار الكتب الوطنية جمعته في مجموعة من الوثائق أطلق عليها كابوس الغضب العام، ردود رهيبة جدا وتكفير للطاهر الحداد. حتى بورقيبة لم يكن مع الطاهر الحداد، حتى زعماء الحركة الوطنية لم يكونوا مع الطاهر الحداد. الطاهر الحداد سبق عصره بكثير حول مسائل كثيرة ومتشعبة تتصل بالمرأة، ودخل إلى البيوت وعرى جوانب تتصل بالتعامل مع المرأة. ماذا حصل؟ لم تكن المسألة في نظر المجموعة مسألة أساسية في سياق سنة 1930، تاريخ صدور كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع، كفر الحداد، عزل حتى قضى نحبه بعد سنوات قلائل.
1: نعم.
3: أما الحركة التي تزعمتها بشيرة بن مراد الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي فلا يمكن إلا أن تكون ذات مرجعية إسلامية، بمعنى التعاون والتعاضد بين أطراف المجتمع التونسي حتى تقدم تلك الإعانات لطلبة شمال إفريقيا الجمعية المعروفة، طلبتنا الموجودين في البلدان الأوروبية ليواصلوا تعليمهم العالي. سي قيس ذكر مجموعة من الأسماء، هم كانوا رواد الحركة الوطنية ورواد بناء الدولة الوطنية التونسية، البجي قايد السبسي والحبيب بورقيبة وغيره وغيره وغيره وغيره إلى آخره. ثم بشيرة بن مراد أسست حبيبات الكشافة وكان لها فروع كثيرة، منها فرع في صفاقس وفي نابل، وعندها علاقة بأحداث نابل المعروفة. العمل الجمعيات الذي قامت به بشيرة بن مراد كان الرقي بالمرأة وانتظامها وبث الوعي، وحتى ما أسستها توحيدة بالشيخ من جمعيات ومؤسسات كانت لبث الوعي عند النساء، تعامل مع الطفل، جمعية القماطة وغيرها. ولذا لا يمكن أن نقارن بين ما ذكره طاهر حداد وما قامت به بشيرة بن مراد. من ناحية أخرى، بشيرة بن مراد وبدرة بن مصطفى أول قابلة تونسية وتوحيدة بالشيخ وحسيبة غيلب وأميرات البيت الحسيني، تقريبا من خلال الصور كلهن لا يحملن الحجاب، الفولارة التونسية غير موجودة. أحيانا تتنقل بشيرة بن مراد من مدينة إلى أخرى تلبس السفساري، السفساري التونسي، خاصة إذا كانت برفقة مجموعة من الرجال. معناتها ظاهرة السفور أن تبرز المرأة شعرها كانت ظاهرة عادية في تلك الوقت، فرضت نفسها، وكان هناك من يبالغ في السفور، ومعروف جماعة الكافيشانتا والمغنيات والراقصات وغيرها أو المتحررات، أو من نزع الحجاب، وخاصة هو الحجاب الأكبر هو البيت، لأنه هو الذي يغطي المرأة عن العالم الخارجي. هذا كسر هذا الطوق، جعل المرأة تخرج شيئا فشيئا وتشارك. وحتى بشيرة بن مراد من خلال شهاداتها ومن خلال مقالاتها وخطبها كانت تبرز أن هناك آنسات أو سيدات أكثر تحررا نظرا للوسط العائلي. وأتصور أنه الحداد ظلم لأنه سبق بكثيرا عصره، وطبعا وللأسف أيضا إلى حد يوم الناس هذا، رغم جمع المعارك الفكرية ضد الطهر حداد، لا توجد دراسة تبين بالضبط نوعية الردود والشواهد المستخدمة والتوظيف لمجموعة من الحجج ضد ما جاء في كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع. هذا لا نجده إلى حد يوم الناس هذا. ممكن نتحدث
1: عاد الخط مع الأستاذ الدكتور عادل بن يوسف، نرحب به. وهو
3: مرحبا سي عادل،
1: وهو الذي ساهم
4: سي فيصل، مرحبا.
1: نعم، وهو الذي ساهم في تقديم هذا الكتاب. نعم، تفضل الدكتور.
4: سلمى بكار، العفو، عذرا على التأخير لأسباب التزامات ثقافية. تقديم كتابين في المدينة العتيقة بشوشة. على كل، مبروك مجددا للزميلة والصديقة الأستاذة صدق سلامي ولكافة الزملاء والزميلات 10 باحثين. رحبوا كيف كيف بقيس بن مراد ولد في المنصب الصديق اللي كنت حاورته في بيته، ووراني دار عمته، معناها في المنصب وقت مدة 5 أو 6 سنوات، الدار اللي كانت تقيم بها واحد دار جدهم في دار الشيخ محمد صالح بن مراد في الكازينو في حمام لنف بطبيعة الحال. ودرنا حتى أرجاء، معناها المكتبة اللي كان يملكها الشيخ محمد صالح بن مراد، و كما يقولوها الجيران معناها بيوت علم كما يقولوها قامات كانوا يقضيوا فصل الصيف حاملين فوا كما على عادة تقريبا أعيان تونس من رجال الدين والسلطة القضائية، والشتاء بطبيعة الحال الربيع في المدينة العتيقة. فعلا باش نتحدثوا على بشيرة بن مراد، نعتبر أن امرأة لم تدرس معناها من نواحي مختلفة على جانب أكاديمي، الكل ما نعرفها معناها دائما ترتبط اسمها باسم والدها، وكما قالت صدق تو منذ حين الشيخ صالح بن مراد والشيخ عمر البري المدني والشيخ المدني كذلك بقصيدة المدوني معناها والد سيل المدني الحالي طوى معناها كلهم تقريبا عملوا 4 كتب في الرد على كتاب طاهر الحداد امرأتنا في الشريعة والمجتمع، أحدث ضجة معناها كبرى وتعالت الأصوات ضده إلى درجة أن تقريبا أستاذ طاهر الحداد معلم والشيخ سالم بن حميدة أصيلة كودة معناها يحمل بنته آسيا عمرها 12 سنة ويعطيها القصيد في مكان تقديم امرأتنا في الشريعة والمجتمع كازينو البلفيدير في شهر أكتوبر 1930، وتلقي معناها قصيد بصوتها وهو معناها زهرة البلدان، تحدث فيه عن أن البنت كأنها مثابة زهرة، وهذاك علاش توا معناها يسميه حتى في أكودا يسميه زهار اسم رجل توا مدير معهد الثانوي للذكور بسوسة سي زهار بن حليمة، ويسميه كيف كيف زهرة، أنا هي الكلمة اللي أخرجها الشيخ سالم بن حميدة حتى في هذا القصيد. والبنية هذه بعد ما تكبر وتقرأ وش تصبح أستاذ عربية وفي المعهد الثانوي الذكور بسوسة ستكون مرافقة في قسم هادي نويرة، تصبح زوجته هي آسيا بن حميدة زوجة الوزير الأول السابق المرحوم الهادي نويرة. معناها تعطيك فكرة، فما لوحة معبرة مجسمة، احنا نحتفلوا طوب مئوية المعهد والامس عملنا لقاء معناها وفاء على امتداد السنة لقدماء معناها المربين والمسؤولين، معناها حكاها احد الذين درسوا مع بنات الشيخ سالم بن حميدة ومنهم جليلة مش تأسس الفرع الأول للاتحاد النسائي الإسلامي وتكون في التركيبة متاع المكتب متاعهم، خاطرهم شوفوا نستعرضها لم تكن مقتصرة على تونس العاصمة، معناها قامت بتطعيم الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي، شوفوا التركيبة متاعه، معناها بشيرة بن مراد رئيسة، حميدة بن مراد شقيقتها، هم 3 بنات خواتي، كاتبة عامة نجيبة بن مراد حرم القروي عضوة، آسيا بن مراد حرم بن ميلاد عضوة، بدر بن مصفى أول قابلة الورتاني معناها عضوة، ونبيها بن ميلاد زوجة الدكتور أحمد بن ميلاد، وجليلة حسيبة غيلب ثاني طبيبة بعد توحيد بشيخ، وجليلة بن حميدة حرم مزالي متزوجة من العابد مزالي أستاذ مبرز اللغة والأداب العربية، وكان قمة يصبح فيما بعد هو مدير التعليم العمومي في بعد استقلال في سنة 55، وكانت عنده معناها كتابات. عد الصورة، نرجع للصورة، الشيخ سالم بن حميدة عملوا حصار كبير عليه كيفاش يدرس بناته معناها الستة، غادر قرية تاكودا كانوا يحطوا له حتى الشوك باش ينتظر يسميها ستاسي الحافلة اللي تهز التلاميذ والموظفين لمدينة سوسة، شركة النقل اللي اشتغل فيها الزعيم فرحات حشيد، حطوا له حتى معناها الأشواك ويمنعوه ويتهموه بكلمات مغرضة وكذا، عاد يدخل مشى حل مكتب عدل الشاهد المدينة العتيقة بسوسة، يدخل بنات واحدة على اليمين وعلى اليسار، دخلهم حتى القسم يسلم على الأستاذ ونص النهار يرجع لهم. أنا أشوف الصورة ما حبش حتى يقريهم في معهد الفتيات، رغم أنه كان موجود معهد الفتيات في سوسة، مش تفهموا معناه كيفاش الأب يكون نصير التعليم المختلط، وكان فكرة سابقة لأوانها. لهذا الغرض معناها بشيرة بن مراد كان عندها من الذكاء أنها شركت معها من الأفاق، معناها من داخل البلاد. صحيح كانت تركيبة تقريبا معظمها بين ظفرين يقام بالبلدية، لكن كانت تؤمن بوجوب أن تنتمي لهذا الاتحاد الإسلامي التونسي فتيات وعائلات داخل البلاد، كونت فرع في الكاف، فرع في تطاوين، فرع في سوسة، وفرع في القيلوان على إثر الخطاب والزيارة اللي قمت بها في أبريل 1950. وأنا المداخلة متاعي في هذا اليوم
1: تحدثت عن هذه المداخلة. نعم
4: نعم، قراءة في الخطاب النسوي بتونس زمن الحماية، نقطتين، محاضرة بشيرة بن مراد على منبر جمعية الإخاء القيرواني سنة 1950 نموذجا. وكيف نقرأ سي فيصل الخطاب هذا، معناها مش تقول ماهوش مكتوب في سنة 1950 من حيث اللغة، معناها
1: سابق عصره. نعم،
4: الإلمام بالجوانب التاريخية والمعطيات، الاستشهاد بالقرآن بالحديث مثلا، تقول كانت المرأة المسلمة في مختلف العصور تعصف بها الرياح تتقذفه الأمواج وهي ممنوعة من الصرف والتصرف. نشوف حتى الكلمة بس عندها إحاد، تحجبها عن العالم الخارجي حجب الجهل وطغيان الاستبداد والتحكم، وهي كما تتخبط في جهلها وقصورها تمنع من ممارسة حقوقها والتمتع بحرية التصرف في أملاكها وأموالها ومتاعها والحق الهالة في العيش تحت رحمة الآخرين. معناها ما فيش حرية التصرف ولا نقولوا احنا البيع الشراء لغير ذلك، ويحسب الناس المرأة حرمت من حقوقها بطريقة شرعية مقننة، ما هي العكس. معناها لما الشرع ولا سواء كان الحديث ولا القرآن لم يمنع المرأة من ممارسة حقوقها، بدليل أن مثلا نشوفوا الفترة الإسلامية نساء كانت تتاجل، هن قوافل، خديجة نفسها قبل أن معناها ترتبط بالرسول كانت تمارس التجارة، واختارت الرسول أن يكون معناها مكلفا بتجارتها ويتوجه حتى من مكة إلى المدينة إلى الجنوب الجزيرة العربية يقوم بهذه التجارة. وتنتقل وتقول التشريع الإسلامي في كافة مدينة يقرر لها حقوق مثل أخيها الرجل تماما. شوف معنى الكلمة، كأنها معناها تشرع للمساواة، تشرع لنقول احنا الحقوق المتساوية، ما ندخلوش في مجال طوى معناها نصف الرجل ولا حظ الأنثيين ولا غير ذلك. لكن الكلمة قالتها واستشهد بالآية القرآنية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، معناها ما حدش تقول الآية الأخرى سورة البقرة الآية 228 تضيف تقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أنا سورة النساء الآية واحد وتفهموا هناك، وضيف تقول الإسلام يمنح المرأة المسلمة حرية شاملة منذ الطفولة حتى انتهاء الحياة، وتستدرج على ذلك. ونعرف القيروان راهو مش بالسهل تمشي مدينة محافظة، هي مدينة العلم، مدينة أول كل رابع الثلاث معناها المعروفة، ووقت تتنقل بالسبساري الصورة موجودة عندكم في الكتاب. شكون معها الشيخ رجل الدين في جامعة زيتون المختار بن محمود، سي محمود شمام كان كتب في كتاب وعرف به بالشيرة بن مراد، ويقول كان مرافقه، وهو اعتقد في اعتقادي هو والد المفتي الحالي هشام بن محمود،
1: هشام بن محمود
4: معناها دينية ليس من قبيل الصدف. معناها يعني تمشي تخرج قرابة 180 كيلومتر وتمشي حتى التطوير والسوسة والكاف وغيرها، تلبس كان السبساري التونسي، ما فماش حتى محرمة نقولوا احنا.

0: لا معناها قال اللعب كما يقول
1: له. نعم.
0: وبرجيب وقت اللي يدخل يلقاها في اجتماع معناها ينتشي ويبوس يقبلها من جبينها معناها تشوفوا معناها درجة. لكن المشكلة وقعت في 55 في الانتخابات معناها بدأت تقرب في الانتخابات المجلس القومي التأسيسي اللي انعقدت في 25 مارس 56 برجيبة. نعم. كان يهيأ لأن يقوم بالانتخابات بتأسيس لمرحلة جديدة. فكان هناك في اجتماع في معهد كارنو معناها علمت بالانتخابات فقدمت معناها كما قلوها اللوم لبورقيبة. قالت سي الحبيب فما تبادل مشترك علاش ما فماش معناها نساء في القائمات اللي حضرت مش يخوضوا انتخابات المجلس القومي التأسيسي. وهذه وصلوها البورقيبة بتبعد الحال مش يكون ياخذ موقف بشيء تتغير العلاقة تصبح من التناغم والتفاهم إلى القطيعة. وفعلا بورقيبة بعدها معناها يقولوا لي
1: حتى كانت قطيعة قوية جدا أستاذ عادل.
0: أي قطيعة قوية وبورقيبة كان مخطئ في ذلك خاطر مدام راضي الحداد معناها بعد تقول بعد التحول تقريبا فما ملف موجود مع سي محمد الحبيب حريز كان ملف معناها حول وضع المرأة. تقول بورقيبة في إحدى اللقاءات يقولها يا مدام راضي سامحني راني ما كنتش واحدة راي غفلة وكيفاش ما عملناش في 56 فما نساء لشاركوا في الحركة الوطنية وتعرف صدق من عديد النساء بجيت صفاقس كما السيدة الضو والقيد كما مدام المعروفة وش اسمها الولادة في الكورة هذيك المعروفة مدام بشعامبة وغيرهم كانوا فما نساء ساهموا في بعث الاتحاد النسائي الإسلامي ثم الاتحاد القومي النسائي للتونسي ما كانش موجودين. أكثر من ذلك في البلديات مش موجودة. أنا زيها مزوتي أحد حواراتي لها في
1: الوزير السابق
0: كانت أول رئيس بلدية امرأة في سنة 80 تقول لي كلمني سي دريس جيجا وزير الداخلية قلت لي تفجعت وهي رئيس قسم أمراض القلب في مستشفى شارنيكول. مدام لا فما شيء بورقيبة يحب يراك ويقابلك مش تفطر معه في القصر في مورنيك جيب زوجك ومرحبا بيك. وقتاش قالها نهار لحد بورقيبة يجيب ضيوف ويستدعى جهز السيارة للدار وتمشي مغادي وقعد يسأل فيها شنو تعمل شنو كذا. قال لها تعرف مدام التو احنا عام 80 وما عندناش امرأة رئيس بلدية. انا فكرت قالوا لي ما تنجم تريقي الامور هذه كان مدام نزيه مزهود وراي عندها صيت وهي استاذه جامعيه.
1: نعم.
0: استاذه مبرزه وكذا. قال لها كيما عملت المجلس القومي التاسيسي نسيت ما حطيتش المراه دايركتها في 59 انا توا زر السي دريس جيجا معناها وزير الداخليه قالوا في الانتخابات مدام نزيه مزهود رئيس قائمة. وفعلا دخلت المرأة أول انتخابات في 80 اللي وقعت تصبح امرأة عن بلدية مجرين ولاية تونس الكبرى وقتها مكانوش ثلاثة ولايات. ويقول فما أخطاء ما نفيقوش بهم وقتها نبدأ نمارسوا في السلطة بعد نتفطنوا لهم متأخرا ونقول يا ليتني عملت كذا يا ليتني كذا. وفعلا نرجعوا
1: نحب ناخذ تعليق من الأستاذ قيس بن مراد كان هو معنا الآن تعليق عن ذلك أستاذ قيس.
2: صحيح هو كما كان يقول الأستاذ هي يمكن معهد كارنو وقتها يمكن هذيك اللي عمق اللي هو متاع الخلاف ما بينه وبين بينها وبين بورقيبة معناتها يمكن اخطأت بورقيبة وقتها
1: أخطاء كبيرة جدا
2: دعات عم تثير المساوات المطلقة في الحقوق السياسية بين المرأة والرجل ودعات قابلية المرأة وكانت معناتها تونس وقتها على أبواب الاستقلال ويبدو أن وقتها ذاك لم يرق البورقيبة الخطاب المضمون متاعه ووقتها قد يكون يعتقد أنه زمن المساواة التامة في الحقوق السياسية لم يحن بعد. ويمكن زيادة اللي قال أنه ما حبش يتعامل مع مرأة تربط الإسلام بحرية المرأة تعتبر أنه إسلام الأنوار ضمن ضمن كل حرية المرأة بما في ذلك التعليم والمساهمة في بناء المجتمع مع المحافظة على
1: انقطع الخط مع الأستاذ الإعلامي الصحفي الكبير قيس بن مراد. إذا كان معنا الدكتورة ألفة بوداية. الدكتورة ألفة

0: الحقيقة أنا بالنسبة لي أنا ديما نربط معناتها المسيرة متاع بشيرة بن مراد بال يعني ظرفية تاريخية إجمالا وشيء نعم. ونشوف اللي كونه ثم تطور في مسيرتها. الحقيقة هي الجذور الإسلامية كانت موجودة في أول مسيرتها، خاصة عندما التحقت كان عندها دور حقيقي مع تأسيس جمعية السيدات المسلمات من 1932 حتى 1936، يعني بعد يعني الأزمة بتاع يعني صدور كتاب الطاهر الحداد، وبطبيعة الحال احتجام الصراع بين هذين الشقين اللي حكيت عليهم محافظة والتقدميين وانشئنا دعاة التجديد. فبالتالي معناتها كانت مرتبطة أساسا بك المرجعية الإسلامية، وخاصة مع تأسيس يعني الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي. فالمرحلة هذه معناها المفروض أنه يكون معناها النقاش حول المسائل التي أثارها الحداد أو أولئك الذين كانوا معناتها عندهم أفاق شراكية أو حداثية. الطرح الحداثي تم استبعاده وإبعاده وتغييبه والرجوع إلى الإسلام. وحتى كتابتها في 1937 ويبدو أنه أكيد أنه صديقتي صدق تندني في هذه، أنه المرجعية الإسلامية كانت موجودة في خطاب بشيرة بن مراد، خاصة في هيدا مخذات في الثلاثينات، ومعناها موقفها مواضيع المرأة المسلمة، تمجيد مكانة المرأة في الإسلام، الحقوق التي منحها إياها مقارنة بالمرأة في البلاد المدنية، يعني كني على البلدان التي تستند إلى القانون الوضعي واللائكية إلى غير ذلك. لكن لاحظوا بعدين خاصة في الأربعينات هناك تطور، معناتها ربما زاد كذلك بحكم أنها معناها تواصلت وتفاعلت مع أوساط عديدة ومع نساء متعلمات، ومعناها لهن معناتها مكانة متميزة في المجتمع التونسي، وبطبيعة الحال النقاشات والحوارات يعني تطورت. وهذا اللي مش وصلنا في الخمسينات الأشياء أو المؤتمر الذي أنجزته نساء تونس تسميت مرأة تونسية، وكانت بشيرة من مرأة ما بيناتهم. هنا أنا أقول معناتها سيلابوجي، يعني هذا
1: المشروع
0: معناتها حاجة حلوة ياسر وتوصلها معناتها بشيرة بن مراد، أنها تدعو إلى الحقوق المدنية للمرأة التونسية. ثم خمسة مطالب مدنية سياسية حقوقية تستند إلى المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، و معناتها مخرجات المنظمات العالمية اليونسكو وغيره. معناها هذه وكانت معها جملة من النساء وقدموا المطالب هذه للحكومة معناتها التونسية آنذاك. هذا راه تعرف وقتاش؟ في ديسمبر 1955.
1: نعم،
0: يعني مازلنا مازال ثم على الأقل 3 شهور أو 4
1: قبل الاستقلال،
0: الإعلان عن استقلال البلاد التونسية. وهذا راه مهم ومهم ومهم جدا، معناتها باش نعرفوا اللي كونه التاريخ ماهوش لينيير، راه ثم تطورات ثم صدمات ثم صراعات، وثم زاد كذلك أنه في وقت ما معناها تولي المسائل تاخذ معناتها بعد وطني، بعد حقوقي، وبعد مدني.
1: دكتور الصدق.
2: ايوه.
1: بشيرة بن مراد شخصية ما يعتقد سابقة عصر كما ذكرتي، وهذا ما أكده الدكتور عادل بن يوسف وكذلك الدكتورة ألفة بن مراد. يعني ما قيل إلى حد الآن عن بشيرة بن مراد لا يكفي
2: أكيد. لنضع الأمور في مسارها.
1: نعم.
2: ثم حركة نسائية في مصر بقيادة هدى شعراوي، وكانت بشيرة بن مراد متأثرة بالحركة
1: بهذه الحركة. نعم.
2: ويبدو أنها راسلت هدى شعراوي وكانت تطالع المجلات والجرائد المصرية، وهذا مهم.
1: نعم.
2: وثم حتى قبل هدى شعراوي كثيرات، وحركة قاسم أمين وغيره، والدعوة إلى السفور وغيرها. بشيرة بن مراد الآن التونسية، بشيرة بن مراد في إطار بلادنا، في إطار بلادنا اللي تعيش الاستعمار، والاستعمار يراقب كل فعل للتونسي من جمعيات، من حركة صحفية. في الثلاثينات هناك ثورة في العمل الجمعياتي، وهذا يمثل النضج ويمثل الانتظام والبحث عن الأواصر بين المجموعة الواحدة، انك تجمع مجموعة من النساء والفتيات. وصحيح انه الجمعية كانت فيها كما قال سي عادل بن يوسف بلدية تونس، وبشيرة بن مراد نرجع للأصل والفصل ابنة الشيخ حنفي، سليلة عائلة تقلدت عددا من الوظائف سواء في العسكر الحنفي وإلا في الخطط الدينية الحنفية، من إمامة، من مشيخة الإسلام وغيرها، وخطابة خالها علي بالخوجة مثلا، وكانت بناته مع بشيرة بن مراد، أخوة بشيرة بن مراد معها في الحركة سواء كانت نجيبة كاملة الحسن وإلا أخواتها الأخريات، وبعد التحقت قمر اللي هي زوجة محمود شمام بن خالتهم، وانجذبوا مجموعة كبيرة من النساء. قلنا إنه الحركة كان الأساس والهدف الأساسي هو جمع التبرعات لطلبة شمال أفريقيا، من بعد تطورت وظهر قانون أساسي أو مشروع لقانون أساسي لهالجمعية هذه التي لم تتحصل على الرخصة من الاستعمار الفرنسي إلا تقريبا في الأواخر
1: قبل الاستقلال التام
2: تقريبا. بشيرة بن مراد كما ذكر سي عادل بن يوسف أسست عدد من الفروع خارج مدينة تونس، بديت بتربة البي من بيت والدها، وثم انتقلت الحمام لمف، وانا ذكرياتي مع حمام لمف ولقائتي مع قيس ومع مجموعه اخرى من العائله مهمه جدا. الكازينو اللي كان يضج حركه وكان تشهد فيه اجتماعات نسائيه اصبح خرابا، رغم انه معلم جميل جدا على شاطئ البحر،
1: مفروض ترميم
2: ضوء علم الملكيه العقاريه اللي من ترجع هل هي لمعهد التراث او لاي جهه معينه ليس لدي اي فكره، لكن الانتظام حسب الوثائق اللي اطلعنا عليها، الانتظام في الحركه، الكاتبات والعضوات وعمل الفتيات وتاسيس حبيبات الكشافه، وحتى تاثير بشيره بن مراد في تونس. بشيرة بن مراد حين ذهبت إلى مدينة نابل وسمعتها فاطمة بن علي، كانت فكرة تأسيس الفرع الزيتوني للبنات اللي سبق تقريبا بعقد كامل الفرع، فرع البنات بالأزهر. فاطمة بن علي كانت أول طالبة زيتونية، وكانوا الفتيات يدرسن في مدرسة من المدارس القريبة من جامعة الزيتونة، وثم طالبات تخرجنا من جامعة الزيتونة، وكان هذا للأسف في أواخر تعليم الزيتوني قبل الإلغاء البورقيبي. كثيرون تحدثوا عن بشيرة بن مراد وبورقيبة، وهذا مهم جدا في إطار وعينا بذاكرتنا الوطنية. بشيرة بن مراد بحكم علاقات المصاهرة بينها وبين البيت، عمتها كانت متزوجة من أحد البيت، خوها محمد البشير كان متزوج من جنينة بي، وكانت مغرومين بركوب الخيل وسباق الخيول وكانوا يتحصلوا على الجوائز. عرفت بورقيبة على البي لأنه كان كل تحرك وطني يكون تحت أنظار البيت، وكل الجمعيات كانت لها رئاسة شرفية من سواء البيت سيدات وإلا البي أو حتى البيات الذين لم يتولوا السلطة. طبعا بشيرة بن مراد في إطارها الحركية هذه ساهمت مساهمة في بث الوعي، ساهمت في الكتابة الصحفية أولا في مجلة شمس الإسلام التي أفلت سريعا، لم تتجاوز 8 أعداد، وكان مديرها ورئيس التحرير هو الشيخ محمد صالح بن مراد نفسه، وكان يكتب فيها مجموعة من الأقلام منها محمد المقداد الورتتاني. ويبدو أنه بشيرة بن مراد كانت لها علاقة بمنوبية الورتتاني بحكم الجيرة وبأمور كثيرة جدا. كتبت أيضا في مجلة تونس الفتاة، كتبت في مجلة المسرح، كتبت من بعد في جريدة الحرية كما ذكرنا سابقا، وفعلا خط التحريري في خمسينات القرن الماضي مختلفة عن خطها في مجلة شمس الإسلام والكتابات في سنوات الثلاثينات، وظاهر الدفع نحو العمل الجمعياتي وبث الوعي عند الفتيات ودفع الفتاة إلى التعليم، لا التعليم الزيتوني كما تلقته بشيرة بن مراد في البيت، لأنه كان تعليمها زيتوني بيتي لا زيتوني كما عرفنا مع فاطمة بن علي. بشيرة بن مراد أيضا زارت صفاقس وأسست فيها فرعا
1: في أي سنة تقريبا؟
2: عام 49 أواخر 49. وأنا بالمصادفة عرفت أنه والدتي تذكر ذكريات مشوشة، كان عمرها تقريبا 9 سنوات ولا 8 سنوات، تذكر أنه ثم حفلة للحزب الدستوري وأعلام وموسيقى وغيره، وسألتها هل كانوا نساء ولا رجال، قالت لا نساء. قلت لها هذا الحفل اللي تتحدث عليها هي حفلة بشيرة بن مراد، لأني بالإعادة تنظيم شهادة الوالدة مع ما وجدته في الصحف التونسية اكتشفت أنه في مقر الخيرية وقع استقبال بشيرة بن مراد، تأسس الفرع فرع الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي بصفاقس، كانت رئيسة الفرع الأولى هي ليليا بشحامبة الحجري، حرم الحجري، وهي بنت أخ زعيم وطني علي بشحامبة. ثم توليت بعد ليليا الحجري حرم زعيم المناظر الهادي شاكر مدام عفاز رئاسة الاتحاد الإسلامي التونسي. تحية مرة أخرى للسيدة دول قيد
1: اللي تحية
2: من خلال كتابها حول بشيرة بن مراد ورائدات وسميته رائدات من قرطاج، أنه بشيرة بن مراد كانت تجمع في مدينة صفاقس عدد كبير من الأموال، وحتى في نابل وحتى في المهدية، لكن في صفاقس كان بشكل عام تجمع عدد كبير من الأموال. الخاصية في صفاقس أنها كانت الجمعية ذات قاع شعبي أكثر منها بلدية تونس. ثم وثائق كثيرة، إن شاء الله تكون هذه محور الكتاب الثاني اللي تقريبا أنجزت فيه نسبة 80% حول أعمال بشيرة بن مراد. مازال عندنا حديث طويل وطويل جدا حول بشيرة بن مراد وعلاقتها بالحركة الوطنية وعلاقتها بفرحات حشيد وعلاقتها بالفضل بن عاشور وغيرها من أعلام تونس.
1: حاولوا ناخذ كلمة أخيرة من الأستاذ قيس بن مراد عن هذه السيرة الكبيرة لبشيرة بن مراد، حكاية كبيرة، قصة كبيرة، تاريخ كبير لبشيرة بن مراد ولمرأة تونسية عموما.
3: والله تاريخ كبير فعلا، وانا نشكر الدكتورة صدق ونشكر كل من اهتم، على خاطر من بعد فعلا في وقت من الاوقات تنكر لها ابناء وطنها وتنكر لها المسؤولين، اعلى مسؤولين في الدولة، لكن الحمد لله تاريخ انصفها وما هذا اللي يقعد
1: وهذا اللي يبقى، ما انت في
3: هذا اللي يبقى. حبيت نعرج طويلة على احدى مداخلات صديقة سلمى بكار. سلمى اعتقد يمكن تفيدنا تو، اللي هي قاعدة تحضر في فيلم اخر هي وشيرة بن مراد على عمتي بشيرة، وان شاء الله يكون
1: نبقى في المتابعة لهذا العمل وان شاء الله نكون متابعين لهذا العمل الكبير. نعم،
3: وتشوف ما انت صراحة من اللي هو رد لها جزء من الاعتبار رئيس بن علي في وقت من الأوقات، ما أنت في 89 ومنح وسام الجمهورية، ووقت أسعد كثير من الأمر، وما أنت أراد فيه رد اعتبار ليها، لخطر حتى كي قاعدة عبارة ما أنت في السنوات هذيك بعد الاستقلال قاعدة عبارة في إقامة جبرية، ما عندها حتى نشاط، ولو أنه كانت ثم ما أنت أنصفها لجانب في عام 60، ما أنت تلقات دعوة ما أنت في كوبنهاج، وتلقات دعوة من بعد في روسيا في نشاطات نسائية، والكل قاعدة تسافر والكل، لكن في تونس قاعدة بريسك معزولة، وإلى أن انصف رئيس بن علي وقتها في 89 ورد اعتبارها، وبدأت من وقتها تتسمى هون احنا تو في الشارع اللي انا فيه هون في دارنا في دار بن مراد شارع ولا باسمها بشارع بن مراد، وفي برشا اماكن جمهورية فما برشا شوارع، صارت مبادرات، صارت افلام تلزة الوطنية، عملت فيلم وفاقي على معناتها سيرة متاع بشارع بن مراد، وصارت مبادرات، وان شاء الله معناتها تحق افلام اخرى ولا حتى مسلسلات، وهذوما رموز المعناتها في البلاد يستحقوا التاريخ نعرفوا بالعباد اللي خدموا البلاد هذي، وان شاء الله تصير مبادرات اخرى من هالنوع. وانت مشكور كل من فاهم معناتها في انتاج والا في كتابه حاجه على سيرة شخصية نسوية ما أنتها لاسترجاع الذاكرة والحديث عن نشاطها الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينات، إن تم عزلها عن الحياة السياسية والاجتماعية إن بعد ما أنتها خرجت من نسيان ورد الاعتبار تدريجياً وكذا.
1: نعم، قبل أغنية ذكرى محمد نسمع تعليق صدق السلامي.
2: شكرا. لا ننسى أيضا الطابع البريدي الذي يحمل صورة بشيرة بن مراد، ثم طابع بريدي آخر التوحيدة بالشيخ، وشخصية عظيمة جدا. ونحيي زميلي فوزي السبيعي صاحب مقال مهم وطريف جدا، وفي مقاربته في معلوماته الثرية والدقيقة ومتابعته للوثائق بشيرة بن مراد وتوحيدة بالشيخ، بيوغرافيا متقاطعة. أنا بصراحة تعمقت في هذا المقال وتناغمت مع زميلي سي فوزي السبيعي، أحييه إن شاء الله يكون في الاستماع إلينا. بشيرة بن مراد كرمت في أرمينيا 1960، كما قال سي قيس بن مراد الشارع اللي فيه عائلة الأسرة متسمي بشيرة بن مراد، وحتى منزل والدها الناس في حمام لمف تقول هذا دار بشيرة بن مراد، عمرها ما تقول دار الشيخ محمد الصالح بن مراد. بيناتنا لقاء إن شاء الله قيس حول مواضيع كثيرة حول بشيرة وأعمالها وإنجازاتها ومؤنجزة حولها. ثم فيلم قمنا بدراسته في الندوة، هو فيلم أنجز خلال مئوية بشيرة بن مراد التأم في مدينة نابل، وكان ثم مساهمة كبيرة لعبد الحق الأسود اللي هو زوج فاطمة بن علي وفي نفس الوقت ابن خالها. الفيلم هذا هو لحفصة حريقة، وكان عنوان المداخلة اللي تقاسمته مع صديقتي وزميلتي إشراق أم الزين، هي مختصة في الفنون الجميلة واشتغلت على السينما التونسية في أطروحتها، توظيف المصادر والشهادات بين التوثيقي والرمزي في الفيلم الوثائقي أم بشيرة للمخرجة حفصة حريقة. للإشارة، حفصة حريقة هذه تونسية ولكنها مقيمة خارج البلاد التونسية، وأتت خصيصا لإنجاز هذا الفيلم عام 2014 احتفالا بمئوية بشيرة بن مراد. وسي منصف بن مراد أيضا في تلك السنة أصدر الكتاب الشهير قاهرة الظلام بشيرة بن مراد. شكرا.
1: جميل جدا، شكرا دكتورة صدق، شكرا قيس بن مراد، شرفتنا في هذا المساء في حبر الكلمات. نهديك هذا النغم لأجمل الأصوات التونسية النسائية، ذكرى محمد رحمه الله وحياتي عندك.

0: ثورة الأنوثة. لأن عصر الإماء انتهى، لأن عصر البكاء انتهى، قررت أن أثور على الأنوثة الصامتة والألوان الباهتة وكل وردة قطفوها غدرا فلبست عمرا فستان العزاء. بأي أعين سوف نضحك؟ بأي أعين سوف نضحك إذا وهبنا كل أعيننا للبكاء؟ بأي أنامل على الغد سوف نعزف وأيادينا تنزف خوفا من قرب المساء؟ سأبيع عرش الليل للياسمين، سأبيع عرش الليل للياسمين، وأعيد تلوين السنين بالحناء. سأبني فوق كوكب الحب قصرا وأتوج بالكبرياء كل النساء. كفانا انكسارا، كفانا انكسارا، كفانا انتظارا للربيع، لرضيع ينقذنا من اليتم، من الوهم، من سهم يبقينا على قيد رجاء. كفانا احتضارا، كفانا إقرارا بخلد الفناء. كفانا سكاتا في صخب الحرب وكل الأصوات تهتف أسماءنا، تكفن أمواتنا وأحياءنا، وتقبر أحلامنا في الترب كقمر طرد من السماء. أخبر العرافة أن كسرنا الزجاجة البلورية وصنعنا بالشظايا مرايا لا نرى فيها إلا حواء الإباء. أخبر الشعراء أن حذفنا الأبجدية، أخبر الشعراء أن حذفنا الأبجدية، وسكننا فوق حدود اللغات، وكسرنا قيود الكلمات، وعصرنا ليمونة الحاء والباء. أخبر النخيل عن أمجادنا، أخبر النخيل عن أمجادنا، عن سهادنا، عن رقادنا في مضاجع الحياء، كعراجينا مثقلة بالاشتهاء. سنبقى، سنبقى رغم انهيار الأماني، سنبقى رغم فرار الزمان، جبالا لا تهاب غضب الشتاء. سنبقى بكل ما فينا من وجع، بكل ما في مآقينا من دمع، نساء يختسلن في نهر الكبرياء. ألف شكر.
1: كل الشكر من العميق الدكتورة علي غربيل. كانت هذه قصيدة ثورة الأنوثة. نعود إلى الدكتور عادل بن يوسف ورائدة الحركة النسوية بتونس المناضلة الكبيرة بشيرة بن مرات.
2: مرحبا سي فيصل. فعلا معناها نقولوا احنا وقت نقولوا هي الرائدة، رائدة الحركة النسوية، والاسم ينطبق على المسمى لأن ظهرت بعض الجمعيات الأخرى أسسها النساء يهوديات، نساء فرنسيات، لكن بقات المرأة المسلمة غير معناها موجودة على الساحة إلى أن الفكرة بطبيعة الحال اللي بشيرة بن مرات تحت تأثير عدة عوامل. ما ننساوش كيف كما قالت صدق منذ حين من نوبيا الورتاني هي اللي كانت خذت أول كلمة في 15 جانفي 1924 جمعية ما يسميه الازدهار أو الصور، وكانت مكشوفة الوجه، وكانت جمعية اشتراكية معناها باش تحرض تقول على مسألة الحجاب. قاموا بمسألة
1: سنة 1924 يعني
2: 24
1: يعني الكثير
2: في مسابة استشارة فوزيت بور وكونتر لفوال. الاسم أنا كان في مجلة تونس سوسياليست، هل أنت مع أنت مع الحجاب أم لا. خذت الكلمة لأول مرة امرأة معناها تخرج سافرة وتأخذ الكلمة أمام حضور معناها في معناها الرجالي بامتياز، وهذا معناها يحسب للمرأة التونسية. ثم فيما بعد 5 سنوات تقريبا في 8 جانفي 1929، وكان بحضور الأستاذ الحبيب بورقيبة، هل أنت مع خروج المرأة أم لا. وبورقيبة لهنا حضر صحبة الزعيم الطاهر الصفر وزوج محامين تخرجين نفس السنة 1927، وكان عنده موقف في البداية كان معارض معناه نزع الحجاب، يقول يعتبر أنها هي جزء من هويتنا الوطنية، واصدر مقال شهير في جريدة لتوندار تونيزيا كيفاش دافع فيه بورقيبة عن الحجاب. لكن بعد 1956 ستنقلب هذه الوضعية وتخل حتى في صراع وجدال مع زملاء داخل صلب الحزب الحر.
1: لو نحلل ذلك أستاذ عادل بن يوسف، أيوة. أنه بورقيبة كان في البداية مع الحجاب ثم تغيرت المسألة بين الاستقلال.
2: أي بورقيبة يؤمن كما تعرفوا براغماتي
1: بشكل غريب وعجيب،
2: يؤمن بالمرحلية بالمرحلة. يقول المقال نتاعو الشهير نعطيته حتى للطلبة في ماجستير النوع الاجتماعي، كتب معناها بطريقة ذكية وبفرنسية معناها قوية جدا باش يبلغ المسألة للشق المقابل عن الفرنسيين وخاصة للإقامة العامة. يقول لك كان في الشاشية التونسية استخدم حتى اللباس معناها تقليدي، ولا في الحجاب هو جزء من الهوية التونسية ومن وطنية قوميتنا بين الظفرين كيف نتحدث عن العروبة. لكن لما استقلت تونس وحصلنا على الاستقلال الداخلي ثم الاستقلال التام، لم تعد نحتاج إلى مثل هذه الهوية وهذا اللباس الذي يحجب المرأة، ولابد أن تقوم المرأة بدورها في المجتمع. وكان عنده نظرية في الخطب نتاعه يقول نصف المجتمع باقي في الدار، معناه كأنه هو تونس سنذاك وقت 56 فيها 3.5 ملايين ساكن، معناه كأنه نصفهم ما يخرجوش، ما يشاركوش في التنمية، ما يشاركوش في الانتاج، ما يشاركوش في الحياة العامة إلى غير ذلك، وهذا غير مقبول بالنسبة له. يقوم حتى بمعناه انتقاد، وعنده حتى قولات فيما يحصل داخل البيوت المغلقة ولغير ذلك. يقول كان الأوان توصل لنا، كنا قبل ناضلوا وندافعوا على وجوب هذا الحجاب وهذه الشاشية وهذا البرنوس وهذا اللباس التقليدي، الآن وقد زال الاستعمار لم نعد. فالإنسان الذي يكون معناها له قدم واحد ولا يد واحدة لا يمكن أن يبني ويؤسس، لابد أن تتكاتف كامل الجسم، يعتبروه معناها بالنسبة للمرأة والرجل هو جسم واحد من أجل التنمية. وبدأ خروج النساء كما تعرف الخطب اللي قام بها ما كانش بالسهر، راهو باش يتم قبول مجلة الأحوال الشخصية، وإحنا احتفلوا معناها يوم 13 منذ يومين بصدور هذه المجلة. الزيتونيين جمعوا وخرجوا بيان في جريدة الاستقلال أمضى فيه تقريبا 13 شيخ، وقولوا راهو هذه المجلة هي مخالفة للشريعة. مشال القيروان عمل خطاب معناها كبير في سبتمبر على إثر صدور هذا البيان المندد بمجلة أحوال شخصية بتاريخ 14 سبتمبر 1956. ومن القيروان تعدل سوسة عمل خطاب في مقر البلدية تحكي لي جدتي معناها تقول لي كيفاش بورقيبة كان على غضب. دوب دخل نلقاها الكبرى في بلدية سوسة يلقى المشايخ لابسين البرانس والكذا والوزراء لابسين بالبدلة الأوروبية. جاء قال لهم إيش قطوا قدام؟ معنى جدي كان وقتها شيخ وكذا بيته ما قلك الوزراء كما السيد طيب المهيري كما معنى ناس قامات أحمد بن صالح. قال لهم أخرجوا ما قدوا التالي. قال لهم تعرف على جبتكم أنا توا كنت في القروان عملت كذا وكذا راهو فما معارضة. هاي شيخ انت عندك بنات ولا؟ قالوا عندي بنات. يقراوا؟ قالوا يقراوا. اي صحيح. يمشي للاخرين يقول له كذا نفس الشيء. علاش ما تقريش الطفله؟ يلزم تقرا مع الاولاد كيف خوها كيف شنو الفرق. عندنا تو باش نعملوا المدارس، عندنا تو باش نعملوا المعاهد، باش نعملوا كل شيء، والاسره التربويه كلها فيها نساء فيها رجال. ما تخافوش. ومن نحب راهي هذه ما نجموش نقدموا قدام اذا كان نص المجتمع يبدا معناها في البيت وفي المنزل راهو ما نجموش نتطوروا. ها وشوف في الدول الأوروبية المتقدمة راهي بنات على مشاركة المرأة في العمل، وفهمش نعمل مدارس للممرضات للقبيلات إلى غير ذلك. ونخرج وراني قبل كان عنا الأوروبيين وعنا المستعمر وعنا الجندارمي، تو لا، مش تلقى أخوها هو الأمني، مش تلقى ابن عمها جارها هو الممرض هو الأستاذ هو المعلم. نبني ونتكات خطاب كان كبير وكانت ردود الفعل كبيرة معناها في اليوم نقله معنا الصحافة أنذاك، سواء كان خطاب القيروان وخطاب سوسة. وبدأت شوية معناها كانت فما تقول لي تململ في بعض الجدي، تقول لي في بعض حتى اللي كانوا عندهم سلطة كمشايخ ولا في النقابة ولا في الاتحاد وغير ذلك. آخر الخطاب تقريبا خطاب مطول أكثر من ساعتين، مشايخ قالوا له بعد واحد رفعوها لهناك وإحنا معك سي الحبيب، إحنا اقتنعوا خطر في البداية راهو فما ناس قالوا له مش وقته بما فيهم المرحوم بجقة السبسي معناها وقت الاستشار وكان في كتابة الحكومة معاه.
1: نعم.
2: استاذ البوميزير كي تخرج سنة 56 من الحقوق ومن باريس وسمع به نداله قلوا سي الحبيب خاطر ما يقولوش معناها الكلمة أخرى من ديولوش لرئيس الحكومة يحب كان كلمة سي الحبيب. سي الحبيب مش وقته. قال له كان ما تعملهاش توا راهو ما نجموش نعملوها من بعد. وفعلا كيف تجي تشوف تو قياسا بالمغرب بس قال له معنا 18 يوم بيناتنا بين المغرب. الملك محمد الخامس معناها أمضى اتفاقية الاستقلال في 2 مارس الجراند توتا في وزارة الخارجية، وكان يتفاوض الفرنسية يتفاوض مع الاستقلال بالجانب التفاوض مع تونس الوفد في نفس الوقت. ما نجم يعملها إلا ابنه معناها محمد السادس، معناها اللي نجم يعمل محمد الخامس والحسن الثاني. عمل الزواج بثانية إلا بعد موافقة الأولى، وهذه ما نسميها المجلة اللي صدرت في عهد محمد السادس في 2004. معناها شوفوا الفارق الزمني من 56 إلى 2004 هذاك علاش يلزم. وكان مش يمشي أكثر من ذلك في المساواة في الميراث، لكن مشايخ نتاع الزيتونة وقعدوا معه قاعدة مضيقة سي فاضل بن عاشور قالوا له راهو سي الحبيب راهي الحربوشة بالنسبة لهم حربوشة كبيرة، احنا ما نجموش نبلع وتطول حربوشة تعدد الزوجات
1: من تعدد الزوجات. نعم.
2: الزوجات مش تكمل تعمل لهم في الميراث. قالوا راهم يثوروا عليك وتصير فوضى عارمة وخلي الأمر يستريح، هذه اللغة متاعهم كذا. بورقيبة اقتناع وقولك ما نحبش مع وجود مشاكل مع الشق اليوسفي بعض الخلافات، خلى الأمور معناها كما قلها كما هي تراكمت. وفعلا شفناها توا بعد 2011 رجعت الموضة والزواج وإلغاء معناها مجلة الأحوال الشخصية حتى في 2011 معناها في الأيام الأولى، وسنعيد معناها الشريعة كما هي. وطو شوفوا حتى الخطاب طو في شيطنة زعيم الحبيب بورقيبة، في شيطنة بناة الدولة، في السب والشتم في مسائل أخرى، بينما مجلة الأحوال الشخصية في الواقع وهذا درسها حتى في العراق دراسات أكاديمية في مصر مشايخ الأزهر أشادوا بها أنا درست المسألة. يقول لك راهي ليست مسألة متعلقة بمسألة الطلاق والزواج فقط، هي تؤسس للأسرة
1: للمجتمع ككل.
2: وأسسنا للأسرة نؤسس للمجتمع بأكمله. معناها أحد المشايخ جاء من العراق وقضوا معناها رجالات كان يترأس محكمة التعقيب معناها، وكان عنده صيد في الأزهر كيف كيف، وجاء وشافوا الواقع في تونس ويختلف عن الواقع في بلدان المشرق. وناخذوا احنا حتى من جانب الديموغرافي سي فيصل.
1: نعم.
2: وقت الـ الاستقلال نتاعنا كنا 3.5 مليون شوفوا الجزائر، شوفوا المغرب، كانوا تقريبا 10 مليون في الجزائر، شوفوا عدد سكان المغرب والجزائر 47 مليون، يعني أربع مرات فصل سبعة، بينما نحن هو 11 مليون معناها فصل تسعة.
1: مصر 120 مليون تقريبا.
2: أيوة مصر 120 مليون، سوريا 40 مليون، حدث ولا حرج، معناها
1: كل أرقام كبيرة جدا.
2: نعم نسبة نمو اقتصادي ضعيفة، وعدد زيجات يخلي عدد السكان يكثر ومن نجموش نقاومها. بشفت حتى الجانب ينعكس السياسي، نجمش تاخذ قرار في مصر في ظل وجود عدد سكان يعيشون على ما يأتي من وراء البحار، تصبح مسألة الأمن الغذائي والأمن القومي تؤثر على المواقف السياسية. وشفناها هذا في كامب ديفيد، وشفناها في حرب في غزة، وشفناها في عديد الحروب الأخرى العربية الصهيونية. القرار موش بيدك مادامك أنت ما تنتجش وما تلبيش حاجيات السوق متاعك. والمسألة الديمغرافية والمسألة التشريع لابد من معالجتها. نفسها بشيرة بن مراش تقول في أحد معناها في الخطاب اللي ألقاته في جمعية التآخي بالقيروان، معناها اللغة اللي عملت بها، تقول المرأة كيفاش تعصف بها الرياح تتقذف الأمواج، ممنوع من الصرف والتصرف، تحجبها عن العالم الحاجب حجب الجهل الغريق. ثم تقول المرأة كانت المرأة والآن، معناها بالنسبة لها لابد تركز على أن في التاريخ الإسلامي وفي تراثنا كانت المرأة عندها مكانة، مكانة هامة. يكفي أن ننظر لنساء الرسول ولا نشوف معاملة الرسول لبناته، معناها كيفاش معناها في مسألة التعليم، في مسألة القرار، في مسألة الزواج وغير ذلك.
1: وكان يناصر المرأة بيتم على الكلمة
2: وتأكد مثلا تقول المرأة حرة في التكسب والتملك والشراء والبيع، لا وصية علي لأحد خاصة زوجها. وهذا ثورة يعني حتى في معناها الممارسة اليومية، توا ديما المرأة تعطي توكيل لزوجها، بينما تشوف بشيرة بن مراد في أبريل 50 تقول لا وصية عليها لأحد خاصة زوجها. تؤمن أنها بطبيعة الحال أن المرأة هي راشدة، هي قادرة على تسيير أمورها بمفردها، ومعناها عندها من الرجاحة العقل ما يخول لها باش تقوم بكل أعمالها بمفردها دون أن تكون خاضعة لشقيقة. ونشوف وأحيانا حتى حالات من الزواج، والتراث نتاعنا العربي الإسلامي تراث فيه أشياء فظيعة. أنا نعرف أنا في العائلة وفي كذا يكون يتزوجوا له منها غيابين، تلقاه يشتغل في بلد آخر يأخذوا له المرأة ويجي الزوج ما يعرفها كان في أسبوع الزواج، معناها أشياء
1: وهي ظاهرة غريبة وعجيبة. نعم.
2: غريبة وعجيبة، كان معناها عبارة عن بضاعة، كان عبودية، معناها ما يختلفش عن العبودية اللي شفناها ما بين أفريقيا والعالم الجديد والقارة الأمريكية، يقادون معنا بالسلاسل ثم يباعون ويشترون في الأسواق. نفس الشيء تصبح المرأة بمثابة بضاعة. ولهذا الغرض من مجال الأحوال الشخصية، بورقيبة كان يتزوجوا ب 14 سنة و 15 ولا بحكم، أصبح
1: هناك سن محدد. نعم
2: نعم، وشريطة موافقة البنت والزوجة، وهذا معناها ضروري حتى عدل
1: الحاله
2: المدنيه. حدث والحرج امام الجميع يتوجه لها، انت هل ترغبين في فلان يكون شريك حياتك الى غير ذلك بموجب الشروط كذا كذا. العدل شهاد، حتى كان المراه ما تقبلش كان يقوم يتلو عليها هذه كما نقولها الماده الجديده، الفقره التي اقرها قانون الحاله المدنيه منذ سنه 57 و56 بموجب احوال الشخصيه، ثم تم تنقيحه كل مرة نظيفه في 59 لغير ذلك، هل تقبلين بفلان وكذا وكذا. تقول حتى ما تقبلش تكون من وراء حجاب، تقول بصوت مرتفع أقبله بزوج. وهذا ثورة في مسألة الطلاق، كانت تقبل هي قاعدة في الدار تبدأ تغسل بالصابون ويبعث لها عدل شهادة مع العون متاعه شهادة الطلاق، معناها عبارة عن فاجعة حلت بالوحدة يتعاقدوا معها أبناء ولا غير ذلك ويعلمها ويمشي يتزوج أخرى بدون معرفة معناها زوجته الأولى. أصبح التقاضي أمام المحاكم إجباري وجلسة أولى وجلسة ثانية مع الأطفال ثلاثة جلسات صلحية إلى غاية التصريح بالحكم. هذا ثورة في مجال وقبل يحلف حتى نقولوا أنت طالق بالثلاث. معناها
1: الحديث معك ممتع
2: نجمش ترجع إلا ما تأخذ شخص آخر
1: دكتور
2: مسلسل كبير
1: مسلسل كبير لا ينتهي. أستاذ عادل بن يوسف نحب نأخذ كلمات أخيرة حول هذه حول رائدة الحركة النسوية بتونس المناضلة الكبيرة بشيرة بن مراد. أعود إلى الدكتورة ألفة بودية لكلمة ختام.
3: شكرا أنني أنا بكري معكم ونتصنت فيكم. الحقيقة شو نقول أنا مع حركة الحركة النسوية هذه ونقولوا بشيرة بن مراد رائدة ماهيش وحدها الحقيقة
1: فعلا هناك
3: أي بطبيعة الحال
1: هناك رائدات معها
3: قبلها قبلها الإرهاصات هذيك والأرضية التي كانت مناسبة لبروز هذه الحركة النسوية في جانبها الإسلامي خليني نقول لأنه ثم الجانب الحداثي اللي معناتها تقليب الرأي العام على حبيبة منشاري وعلى طهر الحداد ومعناتها هذا أدى إلى كونه الشكل الوحيد للحركة النسوية في الثلاثينات مش يكون عنده معناتها جذور إسلامية. إيش عملنا بها هذه حتى 1938 الحقيقة معناها بشيرة بن مراد معناتها في النشاط الجمعياتي النسوي وفي هذا الإطار الإسلامي ما كانتش تريزيفيكاس كانت معناتها عندها محطات نضالية في إطار الإسلام معناتها لإعلاء كلمة الإسلام مش للنضال من أجل حقوق المرأة والدعوة إلى المساواة مع الرجل وغير ذلك. لا عام 1938 الحقيقة كان ربما فاصل تاريخ فاصل في أنها معناتها تنخرط وهي والاتحاد والحركة الوطنية وهذا مهم جدا ويحسب لها لسيما وأنه معناها يعني خاصة فما تراجع صغير شفناه قبل الأحداث نتاع 9 أبريل 1938 وهو حبوا يعملوا مطلب بعث الاتحاد النسائي كذراع المنظمة هذه نتاعهم تعليم البنات المسلمات بمساندة الباي الحقيقة لكنه لم يحظى بموافقة السلطة الاستعمارية التي رأت في برنامجه مرجعية وهابية وبذلك هذه المبادرة لم ترى النور الحقيقة. بشيرة بن مراد في أحداث 9 أبريل مش تنخرط فعلا في الحركة الوطنية وستشارك في المظاهرات وستتعرض بعد الحرب العالمية الثانية لإيقاف السجن من قبل سلطات الاحتلال على خلفية شنو نشطات الاتحاد وفي هذا السياق بينشر في سياق الحركة النسوية مع الحركة الوطنية معناها ومباراليل بالتوازي ظهرت نساء أخريات المشهد النسائي أو النسوي والسياسي لسيما بعد تأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد يعني والانخراط الحركة الوطنية سواء في الدعاية الدستورية أو التحريض ضد الاستعمار الفرنسي أو المشاركة في المظاهرات ومن ثم معناتها ثم معناتها نساء تونسيات تعرض للإيقاف والسجن إلى خير ذلك. الحقيقة لهنا زاد في الظرفية هذه في الأربعينات بشيرة بن مراد معناتها يخرج في معناتها في وظهرت بالقداء في الإطار هذايا استأثرت الحقيقة بزعامة الحركة النسائية أو النسوية فهمت ومن جهة أخرى معناتها ما توصلتش المنظمة في العمل بطريقة مجدية هذاك اللي أدى إلى خروج توحيدة بالشيخ وربما لهنا فوزي زميلي فوزي السباعي ربما لهنا ينجم يزيد يحكينا بالضبط على حيثيات خروج توحيدة بالشيخ ونبيها بن عبد الله اللي هي زوجة أحمد بن ميلاد من من من المنظمة سنة 1944 على خاطر بالنسبة لهم هما يعني معناها التوظيف ما كانش من أجل لا يخدم المرأة التونسية فهمت والتحقوا بالاتحاد النساء التونسي واتحاد فدائيات تونس يعني التابعين لحزب الشيوعي التونسي ولا يلزمنا نقوله فهمت دونك اي هذايا مهم جدا لانه ينسب ويعطي زادة للبعد التاريخي في عمقه في ابعاده للشخصيه هذه وللشخصيات الاخرين اللي معاه تتفاعل معاهم وتتواصل معه وربما كذلك تتصارع معهم ولا غير ذلك، وصولا إلى مرحلة الخمسينات وين بالحق معناتها تتفتق معناتها الروح الوطنية وكذلك المبادئ النسوية والمبادئ الإنسانية في وتحقق حاجة اللي هي الزعامة، الزعامة النسائية والزعامة النسوية في آن واحد، معناتها وستعارض الحركة الوطنية في جميع اتجاهاتها من أجل تحقيق الاستقلال، فهمت؟ وهذا مهم جدا. نحن هنا منشوفه كان تشجيع من رحات حشات الزعيم النقابي، من صالح بن يوسف، من حبيب بورقيبة كذلك، لكن ربما كان أقرب لها رحات حشاد وصالح بن يوسف أكثر منه من الزعيم الحبيب بورقيبة، وربما هذا كذلك معناتها ما يفسر أنه ربما معناها ما ثماش تواصل كبير ما بيناتها هي والحبيب بورقيبة،
1: تم استبعادها بعد الاستقلال،
3: تتوقف مجرد معناتها يعني كالميزون سين بوليتيك قال الاخر، معناتها فهمت الميزون سين بوليتيك تقتضي انه كون الحبيب بورقيبة ينجي من جيبه وسمراتها وكذا وغيره، فهمت؟ ولكن نحن لهنا نقفوا معناتها بالموقف نقدي تجاه هذا الاحداث وتجاه هذه التصرفات والتفاعلات لنتبين مدى معناتها الحقيقة التاريخية معناها فهمت في الأمور هذه. وكما قلت لكم أنا وربما نختم بهذه الدور متاع بشيرة بن مراد معناتها سيكون حاسما في أواخر 1955 موقفها من السلطة، موقفها من مسألة الانتخاب، أنه شوف المسألة راهي ما طرحتش بحدة في علاقة بمجال التحويل الشخصية، لأنه المرأة التونسية آنذاك والنساء التونسيات وبما فيهم بشيرة بن مراد شنو كان المطلب الأساسي متاعهم؟ أنهم يبنيوا الوطن، أنهم يشاركوا مشاركة فعالة في بناء الوطن. أنا أقول ثم خذلان صار للمرأة التونسية، فهمت؟ وخاصة في مسألة الانتخاب راه صارت مثل ما أزمة حقيقية، أزمة حقيقية ونشوفها في الأكسيون، وربما أستاذي معناتها سعاد بن يوسف يوافقني في هذه الأكسيون، معناها راه نقاشات حول انتخاب المرأة التونسية.
1: ربما هذا الموضوع يتطلب سهرة أخرى دكتورة ألفة بودية، لأنه موضوع كبير جدا جدا وممتع جدا ويجب أن نطلع عليه ونبحث فيه. دكتورة ألفة نحب نشكرك من الأعماق حول حضورك معنا في هذه السهرة، ولأنه الوقت مر بسرعة غريبة جدا وعجيبة. دكتورة صدق السلامي كلمة خيرة عن هذا الإنجاز المهم، عن هذه الشخصية التي سنظل نتحدث عنها وتظل تتحدث عليها أجيال وأجيال.
4: أولا تحية الألفة، وثانيا تحية الألفة، وثالثا تحية الألفة. سهرة إلى نهاية البرنامج وبحماسها المعهود ودقتها المعهودة. ألفة لنا لقاء ولنا النقاشات. تحياتي لكل من ساهم في هذا العمل. نحب نشكر زميلنا خالد عزيزي اللي أمننا الترجمة إلى الفرنسية للملخصات. فاتن النجار من جامعة القيروان اللي أمنتنا الترجمة إلى الإنجليزية. ألف شكر وتحية سونيا حمدي، مقالها طريف وهو بصراحة باقتراح مني بشيرة بن مراد سليلة عائلة حنفية. عثمان البرهومي طبعا لا يمكن أن ننساك في مقالك. فاطمة القشوري، هاجر خنفير أنت معنا حتى وإن كنت غائبة، حبينا تكون معنا في هالسهرة لأنه مقالة حول مفهوم الزعامة.
1: نعم.
4: ومفهوم الزعامة مهم جدا لأنها طرحته من زاويتين، علاقة بشيرة بن مراد مع الشيخ محمد صالح بن مراد، و ما المشكل مع الزعيم الحبيب بورقيبة، لماذا وقع هذا الصدام في البداية، لقاء مع بشيرة بن مراد ثم الصدام. ألفة وسعاد وحثونا عن 1955، ويبدو أن هناك مشروعا لإبعاد بشيرة بن مراد قبل هذا التاريخ، وهذا إن شاء الله سأتحدث عنه في الكتاب الثاني اللي سيكون عنوان أو على الأقل عنوانه المبدئي بشيرة بن مراد والكلمة، الخطبة والرسالة والمقالة. فاطمة قشوري أيضا ساهمت معنا، طبعا لا ننسى السيدة الدول قيد ومنصف بن مراد. تحية مرة أخرى إلى من يجمعنا دائما المكتبة الجهوية بصفاقس، صديقتنا وأختنا ملكة شعبان، شكرا سي فيصل. الحديث حول بشيرة بن مراد بالنسبة إلينا في هذا الكتاب من خلال طرح أكاديمي، من خلال مقاربة.

0: لحبيب بورقيبة، علي البلهوين اللي كانت تسميه عليلة البلهوين، منجي بالي وغيرهم وغيرهم كثيرين. اقرأوا الكتاب حتى تكتشفوا جانبا من تاريخ تونس من خلال بشيرة بن مراد ومن معها.
1: كل الشكر دكتورة صدق سلامي على هذا الحضور، على هذا الكتاب، على كل ما فعلناه في هذه السهرة الاستثنائية من حبر الكلمات. نحب نشكر المخرج الكبير سلمى بكار كانت معنا في بداية الحصة، كذلك الأستاذ والصحفي والعالمي القدير قيس بن مراد. حاب نشكر كذلك الدكتورة ألفة بودية، كذلك مهندس ومخرج هذه الحصة أنور بوجربان، كذلك الدكتور عبد المنعم جمل في الإخراج المرئي لهذه الحصة. أتركك تحب تقول كلمة في 20 ثانية دكتورة صدق.
0: حتى في ثانيتين كلمة إخلاص ووفاء السي عادل بن يوسف كان معي متابعا خطوة خطوة، كلمة كلمة، حرفا حرفا، حتى خرج هذا الكتاب على ما هو عليه. شكر خالص لجميع المحكمين، وهذه توا ممكن ستفاجئ الجميع أنه جميع المحكمين كانوا من الأساتذة الرجال. نعم. وكانت مصادفة، وهم أساتذتنا من خيرة الجامعيين في الجامعة التونسية، كل ذكرناه باسمه وصفته في بداية الكتاب. لهم جميعا كل الشكر من جامعات مختلفة، من نوبة، تونس، صفاقس، أساتذة متميزين، جامعة قرطاج، جامعة قفصة، جامعة الزيتونة، لهم جميعا كل المحبة
1: كل
0: وكل الوفاء.
1: لهم شكر لك يا دكتورة صدق سلامي. أترك الكلام وشعرا وإبداعا للدكتورة علي غربال اللي شرفتنا هذا المساء، ويستاذ الأدب الإنجليزي وكذلك ناقدة. تفضلي دكتورة عليا، أترك لك
2: بعد إذنك
1: في حبر الكلمات لك الخط، تفضلي.
2: بعد إذنك سي فيصل سأختم نثرا وأقول أن استحضار تجربة بشيرة بن مراد اليوم ليس مجرد استرجاع لذاكرة رائدة الحركة الوطنية النسوية التونسية وتكريمها فقط، بل هو تذكير بأن الحركة النسوية التونسية ولدت من رحم مفاوضة صعبة بين الموروث والحداثة، وأن مكتسباتها لم تكن هبة بل ثمرة نضال متواصل واجه الإقصاء والتهميش كما واجهته بشيرة بن مراد نفسها. وما دامت الأرقام تكشف عن نساء مهمشات في تونس وتعاني من عنف، من العنف الجسدي إلى العنف الرقمي إلى غير ذلك، فإن مواصلة هذا النضال تبقى ضرورة لا تراجع عنها، أولا وفاء لذاكرة الرائدات، وإنصافا ثانيا لأجيال قادمة من التونسيات لم يكتمل بعد حقهن في المساواة الكاملة. ولك كل الشكر والامتنان.
1: كل الشكر دكتورة عليا غربال. نختم من كنت ناسي فكرك، هدى سلطان، تصبحون على في خير، نلتقي في صدر أخيرا وفي حبر كلمات الحد القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: الليل. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يعقد المجلس الأعلى للتربية والتعليم جلسته الافتتاحية اليوم 2/17 من أوت الحالي بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيد. تنطلق بداية من اليوم عملية توزيع الكميات المنتجة للسنة الحالية من الكراسة المدعم بمختلف أصنافه وفق ما أكده سمير المولهي نائب رئيس غرفة صانعي الكراسة المدرسي. أفادت وزارة التربية بأنه بإمكان الناجحين في مرحلة القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتدابها أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026 بإمكانهم سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الشفهي وذلك عبر شبكة تربوية AGNET.AR. أعلنت الإدارة العامة للإعدادات التابعة لوزارة المالية أن اليوم يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. في العالم وفي ليبيا شهدت المنطقتان الغربية والوسطى حالة إظلام تام، فيما أعلن جهاز النهر الصناعي اليوم عن خروج جميع محطات المنظومة عن العمل بعد انقطاع الكهرباء. في الملف الإيراني تنتهي اليوم الاثنين مدة 60 يوما التي نصت عليها مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكي أو التي تعرف بمذكرة إسلام أباد، وحتى الآن لم يعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ذلك. في الأثناء أعلن القائد العام للجيش الإيراني تخصيص مكافأة قدرها $30,000 لأي قوة إيرانية تتمكن من أسر أو قتل من وصفه بالمعتدي الأمريكي. في إطار المباحثات الجارية حول خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة وبعد إعلان حركة حماس الموافقة عليها، من المقرر أن يلتقي كوشنر وميلادينوف اليوم برئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو والذي يعتبر خارطة الطريق المذكورة غير مقبولة. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
0: 10 ديما.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمام.